رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف

عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

تكفر.

0: こう。
1: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه

بديع السماوات والأرض

فأتاهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: long we.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أصبحنا وأصبح
3: أصبح

0: نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذه الأمل، وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك

لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

وفإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرك

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: باسمك اللهم لك الحمد دائما أبدا، ما أضاء صبح أو جن ظلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حينا ربنا بالسلام. اللهم سبحانك يا رافع السماء وباسط الرزق لمن تشاء، يا خافض الأرض يا عزيز يا جبار يا حي يا قيوم، أسألك من فضلك وثوابك مغفرة ترحم بها عبدك الفقير إلى واسع كرمك.
1: اللهم يا خالق الأكوان، يا رب كل شيء ومليكه، يا مقتدر، يا مالك الملك، يا لطيف السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، صل على صفوة الخلق كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.

0: منزلة التوكل والاستعانة.
1: إن التوكل والاستعانة حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالى والإيمان بأنه سبحانه المتفرد بشؤون الخلق والتدبير والنفع والضرر والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
0: وتوجب هذه الاستعانة اعتمادا على الله سبحانه وتفويضا إليه،

0: وطمأنينة وثقة به ويقينا بكفايته لما توكل عليه فيه.
1: فأهل الإخلاص لله في العبادة أعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، وهم لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا.
0: فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله تعالى أخلص له أعماله وأقواله، ومن عرف الحق سبحانه وعرف الخلق آثر معاملة الحق على معاملة الخلق وتوكل عليه واستعان به.
1: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. اللهم عليك توكلنا، فإنك أنت الحق الوكيل.

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد سمع الناس يقولون: فلان أشجع من فلان، وفلان أبلى ما لم يبل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فلا علم لكم به. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنهم قاتلوا على قدر عقولهم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.

0: من أخلاق الصالحين:
1: دخل ابن عباس السوق يوما يبتاع طعاما، فابتاعه ثم طلب الدراهم

وكانت في عمامته فوجدها قد ذهبت، فقال: لقد جلست وكانت معي. فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها. فقال عبد الله بن عباس: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. الجن والإنس يموتون، وأنت الحي الذي لا تموت.

بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد تحيا القلوب

نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف، تمت محاسنه فقيل له الحبيب، وصفت شمائلا منه حسانا، وصفت شمائلا منه حسانا.

وصفت شمائلا منه حسانا وصفت شمائلا منه حسانا فما أدري فما أدري فما أدري أمدح أم نسيب وإن محمدا لرسول صدق وإن محمدا لرسول صدق

لرسول صدق

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري، وسعد بن حبتة أحد الصحابة رضي الله عنهم، وهو مشهور في الأنصار بأمه، وهي حبتة بنت مالك من بني عمرو بن عوف.
1: كان القاضي أبو يوسف يعقوب من أهل الكوفة، وهو صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه، وكان فقيها عالما حافظا، وكانت ولادته سنة 13، وكان يعقوب قد سكن بغداد وتولى القضاء بها لثلاثة من الخلفاء، هم المهدي وابنه الهادي ثم هارون الرشيد.
0: وكان هارون الرشيد يكرمه ويجله، وكان عنده حظيا مكينا، وهو أول من دعي بقاضي القضاء. ويقال إن أبا يوسف يعقوب هو أول من غير لباس العلماء إلى تلك الهيئة التي كانوا عليها في ذلك الزمان، وكان ملبوس الناس قبل ذلك شيئا واحدا لا يتميز أحد عن أحد بلباسه.
1: وكان القاضي أبو يوسف يعقوب حافظا يحضر المحدث ويحفظ عنه 50 و60 حديثا ثم يقوم فيمليها على الناس.
0: قال طلحة بن محمد: كان أبو يوسف مشهور الأمر ظاهر الفضل، وهو صاحب أبي حنيفة وأفقه أهل عصره، ولم يتقدمه أحد في زمانه، وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر،
1: وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض.
0: قال عمار بن أبي مالك: ما كان في أصحاب أبي حنيفة مثل أبي يوسف، لولا أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة ولا محمد بن أبي ليلى، ولكنه هو الذي نشر قولهما وبث علمهما.

0: مرض أبو يوسف يعقوب مرضا خيف عليه منه، فعاده أبو حنيفة، ولما خرج من عنده وضع يده على عتبة باب داره وقال: إن يمت هذا الفتى فإنه أعلم من عليها، وأومأ إلى الأرض.
1: قال يعقوب: سألني الأعشى عن مسألة فأجبته عنها، فقال لي: من أين لك هذا؟ فقلت: من حديثك الذي حدثتناه أنت. ثم ذكرت له الحديث، فقال لي: يا يعقوب، إني لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك، وما عرفت تأويله حتى الآن.
0: وكان أبو يوسف يعقوب يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب، وكان أقل علومه الفقه، ولم يكن في أصحاب أبي حنيفة مثل أبي يوسف.
1: من أقوال أبي يوسف: صحبة من لا يخشى العار عار يوم القيامة. وقال: رؤوس النعم ثلاثة، أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي

لا يتم العيش إلا بها. وقال أيضا: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر.

0: وذكر أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني في كتاب الجليس والأنيس عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: مضى أبو يوسف يعقوب ليستمع المغازي من محمد بن إسحاق ومن غيره، وأخل بمجلس أبي حنيفة أياما، فلما أتاه قال له أبو حنيفة:
1: يا أبا يوسف، من كان صاحب راية جالوت؟ فقال له أبو يوسف: إنك إمام، وإن لم تمسك عن هذا سألتك والله على رؤوس الملأ أيهما كان أولا، وقعة بدر أو أحد، فإنك لا تدري أيهما كان قبل الآخر، فأمسك عنه.
0: وعن علي بن الجعد أن القاضي أبا يوسف كتب يوما كتابا وعن يمينه إنسان يلاحظ ما يكتبه، ففطن له أبو يوسف، فلما فرغ من الكتابة التفت إليه وقال له: هل وقفت على شيء من خطأ؟ قال: لا والله، ولا حرف واحد. فقال له أبو يوسف:
1: جزيت خيرا حيث كفيتنا مؤونة قراءته. ثم أنشد: كأنه من سوء تأديبه أسلم في كتاب سوء الأدب.
0: وقال حماد بن أبي حنيفة: رأيت أبا حنيفة يوما وعن يمينه أبو يوسف وعن يساره زفر، وهما يتجادلان في مسألة، فلا يقول أبو يوسف قولا إلا أفسده زفر، ولا يقول زفر قولا إلا أفسده أبو يوسف إلى وقت الظهر.
1: فلما أذن المؤذن رفع أبو حنيفة يده فضرب بها فخذ زفر وقال: لا تطمع في رياسة ببلدة فيها أبو يوسف. وقضى لأبي يوسف على زفر، ولم يكن بعد يعقوب في أصحاب أبي حنيفة مثل زفر.
0: وقال طاهر بن أحمد الزبيري: كان يجلس إلى أبي يوسف رجل فيطيل الصمت، فقال له أبو يوسف يعقوب: ألا تتكلم؟
1: فقال: بلى، متى يفطر الصائم؟ فقال: إذا غابت الشمس. فقال: فإن لم تغب إلى نصف الليل. فضحك أبو يوسف وقال: أصبت في صمتك، وأخطأت أنا في استدعاء نطقك. ثم تمثل: عجبت لإزراء الغبي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلما، وفي الصمت ستر للغبي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم.

0: وأخبار أبي يوسف يعقوب كثيرة، وأكثر الناس من العلماء على تفضيله وتعظيمه. وكانت ولادة القاضي أبي يوسف سنة 1300، وتوفي يوم الخميس أول وقت الظهر لخمس خلت من شهر ربيع الأول سنة 82 ببغداد. وقيل توفي سنة 92، والأول أصح.
1: وولي القضاء سنة 66، وهو على القضاء رحمه الله تعالى.

يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة.

وكل طيفا وكل طيفا بنا في كل نازلة

بالمصطفى المجتبى خير الأنام، بالمصطفى المجتبى خير الأنام.

ثم الصلاة على المختار، ما الصلاة، ثم الصلاة على المختار، ما الصلاة، شمس النهار، شمس النهار، وما قد شعشع القمر. ثم الصلاة على المختار ما

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.

0: ما هذا البرد يا زهير؟ لقد أوغلنا في هذه المفازة المنسية من صحراء أفريقيا. يخيل إلي أن الإنسان لم يقطنها بعد.
1: ومن يقطنها وهي التي يصح فيها قول القائل: صقيع في الليل ورمضاء في النهار؟ فلما اخترت هذه الطريقة يا عقبة؟
0: شئت أن أضلل الروم عن قصدي، فسلكت منهجا لا يظنون معه أني عائد إليهم.
1: فهل أنت عائد إلى قصر خاور؟
0: تعلم أن قصر خاور على المفترق الفاصل بين الجبال والصحراء، وأنه حصن منيع لا يرام، وقد حاصرناه شهرا ولم أدع حيلة حربية لم أحتلها، فلم نقوى على فتحه، ولا أريد أن أخلفه ورائي وفيه الروم، فسيكونون خطرا شديدا على مسيرتنا، ويبقى القصر مركزا يتجمع فيه الروم للانقضاض علينا وقطع الطريق على الإمداد لو احتجنا إليه.
1: ولكننا نكاد نهلك وجيادنا من الظمأ يا عقبة، فنحن نبحث عن الماء منذ يومين فلا نجده.
0: كم بقي لنا من الماء؟
1: عدد من الأجربة فحسب، يعطى الجندي ما يبل الظمأ، أما الخيل فلم تشرب منذ المساء وقد أطلقناها من مرابطها.
0: أحسنتم فعلا بإطلاقها، فالخيل تظمأ إذا كانت في رباطها.
1: أحسب أننا صائرون إلى الموت المحتم إن لم نمضي عن هذه البقعة المنسية من الصحراء.
0: فإن عدنا إلى قصر خاور فبيننا وبينه مسيرة يوم، ولا ماء في الطريق حتى نبلغه، وإن اتجهنا شمالا أو جنوبا أو شرقا فإن بيننا وبين الماء مسيرة يوم.
1: فما نحن فاعلون يا عقبة؟
0: فلنحفر في الأرض.
1: حفرنا في أكثر من مكان.
0: فلنحفر أعمق وقبل أن ينجلي برد الليل ويحل قيظ النهار.
1: وليس بين هذا الفجر وبين إشراق الشمس إلا زمن قليل.
0: فاجعل جميع الجند يحتفرون في أمكنة متقاربة،
1: وهم الآن لا تكاد أصابعهم تنطبق على معول لشدة القر، فإذا طلعت الشمس رمضت أكفهم من شدة الحر فلا تقوى على عمل.
0: فهل من سبيل غير هذه يا زهير؟ إني لم أضن معكم إلى احتفار الأرض.
2: أيها القوم، إلى احتفار الأرض، فليس لنا والله إلا الصبر على ما نحن فيه، فهيا إلى العمل وتوكلوا على الله العلي الأعلى.
1: أيها القائد، ألا نوفر جهد الجند فسيشتد ظمأهم؟
0: احفر احفر، فلأن نموت ونحن نحفر خير من أن نموت في انتظار الموت.

0: كأنه صهيل حصاني.
1: هو كذلك، انظر يا عقبة.
0: ما باله يفحص الأرض بحافره، لا يريم عن مكانه،
1: لعله يقتل حية أو حشرة ما.
0: لا لا يا زهير.

0: خير؟ لما كان بقي في مكانه ولا كان تحرك حتى لا يلدغ.
1: لعله الظمأ اشتد به،
0: لو كان ذلك لرفع رأسه وما فحص الأرض. تعال معي يا زهير. ما بال الحصان لا يكترث لنا ولا أرى في الأرض شيئا؟
1: والله إنه لأمر معجيب.
0: حدق يا زهير، فلعلك واجد ما لا أرى.
1: لا أرى أثرا لشيء، والحصان على حاله يفحص الأرض بحافره ويصغل.
0: ايه اهدأ قليلا. فلنحفر قليلا ها هنا.

0: زهير زهير.
1: نعم أيها الأمير.
0: انظر الأرض رطبة.
1: أيعقل هذا في هذه الأرض الجرداء؟
0: بل هو الواقع يا زهير. احفر يا زهير.
1: الماء أيها الأمير الماء.
0: أين يا زهير؟
1: انظر انظر.
0: حييت يا أدهم، فلولاك لطلبنا الأمر حتى نعثر على الماء. ادعو القوم يا زهير.
2: يا قوم إلي يا

0: الماء الماء الماء الماء
1: السواقي بين الأبار.
0: الحمد لله
1: تجمع لنا ماء كثير.
0: ما أغزل الماء أيها الأمير.
1: تابعوا تابعوا أيها الرجال قبل أن يشتد الحر.
2: سوق الأنعام لتشرب ولا تسقوها رفها بل عللا، فورد الرفه يؤذيها بعد ظمأ.

0: ما أجمل هذا الليل يا زهير.
1: كأننا لم نشهد القر خلال الأيام الثلاثة الماضية.
0: أحمد الله أنه من علينا بالماء بعد أن أوشكنا أن نقضي ظمأ.
1: أتعلم ما أسمى الجند هذا الموقع؟
0: ما أسموه يا زهير؟
1: أسموه ماء الفرس.
0: ما أحب هذا الجند إلي يا زهير. أمس كانوا مشرفين على الموت، ولكنهم كانوا يكتمون ما في نفوسهم حتى لا يتسرب الوهن إلى صفوفهم، واليوم يتفكهون كأن لم يعانوا من وشك الموت،
1: ويسخر بعضهم من بعض قائلين: حصان عقبة أعرف منكم بمواقع الماء.
0: لله ذرهم، يقبلون على الموت في المعارك كأن وجوههم لم تعرف الابتسام، فإذا فرغوا من القتال انقلبوا إلى العبث كأنهم لم يزاولوا الحرب،
1: وهم يخلدون الآن إلى النوم كالأطفال.
0: دعهم في أحلامهم، فإن غدا يوم شاق.
1: وأين طيتنا هذه المرة؟
0: قصر خاور، نرحل إليه من طريق أخرى فنفاجئ الروم قبل أن يغلقوا باب الحصن عليهم،
1: فيما يكونون مطمئنين إلى أننا بعيدون عن مواطنهم.
0: أجل، وسأطرق حصنهم ليلا فأعمل السيف فيهم فلا أبقي على أحد منهم.
1: إن هي إلا خطة محكمة رعاك الله.
0: لئن ترك

0: فتحت هذا الحصن لظلت هذه النواحي مطمعا للروم ولقمة يسيرة، فالحصن منطلقهم ونقطة اتصال بين الشرق والغرب في هذه البقعة الشاسعة.
1: أجل، وسيظل ما قمت به وما افتتحه القائد عمرو بن العاص في الشمال مهددا بالخطر.
0: ولئن فتح الله علي هذا الحصن لأنظفن هذه الأرض من الروم وأقيم قيروانا في هذه النواحي يصبح مقرا للمسلمين ومنطلقا لفتوحاتهم.
1: وفقك الله يا عقبة، فمتى المسير؟
0: الغد مع الأصيل، نسير ليلا ونستريح نهارا حتى نبلغ الحصن في الليل. فاحرص على أن يتزود الجند بالماء، فقد لا نجد ماء في الطريق التي سنسلك.
1: سمعا وطاعة أيها الأمير.
0: طاب ليلك يا زهير.
1: طاب ليلك يا عقبة.

0: لولا أن هذا الحصن اللعين أخرني عن لقاء القائد عمرو لكنت نعمت بلقياه قبل رحيله إلى مصر.
1: من كان يقول إنه عائد إلى مصر؟ أما كان طامحا إلى بلوغ أقصى أفريقيا في الغرب؟
0: بلى والله، ولكن العلة اشتدت عليه يا زهير، وإني لموجس أن يلقى وجه ربه ولا ألقاه.
1: كلنا على هذه السبيل يا عقبة.
0: ولا مرد لقضاء الله. أتعلم أن عمرا ابن خالتي؟
1: أجل أعلم.
0: ولكن عمرا لم يعاملني يوما إلا كما يعامل القائد جنده.
1: تلك سيرته فيما ولي من أمور لا محل للقربى فيها، فالجند والأعوان لديه على قدم المساواة، فهو الأب الحازم والنصيح الجازم.
0: والله هو ما وصفت يا زهير.
1: شفاه الله ومن عليه بالعافية.
0: كم كان يتمنى أن يقضي على صهوة جواده شهيدا في سبيل الله.
1: هي إرادة الله في خلقه يا عقبة، ولعله يسمح بما ليس في الحسبان.
0: كأن يوم أمرني بالتوجه إلى أفريقيا أمس أو أول أمس.
1: انظر أيها القائد.
0: ما بالك يا زهير؟
1: لكأن أهل قصر خاور في عيد.
0: أرى الأنوار وكأنها تتجمع في نقطة الوسط. لقد حانت ساعة الهجوم. أنذر القادة وليستعدوا، فإذا انطلقت أمامهم فليندفع القلب ورائي، تليه الميمنة فالميسرة.
1: لقد بلغت القادة الأمر.
0: إذا اندفعنا من باب الحصن ارتقيت ورمات النبال بعض السطوح، وصمد فريق من الجند على طرفي الباب ليمنع الروم الاقتراب منه حتى يتسنى لباقي الجند عبوره.
1: نحن على تم استعداد أيها الأمير.

0: قتل أمير الحصن.
1: فمن بقي من جند الروم؟
0: بضعة أسرى أيها القائد.
1: لا يمسس أحد منكم من كان من أهل هذه البلاد إلا من ألجأ روميا، فننزل فيه العقاب.
0: أيها القوم، لا يمسس أحد منكم من كان من أهل هذه البلاد إلا من ألجأ روميا.
1: أمنوهم على أولادهم وأموالهم وعيالهم.
0: أمنوهم على أولادهم وأموالهم وعيالهم.
1: أريح الجند يا زهير وأقم الحراسة.
0: سمعا أيها الأمير.

0: ما بال الأمير حزينا وقد طهر النواحي من الروم؟
1: لم يأتك النبأ يا زهير؟
0: أي نبأ رعاك الله؟
1: قضى عمرو بن العاص يا زهير.
0: عمرو؟ يا للنبأ الفاجع.
1: قضى على فراشه كأن لم يطوي البلاد فاتحا.
0: ما أكثر من جاهدوا في سبيل الله عمرهم

0: قضوا آخر الأمر على فراشهم.
1: إيه أيتها الدنيا الفانية،
0: والله لو لم يهدنا الله عز وجل سواء السبيل ويجعلنا في المجاهدين في سبيله لما كان في هذه الدنيا مطمع.
1: يكون المرء يملأ مسامع الدنيا ثم في طرفة عين يقبضه الله تعالى إليه، فإذا هو نسي منسي إلا من صلحت أعماله وخلف أطيب الذكر. وعمر بن العاص رحمه الله من هؤلاء، فلن يخبو وهج ذكره حتى تقوم الساعة.
0: تلك سنة الله في خلقه يا عقبة.
1: أجل، هي سنة الله في خلقه. أتعلم من استخلف أمير المؤمنين على مصر وأفريقيا؟
0: ما بلغني علم ذلك.
1: استخلف عبد الله بن عمر، ثم لم يلبث حتى استدعاه إلى دمشق وأمر معاوية بن حديج على مصر وما يفتحه من أفريقيا.
0: ابن حديج قائد مشهود له، ولكن أنت يا عقبة.
1: أنا جندي في جند معاوية بن حديج.
0: فلما لم يختارك الخليفة لإمارة مصر وأفريقيا وأنت أجدر الناس بذلك؟
1: لا يا زهير، لا تكن مجادلا لجوجا، فما طمحت يوما إلى أكثر من أن أكون جنديا في جند الفتح، ينشر دين الله الحنيف ويقضي على أعداء المولى عز وجل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
0: صدقت يا عقبة، فتلك سيرتك ما عرفتك.
1: ولقد أمرني القائد بن حديج أن أمضي في فتح أفريقيا حتى يوافيني إليها.
0: فمتى المسير؟
1: منذ الغد إن شاء الله.
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. مجلس النواب يقر 35 مادة من أصل 70 من مشروع قانون الإدارة المحلية. من العناوين إلى التفاصيل. اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. وأكد جلالته خلال الاجتماع الذي نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني أن الأردن يتطلع لتوطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات. وتحدث جلالة الملك عن جهود تطوير بيئة الأعمال في الأردن خلال السنوات الأخيرة وموقع المملكة الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب ما تتمتع به من قاعدة من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة. وأعرب الحضور من ممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والزراعة والطيران عن اهتمامهم في بحث التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن. كما زار جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغهاي شركة إيجيبوت، وهي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الروبوتات. واستمع جلالة الملك إلى شرح من رئيس الشركة ومدير العمليات التنفيذي فيها جيان كين سونغ عن استخدامات الروبوتات التي تطورها الشركة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. وأكد جلالة الملك أهمية التعاون بين الشركة والجامعات والمؤسسات الأردنية لا سيما فيما يخص تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا روبوتكس وتبادل الخبرات. وجال جلالته في معرض يضم أبرز ما تنتجه الشركة بحضور سمو الأمير هاشم ابن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. وتأتي زيارة جلالة الملك إلى شركة إيجيبوت الصينية المتخصصة في صناعة الروبوتات في إطار الاهتمام الملكي بتعزيز حضور الأردن في القطاعات التكنولوجية المتقدمة والاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي. حول أهمية هذه الزيارة لتعزيز هذا القطاع في الأردن تحدث عميد كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة الحسين التقنية الدكتور طارق التوتنجي فقال:
1: أكيد زيارة جلالة الملك لشركة إيجيبوت الصينية إلى أهميات كبيرة، لأنه الروبوت اليوم صار من أهم التقنيات اللي بتفرجي ملامح العصر الحالي للتكنولوجيا. وبطلنا نحكي بس روبوتيات صناعية تقليدية، لا، إحنا بنحكي عن أنظمة روبوتية متقدمة فيها ذكاء اصطناعي في حساب مطورة وفيها القدرة اتخاذ القرارات الذاتية. صار هاي التقنية تطبق واسع في الصناعة والخدمات اللوجستية. فزيارة الملك للصين، وعادة جلالة الملك والعهد بفرجونا قديش أهمية التكنولوجيا وزيارتهم لهي المصانع ولهي الشركات الكبيرة، بفرجي اهتمام الدولة في تطوير التكنولوجيا بالأردن إن شاء الله. بالنسبة للأردن هذا التطور فيه تحدي، عشان الروبوتيات بشكل عام مش شغلة سهلة، ولكن إحنا الحمد لله رب العالمين في عنا قدرات كبيرة من المهندسين والطلاب العمقاء الدراسي، عنا طلاب رائعين عندهم أفاق وعندهم فكر ممتاز، فإحنا لابد أنه نطور قدرات الطلبة عشان كيف يصمموا الروبوتيات وكيف يدمجوا مكوناتها ووصفوها ليحل مشاكل الاحتياجات موجودة عندنا بالأردن. فالتعاون الدولي مهم جدا، لابد من الاستفادة من هالخبرات، لابد احنا نستفيد من زيارات الملك والأفاق اللي بتفتحها للتعاون مع

0: الشركات الكبيرة.
1: ولا تقتصر أهمية الزيارة الملكية إلى الصين على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى آفاق اقتصادية وتجارية أوسع، في ظل تطلع الأردن إلى تنويع شراكاته وفتح أسواق جديدة أمام منتجاته وصادراته الوطنية. وفي هذا الإطار أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن القطاع الخاص يعول على الزيارة الملكية وما قد تفضي إليه من اتفاقيات اقتصادية وتجارية جديدة إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا. وقال الحاج توفيق:
2: ما نعمل في القطاع الخاص الأردني اليوم أن ننتقل في العلاقة مع الصين من دولة تستورد من الصين إلى دولة تنتج وتصدر مع الصين من خلال وجودها في الأردن، وتصبح المنتجات الصينية تحمل شعار صنع في الأردن. وهذا الأمر ليس بصعب. اليوم الصين تمتلك الخبرات ورأس المال، ولكن الأردن أيضا في ميزات: الاستقرار الأمني، استقرار السياسي، استقرار النقدي. اليوم دينارنا مستقر، جهازنا المصرفي قوي، وأيضا الأيدي العاملة الماهرة اللي سيدنا أكد عليها أيضا في لقائه مع وكالة الصينية. إذا ما اجتمعت القوة الصينية مع الإمكانيات الأردنية، أعتقد نستطيع أن نصبح شركاء في الإنتاج والاستثمار بدلا أن نكون سوق للمنتجات الصينية. نريد وضع برنامج عمل مشترك بين القطاع الخاص الأردني والصيني، نحدد الأهداف والقطاعات اللي إحنا بدنا إياها إن مصلحة أردنية فيها، نحدد أسماء الشركات الصينية، نضع برنامج عمل على الأقل لمدة عام. اليوم الرؤية التحديث ثابتة واضحة، ضمانها جلالة الملك أن تكون عابرة للحكومات. كان يشتكي المستثمر زمان من تعدد تغيير التشريعات، اليوم لا، في استقرار في التشريعات الاقتصادية، في وزارة الاستثمار اليوم عندها نافذة بصلاحيات أوسع، في قانون بيئة استثمارية أعطى حوافز للمستثمر، عندنا اتفاقية تجارة حرة.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هلمر، وتناول اللقاء الذي عقد في قصر بسمان الزاهر سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الدفاعية، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. استقبل سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأمير رجوى الحسين أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين للعام الدراسي 2025-2026 في قصر بسمان الزاهر، وهنأ سمو ولي العهد الطلبة على تفوقهم وتبادل معهم الحديث واستمع إلى آرائهم بالنظام الجديد للثانوية العامة كونهم الفوج الأول من خريجيه والتخصصات الجامعية التي يرغبون بدراستها. أقر مجلس الأعيان في جلسته برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب. وأوصى المجلس الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وفق التشريعات العمالية المرجعية بما يضمن عدم المساس بمصالحهم. وأعاد الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى النواب بعد إجراء تعديلات عليه. أقر مجلس النواب بالأغلبية 23 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والتي تبلغ 70 مادة. وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، أقر النواب المواد من 13 وحتى 35. التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
3: نقاشات مستفيضة أجراها النواب حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية
0: وسط تأكيد نيابي وحكومي على أهمية تطوير منظومة العمل البلدي والانتقال بها من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطا بالتنمية والاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وشهدت جلسة مجلس النواب مناقشات نيابية واسعة حول عدد من مواد مشروع القانون.

0: القانون ركزت في مجملها على تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وتعزيز الحوكمة والمساءلة وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تطوير آليات عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات. ومن أبرز ما ركز عليه نقاشات النواب الفصل بين الدور السياسي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للبلدية، إذ يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة. وفي جانب الإدارة التنفيذية أبقت تعديلات النواب على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية يتولى قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي مع تنظيم شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام خاص، إلى جانب تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات. كما وسعت تعديلات النواب من صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي مع الحفاظ على صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وفي محور الرقابة والشفافية ألزم المشروع الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع والعقبات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية بصورة دورية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية. أما مجالس المحافظات جاءت مواد المشروع لتؤكد ضرورة إعادة تشكيلها لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع من خلال تمثيل منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، ومنها النقابات واتحادات المرأة والمزارعون وغرف التجارة والصناعة وغيرها، مع ضرورة على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة. وفي الجانب الخدمي أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية بغض النظر عن الجنسية، موضحا أن استفادة المقيمين غير الأردنيين من الخدمات البلدية لا تعني منحهم حق التصويت أو الانتخاب. وركزت نقاشات النواب أيضا على ضرورة ضمان وضوح الصلاحيات ورفع كفاءة البلديات وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات وربط الخطط البلدية بأولويات المواطنين والاحتياجات الفعلية للمحافظات. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أدان الأردن الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ومقر مدير وكالة أمن الإقليم، مؤكدا أنه اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادة العراق وأمنه واستقراره. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن المملكة الكامل مع جمهورية العراق وإقليم كردستان العراق ودعمها لأمن العراق واستقراره وسلامة أراضيه. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، ووصفتها بأنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، محذرا من أن استمرارها يمثل تصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن بأن الطيران الإسرائيلي شن 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته دون تسجيل إصابات بشرية. من جانبه وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك الهجمات بأنها تصعيد غير ضروري ويعرقل جهود الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. وصلت إلى المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس قافلة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية مكونة من 9 شاحنات، وذلك لدعم قدرة المستشفى على مواصلة تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في القطاع. وتأتي

0: هذه القافلة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للحفاظ على جاهزية المستشفى لأداء واجبه الطبي والإنساني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة. ونتابع فترتنا الإخبارية من قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 31 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية قرب ميناء الصيد البحري غرب مدينة غزة. إلى ذلك أجلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 71 شخصا من القطاع، بينهم 32 مريضا و39 مرافقا عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وإلى الضفة الغربية المحتلة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملتها العسكرية في بلدة قصر جنوب نابلس بالتزامن مع استمرار حصار منطقة رأس العين غرب البلدة وسط منع السكان من الدخول إليها أو الخروج منها. وفي مناطق متفرقة من الضفة تواصلت عمليات الاقتحام والمداهمة والاعتقال، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن بلادها قررت وقف جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن رصدت أمس إطلاق صاروخين باليستيين من إيران سقطا في البحر، وذلك في أول واقعة من نوعها ترد عنها بلاغات منذ هجوم الرابع من أيار على بناء الفجيرة. وإلى آخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران ولا توجد محادثات مقررة، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. وتأتي تصريحات ترامب مع انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وسط تراجع فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر. في المقابل تقول طهران إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام الملاحة وإنها منفتحة على الحوار مع واشنطن، لكنها تشترط رفع العقوبات والحصار ووقف التهديدات العسكرية. أعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتل 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين بجروح جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مدينة بيلغرود غرب البلاد خلال 48 ساعة الماضية، وأضافت أن الهجمات تسببت أيضا بوقوع أضرار مادية بعدة مواقع. في السياق ذاته قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طائرة مسيرة انفجرت عند محطة حافلات يستخدمها العاملون في محطة زاباروجيا للطاقة النووية بأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تفقد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للتعليم سحر الشخاترة مندوبة عن وزير التربية التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية. واطلع أبو غزالة على جاهزية الحافلات تمهيدا لانطلاق الخدمة الفعلية مع بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل. وقال الوزير أبو غزالة في حديث لمندوبنا قاسم الخطيب:
1: السعداء أنه نشوف الحلم عم بتحقق شوي شوي وخطوات إيجابية على أرض الواقع، وهذا الهدف الأساسي من تدخل الاستثمار، لأن الاستثمار لازم يكون له أثر إيجابي على التنمية المجتمعية. وهذا المشروع الأسبوع هذا هو مرحلة تجريبية، الأسبوع الجاي إن شاء الله الانطلاق، وبيظل خلال سنتين في تطور دائم. تواصلنا اليوم مع أصحاب العلاقة مع الميدان، وضح لنا بعض الملاحظات، مواقع التحسين، فهي التغذية الراجعة أساسية نفهمها ونحاول قدر الإمكان نحتوي كل الملاحظات لخير الخدمة، ويصير في أثر ملموس لأبنائنا وبناتنا الطلاب. وهذا المشروع له أبعاد كمان اقتصادية بالإضافة، هو خدمي. الحمد لله لحديت اليوم وظفنا 57 شخص من أبناء المنطقة البادية.

النوبية المشاريع اللي حتكون مساندة لهذا المشروع، راح يسوي حركة اقتصادية في مناطق الجنوب اللي بدها فرص اقتصادية حتى لو صغيرة تحرك عجلة الاقتصاد، مدخول المواطن. وإحنا بنتطلع إنه هذه المرحلة تمشي بسلاسة نقدر

حرارة ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. مجلس النواب يقر 35 مادة من أصل 70 من مشروع قانون الإدارة المحلية. سيداتي سادتي، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزميل مشعل السلايطة في غرفة الأخبار ورعد حجازين في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. أسعد الله صباحكم بالحب والخير والسلام والأمان والهدوء وراحة البال. أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم من الساعة 8 وحتى الساعة 10 صباحا، معكم أيضا عبر الموجات العاملة والتابعة لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. اليوم أحبائي هو الأربعاء، اليوم 19 من أغسطس آب 8 للعام 2026 الموافق 6 من ربيع الأولى للعام الهجري 1448. أسعد الله صباحكم.

صباح الورد والياسمين أحبائي وأعزائي، يعني بنشوف كيف الدنيا بتمشي فينا هيك، بس بنذكر تواريخ يوميا، نعلن عن التاريخ وبنطوي صفحة من أيام عمرنا. يا رب نكون إن بنقضي هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى بداية، وبعدين في إعمار الأرض. وإعمار الأرض كلمة فضفاضة بتحمل في طياتها الكثير، يعني من يعمل على شخصيته هو يعمر في الأرض، من ينجز أي شيء في هذا الكون هو يعمر في الأرض، من يحب الناس ولا يفسد في الأرض هو يعمر أو يعمر بالأرض. الناس اللي بتوجهوا كل يوم لعملهم طالبين الفلاح والرزق من الله سبحانه وتعالى هذولا يعمرون في الأرض. الناس الذين يقدمون الحب والمودة والخير والصدقات هذولا ناس يعمرون بالأرض. الناس الراضين عن نفسهم وراضين عن أهلهم والذين يحبون الخير هذولا كلهم هذولا الناس يندرجوا تحت عنوان عمارة الأرض. وقد وجدنا على هذا الكون لهدفين أو لوظيفتين لا ثالث لهما، هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى، هذه الوظيفة الأولى لبني البشر بني آدم، والوظيفة الثانية هي عمارة الأرض. الله يسعد صباحكم جميعا. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أني أقول لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير لزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ القدير الأستاذ مأمون شحادة. صباح الخير أبا ينال، أو أسعد الله صباحك أبا ينال. للسوشيال ميديا تمر النهار من الإعداد سهر لجبور، وفي التقديم مهط بيشات ومحدثكم صدام راتب المجالي.

يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والخير وكل شيء جميل. ترى اليوم الجو صيفي عادي، بس بدكم تديروا بالكم. ليش؟ لأنه بكرة راح تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، وهذا اللي أجاكم. يعني والله حاولت ألطفها قدر الإمكان، يعني قلت إخواننا في لبنان ما عم تطلع

مش ظابطة. اليوم عمان راح تسجل 33 درجة مئوية، جو صيفي عادي يعني، أجواء معتدلة صيفية عادية في المناطق المملكة، حارة في البادية، حارة جدا في الأغوار وفي البحر الميت وفي العقبة، هيك الأجواء اليوم. لكن بكرة لا، يعني تخيلوا اليوم 33، بكرة عمان 36، وبعد بكرة على ما أعتقد 37، فأجواء حارة بس يعني ما مش بنقول موجة، احنا بنقول كتلة هوائية حارة. طبعا أنا بستند لما تقوله إدارة الأرصاد الجوية، هذا هو المصدق لدينا وهذا هو المعتمد لدينا، هذه المؤسسة الوطنية العزيزة اللي بنحترمها ونجل قدراتها وعملها وإنجازها ولما تقوم به يوميا من تزويد كل الجهات بحالة الطقس أول بأول. اليوم زي ما قلنا عمان راح تسجل 33 درجة مئوية، إربد ستسجل 35 درجة مئوية، الزرقاء ستسجل 35 درجة مئوية، المفرق ستسجل 33 درجة مئوية، جرش 35، عجلون ستسجل 33، البلقاء ستسجل 30 درجة مئوية اليوم، أما مادبا فستسجل 32 درجة مئوية، البلقاء الكرك 30، الطفيلة ستسجل 29، معان ستسجل 36، العقبة اليوم ستسجل 40 درجة مئوية وفوق كل ذي علم عليم.

صباح الخير من جديد للأستاذ مأمون شحادة اللي قاعد يلتزم بكل طلباتي اللي بطلع يسهل العمل الإذاعي علي. مين اللي بقول أبو حازم الدبايب بقول خوفتنا؟ يلا يا رجل مش خوف، يعني صيف الدنيا صيف. بس على العموم بعرفش أكيد راح يتوافق معي أخوي أبو ينال، شهر 8 كان حامي، شهر 7 كان لشهر 7 من جاينا موجات حر أو من جاياتنا كتلات هوائية حارة يعني شهر 8 مع شهر 8 أعتقد أنه شهر 8 كان كله حار تقريبا، درجات الحرارة بعمان ما نزلت عن 33-34 درجة مئوية خلال النهار، فكانت الأجواء حارة بشهر آب. عموما إخواني، متى ما طلع نجم السيل ومتوقع بنهاية هذا الشهر يطلع، بيقولوا تنكسر حدة الحرارة، هيك العرب اعتادت أن تقول، وفي كلامهم دقة وصحة. يعني بيقولوا في نهاية شهر 8 حين أو بداية شهر 9 حينما يظهر نجم السيل تنكسر، هذه كان عند العرب، ظلت هذه إشارة تقول إنه انكسرت حدة الحر، مش معناها إنه بدأ فصل الشتاء، مش معناها إنها بردت، لا، معناها انكسرت حدة الحر. يعني ما عاد في، طبعا هذا الأمر متغير متبدل خاصة في ظل التغير المناخي اللي قاعد بصير ويضرب في المنطقة كاملة لا بل في العالم، لكن هو بيعطي مؤشر، الناس ظلوا بس يشوفوا نجم السيل خلص على طول. محمد عبده بيقول وين إيش ولا محت السيل في عرض الجنوب عانى قرموز الغرام. متى ما شاف نجم السيل خلص هو يعتقد أنه خلص انكسرت حدة الحرارة. هو أنا للأمانة عشان أكون معاكم دقيق، زمان وكنا لحقنا يعني ولعمرهم فوق 40 سنة لحقوا أنه بنهاية شهر 9 الدنيا تبدأ تبرد، لكن لا والله السنوات الأخيرة لا مش كثير بنشوف هذا الأمر، صرنا نشوف شهر 10 في حر وفي شوب. لكن عموما نحكي احنا عن حدة الحر، انه في الليل تبدأ شوي الامور تميل الى البرود، بعض الاحيان بتصحى الصبحيات بشهر 9 بشهر 10 بتشوف ندى على على على زجاج المركبات والسيارات، وهذا برضو بيعطي مؤشر انه انكسرت حدة فصل الصيف. عموما الله يجيب الفيل خير ويا رب كله يعود بالخير على هذا الوطن العظيم، ويسعد صباحكم يا أحبائي. صباح الخير لكل الأحبة اللي موجودين الآن معانا على الهواء، ارحبوا يا حي الله فيكم جميعا. صباح الخير لمحمد بكار وأم دحام وأحلام المشاكل.

أهل الكرم والحميد. صباح الخيرات يا أبو علي المصري ومحمد فريد العمري وأبو راشد، حياك الله ورزق التلاوي، الله يرزقك يا سيدي. شكرا يا أبو راشد، حياك الله سيدي، أهلا وسهلا فيك. أم أسعد الشوبكي بتصبح علينا، وأخونا علي الشوبكي بقول صباح الخير أيضا. حيا الله في أختنا العزيزة وسبر هارت، شكرا جزيلا لك يا ستي. أم أيمن وإيمان أبو ليلى صديقة برنامجنا الدائمة طبعا. أبو سمير المراونة صباح الخير. محمد طبعا ما حفظ الألقاب، في ناس بكون كاتب الدكتور المهندس الشيخ، بس يعني أنا وحين أقرأ الأسماء ما حفظي ألقابكم جميعا، بقرأ الاسم مباشر، لأنه أنا في اعتقادي أنه إحنا اللي بنعطي الألقاب قيمة وليست الألقاب التي تمنحنا القيمة. يعني أنا بعتقد أنه اسمي هو يمنح لقبي قيمة، اسمي هو الذي يقدم لي للناس مش لقبي. دكتور على راس وعيني، مهندس على راس وعيني، بحكي بالعموم يعني، شيخ على راس وعيني، لكن يقدمك اسمك، اسمك الذي يقدمك. فلذلك أنا بقرأ الأسماء باعتقادي أن أسماءكم أهم بكثير من ألقابكم. محمد الشرمان الله يسع صباحك. علي العريمي صباح النور يا علي. أم مراد صباح الأمل والرضا بتقولكم. عودة الدماني صباح النور. عزمي خطاب، شفيق فليح لربطة صباح الخير. علي الحمادة يا حياك الله. عبد الهادي خالد مساد صباح النور يا عبد الهادي. محمد بكار صباح النور يا محمد بكار. وسامر فؤاد صباح السرور. سلطان العاشق وأخونا الحبيب طبعا أبو شاكر خلايلة. ينال آل خطاب وصباح الخير للحاج ينال. فواز صباح النور. معن محافظة صباح الخيرات يا معن. كوكب المعايطة صباح الخيرات ستي. رجاء صبحي صنقرط، وبدي أحيي أكيد وكالة سبل نيوز الإخبارية، بحيها لأنها يعني علقة عنا صفحة هذا الموقع الإخباري. صباح الخير موفق الرحام للعبادي صباح الخيرات يا دكتور، حياك الله. أم رأفت تحياتنا لك يا أم رأفت. وعلي العسود بقول نحيا ونحمل عفوا في الدنيا أمانينا، لعل فضلا من الرحمن يروينا، ما ضاع قلب قضى الأيام منتظرا وعد الرحمن وهذا الوعد يكفينا ونعم بالله. أم خالد لدعجة وغازي الشيحان صباح الخيرات بقول صباح الخير بريحة الشيح والقيصوم. نور سلامة نجاح العظمات وطلال. أسعد محاميد بقول شو نعمل في العقبة يا سيدي، بيجيك أيام في الشتاء ونصير نتمنى نيجي عندك. يعني أهل عجلون الآن، أنت بتتمنى تكون في عجلون، منطقة جبلية حلوة، لكن بالشتوية أهل عجلون بتمنى يكونوا عندك.

تحياتي لزياد بني عيسى وسلطان حوراني، حياك الله. يوسف الزينات، أهلا وسهلا فيك. شكسبير أو ويليام شكسبير، هذا الأديب الإنجليزي الكبير والعظيم، بقول لا يهمني من تكون، ما بهمني مين أنت، أنا معك بما أراه منك لا بما أخبروني عنك. وهذه نصيحتنا للكل. شو بتكون في الناس شو بقولوا عن فلان؟ يعني أنا لو واحد يجي يقول لي والله مأمون مش كويس، أو مأمون والله كثير ممتاز، هذا الكلام كله أنا شخصيا لا أؤمن فيه. أنا بعتقد أني راح أتعامل مع مأمون، وأنا راح أكون من خلال تجربتي الخاصة على مأمون. إذا مأمون جيد معي، والله لو كل الدنيا بتقول أنه مأمون مش كويس، لا يهمني كلامهم، أنا يهمني تعاملي الشخصي.

الشخصي مع هذا الرجل. هذا الرجل عاملني بطريقة محترمة، أكرمني، تواصل معي، كان معي وفيا، كان معي طيبا، كان معي أخا، خلاص انتهى الموضوع. يقولوا الناس عنه شو ما يقولوا. قلت اللي قالها، شو بدنا بكلام الناس؟ ما بهمني كلام الناس، شو بقولوا عن فلان لا يهمني، يهمني تجربتي الشخصية مع هذا الشخص. بالمناسبة كثير فيكو ناس بتفاجأوا وبقولوا والله كنا بتعامل مع واحد وبعد فترة يعني بصير صحبة هو وياه وبصير علاقتهم طيبة، شو بقوله؟ بقوله يا أخي والله يا أخي يوم عرفتك الناس قالوا لي ابعد عنه لكن والله الأيام أثبت لي بأنك تجيد، أو العكس. أو واحد يعني تجد الناس يمدحوا فيه بقول لك لا والله بحينما جربته ما وجدته كما قال الناس يوم قالوا عنه. لا لا لا لا لا، هذا الرجل فيه من الخبث ما فيه، هذا الرجل فيه من الحقد ما فيه، على سبيل المثال الحصر. فلذلك تجربتنا الشخصية هي اللي المفروض نعتمدها في الحكم على الآخرين. انسوا الناس شو بقولوا، انسوا الناس شو بقولوا لك عن فلان، انسوا الناس شو بوصفوا لك حالة فلان. أنت في تعاملك الشخصي مع الناس هو الذي، هذا شيء المعتمد. وأنا والله شخصيا أنا مؤمن بما يقوله شكسبير ومارسته في حياتي. أنا لا يهمني الناس شو بيقولوا لي عن فلان أو فلان، أنا بجرب تعاملي معهم وبحكم، بحكم بعد فترة بحكم. ما أحلى الأستاذ مأمون، هيك أغاني هاي دائماً إله شخلات وهيك الخاصة. فقناعتي تكفيني، آه قناعتي تكفيني، صحيح صحيح صحيح. والله على سيرة القناعة عندي إشي بدي أقوله كمان، بس كمان شوي. كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. يقولوا العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. هذا الكلام منسوب على ما أعتقد للإمام الشافعي، مش متأكد، تأكدوا أنتم، بس على ما أعتقد للإمام الشافعي بقول العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع، فاقنعوا ولا تطمعوا. يعني يوم تفكر فيها فعلا، إذا طمعت فأنت يعني عبد لهذا الشيء اللي أنت طمعان فيه. يعني هذا الذي يلحق وراء المال هو يعني بصير وكأنه عبد للمال. هلا مش معناه أنه ما نبحث عن الرزق، كلنا نبحث عن الرزق، لكن أن تكرس حياتك، أن تبني علاقاتك مع الآخرين على هذا الأساس، أن لا يكون هناك في قيمة للمشاعر في حياتك، ما فيش قيمة للمواقف في حياتك. الحياة عندك كلها مادة، على طريقة ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. أن تكون الحياة بالنسبة لك حياة مادية. أستغفر الله العظيم، يعني هناك فكر الاشتراك الشيوعي يقول لا إله والحياة مادة، حياة مادة. في هذه الحالة أنت عبد، أنت في هذه الحالة أنت طمع. الحياة والمال هو الذي يسيرك وبه تحكم علاقاتك مع الآخرين. على سبيل المثال أنا مثلا أي ما معي مصاري واموري تمام مع الناس، الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على كل شيء.

صباح الخير لسليمان غنيمات وطارق علي ومحمد توفيق، أهلا وسهلا فيكم. راجعوا تصبيح، أهلا وسهلا فيك يا سيدي، أهلا وسهلا فيك، حياك الله. سيدنا علي بن أبي طالب يقول استنزلوا الرزق بالصدقة، يعني إذا بدك ربنا يرزقك صدق، استنزلوا، نزلوا الرزق، جيبوا المال إلكم من خلال الصدقة. وعلى فكرة هذا علاج ناجع، أثبت كل من مارس هذا الفعل أنه ربنا رزقه. كل الناس التي تتصدق تعطي تدعم، ربنا يعني بيجيب لها الرزق من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. إذا تسكر باب في وجهه بنفتح باب آخر. والله أمثلة كثيرة بقولوا تداووا بالصدقات، يعني حتى في سبيل المرض بقول لك من يقدم الخير يجزيه رب العالمين الخير.

حقيقة علمية، حقيقة علمية يريدها واحد اسمه روبرت أنسون، وهذا على فكرة الزلمة كاتب أمريكي هو، بس كنت تعرف عنه شغلة، هذا أفضل واحد بكتب في الخيال العلمي، اسمه في العالم عميد كتاب الخيال العلمي، يعني ملك الكتاب للخيال. في ناس متجمين في موضوع الخيال العلمي، هذا الرجل واحد من هذول الناس. بس هو هذا الرجل له كلمة بعيدا عن الخيال العلمي، بالعكس اللي بيحكيه الآن واقع، واقع علمي مش خيال علمي، شوفوا هالمفارقة. بيحكي معلومة علمية، بقول 90% من حكمة الإنسان تكمن في إيش؟ في كلامه، في إبداعه، في دراسته. لا لا لا، 90% من حكمة الإنسان تكمن في قدرته على عدم تدخله في شؤون الآخرين. تخيلوا 90% من حكمتك إنك ما تتدخل في الناس. يعني أنا بحكم في الأساس على واحد بالحكمة حينما أراه لا يتدخل في شؤون الناس. بداية بقول هذا الرجل حكيم، قبل ما أسمع منه أي كلمة، قبل أن يورد أي تصريح، قبل ما يصدر منه أي موقف، كفيل أعرف أنه مأمون ما بتدخل في الآخرين حتى أحكم عليه بالحكمة. 90% من حكمة الناس تكمن في قدرتهم على عدم تدخلهم بشؤون الآخرين. لكن وين؟ وين اليوم؟ يعني اليوم نتدخل بكل إشي، واللي مش مصدقني الآن يعني يروح عن البث ويفتح شوي الفيسبوك ويشوف الناس شو بكتبوا، كيف بتدخلوا ببعض وكيف بتدخلوا بحياة بعض. أو الآن يعني حاول يقعد مع أخوه ولا مع أخته ولا مع صديقه ولا مع جاره، راح يسمع العجب الحجاب.

صباح الخيرات لزميلي الحبيب خالد القضاء، صحفي الحبيب الغالي هذا. يا ابي شو بحب ومش من جديد، من زمان بحبه والله، الله يرضى عليه.

0: هاي الأغنية حطها مأمون هيك للعشاق للعشاق هاي لرزقة الله هاي شو اسمها كلود الشمالي دائما بطلبنا أخونا الحبيب رزقة اللاوي يلا هينا حطينا لك هاي الأغنية عشان تنبسط فيها كلود الشمالي
1: شو بدك أكتر من هاي
0: إذا نظرت نحوي تكلم طرفها وجاوبها طرفي ونحن سكوت فواحدة منها تبشر باللقاء وأخرى لها نفسي تكاد تموت مجنون ليلى مع أجواء كلود الشمالي ولا

0: قلبي لحالك
1: قل أمر على دياري تحملون أمر على دياري دياري ليلى. هذا من أجمل أبياته ترى لا مجنون. المهم فيها يعني هذا بيت بقول وما حب البلاد شغلنا قلبي ولكن حب من سكن البلاد. يعني أنا مش جاي عشان أتغزل في البيت لا لا لا أنا بتغزل في اللي كان ساكن في هذا البيت. وما حب البلاد شغلنا قلبي ولكن حب من سكن البلاد. مجنون

ملوح. هيلين كيلر، وهي مشهورة المرأة، أنا حكيت لكم عنها في الزمانات. هذه المرأة تعتبر أول امرأة صماء بكماء تحوز على درجة البكالوريوس ليسانس. هاي وهي صغيرة، عمرها أظن قرابة السنتين، صار عندها حمى قرمزية أو التهاب في الدماغ اللي هو السحايا، أفقدها النطق، السمع، البصر. مرة لا بتشوف لا بتحكي لا بتسمع. فعرفنا هذا توقف عن الحياة ترى، صح؟ لكن هذه المرأة ألفت يمكن قرابة قديش كتاب، كم شوية بقولكم، بس ألفت فوق يمكن 40 ولا 50 كتاب، إلى فوق 400-500 مقال. يعني امرأة يعني واحدة عظيمة، واحد تعتبر مثال على العظمة في العالم، واحدة من أقوى النساء في العالم. هيلين كيلر ما بتشوف، ما بتحكي، ما بتسمع، لكنها أكملت تعليمها وأصبحت أنموذجا بالفهم والعمق والذكاء والفلسفة. بدكم أضخم من هيك؟ بالله بالله عليكم، الذي يقول إنه الحياة صعبة ويتابع ويفوت، والله يفوت يجرب على جوجل يكتب هيلين كيلر ويقرأ عن هذه المرأة، يقرأ عنها عشان يعرف إنه الحياة لا مستحيلة فيها، والله لا مستحيلة فيها. من يقرأ قصة هذه المرأة يعلم تماما إنه الحياة لا يأسى فيها، في أكثر إنك أنت ما بتشوف ما بتسمع ما بتحكي، لكنك إلك مؤلفات وإلك مقالات، والناس تحتفي بك في كل مكان، ويصير يوم ميلادك حتى احتفال وطني. في أضخم من هيك؟ يعني من أراد أن ينجز في هذه الحياة والله ينجز. الآن أنا ليش قلت لكم هاي المقدمة؟ عشان تفهموا شو هي بتحكي. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا شو بتقول. بتقول إنه يعطيني إحساس عميق بالراحة عندما أوقن أن الأمور المرئية وقتية. هي بتعزي حالها، بتقول يوم ما أعرف إن الأمور المرئية أشياء وقتية، يعني الآن أنا بشوف قدام الطير، لكن بس أرجع بعد ثانية أنظر بنفس المكان وبشوف الطير، النظرة وقتية، لحظة وراحت. وإن الأشياء الغير مرئية أو غير المرئية هي الأبدية. الوفاء حالة أبدية، الحب حالة أبدية، الشعور بالارتقاء بالنفس حالة أبدية. هي بتقول يعني هي ما بتشوفها، هي بتبرر، بتقول أنا في العكس لهذا الإشي بسعدني يوم أعرف أنه الإشي المرئي هذا اللي بنشوفه لحظي، لحظة الطير بشوفه لحظة بس ترجع في نفس المكان ما بتشوفه، بعد ثانية ما بتشوفه. شخص الآن بتشوفه مرئي أمامك، لكن بعد دقيقة ترجع تنظر بنفس المكان يكون غادر. فهي بتقولها في العكس، هذا بيسعدني في الراحة، لكن أنا من جوا بكون فرحان يوم أعرف إنه الأشياء اللي مش مرئية، اللي أنا بحسها اللي موجودة في داخلي، هاي أبدية. كيف تبرر لنفسها؟ كيف تعزي نفسها؟ ما أرواحها، الله يرحمها هيلين كيلر، الله يرحمها. وكنصيحة أخيرة على لسان نجيب محفوظ الله يرحم، أنا بديش أذكر المصطلح كما يروي لأنه قاسي المصطلح، بدأ غيره، بقول حافظ على الجزء، أنا بدأ أقول الفارغ فيه، بديش أحكي وهو كاتب كلمة أصعب، يمكن أعتقد أنه عرفا عبر أثير الإذاعة لا يجوز أن تقال، فيعني يعذرني نجيب محفوظ أن أغير فيها. وبقول حافظ على الجزء الفارغ في حياتك، في شخصيتك. ليش؟ هذا الجزء الذي يجعلك تضحك بلا سبب، ترقص بلا سبب، تبكي بلا سبب، تصرخ بلا سبب، تحب بلا سبب، تكره بلا سبب. مهم هذا الجزء يظل موجود فيك، على عفويته، على بساطته، على تفاهته، على فراغه، مهم يكون فيك. مهم انك تضحك هيك يوم الايام بدون سبب، تبكي بدون سبب، تفرح بدون سبب، تشعر بحالة من الفرح والولا هيك بدون سبب. مهم يبقى هذا الجزء موجود فيك مهما كبرت، مهما تعلمت، مهما تطورت،
مهما اعتليت من المناصب ضروري.

0: يبقى هذا الجزء فيك الطفولي البريء، هذا موجود عند الأطفال. مرات تشوفه بضحك الطفل بدون سبب، بيبكي بدون سبب، ليش تبكي؟ مش عارف. بصير تقول للأم ليش بيبكي؟ تقول والله ما بعرف. طب ليش بضحك؟ والله ما بعرف. ليش هلا قفز هيك؟ بتقول والله ما بعرف. ضروري نحافظ على هذا الجزء في حياتنا، هذا الذي يمنحنا حالة من العفوية والسلام الداخلي. هذا كلام نجيب محفوظ الله يرحمه.
1: أضحك خلي البسمة.
0: هاي لمزد مامون وفاهمني، والله وفاهمني. غريب ما دخل على ياسمين علي، بس هلا فعليا هلا بدخل عليه. هذيك يوم أحكي عن التفاؤل. والله بدي أخلق قصة عن التفاؤل. شوفوا شو راح تسمع الأغنية، طبعا تحفظتوها المفروض يعني. أما بالنسبة للتفاؤل فتفاؤلوا في هذه الحياة، يعني قولوا الدنيا خير، الدنيا كويسة يا أخواني. التفاؤل جدا شيء جدا مهم يا أستاذ مامون. هي دي قلت اخواننا المصاروخ، هي دي.

اعذرونا والله يبدو انه في عندنا مشكلة فنية، كل شوي الـ الـ البث بفصل وبطلع بث لايف بعده، مشكلة فنية ان شاء الله تعالج. على سيرة المشاكل الفنية والواحد بس يحكي فنيا، اليوم يا احبائي ويا اعزائي والله قريت مقال لشخص محامي، المحامي لؤي العماير الله يعطيه الصحة والعافية، عجبني مقاله جدا جدا، عجبني مقاله بحكي فيه عن ذكاء الاصطناعي وخطر احتكار الطريق المعرفي. يعني عشان أفسر لكم إياها، بقول اليوم الخوف، يعني بحاول أختصر في المقال، بقول اليوم الخوف مش إنه تصير الآلة في ظل الذكاء الاصطناعي، طبعا نصير الآلة أذكى من الإنسان، مش هون الخوف، مش الخوف إنه يصير الآلات أذكى من البشر، مع أنه هذا لحال بحد ذاته مصيبة على فكرة، لكن هو يقول مش هون المصيبة، مش هذا الخوف. الخوف إن نتوقف أو تقل حاجتنا أو تتدنى حاجتنا إلى التفكير، نصير ما نفكر، ما هو هذا الذكاء الاصطناعي بريحنا من التفكير. أي شيء تسأله إياه بجاوبك، ليش أفكر؟ أي شيء بدي إياه بسرعة بحطه على الذكاء الاصطناعي بجاوبني، ليش أفكر؟ بقول لك هون المصيبة، هنا الكارثة. والله يا أنا الذكاء الاصطناعي أنا بعتقد أنه سيقودنا إلى مرحلة في يوم من الأيام، إذا الواحد يعرف على اسمه يمكن يكتب على الـ على الـ على الذكاء الاصطناعي أنا شو اسمي، أو يحكي للذكاء الاصطناعي شو اسمي، فيزوده باسمه يقول له أنت نسيت يا زلمة، أنت اسمك مأمون، أنت اسمك مأمون. أنا بخشى أنه في يوم من الأيام أسماءنا نحتاج أن نسأل الذكاء الاصطناعي عنها، حياتنا تفاصيلنا. أنا بعرف واحد، بعرف واحد وما عليكم مخبة، الآن هذا الشخص رابط حياته بالذكاء الاصطناعي، أي شيء بتسأله إياه بتحكي معه في نقاش برجع بقول لك ما أنا هنا حطيته على سألت الذكاء الاصطناعي وقال لي هيك هيك هيك. بتسأله عن دواء بوقفك بقول لك استنى شوي بحط الاسم الدواء هذا، بقول لي آه هذا الدواء والله كويس هيك هيك. بالنسبة للموضوع يعني حتى لو بدي اشتري قطعة في البيت، يعني بقول لك كيف مقاسات الكرسي لازم اشتري برأيك، ويسأل الذكاء الاصطناعي عن كل شيء بحياة. هذا لا محالة في يوم من الأيام سيسأل الذكاء الاصطناعي عن اسمه، سيسأل الذكاء الاصطناعي عن أهله، أي مصيبة هذا. جميل طبعا هذا التطور أن نستغله في عملنا وفي إنتاجنا، لكن مصيبة إن سلمناه فكرنا وعقلنا وغاب التفكير عنا فأصبحنا دون تفكير. وأنتم بتعرفوا إذا ما مارسنا فعل التفكير كيف سيصبح حالنا. يا رب ألطف فينا يا الله. بكفي نروح للأخبار كمان شوية أستاذ مامون، بس أقول الأخبار ادخل بالحياة الجدية تبعية الأخبار، عيش أوضاعك الآن اللي أنت بتحبها هاي.

أحبائي أعزائي، ننتقل إلى قراءة أهم العناوين الإخبارية التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة إليكموها.

أن نبدأ بقراءة أهم العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يجتمع في شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية. جلالة الملك يزور شركة مختصة بتصنيع الروبوتات في شنغهاي. سمو ولي العهد يبحث مع وزير ألماني تبادل خبرات بالمجالات الدفاعية، حيث استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر.

وسمو ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين يستقبلان أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 في قصر بسمان الزاهر. بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر الأردنية. الخبر أنقله عن وزارة المياه. نحو نصف مليون متر مكعب حجم الهدر والسرقة. متى؟ في 2026؟ لا، في شهر تموز فقط، في تموز في شهر 7. وعليه بقرأ خبر تالي أيضا مرتبط بالخبر الأول. إحالة اعتداءات وسرقات مياه إلى محكمة أمن الدولة. وإذا بتتذكروا اللي اشتبع لقائنا، تابع لقائنا مع أستاذ عمر سلامة، أنا سألته هذا السؤال، قلت هل يرقى الأمر إلى أن تحولوا قضايا إلى أمن الدولة؟ قال لا، لا ضير في ذلك، فعلا قد يستدعي هذا الأمر. وفعلا اليوم وزارة المياه تحيل اعتداءات كبيرة وسرقات، طبعا مش أي سرقات، اعتداءات كبيرة مثل هذا الذي يحول خط كامل ويعبي صهاريج ويعبي ويبيع يكسب، يعني يكسب إخواني. يعني القضية مش واحد يعني مستجر متر مترين بطريقة غير مشروع عشان يشرب هو وولاده، لا لا لا، هذا الأخ يعني فاتحها على البحر كما يقال، بيعبي صهاريج وبيبيع يعني يتكسب من هذا الماء، لا حول ولا قوة إلا بالله. إطلاق خطي الزرقاء المفرق وجرش المفرق بأنظمة نقل ذكية الخميس. شايفين جهد كبير تمارسه هيئة تنظيم قطاع النقل البري. قبل فترة قرأنا خبر بتشغيل هذه الخطوط الطفيلة معان، بعدين عجلون، اليوم خطي الزرقاء المفرق وجرش المفرق برضو يوم الخميس. يعطيهم ألف عافية، ونتمنى فعلا إن نشوف شبكة وسائط نقل متطورة جدا في أرجاء هذا الوطن الغالي، وتكون مهمة وتكون قادرة فعلا على أداء الدور المطلوب منها كي تسهل تنقل المواطنين، وتنعكس أيضا طبعا إيجابا على الحركة الاقتصادية وغيره وغيراته.

إلى بعض الأخبار. إلى الإمارات العربية، الدفاعات الجوية تعاملت مع صاروخين قادمين من إيران، والإمارات بناء على ذلك وتكرار هذه الاعتداءات وقفوا جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، صادر عن الإمارات هذا الأمر. الأردن يدين الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري بسوريا. عودة إلى محلياتنا من جديد.

0: مجلس النواب يقر 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية، وانطلاق مشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية يوم الأحد القادم، تزامنا أكيد مع بدء دوام أحبائنا الطلبة. وهذا المشروع كثير مهم، وراح فترة تجريبية في الجنوب سيعمم لاحقا في كافة أنحاء هذا الوطن، وراح يلعب دور كبير في التسهيل على الطلبة وإيصالهم إلى مدارسهم خاصة البعيدين عنها. تحية والله لوزارة التربية والتعليم ووزارة الاستثمار على هذا الجهد. بالمناسب هذا الأمر جراء شراكة بين القطاعين العام والخاص، شراكة بين مؤسسات الدولة، جهد كبير، مشروع كبير راح نواكبه الأسبوع القادم، وراح نشوف كيف أداؤه خاصة في المناطق الجنوبية حيث ستبدأ التجربة إن شاء الله من هناك. والله اسمعوا الخبر، 37% فرز 4 من المواطنين اشتروا دواء لم يستخدموه إطلاقا. مادة طرحتها كوثر صوالح في جريدة الدستور، زميلتنا المختصة بالشؤون الصحية والتعليمية في دار الدستور. 37% من الناس بيشتروا دواء ما بيستخدموه، بياخذوا دواء ما بيستخدموه. في أرقام يعني بتقدروا تدخلوا لجريدة الدستور تقرأوا المادة، المادة مليئة بالأرقام، بتقول لك حتى كيف تنتهي الصلاحية والناس مش دارية، حجم اللي بتشتريه، حجم اللي بتاخده، بس يعني جدا مهم تعرفه، حجم اللي بروح بصرف وصفات طبية دون وصفة طبية، بروح بيشتري أدوية قصدي دون وصفة طبية، برضو موجود نسبهم، كلها أرقام عالية، كلها أرقام تقول عدم التزام، كلها أرقام مرتبطة بأنك بتاخذ يعني بس همك تشتري دواء عندك تكدسه دون أن تستخدمه، أرقام جدا مهمة. والله بيوم من الأيام راح نحاول يعني حصل كوثر صوالحة يمكن نرتب معها لقاء لاحقا إن شاء الله في هذا الموضوع إن شاء الله. أي الخبر بدي أحطه بجيبتي حتى عشان يمكن ترضى علينا كوثر صوالحة تطلع تحكي مع زميلتنا العزيزة في الدستور. طيب أنتم بتعرفوا أنه جلالة سيدنا بالصين، امبارح يمكن زميلتي مها حكت بالزيارة الملكية إلى الصين، لكن هذه الزيارة نظرا لأهميتها تستدعي فعلا أن نتوقف عندها مرارا وتكرارا ونأخذ فيها آراء كثيرة لأشخاص خاصة اقتصاديين. ليش؟ لأنه أثر هذه الزيارة وزيارة جلالة الملك جدا مهمة اقتصاديا أحبائي، جدا مهمة. زملائي بالإعداد لو تكرمتوا نتواصل مع ضيف فقرتنا التالية في تحليلنا الصحفي والسياسي لهذا الصباح، والحديث مستمر عن هذه الزيارة الغاية بالأهمية. الصين إخواني على فكرة كنت تعرفوا شغلة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وعلى فكرة هي على مقربة أن تكون رقم واحد، تنافسها الولايات المتحدة، تحتل المركز الأول بعدين الصين ثاني أكبر اقتصاد، لكنها إيش؟ لكنها على وشك أن تثب على الولايات المتحدة وأن تتصدر وأن تصبح هي الدولة الأكثر أو أعظم اقتصاد في العالم. الولايات المتحدة هي تصنيف رقم واحد الآن، 2 الصين، لكن الأيام قادمة والصينيون يفعلون كل شيء كي يتصدروا المشهد الاقتصادي العالمي، ليس والله فقط المشهد الاقتصادي، الصين تبحث عن أكثر من ذلك على ما يبدو. يسرني أن أرحب بالزميل الكاتب حسام عايش والمختص بالشؤون الاقتصادية. صباح الخير يا أستاذ حسام.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: أسعد الله صباحك يا سيدي، طمنا عنك.
1: إن شاء الله يا سيدي دائما الجميع بخير
0: يا رب، لنا ولك وللسامعين ولأبناء هذا الوطن العظيم وللإنسانية جمعا.
1: إن شاء الله يا سيدي.
0: جلالة سيدنا بالصين وكل المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي عيونهم تتجه إلى الصين، تحديد إلى شنغهاي. مثلا امبارح الملك التقى رؤساء تنفيذيين لكبرى شركات صينية، وبرضو زار إحدى الشركات المتخصصة بصناعة الروبوتات برضو في شنغهاي. زيارة كثير مهمة يعني على الأثر الاقتصادي، هاي الزيارة رقم 9 بالمناسبة لجلالة سيدنا إلى الصين منذ أن اعتلى العرش. أهمية هذه الزيارة ماذا يمكن أن نبني عليها؟ ما أهمية فعلا أنه أن نستفيد من هذه التجربة الصينية العظيمة؟ كيف ممكن احنا بنعرف احنا معتمدين بالاستيراد معظم يعني اقتصادنا، بنستورد منهم، كيف ممكن يعني يكون في منتجات صينية لاحقا ونوظفها ويكون عليها ميد ان جوردن، وكيف ممكن ان نروج للأردن؟

0: وقدرة الأردن للوصول إلى أسواق أخرى، كيف ممكن نجذب الصينيين يجوا يشتغلوا عندنا أخي حسام؟ وحدثنا أكثر عن أهمية زيارة جلالة سيدنا للصين. أنا آسف للإطالة ولكن الموضوع أهميته كبيرة، فودت أن أقدم هذه المعطيات قبل أن تبدأ وأن نستمع لك جميعا. تفضل سيدي.
1: تسلم يا سيدي. لا شك أنه زيارة جلالة الملك إلى الصين بالتأكيد تكتسب أهمية اقتصادية واستثمارية وتقنية وسياسية يعني كبيرة. هي تأتي في وقت تتغير فيه خريطة التجارة والاستثمار العالميين بقيادة الصين، وتزداد في أهمية الصين كمصدر رؤوس الأموال والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بأشكالها المختلفة. والصين ما زالت تصنف كدولة ناشئة، وحتى في بعض القياسات المتعلقة بالبنك الدولي يصنفها كدولة نامية. هذا يعني بالمفهوم العام أن الصين من حيث الحيثية ما زالت تتصرف وكأنها دولة يعني في مرحلة نمو، والأردن كذلك دولة في مرحلة نمو، وهذا يوفر فرصة لتفاهم ثقافي بين البلدين أكثر ربما من تفاهم مع دول أخرى تجد نفسها قد وصلت إلى قمة الهرم. لذلك هذه الزيارة تمثل فرصة للانتقال بالعلاقات الأردنية الصينية من علاقات تتركز أساسا على الاستيراد والتجارة إلى شراكة تشمل الاستثمار والإنتاج والتكنولوجيا والتصدير، وهو ما لاحظنا مفاعيله على الأرض من خلال لقاءات جلالة الملك مع يعني الهيئات والتنظيمات المختلفة. بالتأكيد هذه الزيارة يمكنها أن تساعد في فتح ملفات عملية تتعلق بزيادة الصادرات الأردنية، وهناك فرص يعني كامنة حجمها 400 مليون دينار، وهي تماثل تقريبا حجم الصادرات الفعلية الأردنية للصين، فيعني أن هناك إمكانية لمضاعفة هذه الصادرات.
0: طيب السؤال كيف؟ جميل، في إمكانية، بس كيف ممكن يعني هذا المعرض الصيني العظيم كيف ممكن ندخل للسوق؟
1: إحنا خلينا نميز بين مستوردات ومصادرات للصين. نحن نستورد سلع ومنتجات وأجهزة مختلفة من الصين، لكننا نركز على تصدير يعني
0: تعدين
1: فوسفات بوتاس.
0: بس الميزان التجاري بيناتنا فيه يعني
1: صحيح
0: وكبير سيدي.
1: هي اصلا كل هذه الحملة التي يقوم فيها الرئيس الامريكي فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وفيما هي بسبب هذا الفائض في الميزان التجاري الصيني مع كل الكرة الارضية. الصين الفائض التجاري يقترب من تريليون دولار معها، وبالتالي الاردن ليس استثناء في هذا المجال. بالنظر إلى هذا الأردن يعني الصين هي مصنع العالم، وبالتالي
0: حلو هذا التوصيف مصنع العالم الصين
1: بالضبط. وهي على هذا الأساس الكل يشتري من هذا المصنع، وهي تنتج ما يحتاجه العالم من أعلى مستوى تقني تكنولوجي ذكي إلى آخره رقمي إلى المستويات التي تناسب معدلات الدخل المنخفضة في دول كثيرة. لذلك الصين في كثير من الحالات تسد عورات الكثير من الاقتصاديات في العالم، لأنها توفر منتجات رخيصة يمكن للمواطنين في تلك الدول المنخفضة الدخل أن يحصلوا عليها. لذلك هذا واحد من الأسباب الرئيسية في هذا الفائض. الأمر الآخر، نحن نتحدث عن منتجات نستوردها من الصين مقابل صادرات تعدينية. يمكننا أن نتفاهم مع الصين على تطوير هذه المنتجات التعدينية في الأردن وتصديرها للصين ولغيرها بأشكال جديدة من المنتجات ذات القيمة المضافة التي ترفع من
0: تقصد ليس كمواد أولية، يعني أن تصير صناعة تحويلية ويتم تصديرها باسم الأردن.
1: وأعتقد هذه واحدة من يعني

0: التي يجريها جلالة الملك مع الصين من أجل القيام بها.
1: جميل.
0: هذا أولا. ثانيا الأردن له موقع جغرافي، موقع لوجستي مهم جدا في حركة النقل الإقليمية والعالمية، وتظهر هذه الأهمية في هذا الوقت، ويأتي موضوع السكك الحديدية وما أثير حوله من نقاشات لكي يقدم أن الأردن مقبل على تطورات كبيرة في هذا المجال.
1: نعم.
0: لذلك الأردن يمكن أن يستثمر هذه العلاقة مع الصين كموقع لوجستي مهم، كموقع استثماري إقليمي مهم في الصناعات التحويلية والطاقة والتعدين، الدواء، التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات الرقمية، الصناعات الغذائية. والأردن يطرح نفسه دولة إقليمية في كثير من هذه المجالات، ما يعني أن الاستثمارات الصينية في الأردن يمكن أيضا أن توفر سبيلا لصادرات أردنية إلى الصين في مجالات مختلفة. صحيح أن الصين ربما تكون الدولة الأكثر اكتفاء، لكنها مع ذلك بحاجة لمدخلات إضافية، وعلى هذا الأساس الإمكانية واردة في هذا المجال.
1: طب أنا عندي سؤال تحملني، يعني الأردن تربط مجموعة من الاتفاقيات المهمة مع قوى اقتصادية وأسواق اقتصادية عظيمة، مش ممكن برضو أنك يعني تروج لهذه الفكرة وأن تستخدمها الصين للوصول والولوج إلى بعض الأسواق من خلال الأردن سيدي؟
0: نعم، هو يعني دولة الإمارات العربية المتحدة، جبل علي في الإمارات، يمثل أيضا مركز توزيع إقليمي وعالمي للمنتجات الصينية أيضا.
1: تمام.
0: والأردن يمكن أن يلعب هذا الدور، بل الإمكانيات تكاد تكون متساوية مع الإمارات وربما تفوق في بعض الحالات. وبالتالي نحن نتحدث عن إمكانيات كبيرة في مجال أن يكون الأردن مركز توزيع، مركز تصنيع، مركز تكنولوجي أيضا للصين في المنطقة.
1: تمام.
0: وهذا بالتأكيد البنية التحتية في الأردن متوفرة، الإمكانيات البشرية المدربة والمؤهلة وذات المعارف العلمية المرتفعة موجودة. وباعتقادي أن الصين ربما تلحظ هذا الأمر، لذلك تركز الآن. الصين انتقلت من يعني من مسألة التصدير إلى مسألة أخرى تتعلق بنوعية الإنتاج الصيني، وتركز على التكنولوجيا الرقمية، على السيارات الكهربائية، على البطاريات، على الطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة. والأهم من هذا وذاك أنه يمكن بالشراكة مع الصين أن ينفذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي. وباعتقادي أننا ربما سنختصر في الزمن والكلفة إذا ما كان هناك تعاون أردن صيني في هذا المجال. الإشكالية أنه يعني صادرات ومستوردات من الصين تشكل حوالي 14.6 مرة أكثر من صادراتنا إلى الصين، لكن مع ذلك هذا الأمر يعني ليس أمرا متعلقا بالأردن فقط، وإنما متعلق بعلاقة العالم بالصين وعلاقة الصين بالعالم. الأمر الآخر إنه إحنا يعني حجم التبادل التجاري الأردن الصيني في العام 2025 كان حوالي 6.7 مليار دولار. حجم، وهذه هي مفارقة على كل أحوال، حجم الاستثمارات الصينية في الأردن خلال المتراكمة من العام 2015 إلى العام 2025 3.6 مليار دولار فقط، 89% منها استثمارات في مجال
1: التعدين. الطاقة والتعدين.
0: لذلك يعني هذه الفجوة الكبيرة بين حجم التبادل التجاري في سنة يمثل ضعفي حجم استثمارات صينية في الأردن خلال 15 سنة، أعتقد أنها ستكون أيضا محل نقاشات وحوارات جلالة الملك مع الهيئات.
1: جميل. طيب أنا أمامي وأنا أقرأ بتفاصيل الخبر زيارة جلالة الملك.

0: الملك إلى الصين، وهي زيارة دولة، يعني رافق جلالة سيدنا في هذا عدد من الوزراء والمعنيين بالتعاون الاقتصادي. وبرضه من المقرر أنه يكون في هناك توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة. قديش ممكن نبني لاحقا؟ أنا بحكي اليوم عن المسؤولين.
1: نعم
0: ستنتهي هذه الزيارة، سيعود جلالة سيدنا. قديش ممكن نستغل هذه الزيارة وهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتحويلها إلى اتفاقيات في مرحلة لاحقة؟ قديش الدولة عليها أن تستثمر هذا الزخم المرتبط بهذه الزيارة أستاذ حسام؟ تفضل.
1: يعني جلالة الملك ربما غطى دول كثيرة في العالم من أجل ربط الدول الأردن بها، من أجل أن يزيد من التعاون الأردني معها في مجالات مختلفة. وتم توقيع أكاد أقول مئات الاتفاقيات والتفاهمات ومذكرات التفاهم، ولذلك يفترض أن يكون لدينا خبرة تراكمية في تحويلها إلى إنجازات على الأرض.
0: تمام.
1: يعني لا يجوز أن يبذل جلالة الملك هذه الجهود الكبيرة وهو ليس أمرا سهلا، يعني قد يبدو سهلا بسبب المكانة التي يحتلها جلالة الملك سواء في الشرق أو في الغرب، لكنها ليست بهذه السهولة، ولذلك يفترض أن نتعامل معها بأعلى درجات الأهمية، وأن يكون لدينا من الأدوات والوسائل ما يحول هذه الاتفاقيات إلى برامج على الأرض سريعا. نحن الذين لنا مصلحة بأن نستفيد من هذه الاتفاقيات،
0: نعم.
1: لذلك نحن أصحاب المصلحة في أن نحولها إلى برامج عمل فعلية. لذلك هذا يستدعي أن يعني مش ننتظر كمان، الوقت مهم جدا والعالم كله يحاول حتى أن يستفيد بأقصى
0: شو
1: درجة
0: أهم
1: ممكنة.
0: المجالات التي يعني الأقرب لكي نبني عليها مشاريع؟ تكنولوجيا، طاقة، شو يعني أنت وفق تقديرك المشاريع اللي فعلا نحن يعني قريبين إن نحققها مع الصينيين؟
1: يعني هي طبعا الصين دولة يمكنك أن تأخذ منها ما تشاء،
0: وصفك
1: وبالتالي
0: جميل حينما قلت هي مصنع العالم.
1: نعم،
0: آه.
1: وبالتالي نحن دولة الآن في مرحلة تطور مبني على خطة عمل بقيادة رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تلحظ أن الأردن عليه أن ينتقل في كافة المجالات إلى مستوى أعلى بحلول عام 2033، ولذلك تكاد تكون كل ما يتعلق بهذه الرؤية هي أولويات في هذه العلاقة. لكن مع ذلك نحن نملك قدرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والصين مهتمة في هذا الأمر. نحن فكرنا بإقامة مصانع للسيارات الكهربائية منذ 4 5 سنوات، كان هناك حديث ثم اختفى، حتى حديث عن صناعات يعني بالشراكة مع الصين، ويمكن أن نعيد الحديث في هذا الأمر. السيارات الكهربائية، البطاريات الكهربائية، تخزين الطاقة، التكنولوجيا الرقمية بأشكالها المختلفة، بعض مراكز البيانات التي يمكن للأردن الآن أن يدخل فيها العصر الذكي والتكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي. الأمر الآخر متعلق بالصناعات الغذائية ذات الأولوية، بتطوير البنية الصناعية بشكل عام والبنية الزراعية في مجالات التعدين كما قلنا. والأهم اعتقادي أنه ربما آن الأوان، لا أعلم إذا كان هذا موجود، أن يكون لدينا إقامة جامعة صينية في الأردن. باعتقادي أن هذا أمر سيكون في
0: إن
1: غاية
0: شاء الله.
1: الأهم.
0: الله كريم.
1: يعني
0: بدي أشكرك يا أستاذ حسام عايش على هذا التحليل في هذه الزيارة، ويعني مهما تحدثنا نستطيع أن نتحدث أكثر وأكثر نظرا لأهمية هذه الزيارة. بالمناسبة العام القادم راح يمثل الذكرى رقم 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أرقامه، وعلاقة جدا مهمة مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمرشحة بعد حين أن تصبح رقم واحد في العالم. بدي أشكرك جزيل الشكر المحلل والمختص بالشؤون الاقتصادية الأستاذ العزيز حسام عايش، أسعد

0: يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة وكل شيء جميل عظيم. تقول شغلي والله على قصة الصين. أنا دائما يجي بقول لك والله يا أخي هذا صيني قريب لي ذهب إلى الصين قبل أيام في دورة متعلقة بعمله. فهو طول ما هو هناك برسل فيديوهات. تعرف في اليوم العالم يعني صار بين يديك كأننا نحن في الرحلة معه لأنه يطلعنا على كل شيء. رأيت العجب العجاب. لا بدي أترك كل شيء وبدي بس أحكي عن بعض السلع. أتى بسلع من هناك لا تقل أهمية وجودة عن أفضل البراندات العالمية. لكن يمكن إحنا يمكن تجارنا بيجيبوا يعني نخب مش النخب الأول ولا الثاني ولا الثالث يمكن ولا الرابع ولا الخامس يا ما الله أعلم. لكن فعلا عندهم أنواع وعندهم جودة صناعة في الملابس في المعدات في الكهربائيات في الهواتف في السيارات. اليوم يعني أول ما نزل السيارات الصينية تذكروا كيف كانت الناس موقفها منها. لكن اليوم الناس يعني هناك حرب في امتلاك السيارات الصينية وتداعي كبير لشرائها وتقدمها ورفاهيتها خاصة سيارات الكهرب. أعتقد أنهم يعني متصدرين في هذا المجال. الصين متقدمة في كل مجال في كل مجال كما وصفها قبل قليل أستاذ حسام عايش. هي مصنع العالم تطلبها فتصنع لك. والله أجمل توصيف أسمعه. هي مصنع العالم شو ما تطلبها بتصنع لك. ف يعني أدهشتني الصور التي أرسلها لي والفيديوهات التي أرسلها لي هذا الشخص من الصين من إحدى الولايات الصينية البعيدة يعني حتى ليس بعيدة عن بكين أو بجين هي اسمها بعيدة. لكن شيء رهيب شيء عظيم. يا كل ناس بيعملوا ويجتهدوا يستحقوا أن يتقدموا. والله هذه هي المحصلة. بيستاهلوا الصين بيستاهلوا أن يتقدموا لأنهم ينجزون يعملون يا أخي مجانين في العمل. بس هو شوي في الأكل عندهم الوضع مقرضط. حبايا وعزايا أرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 0780-147-4222. رح نبدأ باستقبال ملاحظاتكم وقضاياكم بعد قليل بعد فاصل إعلاني دعائي. سنعود إليكم في برنامج البث المباشر من عمان الممتد حتى الساعة 10 صباحا. تقبلوا تحياتنا وتفضلوا بالبقاء والاستماع والمشاركة معنا. حياكم الله.
1: البث المباشر

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي وأعزائي في برنامج البث المباشر من عمان، ونستقبل ملاحظاتكم من جديد على الأرقام 47 47 111، 47 47 112، ومعي على الهواء أخي عمار. صباح الخير يا عمار، البث المباشر من عمان، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: في بخصوص مدرسة جعفر الطيار ضاحية مكة بالزرقاء، ضاحية مكة
0: مدرسة جعفر الطيار،
1: نعم.
0: وين موجود السيتي في؟
1: موجود يا سيدي ضاحية مكة، يعني مقابل حي الباكستان
0: في الزرقاء.
1: نعم صحيح.
0: طيب سيدي

0: تفضل.
1: انا منزلي يبعد عنها من 100 ل 120 متر. في عندي بنات المدرسة شجرة الدر، بدي انقلهم على هاي المدرسة يوميا يوميا، اروح على المدرسة بلقاش الا العمال اللي بيشتغلوا، ما في شخص راجعه مرجعية، ما في شخص ينزل راجعه حتى نفهم منه كيف النقل او ناخذ قبول.
0: خليك معي، بدك تعمل نقل لمين؟
1: لبناتي من مدرسة شجرة الدر الى
0: الى هذه المدرسة. طيب، مش موجود، مش مداوم الكادر الإداري فيها؟
1: لا يوجد أحد لحد الآن. الآن أنا طلعت من باب المدرسة لا يوجد أحد فيها سوى العمال فقط.
0: معقول؟
1: هي موجود عندها.
0: طيب، الدكتور أيوب المشاقبة مدير تربية الزرقاء، صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخير دكتور الصدامي.
0: كيف حالك سيدي؟ شو أخبارك؟
2: المستمعين طول عمرك.
0: دكتور، أخونا عمار بناته في مدرسة شجرة الدر، يريد أن ينقلهم إلى مدرسة جعفر الطيار، حيث أنها تبعد عن بيته 100 إلى 120 مترا، إلا أنه يراجع على مدار الأيام الماضية ويقول لا يوجد في المدرسة إلا عمال، الكادر الإداري غير موجود حتى يعني يأخذ ورقة قبول لبناته. كيف تعلق على ذلك؟ تفضل.
2: نعم أخي صدام، كما تعرف هناك مدارس جديدة تم إشغالها حديثا في مدارس في منطقة الزرقاء الأولى.
0: نعم.
2: ومنها مدرسة جعفر الطيار الأساسية.
0: نعم.
2: الآن هذه المدرسة هي مدرسة للتخلص من نظام الفترتين في مكة الأولى ومكة الثانية.
0: نعم.
2: ولإخلاء مستأجر في مدرسة جعفر الطيار الأساسية. عندنا مدرسة قائمة اسمها مدرسة جعفر الطيار الأساسية، وهي أيضا لإخلاء هذا المستأجر. الآن المدرسة تم استلامها حديثا، مدرسة جعفر الطيار، ولكن جميع الطالبات، يعني ليست مدرسة تم استحداثها جديدا ولا يوجد مدارس قديمة، وإنما مكة الأولى ومكة الثانية مجاورة إليها ما زالت عاملة، وأيضا جعفر الطيار الأساسية المستأجرة ما زالت عاملة. الآن كافة أوراق القبول وهي أيام ونبدأ، يعني لا يوجد الآن كادر في جعفر الطيار التي ذكرت حديثا، يعني
0: موجود بجعفر الطيار الأساسي، يمكن
2: الأساسي
0: الكادر.
2: نعم موجود الكادر،
0: يعني عليه أن يراجع مدرسة جعفر الطيار الأساسي
2: ومكة ويأخذ القبول الآن في مدرسة مكة، وبعد ذلك بعد أيام إن شاء الله نستكمل التجهيزات. إحنا تم استلام مدرسة جعفر وتم الانتهاء فقط يعني أيام قليلة، وسيتم النقل من مكة بطريقة لفك الفترتين والانتقال إلى جعفر.
0: طيب شكرا لهذا التوضيح. علي أن أقول لعمار إنه أخي عمار، إذا عليك مراجعة جعفر الطيار الأساسية أو مكة. الآن للحصول على القبول.
2: نعم، ويحصل على قبول. نعم.
0: تفضل يا عمار، شو بدك تقول؟
1: يا حبيبي أنا الآن رحت على مدرسة مكة، ومبارح رحت على مدرسة مكة، يوجد معلمة تقول لي راجع التربية، لا يوجد مكان روح راجع التربية، وفي أكثر من 50 أمرأة وفات هناك، يعني ما شاء الله معاملتها بالنوع اللي بلاقي الواحد
0: يعني ممتلئ القبول فيها، وبتقول بدك تروح التربية عشان تحصل قبول منها، يعني هذا قصدك؟
1: عزيزي يا عزيزي، رفضت تعطيني، تقول لي راجع التربية، رفضت إلي ولا غيري، كنا الموجودين.
0: ليش راجع التربية؟ ليش راجع التربية؟
1: وحدي بقبول من التربية، أنا ما عندي قبول.
0: دكتور
2: أخي صدام، بالنسبة لقبولات الطلبة، تعرف أن هذا موسم لانتقال الطلبة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية.
0: نعم.
2: وأيضا تنقل الطلبة ما بين المدارس المجاورة، وهذا حسب الطاقة الاستيعابية، ونحن في هذا الشأن تحديدا نراعي ولي الأمر، نراعي مكان السكنة، نراعي القرب بدرجة عالية جدا حتى نأخذ الطاقة الاستيعابية الكاملة. الآن هذه المدرسة مكة الأولى ومكة الثانية ستنتقل قريبا إلى جعفر، فهناك ضغط شديد للقبول وهجرة معاكسة من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية في هذه المنطقة. نحن الآن أي ولي أمر يواجه أي مشكلة في المدرسة، لدي لجنة قبول موجودة في المديرية، فيستطيع الآن ولي الأمر ومن يرغب أن يأتي إلى المديرية يأخذ القبول
0: يعني يطلب مين في المديرية؟ لجنة القبول؟
2: نعم، عندي لجنة اسمها لجنة القبول لكافة مدارس الزرقاء، وهي مختصة من كافة الأقسام المعنية في المديرية، وهذه اللجنة لتسهيل على أولياء الأمور.

0: التواصل مع مدراء المدارس بشكل مباشر حتى نأخذ الطاقة الاستيعابية. طبعا هذه اللجنة في عندي عضو من قسم التخطيط يستطيع على الشاشة أن يعرف عدد الطلبة في الغرفة الصفية والطاقة الاستيعابية، وهذا أمر يعني نسهل على ولي الأمر، نسهل على مدير المدرسة، نسهل على انتقال الطلبة من مدارس.
1: يعني عمار عليه أن يراجع مديرية التربية الزرقاء الأولى؟
0: نعم، إذا كان يواجه مشكلة.
1: إذا كان وهو نعم يواجه مشكلة لأنه قالوا له راجع.
0: يعني في شغلة في عمار أنه في كل حديثه لم يذكر أنه قابل مديرة المدرسة حتى اللحظة. يقول معلمة قالت لي، الآن هو يستطيع أن يتوجه إلى مديرة المدرسة، مديرة المدرسة معها تعليمات في القبول حسب الطاقة الاستيعابية دون حتى العودة لمديرية التربية والتعليم، ومع ذلك نقدم الخدمة أبدا.
1: طيب عمار،
2: دخلت المدرسة مكة وقابلت هناك،
0: خلوا يجي عمار عندي على المديرية، عيني بنتظره الآن وزملائي.
1: عمار توجه إلى المديرية حتى تأخذ قبول لبناتك، الله يحفظهم لك.
2: على اللجنة.
1: شكرا جزيلا. شكرا، حياك الله. شكرا دكتور أيوب، كل الحب والاحترام لك. الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا على جهودكم. وعانكم الله، يمكن الأيام القادمة في ضغط شوية، أخواننا أولياء الأمور برضو بدهم يتحملوا شوية الأيام الأولى. الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا. هلا دكتور أيوب، حياك الله.

0: ما بنحبه.
1: نتابع معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية. أهلا ومرحبا بكم، صباح الخير. أيضا ينضم إلي على الهواء مباشرة أخونا عبد وعبد الله. نبدأ مع عبد. عبد أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. أنا سعد واحد.
1: أهلا، صباح النور.
2: الله يسعد قلبك يا رب.
1: أهلا سيدي، تفضل.
2: الله يزيد فضلك سيدي. أنا كنت أخذ 100 دينار من البرنامج التكميلي.
1: نعم.
2: وبعدين وقفوا لي اياه. ليش؟ لانه كان عندي باص قطش 100 ودير 95. بعته واشتريت باص 96 نفس الشهر، قالوا لي تنازلين في شهر واحد بصيرش، بدنا نوقفك 6 شهور، بعد 6 شهور برجع لك. هذا الحكي من ايمتى؟ من 2022.
1: خليك معي، انت كنت تاخذ 100 دينار من صندوق.
2: نعم.
1: المعونه.
2: نعم.
1: كان عندك باص اتش 100.
2: نعم، ودير 95.
1: وكنت تأخذ أثناءه المية عادي، ما كانش في مشكلة.
2: نعم، لأنه
1: رحت حدثت وجبت 96.
2: بالضبط.
1: قطعوا عنك 100 دينار.
2: نعم، قالوا لي بعد 6 شهور بتراجعنا عشان صار تنازلين في شهر واحد.
1: طيب،
2: من هذاك الوقت لليوم وأنا براجع إليك زيارة برمضان.
1: أنت مين قال لك المشكلة لأنه في تنازلين بشهر واحد بعد 6 أشهر تعود إليك؟ مين حكى لك هذا الكلام؟
2: الموظف اللي بالتلمين.
1: الموظف اللي في صندوق المعونة تقصد.
2: نعم نعم نعم.
1: طيب، ينضم. يا خليك معي بس ناخذ متابعة أخرى. أخونا عبد الله، صباح الخير يا عبد الله.
3: يلا يسعد صباحك عم صدام.
1: أهلا يا سيدي، حياك الله.
3: أنا بعتز وبفتخر بالبث المباشر.
1: يا سيدي، وإحنا بنعتز وبنفتخر بكل مستمعينا وإنت منهم، تفضل.
3: يا سيدي، أنا قدمت قبل سنتين على الدعم التكميلي محافظة جرش.
1: تمام.
3: وظل وعدوا فيه، وقبل 3 شهور 4 شهور طلعوا علي. طالعين وما كنتش في الدار.
1: نعم.
3: راجعت مجرش، بقول لي ما فيش لك دعم تكميلي. ليش يا عمي؟ بقول عندك عقارات. شو العقارات اللي عندي؟ عندي الله وكيل بيت، الارض اللي عليه 300 متر هو البيت والارض، وبيت قديم من 78 عماره. وشريكه فيه اختي واخوي وانا ثلاث. وبقولوا لي عندك عقارات وعندك اراضي ما بطلع فيها.
1: طب عندك اراضي؟ عندك مسجل باسمك اراضي؟
3: والله يا عم صدام، غير 600 متر للشركة أخوتي فيهن. والبيت اللي عليها
1: لا يوجد شيء آخر.
3: والله.
1: وهذه كان
3: راتبي. راتبي الضمان كله 238 دينار.
1: عندك أبناء عاملين؟
3: لا، ضلك متجوزين. عندي واحد بالجامعة سيد.
1: يعني اللي عندك بدفتر العيلة؟ أنا قصدي
3: اللي دفتر العيلة بالجامعة بس.
1: زوجتك عاملة؟
3: زوجتي لا. قالوا لي في باسمك السجل التجاري باسم المرأة، وهذا ملغي من 2019، وجبت لهم ورقة وقالوا لي رجعوا، قالوا لي عندك عقارات.
1: طيب خليك معي، روح لأخونا محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. صباح الخيرات أخي الحبيب محمود.
4: صباح الخير.
1: كيف حالك سيدي؟ شو أخبارك؟
4: والله من الله بخير.
1: نبدأ مع أخونا عبد. سمعت إليه، ماذا تقول؟
4: تصدق بالنسبة لأسرة عبد، هي فعلا كانت تتقاضى من دعم النقد الموحد من بداية عام 2022 مبلغ 100 دينار، تم إيقافه بشهر 4/23، يعني قبل 3 سنوات. الآن السبب هو امتلاك الأسرة لأكثر من مركبة نقل مشترك وهونداي 96 باسم رب الأسرة. الآن صدام، مشان تكون الصورة واضحة أستاذ الكريم، الآن الأسرة الأسرة لما تشتري سيارة، لما بدها تبيع سيارة وتشتري سيارة، غير لما بدها تشتري سيارة ثانية والأصل السيارة الأولى موجودة. يعني إذا هي قادرة على شراء مركبة ثانية بوجود المركبة الأولى. وصلت الصورة أستاذ صدام؟
1: بس هو بقول إحنا بعناها واشترينا.
4: لا سيدي، ما باعت واشترت. السيارتين كان موجودات على اسمه في بهذا تم الإيقاف. المركبتين هذا الحكي يعني إنه السيارة.
1: طيب تسمحي لي أرجع لعبد. عبد،
4: تمام
1: يا عبد. أخي عبد،
2: تفضل.
1: عبد، أنت السيارتين ما زالوا على اسمك؟
2: لا، بس الباص.
1: يعني أنت بعت الباص وشريت؟
2: اشتريت باص. نعم. طيب. عفوا، هسه في شغله. اخوي اشترى عشان موظف حكومي، اشترى سياره فدي باسمي، رديت نازل كله فيها.
4: شفت كيف استاذ صدام؟

0: السيارتين كانت في فترة معينة موجودات الثنتين باسم رفض الأسطان. نعم. ولهذا السبب تم الإيقاف. لو باع مركبة واشترى مركبة ثانية، يعني لو باع مركبة وراحت عن اسمه.
1: طيب هلا هلا هلا هلا شو موجود في اسمك؟
2: بس الباص اللي 96 اتشميه.
1: شو وضعه الآن؟ في اسمه فقط سيارة واحدة الباص.
0: نعم الآن سيدي أستاذ صدام، بعد إنه بعد ما تم التنازل عن إحدى المركبات تم تصنيف الأسرة بالوضع الطبيعي بناء على المؤشرات الموجودة، وهي مركبة نقل مشترك زائد دخل تقاعد 223 والأمراض وغيرها، وتم ترتيبه بهذيك الأيام على التنافس من الأسر الأشد فقرا، وظل يوصل دوره لغاية الآن وصل 23,000. تمام، بس مشان الصورة تكون واضحة أستاذ صدام، يعني للأمانة احنا عندنا قاعدة بيانات متخصصة، يعني بتقوم بأرشفة البيانات الإدارية عند كل تحديث، يعني الآن بما معناه انه لا يعني انه اذا الأسرة اشترت مركبتين وتنازلت عنها انه يرجع المخصصات ترجع مباشرة لها، هذا بظل مؤرشف انه بالفترة الزمنية انه هاي الأسرة كانت قادرة على انها تشتري مركبتين، وبالتالي بيتم ادراجه ضمن الترتيب ضمن الأسرة.
1: بس رقمه لساته بعيد، رقمه بعيد.
0: لا لا والله للأمانة أستاذ صدام لا مش بعيد كثير، يعني 23 لا لا مش بعيد كثير للأمانة، يعني أشهر، يعني مسألة أشهر يعني قريبة
1: إن شاء الله. بالنسبة لأخونا عبد الله، أخونا عبد الله من جرش.
0: نعم، بالنسبة لعبد الله سيدي هو تقدم للانتفاع من برنامج الدعم النقدي الموحد في 24 وتم إدراجه على قوائم الاستهداف لغاية موعد الزيارة. يبدو أنه في شغلة أستاذ صدام، هو يبدو أنه إحنا طبعا بالنسبة لنا يعني كمعونة وطنية البيت اللي يستخدم للسكن لا يتم إدراجه ضمن ال خلينا
1: هما مدرجينه هي سيدي.
0: لا سيدي في صاير عنده في شغلة هلا الآن، هو بالزيارة تبين إنه في عنده شقتين اللي هي 75 متر و129 متر، يبدو إنه هو باني أو عامل إشي.
1: خلينا نسأله، خلينا نسأله أخي عبد الله.
3: نعم سيدي.
1: أنت باني شقتين فوق البيت؟
3: سيدي هو البيت موجود كله أصلا من 78.
1: في شقق؟ في شقق؟ في شقق؟
3: في بيت شعبي، في أختي شريكة فيه، وفي شقة 75 متر كان ساكن فيها العيلة.
0: الآن أستاذ صدام في عندي أنا شقتين موجودات 129 متر باسم رب الأسرة، 129 متر زائد 75 متر
1: باسم أخونا عبد الله.
0: نعم سيدي نعم.
1: الشقتين باسمك أخي عبد الله، شقتين باسمك.
3: وفي واحدة شريكة أختي فيها.
1: هلا يعني ما أدراهم أنهم شريكة، أنت الآن مسجلات باسمك أخي عبد الله.
3: طيب سيدي.
1: موجودات باسمك، طب كيف أنت عندك شقتين يعني وبدهم يجي يعطوك ويقولوا هذا بقدر ينتفع منهن، بقدر يأجرهن، بقدر يحصل منهن، بقدر يبيعهن؟
3: منين يا عم صدام؟ نبيعهن ونسكن بالشارع يعني؟
1: أخي محمود.
0: نعم سيدي.
1: شو رأيك في اللي بقوله أخي عبد الله؟
0: الآن سيدي بالنسبة
3: يعني نبيع شقة ونسكن بالشارع.
1: مو في شقة ثانية، شقتين باسمك.
0: أستاذ صدام إحنا ما بنقول الناس بيعوا شقة ويسكن بالشارع، إحنا الآن هو كمواطن عنده شقة باسمه، إحنا بالنسبة لنا كمعونة وطنية ما بيتم إدراجها ضمن المعادلة اللي بنشتغل عليها.
1: شقة غير اللي ساكن فيها قصدك؟
0: نعم، الآن هو عنده شقة ثانية، هاي الشقة مثل ما تفضلت أستاذ صدام بيقدر يأجرها، بيقدر ينتفع منها وبالتالي يحسب لها دخل.
1: بس هو بقول هاي الشريكة فيها أخته شقيقته.
0: هلا بغض النظر، لكن بالاسم، هي بالاسم على السجل الوطني الموحد
1: موجودة باسمه.
0: الآن عندي أستاذ صدام مش تكون بالصورة، الآن أنا عندي ثلاث أفراد في عندهم دخل 258 دينار من التقاعد للثلاث أفراد، زائد في شقة خارجة من عن نطاق الانتفاع للأسرة، يعني مش مسكونة هاي الشقة، ممكن يتأجر وبالتالي بيتم احتساب دخل لهاي الشقة.
1: سامع عم عبد الله؟
3: عم صدام فضل. أنا يا ريت يجي، يا ريت يجي ويشوف الشقة كيف هي، يا ريت انهم يجوا ويشوفوا الشقة. والله يا عم صدام في ناس عندهم دور مأجرة وعندهم سيارات وبخذوا تقاعد 400.
1: هلا شو خليك معي عمي هلا هاي عمي هلا هذا الكلام يعني لا معنى له، احنا الان امام حالتك، انت عندك شقه منتفع ساكن فيها وفي شقه ثانيه موجوده باسمك،
3: يا ريت يجي يشوفوها يا عم صدام الشقه.
1: ما هم اجوا ما لقوك، شو يعني ما مسجل باسمك مش يعني

0: شو مشكلتها؟
1: اسم شقة فاضي ما حداش يبغى يستأجرها اصلا. غرفتين واجر لكم الله وحمام.
0: طيب كيف ما بتتأجر هاي؟
1: ما بتتأجرش، ما حداش يستأجرها. يعني اجيب مصاري واحطهم عندي بالدار؟
0: مو يا عمي، هلا احنا هذول هيك اخواننا في صندوق المعونة.
1: والله في ناس، والله في ناس وضعهم احسن من وضعنا، والله وضع الارامل والايتام صار احسن من وضعنا.
0: طيب اخي محمود، حاب تعلق شيء على كلام اخ عبد الله؟
2: لا يعني احنا استاذ صدام، يعني للامانه مقارنه مع الاسر المتقدمه للانتفاع من صندوق المعونه الوطنيه، وبناء على مؤشرات هاي الاسره هناك اسر احق منه بالانتفاع، ولذلك تم رفض طلبه. يعني انا لا يعقل اني انا مثلا اترك اسره مثلا قاعده بالايجار، او مثلا عندها رب الاسره مريض او او او غير المؤشرات، وبالتالي اعطي واحد عنده شقة ساكن فيها وعنده شقة فاضية مسكرها لكم. يعني هذه
0: فرز. شكرا جزيلا لك أخي محمود، شكرا لإخواني المتداخلين عبد الله وعبد، كل حب والاحترام.
2: الله يكرمك.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعين معاكم في برنامج البث المباشر من عمان. وخلينا نبدأ مع أبو فراس. صباح الخير يا أبو فراس.
1: عليكم السلام. هلا.
0: تفضل أخي أبو فراس، أنت على الهواء.
1: يا أخوي، إحنا سكان شفا بدران منطقة الكوم.
0: نعم.
1: شارع الفاتح. نعم. عمارة الجمزاوي بيعرفوها كل مياهنا. كل موظفي مياهنا بيعرفوها.
0: نعم.
1: صار لنا 5 أشهر ما إجتنا المي إطلاقا. إطلاقا، ولا يوم إجت. إحنا دورنا يوم الأربعاء.
0: اليوم.
1: كل أسبوع بوعدونا إنه يوم دور المي منودي فريق فني يكشف الخلل وين.
0: طيب.
1: لا بودوا فريق فني ولا بودوا مي.
0: المنطقة مرتفعة؟ المنطقة مرتفعة؟
1: مرتفعة. طيب زينا زي غيرنا. هي مرتفعة أكثر.
0: بسأل أنا بس بسأل الآن راح نتابع لك.
1: أوكي مرتفعة. نعم.
0: أنت سكان شفا بدران، الكوم، شارع الفاتح، عمارة الجمزاوي، 5 أشهر لم تأتكم.
1: نعم.
0: أو ما وصلكم دور المية. اليوم الأربعاء موعدكم وعند بدكم حل جذري لهذه المشكلة يا أبو فراس. خليك معي تؤمر، خليك معي. أيضا معي أخي عبد العزيز.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
2: أنا شاكر لكم لاتصالكم.
0: حياك الله.
2: الله يجزيكم كل خير. أنا عندي ساكن بطبربور أبو عليا، شارع أم رمان، رقم البناية 28، مقابل مدرسة فهمي هاشم. أصلاً أنا من شهر 1 بتصل بمياه هنا إنه أنا ما بيجيني.
0: تعيد الموقع لو تكرمت. تحملني عبد العزيز.
2: طبربور أبو عليا.
0: طبربور.
2: شارع أم رمان.
0: شارع أم رمان.
2: رقم البناية 28.
0: بناية رقم 28. أنت تواصلت معنا سوشيال ميديا؟
2: لا لا والله على التليفون.
0: على التليفون. أوكي تمام. أوكي. قديش المي من شهر 1 ما اجتكم؟
2: لا هي مش ما بتجينا اخي العزيز، احنا دورنا يوم الاربعاء.
0: تمام.
2: يعني اليوم.
0: تمام.
2: بتجينا لازم من الصبح تيجي. هي ما بتجينا، بتجينا الساعة 12 بالليل، 1 بالليل، بس عفوا بتيجي ضعيفة جدا.
0: لا لا، لمتى بتبقى؟
2: تبقى للساعة 12 او 11 الظهر يوم الخميس.
0: بتلحق تعبي خزاناتكم ولا لا؟
2: لا والله، وانا عندي خزان ارضي.
0: قديش تقريبا بتعبي؟ مترين؟ متر؟
2: بالضبط متر ونص.
0: متر
2: لان
0: ونص.
2: انا بصور الساعه قبل وبعد.
0: حلو. طيب خليك معي تؤمر. معي ايضا اخي نضال. صباح الخير يا نضال.
3: الله يصبحك بالخير، كيف الحال؟
0: صباح النور يا نضال، ربي يحفظك. تفضل.
3: الله يبارك فيك.
0: تفضل.
3: والله احنا سكان نرجع الحمام، أم السماق الجنوبي.
0: أم السماق الجنوبي. نعم.
3: نعم. الآن يا سيدي العزيز، إحنا قبل المي كانت حلوة وممتازة وبتيجي زي الليران ذهب. بس من 4 شهور لما عملوا

0: حفريات مقابل مسجد الرحمة. بطلت المي تيجي بانتظام، صاروا مثلا يعبوا لمدة 10 ساعات، يجيك أسبوع ما يقولوا لك في عطل. فتعودت على هذا الشيء. طبعا أنا عندي أرقام كل من أول السنة لليوم اللي هو أرقام الشكاوي تاعتي. فالأسبوع هذا اللي هو أول امبارح ما جابوا المي، اتصلت بقول له أعطيني رقم شكوى متى المي رح تيجي، قال لا ما بقدر أعطيك رقم شكوى، استنى الصبح بتيجي عندكم صباح الاثنين. صباح الاثنين في عطل عندنا. قلت له يا رجل هذا العطل صار له من يوم ما عملتوا الحفريات عندنا. يعني تخيل
1: هي حفريات شو كان، حفريات لشركة مياه هنا ولا شو؟
0: الحفريات لشركة مياه هنا مقابل الحاووز. فتحوه أول مرة وزفتوا الشارع. قاعد فوق الأسبوعين ثلاثة مفتوح بالشتاء.
1: تمام.
0: وبعدين زفتوا ورجعت الحياة حلوة، وفش أسبوع ردوا فتحوا الشارع مرة ثانية وحفروا هذا. ومن التحفير لليوم احنا بنعاني والله بالمنطقة.
1: يعني بتعانوا المي ما بتيجي، ولا بتيجي ضعيفة، ولا بتيجي في وقت قليل؟ شو اللي بالضبط المشكلة يعني أخي؟
0: المي بتيجي بوقت قليل وأيام ما بتيجي.
1: وغير كافية، ما بتعبي لكم خزاناتكم؟
0: لا ما بتعبي والله. احنا يعني أنا صار عندي شك في النهاية إنه اللي مسؤول عن فتح الساعات إله خزانات مي، بيشتغل بخزانات المي يعني للمنطقة.
1: طيب خليك
0: معي. اللي مفتوح المسؤول عن فتح المي للبشر اللي عايش بمنطقة أم السماق الجنوبي. يعني احنا في عنا الان
1: هلا انا
0: خل الله رايحه جايه
1: الان راح نشوف الموضوع. لكن الشيء اللي انا بقدر أكده لك انه الشكك الأخير ليس بمكاني. العاملين في شركة مياه هنا أكيد أول شيء أبناء وطن، رقم اثنين في عليهم رقابة وعليهم متابعة، وفي تفتيش أكيد، متابعة دورية، مش تفتيش، متابعة دورية لهم ولأعمالهم ولبيوتهم. وأكيد لا سمح الله إذا كان في أي شخص يمارس، وهذا وارد، قد يكون وارد، فسادا أو يمارس هذا الفعل، فيتم ضبطه ويتم التعامل معه وفق الأصول وفق القانون. فيعني مبدئيا هذا الشك يعني أقول لك أنه شك، وأتمنى يعني أن تخمد ثورة الشك الموجودة في داخلك، لكن راح نتابع لك موضوعك. تؤمر أخي إبراهيم قبيلات موجود معي تحت أمرك. طبعا تحت أمرك أخي إبراهيم. صباح الخير. كيف حالك أخي إبراهيم؟ إن شاء الله أمورك تمام. الله يطول عمرك. نبدأ من أخونا أبو فراس، شفا بدران، الكوم، شارع الفاتح، عمارة الجمزاوي، 5 أشهر لم تأتي من المياه.
2: نعم. يعني بس قبل ما نحكي بشكل تفصيلي، إحنا اليوم أخوي صدام بنعيش ذروة الصيف.
1: نعم.
2: زيادة الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة. هذا يعني تأخير بدء ضخ المياه على المناطق اللي احتاجها. بدأ الضخ وانتظامه في ساعات محددة.
1: نعم.
2: يعني بمعنى إذا كان توصلك ساعة 8 الصبح ممكن توصلك يعني بعد 10 ساعات.
1: نعم.
2: هذا مرتبط بزيادة الاستهلاك.
1: بس مش هذا المفروض الساعات أن يجب أن تعوض فيها ولا لا؟
2: هو إحنا ملتزمين.
1: يعني مثلا لنفترض أنا بتجيني المية 24 ساعة على سبيل المثال للحصر. تأخرت 10 ساعات، المفروض تجيني الساعة 12 بالليل، أجتني الساعة 10 ثاني يوم الصبح، هل برجع بتعوض بهاي العشر ساعات ولا لا؟ تبقى لي فقط 15 ساعة و 14 ساعة.
2: صديقي هو كم متر من المياه أنت مضخ لك بهاي الفترة؟
1: طيب
2: المعدل تزويد الناس في فصل الصيف 4 متر تقريبا.
1: تمام.
2: بفصل الصيف.
1: تمام.
2: وبالتالي يعني في تحديات في هذا الملف، خاصة في أطراف الشبكات والمناطق العالية.
1: طيب.
2: بس هذا لا يعني إنه إحنا ما بنزود الناس، يعني إذا ما قدرنا نوصل المي عبر الشبكة، إحنا عبر صهاريج الشركة بنأمن المشتركين بكميات المياه اللي لازم توصلهم عبر الشبكة. موضوع شفا بدران صديقي، مثلنا الملاحظة زملائنا بالعمليات بيوم دوره رح توصلوا فرقة فنية. كان هو في عمارتين بأعلى المنطقة يبدو في مشكلة بتزويد الماء، راح يشوفوا الوصل.
1: هو مشكلته بقولنا إنه هو من 5 أشهر بطلبوا بتواصل معاهم ما بيجيهم الفريق هذا.
2: لا لا كيف بده يروح الفريق كيف بيروح.

0: هذا شغل، واللي ما بده يشتغل ويخدم الناس ما له مكان في الشركة.
1: احنا مهمتنا يعني. انت تؤكد انه اليوم راح يجي فريق لينظر
0: اليوم دور الضخ
1: اليوم دور الناس. اليوم المفروض انه الدور وصله
0: اليوم توصلوا للفرقة صديقي، لازم تكون في مي بالشبكة ليقدر الشباب يحدد.
1: صحيح صحيح صحيح، وانت هذا وضحت الامر سابقا لنا على الهواء.
0: يعني ان شاء الله اذا اليوم دور اليوم الشباب يروحوا لعنده، وان شاء الله نتمكنوا من تدليل التحديات، واذا ما كان في عنده مي بنعمله باربعة متر ليش اللي حاله يعني.
1: طيب ابو فراس راح نتابع معك ونشوف شو بصير معك. اخونا عبد راح نتابع معك اخونا عبد العزيز طبربور ابو عليا شارع ام رمانه عماره رقم 28.
0: عبد العزيز حكوا مع شبابنا، هو عنده عدم انتفاع وعدم اكتفاء برضه بيوم الدور صديقي راح يتبعوا معه
1: اليوم دورهم الاربعاء اليوم
0: دور حكوا معه وراح يتواصلوا وراح يزوروه برضه وشوفوا شو الخلل إذا في
1: ملاحظة. يا عبد العزيز شو الملاحظة اللي بدك تحكيها؟
2: أنا بتفاجأ إنه أنا لما أتصل كل يوم أربعة لما أحكي مع الموظف اللي بيستقبل الاتصالات شو بقول لي؟ بقول لي إنه المشكلة تبعتك انحلت.
1: عنده مسكرينها بس فعليا هي ما زالت قائمة. طيب اليوم حكى معك حدا من شركة مياه هنا؟
2: والله سبحان الله تفاجأت قبل شوي رن علي مهندس طارق.
1: يعني لا تتفاجأ متى تواصلت معانا. اسمعني هلا اللي راح يصير من هنا وطالع شغل شركة مياه هنا، بس هذا الاتصال احنا احنا احنا لعبنا فيه دور. اما الشغل اللي راح يجي في الساعات القادمة هو شغل خالص لشركة مياه هنا. شكرا يا استاذ ابراهيم. بالنسبة لاخونا نضال، نضال مرج الحمام أم السماق الجنوبي،
0: ما عليه دور اليوم نضال.
1: لا ما عليه دور اليوم،
0: حتى مع الشباب.
3: لا
0: برضه الشباب راح يزوروا إذا ما عنده مي لحين
1: طيب لأنه هو دوره مش اليوم، بس لو نأمنه اليوم لوقت ما يجي الدور. نضال
0: الشباب حطوا
1: نضال يا نضال.
3: نعم معك سيدي.
1: حكوا معك الشباب من شركة مياه هنا اليوم؟
3: نعم اتصل فيي قبل 10 دقائق.
1: انت متى موعد الدور عندك سيدي؟
3: احنا عاده بتيجي صباح الاحد لا يوم اثنين بتقطع يعني 24
1: طيب.
3: ساعه.
1: هلا سمعت اخي ابراهيم بقول لك احنا ما بنقدر نشيك اذا ما كان في الشبكه مياه، معناها سيؤجل موضوع متابعه قضيتك حتى موعد دورك اللي هو يوم الاحد، لكن حتى ذلك الوقت اذا ما عندك اليوم ميه اخواننا في شركه مياه راح يزودوك بالميه.
3: والله انا جبت تنك امبارح
1: والله خلص يعني. طيب يا استاذ ابراهيم
0: يا عيونه
1: هذول الجماعه بدنا اياك تخدمنا فيهم.
0: انت دومر
1: فيك دير بالك
0: دائره الثوره.
1: هذول مدللين عنا سيدي.
0: لا خلص
1: أبو فراس وعبد العزيز ونضال بدي أشكركم، وبدي أشكر طبعا الأستاذ إبراهيم قبيلات على الجهد الكبير، وأنا يعني دائما بقول إنه إخواننا في هذه الأيام بدنا نتحمل شوي. أنا بدي أحكي تجربتي، والله أنا المي كانت الشهور الماضية بتيجي عندي أكثر وأقوى، لكن شوي الوضع مختلف، لكن بتعبي خزاناتي فوالله بتحملها يعني خلاص منها عبت عندي الأربعة متر بقول خلاص صحيح من زي أول ما، لكن كنا بدنا شوي نيجي على حالنا، معنا شايفين الظرف كيف الوضع يعني. هذه حقيقة الواحد لازم يقولها، ما أنا بتعبي عندي بالنتيجة. هلا ما بلوم واحد ما بتيجي المي بده يشرب، لكن أنا قصدي إذا بتجيك أقل، لكن المهم قاعد بتوصل لك اللي شال 3.5 متر لـ4 خلص سالكة إن شاء الله بترجع بتروق الأمور أحسن، بس تنتهي فترة الذروة. بدي أشكرك أخي إبراهيم قبيلات، وشكرا لكل أحبائنا اللي تواصلوا معنا في هذا المجال.
3: كل الأحسن.

أحبائي وأعزائي، قبل ما نختم معاكم لازم ننقل لكم أكيد الخبر اللي صدر عن وزارة التربية والتعليم يوم الجمعة الموافق 21/8، راح تصدر نتائج الثانوية العامة لطلب التوجيه أو الصف 11، مش التوجيه عفوا 11، وراح تبدأ صدور هذه النتائج بدءا من الساعة 4 عصرا. إذن خلينا أعيد مرة ثانية، 21/8 يوم الجمعة بعد العصر راح تبدأ نتائج الصف 11 للشباب اللي تقدموا للامتحان، هذول بقدموا على سنتين يعني النظام الجديد، راح تصدر نتائجهم يوم الجمعة. أمنياتي بالتوفيق لهم جميعا. أنتوا أمامكم فرصة الآن، معكم سنتين، ما زبط إشي بتعدلوا في السنة الثانية. الله يوفقكم إن شاء الله، نشوفكم بأعلى المراتب ويفرح أولياء أموركم فيكم وتسعدوا وتفرحوا. طبعا لازم نقدم النصائح اللي اعتدنا على تقديمها، بتمنى أن تكون أشكال الفرح حضارية تتناسب مع وطننا العزيز ومع قيمنا ومع عاداتنا ومع ديننا ومع أسلوبنا، نراعي فيه راحة الناس خاصة أنه يوم الجمعة، نراعي فيه فرح الناس، نراعي فيه ظروف الناس. أرجوكم يعني ألا تطيلوا، ألا يعني تتجاوزوا وقت معدد بالأفراح بارتفاع الأصوات بعد الساعة 12، عدم يعني موضوع المواكب والخروج الأجسام من شبابيك المركبات. أمنياتي عدم إطلاق العيارات النارية تحت أي ظرف كان من الظروف، وأمنياتي للجميع بالسلامة. تفرحوا وتتهنوا في أولادكم وتشوفوهم إن شاء الله بأعلى مقام. وذول الشباب ما زال أمامكم الكثير، اللي ناجح الله يبارك له، اللي لم يحالف الحظ ما زال أمامه سنة لأنه الآن نظام سنتين. الله يوفقكم جميعا. بدي أشكر فريق العمل، شكرا أستاذ مأمون شحادة، شكرا زملائي في غرفة المراقبة الرئيسة، شكرا لتمارا النهار من السوشيال ميديا، ساهر الجبور يعطيك ألف ألف ألف عافية. هذا الأسبوع تعبتي معانا، بكرة راحة الله يعطيك العافية، وراح تستمعوا إليها مساء هذا اليوم أكيد في برنامجها بوح الشعر والبادية. بالتوفيق إن شاء الله إليك. لكم تحيات فريق التقديم مها طبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. نعود أعود وألتقيكم إن شاء الله يوم غد إذا جعل الله في العمر بقية حتى ذلك الوقت. هذه تحية، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

الموجز 10 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. سمو ولي العهد يستقبل في قصر بسمان الزاهر أوائل الثانوية العامة ويهنئهم على تفوقهم ويستمع إلى آرائهم بالنظام الجديد للثانوية العامة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة للصف 11 بعد غد الجمعة. الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية وطبية جديدة إلى لبنان الشقيق. وصول قافلة تعزيز وتزويد طبي إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس لدعم قدرته على مواصلة تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في غزة. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية قرب ميناء الصيد البحري غرب مدينة غزة. إيران تقول إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها، والرئيس ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران. أجواء صيفية معتدلة اليوم وكتلة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على المملكة غدا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة الأمريكية، الأمير محمد علي باشا، الجزء الثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن السياحات الكثيرة التي قمت بها بقارة أوروبا في أول نشأتي منذ كنت في السادسة من عمري مكنتني من رؤية كل مهم في هذه البلاد، ولذا فكرت في تغيير وجهتي إلى البلاد الأخرى، خصوصا أن أوروبا الآن قريبة إلينا، والطريف أنها أصبحت سهلة والمغرمين بزيارتها كثيرون. فارتأيت في سنة 1909 ميلادية أن أسيح في بلاد اليابان، ولله الحمد وفقت إلى غايتي وقدمت لأبناء وطني الأعزاء نتيجة رحلتي بقدر ما استطعت وما رأيت. إن ميلي الغريزي للسياحة جعلني أوجه سياحتي هذه السنة إلى الولايات المتحدة وكندا وألاسكا، وبالجملة إلى الجهة الشمالية لأمريكا.
1: أهي دباجة الأمير محمد علي باشا في بداية أول كتابه للرحلة

0: الأمريكية؟
1: صحيح يا شيماء، وقد تطرق في الديباجة إلى ذكر غرق الباخرة تايتانيك والتي أحدثت دويا هائلا في العالم، إلا أنه يقول إن حصول هذه الفاجعة لم يثني الهمم عن السياحات، وقد قال:
2: ولكن ولله الحمد نحن مسلمون مخلصون لله ولدينه الحنيف، نعتقد أن لكل أجل كتابا، فيقيننا بالله زادنا توكلا عليه فلم ننثني عن عزمنا.

0: كان انطلاق الرحالة في أول مايو أيار سنة 1912.
1: تحرك القطار من باريس إلى ميناء شاربورغ الواقع على شاطئ بحر المانش، ووصل الأمير إلى الباخرة كراون برنسس سيسل فوجدها باخرة عظيمة وكبيرة، فقال:
2: وصلنا إلى الباخرة فإذا هي عظيمة ذات 4 مداخن كبيرة كأنها قرية عامرة. أهلها فرحون مستبشرون، تظهر عليهم علامات السرور والابتهاج. فلاقتنا هذه الجموع المستأنسة بصياح الحبور، ولسان حالها يقول: أهلا وسهلا. صعدنا على ظهرها فسمعنا نغمات موسيقى رجالها المطربة، فخففت عنا آلام السفر، وشكرنا الله إذ دخلنا في زمرة هؤلاء المسرورين. فأنا لم تسنح لي الفرصة لزيارة أكبر بواخر الأطلنطيك حتى يظهر لي الفرق بين الباخرة التي سافرنا عليها وبين هذه البواخر، ولكني أظن أنه لا يمكن أن تكون هناك سفينة أحسن ولا أبدع نظاما مما اختارها الله لنا وساقنا حظنا إلى السفر فيها.

0: ضخامة السفينة ونظامها لفتت انتباه الأمير محمد علي، وقد ذكر أنه طاف في أحد ممراتها 5 مرات، فوجد نفسه وكأنه قطع ميلا إنجليزيا. أما عن المسافرين على الباخرة نفسها فقد قال واصفا إياهم:
1: إن المسافرين معنا كانت أشكالهم غريبة، ولم نر سيدة واحدة من الأمريكيات جميلة كالتي يراها الإنسان في أوروبا أو في مصر، وبالجملة كان الجميع من رجال ونساء كالصور التي تصورها الجرائد الهزلية المضحكة.
2: حالة البحر والتيارات البحرية والجو العام بين المسافرين والسياحة في المحيط شكلت مادة دسمة لرحالتنا، فكتب يقول:
1: أصبحنا والباخرة تمخر عباب البحر بسرعة مدهشة، والمطر يهطل مدرارا والجو عابس، فصرت أسأل كل ضابط عن الحالة، فكان جوابهم: إن الحالة تطمئن، فلا الضباب يحدق بنا ولا هواء الجنوب يعصف علينا. قد يتصور البعض أن السياحة في المحيط لذيذة، ولا يشعر الإنسان بهيجان البحر لكبر البواخر، ولكن هذه الفكرة غير حقيقية، لأنه لا بد للبحر أن يتلاعب بأكبر باخرة كيف يشاء، وما على المرء إلا أن يتصور اتساع المحيط الهائل ونسبته إلى حجم الباخرة.
0: إلا أن محمد علي بالرغم من معرفته أن أسرار الطبيعة هائلة ومدهشة، يقر بأن البحث وحب الاستطلاع من مزايا الإنسان، وأن تنوير العقول لا يتم إلا بالسياحات، والتي تعلم الإنسان كل شيء وتظهر له الأسرار وما وصل إليه أقرانه المتمدنون من الرسوخ في العلم، ونسمعه يجزم بالقول:
1: إن أتعاب السفر تزول إذا استفاد

الإنسان منها باكتساب ما ينقصه من المعارف، فإن لذة تثقيف العقول لا يعلوها لذة. فما أكبر سرور النفس عند وقوفها على مجهول. لاحظنا أثناء سفرنا أن المحيط يتغير في كل وقت، فبينما نراه هادئا ينقلب هائجا، وبينما نرى السماء صافية نرى المطر يهطل بغزارة، وبينما الرياح ساكنة تهب دفعة واحدة فلا تبقي ولا تذر.

0: وصل محمد علي إلى أول مدخل نيويورك، والذي قال عنه إنه يستحق الالتفات إليه والإعجاب به، وكلما اقترب أكثر كلما تشوق لرؤية نيويورك أكثر.
1: كانت البواخر الراسية أو الذاهبة أو القادمة لا تعد ولا تحصى، أما المنازل الشامخة ذات العشرات من الأدوار فكانت تستلفت أنظارنا، فنتعجب من عظمتها، وبدأنا نشعر بكبر هذه البلاد.
2: عن عدد سكان نيويورك ذكر محمد علي أنه يبلغ 3 ملايين نسمة، وهي تعد بعد لندن أكبر مدينة تجارية في العالم، وأنها في الحقيقة هي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، ولو أن واشنطن هي مركز الحكومة وعاصمتها.
0: نزل في أحسن فنادق في نيويورك، ومع ذلك فقد خاب ظنه من عماله، ورأى فرقا عظيما بين فنادق أوروبا الكبيرة وبين هذه في النظام ووضع الغرف والترتيب العام والخدمة والنظافة. وفي هذا يقول:
1: كل شيء في نيويورك كبير وهائل، فالمنازل فوق 50 طبقة، وعدد غرفها يزيد عن 1000، وفي بعضها 10 مصاعد للصعود والنزول، ولكن ما الفائدة إذا كان النظام غير كامل؟
0: والأمير محمد علي يصف نفسه دائما بأنه ممن يحبون الهدوء والسكون، فكيف له طاقة على تحمل ضوضاء هذه البلاد؟ يقول:
1: أنا أعشق جمال الطبيعة، وكثرة الحركة في المدن العظيمة لا تروقني، فما أراه الآن في نيويورك من الحركة المدهشة جعلني أسأم الإقامة بها، وإني أشعر بنفسي كأنما وضعت في مصفحة أسطوانة جوفاء من الداخل والخارج، ومعي جملة من قطع الحديد، وقذف بي في شارع منخفض، فصرت أتدحرج ولا قوة لي أن أمنع هذا السير السريع وأتخلص مما أنا فيه.

0: تجول الأمير محمد علي في شوارع نيويورك، فزار الشارع الخامس وفيه أعظم وأكبر المحال التجارية، إضافة إلى سنترال بارك، وهو متنزه جميل في وسط المدينة، ومنه إلى شاطئ نهر الهدسون الذي أعجبته البيوت المشيدة على ضفتيه.
1: يقول عن الجسور العظيمة: لا تسل عنها، لأنها مدهشة ودقيقة الصنع. وقد لفت نظره كبر الجامعة الأمريكية وحسن موقعها وجمال بنائها، وفي هذا يقول:
2: لا عجب من ذلك، إذ إننا في بلاد المليارات. والمشهور عن أغنياء أمريكا الغيرة الشديدة والمنافسة حتى في الهبات العلمية، ولابد أنهم اختاروا من كل جامعة ما رأوه جميلا ومفيدا ووضعوه في جامعتهم. كما أنهم بثروتهم الهائلة يحضرون الأساتذة الماهرين والمخترعين المشهورين، لأنهم لا يظنون بدفع أجور

0: دور عالية تحث المجتهدين فيهم.
1: ويغادر رحالتنا نيويورك فيقول:
0: ولم نشعر إلا ونحن بالقرب من شلالات نياجارا الهائلة. هنا وقفنا خاشعين أمام القدرة الإلهية، نعجب من جمال المنظر، وقد طال بنا الوقوف ولا نعلم لذلك سببا، إلا أننا سحرنا من عجيب ما رأينا، وذهبت أفكارنا في عالم آخر لم نعهده، حتى خيل إلينا أن ما نراه إن هو إلا أضغاث أحلام، كأن الطبيعة أرادت أن نتصورها بجلالها وعظمتها.
1: ولم يستفق رحالتنا من ذلك الخيال الذي ملك فؤاده إلا وقد أرخى الظلام سدوله، فصمم على العودة مع رفاقه، وقلوبهم جميعا متعلقة بذلك المنظر الذي ملأها عجبا.
2: يصل الرحال محمد علي إلى شيكاغو، والتي هي أكبر مدينة تجارية وصناعية بعد نيويورك في الولايات المتحدة، وقد بنيت على مستنقعات. يقول عن منازلها:
0: منازلها لا تزال صغيرة، غير أنه ابتدأ في جعلها كبيرة ذات أدوار عديدة، وذلك للمنافسة بينها وبين نيويورك، فكلما هدم بيت صغير أقيم على أنقاضه آخر ذو 40 أو 50 طبقة.
1: لاحظ رحالتنا أن شوارع شيكاغو مهمة ونظيفة ومعتنى بها أكثر من شوارع نيويورك، وتوقف عند شيء رآه وأدهشه في تلك الشوارع، فماذا قال؟ لقد تحدث عن المدينة وعن سكانها الذين هم من أجناس مختلفة، وعن كثرة اللغات المتداولة، وعن جامعاتها ومكتباتها العظيمة المسمات باسم من أسسها نيوبيري، وعن حدائقها ومنها حديقة ليون بارك.
2: ولما عزم مع رفاقه على ترك المدينة، خطر له أن يكتب قليلا في رحلته عن حال المدينة ليلا، وعن أمور رآها ولا بد من ذكرها، فماذا قال؟
0: إن نساء مدينة شيكاغو يظهر عليهن الجمال، ولكني أنكر عليهن كل الإنكار تمثلهن بالرجال. يركبن الدراجات التي تسير بالبترول، وكنا نرى أحيانا سيدة أو رجلا أو فتى وفتاة راكبين على دراجات واحدة، وهذا بنظري شيء ممقوت.
2: نودعكم الآن أيها الأعزاء المستمعون، على أمل اللقاء غدا بكم في حلقة جديدة من رحلة الأمير محمد علي الأمريكية،
1: ودائما ضمن برنامجنا الشيق والمثير أدب الرحلات.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. سمو ولي العهد يستقبل في قصر بسمان الزاهر أوائل الثانوية العامة ويهنئهم على تفوقهم ويستمع إلى آرائهم بالنظام الجديد للثانوية العامة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة للصف 11 بعد غد الجمعة. الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية وطبية جديدة إلى لبنان الشقيق. وصول قافلة تعزيز وتزويد طبي إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس لدعم قدرته على مواصلة تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في غزة. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية قرب ميناء الصيد البحري غرب مدينة غزة. إيران تقول إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها، والرئيس ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران. أجواء صيفية معتدلة اليوم وكتلة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على المملكة غدا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت لقطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.
5: يا جايب الخير صبح ديرتي بالخير، يلا يلا يلا مسي هلي

0: ويا جاي بالخير، صبح ديرتي بالخير يا رب دائما. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخير والسعادة والأمل، صباح التفاؤل والرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى للجميع دائما يا رب. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع العميد المتقاعد الأستاذ عبد الله جبريل النوافلة، رئيس جمعية تعاونية عاصمة الأنباط التابعة لسلطة إقليم البتراء في محافظة معان، لنقوم بالحديث عنها وتصليح الأضواء عليها. والأستاذ عبد الله جبريل النوافلة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ عبد الله، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك أخت أمانة، شكرا لك ولا إذاعتنا الأردنية الحبيبة صوت الحق ولبرنامجك الرائع نوافذ، أهلا وسهلا فيك.
0: العفو، أهلا وسهلا فيك، واجبنا دائما نغطي الفعاليات المهمة ونسلط الأضواء على الإنجازات وخاصة في جنوب المملكة الحبيب. ونحن الآن انتقلنا من العاصمة عمان إلى لواء البتراء وادي موسى لنلتقي معك على الهاتف. بداية تعطينا فكرة تعريفية مختصرة يا ريت أستاذ عن الجمعية التعاونية، جمعية تعاونية عاصمة الأنباط، ما هي، متى تأسست وما أهدافها الرئيسية؟ تفضل.
1: والله أنا حقيقة تعاونية عاصمة الأنباط أو ما يسمى جمعية عاصمة الأنباط هي حقيقة أكبر تعاونية على مستوى المملكة، وهي تعاونية متعددة الأغراض ومحدودية المسؤولية. تأسست هذه الجمعية حقيقة عام 2012، هدفها الرئيسي هو خدمة أبناء المجتمع المحلي في لواء البتراء وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. طبعا هذه التعاونية ما يميزها عن غيرها أنها بتضم جميع شرائح المجتمع في لواء البتراء بتجمعاته الستة في وادي موسى والطيبة والراجف ودلاغة وأم صيفون وأسكان العمرين. يعني تشمل اللواء كامل، فيها حوالي 3500 أسرة يعني مشترك دفتر عائلة. أي ما يعادل 22,000 مستفيد في الجمعية من هذه في الجمعية بعملوا فيها.
0: نعم، إذن جميل جدا، عدد كبير من المستفيدين الذين يستفيدون من الجمعية التعاونية، جمعية تعاونية عاصمة الأنباط مثل ما ذكرت، وأكيد هم يعني كيف بتكون يعني ردود فعلهم معكم، كيف يعني بتتعاملوا معهم، كيف بتقبلوا مشاريعكم، وأيضا تخبرنا عن البرامج والمشاريع الاستثمارية الدائمة الموجودة في جمعية تعاونية عاصمة الأنباط التي من شأنها خدمة ومساعدة الناس في المجتمع المحلي في منطقة البتراء وادي موسى. تفضل.
1: والله ستي احنا حقيقة مشاريع الجمعية كثيرة، يعني جمعية بهذه الضخامة بإمكانياتها حقيقة بملاءاتها المالية لابد أن يكون عندها مشاريع ومشاريع تعود عليها بالدخل. حقيقة احنا ما يميز هذه الجمعية لارتباطها الوثيق مع سلطة إقليم البتراء، يعني وكأن يعني تعتبر جمعية من الجمعيات الحكومية. ليش؟ لارتباطها في مؤسسة حكومية ارتباط تقريبا شبه مباشر. لها حقيقة عديد من المشاريع، في منها مشاريع قائمة وفي منها مشاريع الآن في قيد الإنشاء، وتعمل الهيئة الإدارية الحالية إن شاء الله على تنفيذها بكل كفاءة واختلاف.
0: تحدثنا الآن عن المشاريع القائمة الموجودة حاليا.
1: المشاريع القائمة اللي بتعود على الجمعية بالنفع والقائمة حاليا، أول إشي مشروع الحياة النبطية، وهذا المشروع موجود في القرية الثقافية لمدينة البتراء. طبعا بشكل حوالي 60 عامل وعاملة موظف وموظفة، هذول بيمثلوا طابع الحياة النبطية في البتراء من حيث اللباس والإجراءات والتسويق وإجراءات الحياة النبطية، يعني بعيش التجربة.

0: السائح لما بمر على هذه المنطقة بعيش تجربة الحياة النبطية.
1: جميل، نعم.
0: وإحنا الآن بصدد إن شاء الله تطوير موقع الحياة النبطية للسيق البارد ومنطقة أخرى، وتطوير يعني كمشروع أحدث خلال الفترة القريبة القادمة. في
1: نعم.
0: عندنا مشروع في داخل على مدخل الزوار للبتراء، مطعم وكافي،
1: نعم.
0: حقيقة مطعم وكافي سياحي موجود في على المدخل على منطقة الزوار.
1: نعم.
0: في عندنا مركز صيانة لصيانة الآليات، مركز حديث ويعمل حاليا لصيانة وإصلاح الآليات الموجودة ضمن المنطقة. في عندنا كنا ماخذين أصلا عطاء نظافة وصيانة اللي هي منطقة البتراء من سلطة إقليم البتراء. في عندنا الآن مشروع جديد اللي هو كافي كارفت كافي،
1: نعم.
0: مشروع جديد موجود في إطلالة رائعة ضمن منطقة وادي موسى. هذا خصصنا منه 60% من العوائد لذوي الاحتياجات الخاصة و40% للتعاونيين.
1: نعم.
0: في عندنا مشروع جديد اللي هو موقف سيارات إن شاء الله راحين تقوم فيه التعاوني قريب جدا بالشراكة مع سلطة إقليم البتراء في منطقة الاستراحة.
1: نعم.
0: ومشروع هذا اللي هو مشروع المطل اللي هو المطل اللي في منطقة الخزنة في منطقة البتراء.
1: نعم، وجميعها مشاريع مهمة حقيقة، وتخدم أبناء المنطقة والمجتمع المحلي، وتخدم أيضا السياحة والسياح والزوار الذين يأمون هذه المدينة الأثرية الهامة.
0: أختمانا في مشروع اللي هو جديد كمان إن شاء الله راح قريب جدا يظهر حيث الوجود اللي هو مصنع البتراء للخياطة والمطردات.
1: نعم، احنا بدنا نحكي عن هذا المصنع، ولكن خلينا شوي هلأ الآن أستاذ عبد الله نكمل عن الدور الحيوي الخدماتي والتنموي والاقتصادي لتعاونية عاصمة الأنباط. يعني تحكي لنا أكثر عن الجدوى الاقتصادية لها، الخدمات التنموية الأخرى بالإضافة لما ذكرته.
0: والله احنا تعاونية عاصمة الأنباط حقيقة في البتراء لها دور كبير في تأسيس تكون جزء من منظومة التنمية في المجتمع المحلي.
1: نعم.
0: وبتعمل على تحويل احتياجات أبناء المنطقة إلى مشاريع وفرص حقيقية. يعني احنا بنركز في تعاونية عاصمة الأنباط حاليا على توفير فرص العمل وتمكين أبناء المجتمع المحلي.
1: نعم.
0: من العمل، ودعم المرأة ضروري جدا. وهذا المشروع الجديد هذا حقيقة دليل واضح على دعم المرأة في لواء البتراء.
1: نعم.
0: احنا عندنا اشي بميز كثير، يعني مميز كثير، وهو اشتراك ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم.
0: عندنا زي ما حكينا انا عندي في الجمعية 488 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن حصلوا على بطاقات تعريفية من المجلس الأعلى.
1: نعم.
0: للإعاقة. وفي حوالي 200 شخص الآن معهم بطاقات تعريفية، بطاقات والعمل جاري على عمل بطاقات لهم. يعني راح يكون حصيلة حوالي 700 شخص من ذوي الإعاقات هم مسجلين في تعاونية عاصمة البتراء، بتقدم لهم خدمة ومساعدات مالية.
1: نعم، ممتاز جدا اللي ذكرته، كله أكيد ميزان حسناتكم إنكم لفتة إنسانية تركزوا على هاي الفئة، فئة ذوي الإعاقة اللي إحنا بنحترمها، وأكيد هم منتجين وفعالين وإلهم يعني عندهم أكيد مواهب وقدرات لازم نستثمرها حتى يكونوا يعني مواطنين منتجين وفعالين وصالحين أكيد بمجتمعهم. إذن الآن تخبرنا عن المصنع اللي بدك تحكي عنه، أنتم حاليا بصدد التحضير والتجهيز لإعداد مصنع الخياطة الذي سيوفر 100 فرصة عمل لسيدات منطقة البتراء ووادي موسى، يا ريت تشرح لنا عنه بالتفصيل، تفضل.
0: والله هذا المصنع حقيقة جاء فكرة مهمة جدا من الهيئة الإدارية لتعاونية عاصمة الأنباط حديثا لإنشاء مكان أو موقع يستطيع أن يتقبل أو يوفر فرص عمل لبنات المجتمع المحلي في وادي موسى. طبعا نتيجة للوضع السياحي اللي صار والحروب والمنطقة تأثر فيها المنطقة. كان يعني حقيقة نحن في واد موسى بشكل عام جميع القطاعات جميع الناس بيعتمدوا على السياحة. الآن السياحة توقفت، لابد أنه نلجأ إلى عمل مشاريع بعيدا عن السياحة حتى توفر فرص عمل. فجاء هذا المشروع اللي هو مشروع مصنع

0: الخياطة. تم تعاقد مع أحد المستثمرين من أبناء الأردن، وإحنا علينا تجهيز الموقع الآن، العمل جاري على صيانته وتحضيره وهنجر للمصنع.
1: نعم.
0: ومن ثم احنا سافرنا على الصين وجبنا الالات الحديثه، الات الخياطه الحديثه، والعمل جاري الان على المقابلات لاختيار من تقع عليها الاختيار للعمل مباشره في المصنع.
1: نعم.
0: فبعد المقابلات هذه اللي بتنجح ان شاء الله وبتكون جاهزه للعمل في المصنع راح تنضم مباشره الى العمل، وباقي الاخوات ان شاء الله راح يكون في دوره تدريبيه اما عن طريق سلطه الاقليم او التدريب المهني، رايحين يتدربوا لفتره معينه لفتره 3 شهور. اللي بتجتاز المرحله هذه مباشره بتنضم الى المصنع. هذا المصنع راح يوفر حاليا 100 فرصه عمل و20 فرصه اداريه، 100 فرصه عمل خياطه و20 فرصه اداريه. هذا المشروع راح يكون المرحله الاولى، مجرد ما تم افتتاح هذا المشروع راح نبلش في المرحله الثانيه. هذا راح يكون دعم من وزاره التخطيط ووزاره العمل ان شاء الله، بالاضافه ديوان الملكي. فان شاء الله احنا العمل جاري على تحقيق المرحله الاولى ومن ثم المرحله الثانيه والثالثه لتوفير 300 فرصه عمل.
1: نعم.
0: في الليلة.
1: نعم، جميل جدا اللي ذكرته. والشيء الرائع اللي عجبني في كلامك ايضا انه يعني عند اختيار السيدات اللواتي سيعملن في هذا المصنع، مصنع الخياطه التي لديها يعني قدرات وخبرات وتنجح في الاختبار والمقابله، تاخذونها مباشره للعمل، والتي ليس لديها خبره ولا يعني ليس لديها قدرات تاخذون على عاتقكم تدريب السيدات اللواتي لاول مره سيعمل، بياخذوا دوره تدريبيه مثل ما ذكرت. وأيضا خبرتني على التليفون لما حضرنا للفقرة أنه في أيضا ممكن يتقاضوا راتب بدل يعني تنقلات.
0: من وزارة راح يتقاضوا راتب المتدربات من التدريب المهني حوالي 50 دينار، اللي هو مشان نقل ومصروف، واحتمال من سلطة الإقليم حوالي 90 دينار. اللي بتدربوا في سلطة الإقليم راح يتقاضوا حوالي 90 دينار فترة التدريب. فترة التدريب راح تكون 3 شهور، تم اختبارهم، مجرد ما اجتازت هذا الاختبار تنضم للعمل في المصنع.
1: نعم، يعني حقيقة هي فرص ذهبية رح تأمنوها لسيدات المنطقة، وإن شاء الله أنهم يعني يقبلوا على هاي الفرص ويغتنموها، وإن شاء الله يعني ينخرطوا فيها وينجحوا ويحققوا، يعني يصير عندهم دخل خاص فيهم، يصيروا منتجات، يقدروا يعيلوا أنفسهم ويعيلوا أسرهم أيضا وعائلاتهم في منطقة البتراء وادي موسى. بدنا نختم لقائنا معك هيك بكلمة أخيرة أستاذ عبد الله، تفضل.
0: أول شيء أنا بشكركم حقيقة جزيل الشكر على هذا اللقاء الطيب.
1: العفو واجبنا.
0: وإتاحة الفرصة لوضع المجتمع المحلي بصورة عن وضع الجمعية وعن الخدمات اللي بتقدمها، وخاصة على الحديث عن مصنع الخياطة الجديد. كما توجه بالشكر الجزيل لأبناء المجتمع المحلي في دول بتراء على ثقتهم ودعمهم، وأكد أن تعاوني في عاصمة الأنباط وجدت لخدمة هذا المجتمع والعمل من أجله، وستبقى إن شاء الله أطول. وأن طموحنا في هذه في تعاوني في عاصمة الأنباط أن نواصل العمل بروح الفريق والشراكة، وأن تتحول مشاريعنا إلى فرص حقيقية يستفيد منها أبناء المجتمع المحلي.
1: نعم إن شاء الله.
0: وأن البتراء، ليعلم الجميع أن البتراء ليست فقط موقعا سياحيا عالميا، وإنما هي مجتمع وأبناء وطاقات.
1: نعم.
0: جزيل الشكر إليك وبارك الله فيك وشكرا على هذا اللقاء الطيب.
1: العفو واجبنا، وتحية لكل أهلنا الأعزاء في منطقة البتراء وادي موسى، ويعطيهم ألف عافية. بنهاية لقائنا معك بتمنى لك كل النجاح والتوفيق في الجمعية التعاونية، وبحب أشكرك أستاذ كل الشكر والتقدير والاحترام للعميد المتقاعد الأستاذ عبد الله جبريل النوافلة، رئيس جمعية تعاونية عاصمة الأنباط. شكرا جزيلا لك.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك، شكرا.
1: أنا مسلم.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات، ولا زلنا بننتقل من العاصمة الحبيبة عمان إلى منطقة البتراء ووادي موسى. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الدكتور محمود الطويسي، رئيس دار شقيلة للمطرزات التراثية والمنتجات والحرف النبطية، ورئيس الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري بين قوسين بيت الأنباط، للحديث طبعا عن دار شقيلة بشكل عام وإلقاء المزيد من الأضواء عليها. والدكتور محمود الطويسي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور محمود، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: أهلا فيك، الله يعطيك العافية. بداية أشكركم جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لبيت الأنباط للتعريف بنفسي وبمنجزاته.
0: أهلا وسهلا فيك، نورتنا مرة ثانية. بداية لو سمحت تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن دار شقيلة للمطرزات التراثية والمنتجات والحرف النبطية، ما هي ولمن تتبع، متى تأسست وما أهدافها الرئيسية؟ تفضل.
1: أنا رئيس الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري بيت الأنباط، نعم، التي تتبع لها دار شقيلة.
0: نعم.
1: وبداية خليني أعرف بالهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري بيت الأنباط، المعروفة اختصارا ببيت الأنباط. هي هيئة أسست عام 1997، وهي مؤسسة ثقافية أهلية غير ربحية تتبع لها دار شقيلة للمطرزات والمنتجات الثقافية.
0: نعم.
1: دار شقيلة هي مؤسسة إنتاجية تقوم بإنتاج مجموعة من المقتنيات تصلح كهدايا، تعمل على إنتاج هذه المنتجات وفقا لرؤية جمالية فريدة تمزج بين الحضارة النبطية كالزخارف والحروف النبطية وغيرها، وبين الجماليات التراثية، الجماليات التراثية الأردنية.
0: نعم. ولماذا سميت دار شقيلة؟ نعم.
1: شقيلة هي ملكة نبطية، وهي زوجة الحارس الرابع.
0: نعم، جميل جدا، يعني معلومة جديدة. نعم.
1: نعم، بخصوص هدف دار شقيلة، فهي تهدف إلى إنتاج منتجات تدعم هويتنا الجمالية والتراثية بهدف تسويقها لزائري المنطقة، لكي تكون بمثابة أيقونة بصرية تمثلنا وتغنينا عن استخدام المنتجات الصينية على سبيل المثال، لأنها لا تعبر عن هويتنا.
0: نعم. يعني مثل شو رح بتكون هاي القطع الحرفية؟ أعطينا أمثلة هيك عليها اللي بتم صناعتها في دار شقيلة. نعم.
1: نعم، دار شقيلة تنتج عدد كبير من المنتجات، معظمها يعتمد على التطريز، مثل الأثواب، مثل الحقائب، مثل محافظ النقود وغيرها. كافة المنتجات التي نستطيع من خلالها إبراز هويتنا البصرية والجمالية التراثية والنبطية.
0: نعم، جميل جدا. يعني دكتور محمود، خبرنا أثناء زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم إلى محافظة معان يوم الأربعاء الماضي، قام معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر الأستاذ يوسف حسن العيسوي بافتتاح المقر الجديد للهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري ودار شقيلة. تحدثنا عن ذلك، تفضل.
1: نعم، بالفعل أنعم علينا جلالة الملك بمنحة ملكية، تمثلت هذه المنحة ببناء مقر للهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري بيت الأنباط. قام معالي رئيس الديوان الملكي العامر بافتتاح هذا المقر قبل أيام، ويقع ضمن أيضا ضمن المنحة الملكية تأسيس المقر أيضا.
0: نعم.
1: بالتأكيد الأمر سيكون له أثر كبير على نشاط بيت الأنباط بشكل عام وعلى دار شقيلة بشكل خاص، بعد مسيرة طويلة من العذاب في المقرات المستأجرة.
0: نعم، نبارك لكم هذا المقر الجديد، وإن شاء الله يعني بتشوفوا على وجهه الخير، وإن شاء الله بيكون لكم المزيد من التقدم والنجاح. يعني بتحب تحكي لنا عن أبرز الإنجازات اللي حققتوها في الهيئة ودار شقيلة في السنوات الماضية؟

0: نعم، الحقيقة يعني بالنسبة لإنجازات بيت الأنباط بصفة عامة، يعني أحدثك عنها باختصار لأنها تلخيص ل 30 عام من
1: نعم
0: الإنتاج والمشاريع المختلفة. بيت الأنباط منذ 97 حقق 4 مؤتمرات دولية في الدراسات النبطية، ومؤتمرين في الدراسات الاجتماعية، وعدد من الندوات المتخصصة، وأيضا أنجز مشروع لجمع التاريخ الشفوي لمنطقة وادي موسى وما حولها، ومشروع التأليف والنشر الذي قام بطباعة ما يزيد عن 10 كتب في الدراسات النبطية. أنجزنا أيضا مشروع الترجمة الذي تمكن من إنتاج من ترجمة ما يزيد عن 35 بحث عن اللغة الفرنسية والألمانية والإنجليزية والإيطالية،
1: نعم
0: 35 بحث عن الحضارة النبطية من لغات أخرى إلى اللغة العربية. أيضا بيت الأنباط أصدر 6 إصدارات من رزنامة الأردن التاريخي، وأيضا تمكن من إنتاج سلسلة من الأفلام الوثائقية باسم جارات البتراء المنسية، أيضا تأسيس دار شقيلة نفسه والمنتجات الثقافية الخاصة بدار شقيلة التي تأسست عام 2003. أيضا من إنجازات مشروع مكافحة عمالة الأطفال في البتراء، وهو مشروع كان له أثر كبير جدا شهدت فيه منظمات محلية ودولية. يعني هذا ملخص سريع بصراحة،
1: نعم
0: هناك يعني منجزات كثيرة
1: أكيد
0: جدا
1: ما
0: عبر
1: شاء الله،
0: 30
1: يعني
0: عام.
1: نلاحظ أنها إنجازات مهمة ورائعة على مدار سنوات، نباركها لكم أكيد، وهي إن شاء الله إحنا بنتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح في هذه الهيئة ودار شقيلة، أكيد هي مهمة لكل أبناء المجتمع المحلي، وأيضا مهمة للسياح الذين يرغبون ويحبون شراء السيفونير، القطع التذكارية التي تذكرهم بأماكن التي زاروها في البتراء الجميلة الرائعة، المنطقة السياحية، وهي من عجائب الدنيا السبعة ومن على قائمة التراث العالمي أيضا. يعني بدنا كلمة أخيرة نختم فيها لقائنا معك دكتور محمود فيما يتعلق بتطلعاتكم المستقبلية وخططكم القادمة، تفضل.
0: بالنسبة للتطلعات المستقبلية بصراحة في حزمة كبيرة، يعني خليني ألخص أهمها.
1: تفضل.
0: أهمها تدشين المتحف الوطني للحياة الشعبية في البتراء، ومنها أيضا توسيع مجالات العمل في دار شقيلة، وإطلاق مجلس دوشارة للحوار الثقافي والحضاري، وإطلاق التقرير السنوي لتقييم أحوال البيئة التراثية في الأردن.
1: نعم
0: يعني بالختام بحب أقول يعني من وحي بيت الأنباط إنه هويتنا هي عنوان وجودنا. الهويات الضعيفة في العالم في زمن العولمة تذوب وتتلاشى.
1: نعم
0: إحنا نملك من التاريخ والرصيد الحضاري ما يكفي لكي نكون أحد العناوين المهمة في المنطقة.
1: نعم أكيد، بهاي الكلمات الجميلة بنختم فيها لقائنا معك اليوم، ومنحب نشكرك أكيد كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور محمود الطويسي، رئيس دار شقيلة للمطرزات التراثية والمنتجات والحرف النبطية، ورئيس الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري بيت الأنباط. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا جزيلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون مع الطالبة المتفوقة أرام جميل جبارة، الأولى في الثانوية العامة التوجيهي على مستوى مديرية تربية وتعليم لواء سحاب بمعدل 99.1 في حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، ما شاء الله عليها، للحديث حول نجاحها الباهر وتفوقها المميز وأسلوب دراستها. والطالبة أرام جميل جبارة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكي معنا ست أرام، نورتينا، ألف مبارك هذا التفوق الكبير والرائع.
1: الله يبارك بعمرك ويسعدك، يا هلا.
0: أهلا وسهلا فيكي، ما شاء الله عليك، يعني بنفتخر اليوم فيكي إحنا ببرنامج نوافذ بكل طلابنا أكيد اللي كانوا متفوقين وأوائل الثانوية العامة على مستوى المملكة طبعا. إذا بعد ما نبارك لك هذا النجاح والتفوق في الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام 2026 على مستوى لواء سحاب، تحكي لنا كيف كانت مشاعرك وردود فعلك لما عرفتي نتيجتك ومعدلك وترتيبك الأول على لواء سحاب في حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، توصفي لنا مشاعرك، تفضلي.
1: والله صراحة كانت يعني فرحة النجاح أحلى فرحة بعيشها بحياتي، الحمد لله رب العالمين. شعور لا يوصف، يعني أنا قمت أبكي أول ما طلعت النتيجة، دموع الفرح كانت كثيرة الحمد لله رب العالمين، وإني كنت فخر لعائلتي صراحة، هذا شعور يعني ما في زيه،
0: ما شاء
1: والتميز
0: الله.
1: اللي عملته الحمد
0: يعني
1: لله.
0: كيف كانت مشاعر أهلك كمان؟
1: والله أهلي يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كانت مشاعرهم بتجنن، فرحتهم كبيرة، يعني لما كنت أنا لما شفت كيف فرحتهم صراحة، يعني هذا اللي كنت بدي إياه أنا
0: نعم،
1: الحمد لله رب
0: يعني
1: العالمين.
0: يعني انت بكيتي من الفرح وهي دموع الفرح اكيد،
1: أنا
0: يعني
1: بكيت بكيت بكيت يعني
0: ما
1: بكيت.
0: شاء الله عليك، يعني نفتخر فيك اكيد، وتحية لاهلك اكيد اللي بيشجعوك وبيدعموك. اذا هل كنت تتوقعي هذا المعدل ام اكثر ام اقل ولماذا؟
1: والله بصراحة كنت بتوقع أقل، لأنه كنت أطلع أنا من كل امتحان إلا ما يكون في مثلا دوائر أنت مش متأكد منهم بالضبط، بس أنت
0: نعم،
1: حاول تحلل وتجاوب الإشي اللي أقرب للصح، فكنت يعني أحاول مثلا كل ما أطلع أنقص مثلا كم دائرة من كل امتحان، عشان يعني أحط كل الاحتمالات اللي ممكن أجيبها أنا بهذا الامتحان.
0: نعم،
1: توقعت آخر إشي كنت متوقع صراحة 95.8 96، هيك أنا حكيت يعني.
0: نعم،
1: أهلي لا صراحة كانوا من أول واثقين ويحكوا لي لا أنت فوق 98 بإذن الله، فوق
0: ما شاء الله،
1: 98 بإذن الله. فالحمد لله طلعت النتيجة، والله ما صدقت حالي يعني
0: نعم،
1: من
0: يعني
1: الفرح.
0: شيء رائع انك حطيتي المستوى، يعني انت حسبتي الحد الادنى، ولكن ما شاء الله انت طلعتي متفوقه وتجاوزتي التوقع اللي انت متوقعتيه،
1: بالضبط
0: وهذا شيء
1: الحمد
0: رائع يدل على انك انت مجتهده، ويعني كثير تعبتي وسهرتي على هاي النتيجه حتى درستي طوال السنتين. يعني ايضا تخبرينا ليش اخترتي حقل اللغات والعلوم الاجتماعيه تحديدا في الثانويه العامه، تفضلي.
1: والله صراحة لأنه كل التخصصات اللي بيوم من الأيام حطيتها ببالي إني أدرسها مستقبلا كانت ضمن هذا الحقل، فحكيت إنه خلص يعني ما دام أنا كل إشي حطه ببالي متواجد بهذا الحقل بدخل هذا الحقل بإذن الله تعالى، وفعلا دخلته وتميزت فيه الحمد
0: نعم
1: لله رب العالمين.
0: أكيد، يعني أنت مقتنعة بهذا الاختيار وبتحسي إنه يعني مناسب لإلك وبتنسجمي معه،
1: بالضبط،
0: وكونك
1: وصراحة يعني
0: نعم
1: اخترته لأنه بعد ما شفت معدلي بالسنة الأولى وأنا تقريبا نفس المواد، بس اللهم بدل التاريخ حطيت جغرافيا هاي السنة،
0: نعم
1: فهذا الإشي حببني إني برضو أختار هذا الحقل عشان أبدع فيه أكثر وأكثر زي ما عملت السنة الماضية الحمد
0: نعم
1: لله.
0: الحمد لله. بالسنة الأولى بال11 قديش جبتي معدل من 30؟
1: 29.4

0: ما شاء الله، يعني شبه علامة كاملة. ما شاء الله عليكي، يعني ممتاز. احنا بصراحة يعني فرحانين ومبسوطين فيك وفخورين فيك بأنه يعني طالبة مجتهدة، صبية صغيرة في الثانوية العامة، وأيضا تخبرينا يعني كل هذا النشاط اللي عندك والاجتهاد التصميم والإصرار ووضع هدف كبير بأنك ستكوني متفوقة وتحصلي على معدل عالي، وأنك اشتغلتي على هذا الهدف وحققتيه. كيف لقيتي نظام السنتين؟ يعني كونك أنت الجيل اللي هلأ بداية، أنه أخذت سنتين، 11 وثاني 10 توجيهي، كيف لقيتي هذا النظام؟
1: والله
0: ارتحتي فيه؟ لقيتي هيك مريح كطالبة؟
1: والله في إله إيجابيات وفي إله سلبيات
0: نعم،
1: صراحة. الإيجابيات إنهم قسموا المواد على سنتين،
0: ممتاز.
1: تمام؟ وعشنا الحمد لله شعور فرحة النجاح مرتين، وتميزنا وتفوقنا مرتين. هذا يعني إشي كان بجنن بالنسبة له إنه ينعاد سنتين.
0: نعم،
1: بس تعالي للسلبيات. والله صراحة كانت إنه مثلا المواد مثلا بالسنة الأولى كنا بعد ما نصير حافظين المادة وهيك يجوا مثلا يغيروا يعدلوا بعد ما أصير أنا حافظ، هذا الإشي كتير وجدت صعوبة فيه. كمان
0: نعم
1: منهاج الإنجليزي صراحة كان بده هاي السنة كمان لأنه
0: نعم
1: هو متقدم وهيك، يعني
0: نعم
1: كان
0: بده
1: بده
0: تعب ودراسة أكثر.
1: بالضبط،
0: نعم
1: بده طالب يعني قد حاله.
0: نعم
1: كمان اللي هو صح انهم هم قسموا المواد على سنتين، بس برضو المواد نفسها كانت زخمة. يعني
0: نعم أكيد. يعني هو معظم الطلاب حكوا إنه المواد، طبيعة المادة كبيرة وزخمة وفيها
1: بالضبط
0: كتير،
1: كبير
0: يعني
1: كثير.
0: نعم يعني دسمة وزخمة، وزخمة ودسمة، والمواد يعني المنهاج طويل وكبير. بس أنتوا ما شاء الله قدها، طلاب الثانوية العامة أبدعتوا، يعني هاي السنة أعلى نسبة نجاح وأعلى نسبة معدلات، يعني دليل إنه هذا النظام الجديد نجح، نظام 11 والثاني 10. وأكيد
1: الحمد
0: تحية
1: لله.
0: لكل اللي نجحوا وأبدعوا في هذا النظام الجديد. يعني كونك طالبة ناجحة متميزة مجتهدة ست أرام ومتفوقة من الأوائل، تخبرينا عن أسلوبك في الدراسة والخطة والبرنامج اللي مشيتي عليه واتبعتيه حتى وصلتي لهي النتيجة المبهرة خلال العامين 11 و 12. سريعا إذا تكرمتي.
1: تمام. والله أنا بالأول ما كنتش معتمدة لا على أساتذة خصوصي ولا على بطاقات ولا دوسيات ولا مكثفات ولا إشي.
0: ممتاز،
1: اعتمادي كان على الكتب اللي أعطتني إياها الوزارة فقط.
0: رائع،
1: كنت أروح على المدرسة أخذ حصصي، أرجع البيت مباشرة، أكل، أستريح شوي، أخذ بريك على التليفون ما يتجاوز الثلث ساعة. يعني أنا كنت بضبط نفسي على هذا الإشي،
0: نعم.
1: وبعدين أبلش أمسك الكتب أدرس
0: يعني كنت
1: الإشي
0: باليوم
1: أفكر.
0: تفتحي تليفونك بس ثلث ساعة تتصفحيه؟
1: لا لا، يعني أنا قصدي أول ما أوصل البيت
0: نعم.
1: أفتحه ثلث ساعة، بعدين عادي لما أخلص. المهم إني إيش أدرس اللي أخذته.
0: نعم.
1: كل إشي كنت متابع أول بأول، أمسك أدرس اللي أخذته وما أطلع على الساعة وما أخلي حدا يحكي لي الوقت، لأني ما بحب، يعني بحب أنا الإنجاز، ما بحب أطلع على الوقت، ما
0: نعم.
1: بهم الوقت. فأدرس كل إشي أخذته، مثلا أخذت الدرس هذا مادة كذا أدرس الدرس هذا مادة
0: يعني
1: كذا.
0: كنت تدرسي دراسة أول بأول، هيك قصدك؟
1: بالضبط، أول بأول عمري ما راكمت، وبس أخلص عادي أروح أطش أطلع، يعني كنت موازن بين كل شيء الحمد لله رب العالمين.
0: يعني ما كنت كتير يعني مضغوطة في إنه مثلا 12 ساعة دراسة وعبء
1: أبدا
0: وتوتر
1: أبدا،
0: نفسي، ما كان عندك هاي الأشياء؟
1: لا والله أبدا. يعني حتى والله في أيام كانت دراستي ما تتجاوز فيها الساعة عادي، بس
0: نعم،
1: المهم إني أنجزت.
0: يعني أنت كنت تركزي على الدراسة النوعية، على النوع وليس الكم، يعني ليس فقط، مو شرط إنه الطالب يقعد 7 8 ساعات أو 10 ساعات يدرس وما يستفيد، يعني لو درس 5 ساعات أو 4 ساعات بتركيز وبنوعية ومستوى عالي من الدراسة ممكن يحقق، يعني مو شرط عدد الساعات، هيك قصدك؟
1: ايوه هيك انا كانت نظرتي.
0: نعم، يعني بصراحة يعني معلومات حلوة أخذناها منك، إنك أنت اعتمدتي فقط على المنهاج الدراسي الكتاب الرئيسي من وزارة التربية والتعليم، ما استعنتي بأي وسيلة خارجية، وهذا شيء رائع وأحترمه وأقدره فيك. ويا ريت يعني الطلاب يحذوا حذوك، يعني إنه ما يركزوا على أي شيء خارجي إلا الكتاب. وبهاي المناسبة يعني يا ريت تحكي لنا نصائح بتقدميها للطلبة اللي هلأ رح يبدأوا رحلتهم مع التوجيه، دراسة صفوف التوجيه سواء السنة الأولى أو الثانية، شو بتنصحيهم يركزوا على أشياء غير اللي حكيناها؟ تفضلي.
1: صراحة أول إشي لازم أي إنسان بده يدخل هاي المرحلة يحط هدف بباله، إني أنا بدي أجيب، بدي أتميز بالإشي اللي دخلته.

0: كمان ما يشتتوا حالهم، يعني ما ياخذوا اكثر من مصدر للمعلومه، لانه هذا كثير اثر على نتائج كثير طلاب.
1: نعم، يعني هاي مشكلة بيعانوا منها كتير طلاب، إنه بتشتت، بده يدرس من أكثر من مصدر، وللأسف أحيانا بهمل الكتاب الرئيسي، فبتلاقيه ما بيحقق نتيجة مثل ما ذكرتي.
0: بالضبط، ما
1: إذن يبتعد عن هذا الأسلوب، يركز
0: الله
1: فقط على الكتاب.
0: يبتعد عن هذا الأسلوب. كمان لما بدهم يأخذوا مثلا بريك بين الدروس عادي، بس يكون الطالب قادر إنه يضبط نفسه زي ما حكيت، مش مثلا يمد معه البريك يبطل قادر يرجع يركز بالمادة، هذا إشي
1: نعم،
0: غلط.
1: يعني تكون فترات الاستراحة في الدراسة قصيرة وليست طويلة، حتى ما
0: أيوة
1: يفقد تركيزه
0: بالضبط،
1: ويضل
0: عشان
1: متواصل. نعم، وإيش كمان بتنصحيهم أشياء ممكن إنهم يركزوا عليها، خاصة خلال يعني الدراسة طويلة، يعني على مدار سنتين؟
0: كمان المتابعة أول بأول، ما يفقدوا شغفهم صراحة، لأنه هو أنت بتخلص السنة الأولى بتحكي إنه طب زهقت كيف بدي أبلش السنة الثانية، لا كلياته بمرق بسرعة وأنت
1: نعم
0: مش حاسس فيه، وتيجي
1: نعم
0: أيام النتائج وأنت والله ما يعني خلص كل إشي بمرق بسرعة، أكيد في توتر، أكيد
1: نعم
0: في أيام تحكي يا ريت لو نخلص، بس لا لا مش مستاهلة، يعني والله هي السنة تمرق بغمضة عين.
1: نعم ودور الأهل يعني كيف برأيك لازم يكون مع الطالب؟ هل إنه يضغطوا عليه كتير، يقولوا له لا بدك تضلك بغرفتك تدرس، يحددوا له ساعات طويلة، يعني يفرضوا عليه شروط؟ يعني شو رأيك الأهل، شو الصح كيف يتعاملوا؟
0: صراحة الصحيح انه لا، كل طالب هو عارف مصلحته، بدك تنصحه انصحه، لكن انك تشد عليه وهيك لا، اصلا بعطي نتائج عكسية معروف،
1: نعم
0: فلا انا والله صراحة اهلي ما كانوا يشدوا بالمرة.
1: نعم هم واثقين فيك أكيد، وأنت تتحملين المسؤولية ما شاء الله عليك، وأنت كنت يعني متوازنة، تعطي أوقات راحة، تعطي نفسك فرصة أنك يعني هيك ترتاحي، وأيضا بنفس الوقت حطيتي هدف ومشيتي عليه طوال السنتين حتى حققتي هذا المعدل الباهر 99.1، ما شاء الله، ألف مبروك. يعني بدي أختم لقائنا معك بسريعا تحكي لنا شو حابة تدرسي بالجامعة.
0: والله الصراحة أنا كنت حاب أول إشي طيران، تمام، بس كمان كنت حاط إنه ما بزبط مثلا طيران، بدي أروح إعلام، بس برضو إعلام نفس الوقت أقرب جامعة ما هي بإربد،
1: نعم
0: بعيدة علينا، فهسه حاليا حاط رياضة
1: نعم
0: بالي، هي يعني الخيار اللي قدام إن شاء الله بإذن الله،
1: إن شاء
0: وممكن
1: الله،
0: ممكن فنون.
1: إن شاء الله. أنا بتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وألف مبارك لك ولأهلك هذه النتيجة الباهرة الكبيرة، وإن شاء الله دايما بتكوني متفوقة، وأكيد في الجامعة. كل الشكر والتقدير والاحترام للطالبة المتفوقة آرام جميل الجبارة
0: بدي
1: الأولى.
0: أحكي شغلة
1: نعم
0: صراحة،
1: سريعا إذا تكرمتي سريعا. نعم
0: والله هذا الإشي يعني والنجاح، حتى أي طالب هو قادر إنه ينجح، بس التميز اللي حققته كمان بدي أشكر والدتي، فضل والدتي، لأنه
1: نوجه لها
0: كانت
1: تحية أكيد.
0: كانت من وأنا صغيرة يعني بدها إياني من الأوائل، وإذا نقصت علامة تزعل وهيك،
1: ما
0: فهي
1: شاء الله عليكم،
0: سبب
1: الله
0: التميز.
1: يعطيها العافية والدتك، الله يخلي لك إياها يا رب.
0: عافية.
1: نعم كل الشكر والتقدير والاحترام للطالبة المتفوقة آرام جميل جبارة الأولى في الثانوية العامة على مستوى مديرية تربية وتعليم لواء سحاب بمعدل 99.1. شكرا جزيلا لك وألف مبارك مرة ثانية.
0: بارك الله عمرك.

وفعلا حقيقة ما في أحلى من فرحة النجاح في هاي الدنيا أكيد. ولازلنا في فرحة نجاح أوائل الثانوية العامة أعزائي المستمعين والمتابعين، في النافذة الأخيرة اليوم سنلتقي إن شاء الله مع الطالب المتفوق عمر جميل المحارمة، الأول في الثانوية العامة على مستوى مديرية تربية وتعليم لواء صحاب بمعدل 92.4 في حقل الأعمال، للحديث حول نجاحه وتفوقه

0: وأسلوب دراسته. والطالب عمر جميل المحارمي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا سيد عمر، نورتنا ويعطيك العافية وألف مبارك هذا النجاح والتفوق.
1: أهلا فيك يا أستاذة أمانة وشكرا على اللفتة الجميلة.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تحية لك ولأهلك، ما شاء الله عليكم متميزين وأهلك كتير يعني فرحانين. تحية لوالدتك، قديش كانت متحمسة مبارح بتحكي معي بالتليفون، قديه فرحتها كبيرة كأنه هي اللي نجحت، فرحانة بعمر. وتحية لأم عمر ما شاء الله عليها، وهي بنحكي لها على الهواء أنه تعبك ما راح الفاضي، وإن شاء الله دايما تفرحي بابنك عمر وبتفرحي بتخرجه من الجامعة أيضا. بداية يعني بعد المباركة لك أخ عمر بهذا التفوق والنجاح، صف لنا كيف كانت مشاعرك، ردة فعلك لما عرفت النتيجة والمعدل وترتيبك أنك الأول على لواء سحاب، تفضل.
1: بداية بسم الله أبدأ وعليه أتوكل في كل الأمور، اللهم لك الحمد يا ذا المجد والجود والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنى. أولا وصف هذا الشعور صعب جدا صراحة، كانت لحظة مليئة بخليط من المشاعر، توتر، خوف، حماس، بس لا أخفيك صراحة كانت من أحلى لحظات حياتي.
0: نعم.
1: شعور أنك تشوف دمعة الفرح بعيون أهلك وتلاقي ثمرة تعبك بعد مجهود كبير، شعور لا يوصف. أما لو بدك تسأليني صراحة عن شعور أول لواء، كان هدفي أجيب نوائل المملكة، لكن شاءت الأقدار أني أكون أول لواء، والفخر كبير إلي.
0: نعم.
1: ولما شفت فرحة أمي كان فرحتي فرحتين.
0: نعم، يعني ما شاء الله لما نحضر على الفقرة، لما حكينا امبارح التليفون معك مع والدتك، يعني حكيت لي أنه كان هناك في حافز مهم وكبير جدا خلاك تتعب وتسهر وتركز وتبذل المزيد من الجهد، شو كان الحافز؟ تعطينا السر، تفضل.
1: أنا الولد الوحيد لأهلي صراحة، وكانت مسؤولية كبيرة علي أني أرفع راسهم وحقق نجاح، وأنه أهلي بيستاهلوا رد الجميل لهم، يعني والدي ووالدتي، جدي وجدتي صراحة كثير بادروا معي، وأهلي بادروا معي.
0: تحية لهم جميعا لأهلك. نعم،
1: ولازم أرد لهم جميع هذه المعروفات اللي أنطوني، مسؤولية كبيرة علي.
0: يعني أكيد أنت هلأ هيك رفعت راسهم، بيضت وجههم، هم فخورين فيك أكيد، الوالد والوالدة وجميع أهلك وأخواتك أيضا. إذن أخواتك الصبايا، عرفت أنه عندك 6 صبايا ما شاء الله أخوات، الله يخلي لك ياهم، أكيد هم فرحانين فيك هلأ كتير. يعني تخبرنا أخ عمر، ليش اخترت حقل الأعمال تحديدا في الثانوية العامة؟ تفضل.
1: أكيد أنا ما اخترت هذا الحقل من فراغ، كان عندي هدف محدد صراحة، أني نتمكن هذا المجال وأكمل مسيرة والدي. والدي عنده مكتب محاسبة السيارات الضريبية.
0: نعم.
1: اسمه سوار المستقبل.
0: نعم.
1: أبوي تعب عليه صراحة، وما راح أسمح لأي قطرة جهد من أبوي أن أضيع هباء منثورة.
0: نعم.
1: راح أسعى جاهدا أني أجعل هذا المكان بإذن الله من نخبة على المستوى المملكة.
0: نعم، بدك تكمل مسيرة والدك، يعني إن شاء الله متمنى لك كل النجاح والتوفيق. يعني أيضا تخبرنا أخ عمر، يعني كونك طالب ناجح متميز مجتهد متفوق من الأوائل، شو كان أسلوبك في الدراسة، خطتك، برنامجك، شو كنت يعني شو الخطة اللي ماشي عليها حتى حققت هذا المعدل الرائع، يعني خلال طبعا دراستك للعامين 11 و12؟ تفضل.
1: كان خطة الدراسة أول بأول، ثم أحاول ما أراك ما قدر المستطاع، أي مادة بخلصها بعد ما انتهى يوم كامل لها أني أرجع عيدها من أول وجديد. مرت علي فترة صعبة صراحة ما قدرت أدرس فيها من مرة، بس تذكرت حلمي وهدفي. يعني لازم يكون عندك حافز إصرار، إذا ما كانش عندك حافز وإصرار راح يكون عندك زي ميول زي ضلك تزيح عن الخطة.
0: نعم.
1: حاولت أني أستمر وما أسمح للضغط يمنعني من الوصول لهدفي. اتعلمت أن النجاح ما بيجي بسهولة، وأن الإنسان بوصل لهدفه شو مكان إذا أنه حط جميع جهده وإصراره وعزيمة.
0: نعم أكيد، لكل إنسان ما سعى وما سعى وما يسبو إليه، أهم شيء نحط الهدف الكبير، إحنا شو بدنا نوصل، ونتعب ونشتغل ونجتهد لنوصل لهذا الهدف. وأكيد يعني الطلاب على مدار سنتين نظام 11 و12، يعني أكيد يمكن مرات بتحسوا بتعب بملل يعني خلال هاي السنتين، ولكن بترجعوا بتشحنوا حالكم بالطاقة مرة تانية، تتذكروا الهدف، تتذكروا الحافز الكبير، إنه أهليكم بيستنوا النتيجة، أهليكم بيستنوا هاي الفرحة، يعني إنه يسمعوا المعدل، شوفوا شو صار مع أولادهم وشو حققوا نتائج عالية. شو هي النصائح اللي بتحب تقدمها للطلبة الذين سيبدأون الآن مشوارهم في الثانوية العامة، سواء كان في 11 أو 12، برأيك كمعايير ومقومات للنجاح والتفوق شو بتنصح الطلبة؟ تفضل.
1: طبعا زي ما ذكرت من قبل، اوعك تراكم صراحة، المراكمة تقدر تقولي زي سلاح قاتل للطالب. حاول قدر المستطاع تدرس بطريقة تحب فيها الدراسة، اذا كنت مجبور على اي شيء يعني حاول تستمتع فيه. هاي خطتي، هاي الجملة.

0: إني أحكيها. ونقطة مهمة بحب أنوه عليها، وهي من إحدى الشغلات الصعبة بفترتنا هذه، كثرة المنصات والأساتذة والدوسيات ومصادر الدراسة بشكل عام.
1: نعم.
0: يعني مصدر، يعني اعتمد مصدر واحد، وحاول انك ما تتفرع كثير من المصادر.
1: نعم.
0: نصيحتي للطلاب، ركز مع استاذك، افهم مادتك وتمكن منها.
1: نعم، يعني انه يعني ما يركز على اشياء كثير حتى ما يصير عنده تشتت، ويعني جهده بيصير يعني بيتفرق، الجهد ما بيكون مركز على شيء معين بيأثر على نتيجته.
0: بيأثر جدا جدا، يعني اذا خذ معلومة من مصدر واحد بعدين حاول شوف المصادر الثانية، زيد
1: نعم.
0: على العلم اللي عندك، ما تغير عليه، يعني زيده. بس انت مثلا، انا خلصت استفدت مادتي، بشوف الاستاذ
1: نعم
0: مثلا الفلاني هذا ضحك استاذي كويس، بشوف شو فكرته من المادة،
1: نعم
0: بزيدها على العلم اللي عندي،
1: نعم
0: بحاول اخذ من كل نهر قطرة زي ما يقولوا. لا
1: نعم
0: تغير افكارك، بزيد عليها.
1: يعني بالأساس يجب أن يركز على كتاب ومنهاج وزارة التربية والتعليم الرسمي، يخلص هذا الكتاب ويدرسه كامل، بعدين إذا ضل معه وقت ممكن يدرس من مصادر أخرى، هيك قصدك؟ وطبعا
0: ايوه
1: الدراسة أول بأول، الدراسة أول بأول طوال العام، وليس فقط يعني أنه نأجل دراستنا لآخر شهر. يعني للأسف يعني بعض الطلبة بيعملوا هيك، أكيد ما رح يحصلوا نتائج معدلات مرتفعة أكيد.
0: وصراحة في شغلة كثير فادتني بهاي الفترة،
1: نعم
0: لأني بعدي عن مواقع التواصل الاجتماعي، تركت التليفون، تركت السوشيال ميديا،
1: نعم
0: الألعاب، الجيم. صراحة
1: أكيد
0: طلعت عن جد بتأخذ من فكرك وبتأخذ من وقتك. أنا
1: أكيد
0: على طول
1: ركزت
0: بوقع
1: على
0: العلم،
1: الدراسة.
0: هذا
1: نعم
0: الشهر ما جربته.
1: يعني ركزت على الدراسة وابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي وعلى استخدام الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية، وهذه يعني خطة رائعة، لأنه فعلا مثل ما ذكرت هي بتاخد كتير من وقتنا، وخاصة طالب التوجيهي محسوب عليه كل يوم وكل شهر وكل دقيقة وكل ساعة. يعني صحيح هم سنتين ولكن بمروا بسرعة. شو جبت معدل بالحادي عشر من 30؟
0: جبت 26.5. يعني صراحة
1: ما شاء الله،
0: جدا
1: يعني
0: جيد جدا، يعني
1: نعم
0: صراحة
1: مرتفع المعدل أكيد. وشو حابب تدرس بالجامعة أخ عمر؟
0: صراحة أنا بدي أدرس محاسبة زي ما حكيت من قبل، بدي
1: نعم
0: أكمل مسيرة والدي. يعني شفت إنه أبوي عنده مكتب استشارات ضريبية، يعني شفتها بيئة خصبة إني أنمو فيها،
1: نعم
0: فحبيت إني خلاص أفوت هذا المجال، أتفرع، أحاول إني أكون نخبة بهذا المجال، وإني يعني فرصة لا تعوض.
1: نعم يعني أنت رح تتبع شغفك وميولك، بتحب الأمور المواد المحاسبية والأرقام، إن شاء الله أنك أنت تبدع في هذا المجال. وأكيد أنت يعني وضعت خطة محكمة أنك اخترت في الثانوية العامة حقل الأعمال، وحاطت ببالك وهدفك تكمل مسيرة والدك وتدرس المحاسبة وتدرس مجال إدارة الأعمال حتى تكون يعني أكيد مثل والدك ناجح. منوجه له تحية، ومنوجه تحية لوالدتك، أكيد هم يعني ما قصروا معك وقدموا لك كل الوسائل الدعم وهيئوا لك كل الظروف حتى تكون مبدع ومتميز ومتفوق. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق والتقدم في الجامعة، أيضا كل الشكر والتقدير والاحترام للطالب عمر جميل المحارمي الأول في الثانوية العامة على مستوى مديرية التربية وتعليم لواء سحاب بمعدل 92.4 حقل الأعمال. شكرا جزيلا لك.

0: يبهر ويهني.
1: ومرة تانية ألف ألف مبروك لكل الناجحين في الثانوية العامة ولأوائل الثانوية العامة في كافة محافظات المملكة. ألف مبروك إن شاء الله. أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامني، من الهندسة الإذاعية والإخراج غاندي حداد، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمان مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. سمو ولي العهد يستقبل في قصر بسمان الزاهر أوائل الثانوية العامة ويهنئهم على تفوقهم ويستمع إلى آرائهم بالنظام الجديد للثانوية العامة. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة للصف 11 بعد غد الجمعة. الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية وطبية جديدة إلى لبنان الشقيق. وصول قافلة تعزيز وتزويد طبي إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس لدعم قدرته على مواصلة تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في غزة. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية قرب ميناء الصيد البحري غرب مدينة غزة. إيران تقول أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها، والرئيس ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران. أجواء صيفية معتدلة اليوم وكتلة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على المملكة غدا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر

0: بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما ودوما معكم مستمعينا. وكالمعتاد في البدايات، اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نبدأها ونسعد بأن نكون بمعية مهندسنا مجد الزعبي بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول لك رأفت القطامي اللي برافقنا من فريق السوشيال ميديا. وكرم الله أمرا مستمعينا تابعونا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر جوجل بلاي والأبل ستور. وأيضا نلفت عنايتكم مستمعينا إلى خدمة الرسائل المتوافرة على مدار 24 ساعة عبر صفحة برنامج متابعات على الفيسبوك باللغة العربية.

0: ومباشرة مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بضيفي في الاستوديو مدير عام شركة المدن الصناعية الأستاذ عدي بدات. أهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
1: شكرا ست وفاء، وأهلا وسهلا فيك وبسادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
0: نعم، إذن في حلقتنا لهذا اليوم واللي إحنا كنا سعداء بإطلالة أولى بمعية عطوفة مدير عام شركة المدن الصناعية، واللي إحنا حاولنا أن نسلط الضوء فيها حول واقع هذه المدن الصناعية وتوزيعها الجغرافي، كذلك الحال حجم الاستثمار فيها، لكن أيضا دعونا ولا ضير في ذلك أن نسلط الضوء أكثر وأكثر، وخاصة مع تلك الحوافز والإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة، والتي جعلت بل عملت على تعظيم تلك القيمة المضافة المتأتية في المدن الصناعية في المحافظات في المملكة كافة. فأهلا وسهلا بك من جديد، وهذه الحوافز وهذه التخفيضات التي تم الإقرار والموافقة عليها فيما يتعلق في أسعار بيع الأراضي الصناعية على وجه الخصوص في مدينة مادبة والطفيلة والسلط بمدد زمنية 3 سنوات إضافية. نتحدث أكثر وكيف انعكس هذا القرار، أو بمعنى آخر أهل الاختصاص وأصحاب الباع الطويل في العمل في شركة المدن الصناعية، كيف يقرؤون هذا القرار وكيف تنعكس هذه الحوافز على أداء

0: وحجم الاستثمار في هذه المدن.
1: هو الواقع ستي أنه هذا القرار ليس قرار إداري فقط، يعني هو قرار استثماري وتنموي.
0: نعم.
1: بامتياز. يعني الحكومة وجهت من خلال هذا القرار رسالة مهمة للمستثمر الأجنبي والمحلي بأنها تقف إلى جانبهم في الأوقات الصعبة وأمام التحديات الاقتصادية أو التحديات بشكل عام اللي بيواجهها المستثمرين. هذا القرار جاء امتداد لقرار سابق بال 2019 للحكومة، يعني جاء لمنح المستثمر الجاد فرصة لمتابعة مشروعه إنشاؤه، وبالتالي خلق فرص عمل لأبناء المحافظات الثلاثة التي شملها القرار.
0: نعم.
1: اللي هي الطفيلة ومادبة والسلط. فهذا القرار يعني انعكاساته واضحة على أرض الواقع من خلال الأرقام اللي بتبين الأثر الواضح لهذا القرار، واللي بتمثل ب يعني أكثر من 100 شركة في هذه المدن الثلاث، زاد حجم الاستثمار فيها عن 160 مليون، وفرت ما يقارب 1500 فرصة عمل، إن شاء الله يتوقع أن تصل إلى أكثر من 3000 فرصة عمل حال اكتمال المشاريع لإنشاءاتها. وهذا يعني دليل واضح على الأثر الواقعي وبالأرقام لهذا القرار، يعني الذي تشكر عليه الحكومة بالواقع.
0: نعم. إذن الحوافز هي صبت في الاتجاه الصحيح مستمعينا الكرام، وذلك بزيادة حجم الاستثمار في هذه المدن الثلاث، مادبا والطفيلة والسلط. نتحدث أكثر ضيفي الكريم بأنه دائما ننظر إذا ما أردنا أن يكون في هنالك توزيع عادل لأهداف ومكتسبات التنمية في كافة محافظات المملكة، نجد أن هذه المدن الصناعية هي عصب حياة. وأنتم أهل اختصاص وإدارة في شركة المدن الصناعية، أكيد لديكم التحليل بعيد المدى لهذه المدن، كيف يمكن لها أن نضمن التنمية المجتمعية المحلية المستدامة؟
1: شوف ستي، يعني المدن الصناعية تعتبر فعلا رافد أساسي في التنمية والنمو الاقتصادي في أي بلد، مش بس بالأردن، على مستوى العالم. اليوم إحنا نفخر إنه في عنا 9 مدن صناعية في مختلف محافظات المملكة. هاي المدن الصناعية اليوم تستضيف ما يقارب 1000 شركة صناعية في مختلف القطاعات، وفرت ما يزيد عن 65,000 فرصة عمل لأبناء المحافظات اللي موجودة فيها هاي المدن. يمكن حجم الاستثمار لهاي الشركات فاق 3 مليار دينار أردني، وهي أرقام كبيرة يعني على المستوى بالأردن. اليوم إحنا أي مكان في أصلا الهدف من إيجاد المدن الصناعية وجذب الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات هو خلق فرص عمل لي أبناء الأردن وأبناء المحافظات اللي موجودة فيها. واليوم إحنا نفخر يعني بهاي الأرقام اللي ذكرتها لحضرتك واللي حققناها في المدن الصناعية، وهذا جهد يعني دام فترات طويلة. ويعني اسمحي لي من خلالك كمان أشكر زملائنا السابقين اللي يعني بذلوا جهود صراحة يشكروا عليها، وإن شاء الله اليوم إحنا في منعطف كمان استراتيجي في حياة المدن الصناعية للتحول من مطور عقاري عادي إلى مطور منظومات صناعية متكاملة، بحيث نقدم كل الخدمات اللي بيحتاجها المستثمر في المدن الصناعية. وهاي إن شاء الله راح تكون نقلة نوعية بعد 46 عام من عمر شركة المدن الصناعية.
0: نعم.
1: راح تكون نقلة نوعية إن شاء الله في مسيرتها، وراح أكيد إن شاء الله يعني راح تتمخض عن جذب استثمارات وخلق فرص عمل. واليوم يعني إحنا عندنا مثل يعني نقتدي فيه، جلالة سيدنا اليوم بالصين وقبلها بكثير من الدول بجولات، الهدف الرئيسي ودائما على الأجندة هو استقطاب استثمارات والالتقاء بالشركات العالمية لشرح البيئة الاستثمارية الموجودة بالأردن. ويعني هذا هاي الجولات الملكية صراحة فتحت لنا آفاق.
0: نعم.
1: واسعة لاستقطاب استثمارات من مختلف الدول. الدور علينا إنه إحنا نتابع هاي الزيارات ونبني على اللي صار فيها، وإن شاء الله ننجح في استقطاب استثمارات.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام، شركة المدن الصناعية بهذا الدور وهذه المسؤولية الشمولية التي تتسع أكثر وأكثر، والتي وجدناها أيضا هي حاضرة من أجل الإشارة إلى تلك الصناعات التطويرية أو تلك الصناعات التي اعتمدت كثيرا

0: على نتاج التكنولوجيا. من ضمن هذه المدن الصناعية التسع وجدنا أن الشركة تعتبر ركيزة أساسية لنقاط الإرشاد، التوجيه وجذب المستثمرين أكثر وأكثر لصناعات تعتبر أكثر رواجاً أو صناعات هي باتت أكثر طلباً على الساحة الإقليمية والعربية وحتى الدولية أو العالمية منها. أستاذ عدي، نعم.
1: يعني ست اليوم إحنا فعلاً يعني نبحث أو نهدف إلى استقطاب استثمارات ذات قيمة عالية، قيمة مضافة، نهدف إلى استقطاب استثمارات المستقبل. خلينا يعني اليوم الصناعات الإلكترونية، أشباه الموصلات، الإلكترونيات، هي هاي صناعات المستقبل. وإحنا الحمد لله نفخر في هذا البلد إنه في عندنا يعني كفاءات بشرية نفخر فيها صراحة، وهي أصلا العنصر الأساسي والمهم اليوم في جذب استثمارات للبلد. ويمكن إذا بتسمحي لي، يمكن كنا نحكي قبل اللقاء، اليوم في تعاون كبير مع الجامعات الأردنية، إن شاء الله رح يكون لخلق خزان كفاءات من الأردنيين إن شاء الله في القطاعات المستهدفة، تدريب الأردنيين على القطاعات اللي مستهدفينها إحنا، بحيث إنه لما يجي المستثمر يكون فعلا بالإضافة إلى البنية التحتية والبيئة الاستثمارية، سواء التشريعية أو مختلف الأمور اللي لازم تكون موجودة، كمان العنصر البشري وهو الأهم بالنسبة لهذه الاستثمارات، إنه يكون جاهز فعلا عند البدء بالتشغيل.
0: نعم، إذن إشارة لما تحدث به الأستاذ عدي، مستمعين الكرام، فيما يطلق عليه بتالنت بول، بمعنى آخر هي خزان لتجميع المهارات والكفاءات، والأجمل من ذلك هو التشبيك وإكساب المهارات لأبنائنا الطلبة على مقاعد الدراسة، وبالتالي هم بيكونوا جاهزين لسوق العمل. والأجمل من ذلك أنه إحنا يمكن الإشارة إلى هذا الاستثمار وأن العنصر البشري هو جاهز بكل معنى الكلمة. يمكن دعيتنا أنه إحنا نسلط الضوء أكثر وأكثر حول الشركات مع الجامعات. نتحدث أنه حتى كشركة أنتوا تجاوزتوا فقط وجذب المستثمرين والتعامل من أجل تحسين واقع البنى التحتية، لا، إحنا قطعنا شوط طويل أكثر في تأهيل الكوادر البشرية والعنصر الشبابي عندنا. يمكن هذا سلاح
1: طبعاً،
0: والسلاح يجب أن نغتنمه بكل معنى الكلمة.
1: 100%. يعني إحنا اليوم حكينا إنه إحنا في منعطف استراتيجي،
0: نعم،
1: للتحول إلى مطور منظومات متكامل. جزء من هاي الشيء هو توفير كل الخدمات اللي بيحتاجها المستثمر، وجزء مهم هو ربط الأكاديمية بالصناعة، وهذا يعني شيء كتير مهم، سواء فيما يتعلق في ليس فقط في موضوع تدريب الكفاءات والطلاب الأردنيين، لا، إنه نوجه الأبحاث التطبيقية اللي تكون بالمصانع لحل مشكلة أو تطوير منتج، بحيث أنه فعلا أنه هاي الأبحاث توجه نحو الأبحاث التطبيقية وما تبقى يعني حبيسة الرفوف للأسف. يعني لا، إحنا بدنا إياها تكون أبحاث تطبيقية تخدم الصناعة، تطور الصناعة، ويعني أكيد راح تخلق فرص للطلاب وأساتذتهم والمصانع اللي راح يطبقوا فيها إن شاء الله.
0: نعم، يعني إن شاء الله كل التوفيق، نشوف كل الجامعات هي انخرطت معكم في هذا المشروع أو في هذه الرؤى، انخرطت معكم وعملت على قدم وساق حتى تنعكس متطلباتكم لخططهم، وبالتالي بالفعل يعني نجد أن أبنائنا الخريج هو كفؤ متمكن، بل بالعكس هو متمرس وماهر.
1: نعم
0: نعم. لي جانب آخر مستمعين الكرام للحديث فيما يتعلق في دور شركة المدن الصناعية وكيف لها أن تنطلق لتأخذ دور محوري ورئيسي في عملية جذب الاستثمارات. دعونا نتوقف مستمعينا أنه من حظي وزار عدد من المدن الصناعية صدقا سوف يبهر بخطوط الإنتاج التي تحتضنها هذه المدن الصناعية. أيضا الأجمل من ذلك أن هذه الخطوط الإنتاجية بطاقة استيعابية كبيرة هي تعتبر نتاج لهذا الجهد ولهذا العمل الذي تقدم الشركة في عملية جذب الاستثمار مع الشركاء المحليين في هذا المجال، لأنه الشركة لوحدها لا يمكن أن يكتب لها التمام والنجاح بقدر أن تكون هنالك علاقة تكاملية مع أصحاب العلاقة والجهات ذات الاختصاص. نتحدث كيف هي واقع الحال، هل هنالك بالفعل خطوط واضحة للمسؤولية المناطة لكم وبالتالي تصلون وتجلون بل تبحرون في عملية التطوير أكثر وأكثر، وهنالك أيضا مهام ومسؤوليات لوزارة الاستثمار، الشركاء حاضرين أيضا من

0: من خلال الغرف في التجارة، غرف الصناعة اللي هي أيضا شريكة في عملية نقل لسان الحال. وما أجملها من رسالة إذا ما تحدث بها أصحاب القلوب التي تعي أهمية خدمة هذا الوطن وتنميته، وهذا هو عنوان الانتماء الحقيقي.
1: أكيد 100% بس يعني أنا قبل ما أجيبك على هذا السؤال، اليوم فعلا إحنا الصناعة الأردنية نفخر فيها
0: الحمد لله.
1: يعني يمكن إحنا مقصرين بترويج ما وصلت إليه الصناعة الأردنية. اليوم الصناعة الأردنية وصلت لمعظم أسواق العالم، وفي صناعات يعني ترفع لها القبعات، نفخر فيها بالأردن إنه هاي موجودة، وتتفاجئ إنه هي موجودة عندنا صناعة أردنية 100% وصلت لكل أسواق العالم، حتى أصعب أسواق العالم يعني بأوروبا بأمريكا بكل دول العالم. على الإجابة على سؤالك، يعني اليوم في تنسيق مستمر مع كل الجهات ذات العلاقة. يعني اليوم وزارة الاستثمار هي المظلة وهي الريجوليتر بالنسبة لنا كمطورين احنا للمدن الصناعية، فهي يعني في تناغم وفي تنسيق دائم لاستقطاب الاستثمارات أولا، تذليل كل الصعوبات اللي بتواجه المستثمرين، الوزارات الأخرى، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة البيئة، غرف الصناعة في شراكات حقيقية اليوم، وفي تواصل مستمر مع المستثمرين ومع غرف الصناعة. احنا يمكن بصدد أو فعليا أنشأنا مجلس الشراكة بين المدن الصناعية ومستثمرينها لليوم، لنتحاور دائما بما يهم الصناعة، بهمومها، بمشاكلها، بطموحاتها وأحلامها. اليوم احنا لما نتحاور من خلال هذا المجلس كثير راح يظلل كثير من الصعوبات، راح يمكن يطور من آليات العمل الموجودة سواء في المدن الصناعية كشركة أو مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بمؤسسات الدولة المعنية زي وزارة الاستثمار، وزارة البيئة، وكل الوزارات اللي لها علاقة. يعني اليوم احنا الحمد لله زي ما حكيت لك، يعني جلالة سيدنا هيئ لنا الفرصة لاستقطاب استثمارات، البيئة الاستثمارية سواء تشريعيا ولا بنية تحتية الحمد لله مهيئة. احنا علينا اليوم انه نروج هاي المزايا الموجودة بالأردن لاستقطاب استثمارات. ويمكن ظروف أثبتت اللي بنعيشها اليوم بالمنطقة أو بعيش العالم كله مش بس المنطقة، يعني إنه الأردن فعلا هو خيار استراتيجي وملاذ آمن واستراتيجي، وأنا بركز على استراتيجي للاستثمارات اللي بترغب إنها توصل للشرق الأوسط أو دول الخليج العربي أو سوريا أو حتى دول أوروبا. فاليوم إحنا فعلا ملاذ آمن واستراتيجي، يعني إن شاء الله إنه نغتنم هاي الفرصة وننجح باستقطاب استثمارات نوعية تخلق فرص عمل وتساهم في النمو الاقتصادي.
0: نعم. إن شاء الله. يعني الحديث أيضا مستمعينا الكرام يعني يضعنا على أننا نتسيد المشهد في العديد من القطاعات الصناعية، ويمكن على وجه الخصوص الصناعات الدوائية وما يتبعها من مستلزمات طبية. وأيضا المشهد يشير بأنه رغم هذه التغيرات ورغم هذه الأزمات التي ألقت بظلالها الثقال، إلا أننا استطعنا أن نصل إلى بر الأمان ونحافظ على حجم هذا الاستثمار في كافة المدن الصناعية. أتحدث أيضا ودور شركة المدن الصناعية في الإشارة بالبنان إلى أهم الفرص ونقاط القوة التي يمكن أن نستثمرها في العديد من المدن الصناعية في كافة محافظات المملكة.
1: يعني زي ما حكيت لك اليوم إحنا فعلا عندنا بيئة استثمارية جاذبة، عندنا قانون استثمار عصري يعني يماثل العديد من الدول إن لم يكن أفضل
0: تفوق
1: منها.
0: نعم.
1: يعني تفوق عليها كثير من المزايا الموجودة عندنا اليوم، الاتفاقيات التجارة الحرة اللي وقعها الأردن مع عديد الدول يعني بتساهم أكيد في خلق فرص أمام الشركات وللتصدير لهذه الأسواق، ويمكن الاتفاقية الأخيرة اللي وقعت مع الولايات المتحدة كمان هاي يعني كان لها وراح يكون لها دور مهم جدا، يعني انه رجعت النسبة الضريبة على الصادرات الأردن صفر، وهي يعني غير موجودة بكل بدول أخرى، يعني وهي فرصة أمام صناعات الألبسة والصناعات النسيجية بشكل عام، يعني مش بس الألبسة، ففرصة أمامها لدخول أكبر سوق استهلاكي اللي هو سوق الولايات المتحدة. عندنا خطط طموحة للترويج للمدن الصناعية، وراح يكون عندنا إن شاء الله قريبا جولات بالتعاون مع وزارة الاستثمار لعدد من الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات إن شاء الله. ويعني إحنا كثير متأملين إنه ننجح في هذا المسعى، خاصة إنه يعني اليوم

0: طرحوا للمستثمرين يجوا يستثمروا بالأردن، وفعلا يعني مش بناء على يعني أوهام أو لا، هو بناء على أرقام واقعية بتحكي هذا بزنس اليوم بحسبها. فإحنا
1: اه طبعا.
0: جايينه بهاي الطريقة، يعني إحنا لو اسمحي لي هيك أحكي بأريحية، يعني فهو بفكر بمنطقة الربح، بده يشوف شو بده يربح من هاي الصفقة اللي راح يعملها، بالنسبة له صفقة.
1: نعم
0: فإحنا إن شاء الله يعني راح نروح له بأوفر فعلا ما يقدر يرفضه إن شاء الله.
1: نعم، ومزايا وحوافز، هذا أمر
0: حوافز
1: رائع
0: الحمد
1: جدا.
0: لله.
1: طيب إذا ننتقل أيضا بهذه الأريحية ولنتساءل، كيف تتعامل إدارة شركة المدن الصناعية مع بعض المعضلات أو المشاكل التي تواجه المستثمرين؟ شو بكون هدفكم بالدرجة الأولى؟
0: يعني احنا دائما بنحاول فيما يخصنا اولا كمدن صناعيه من خلال ادارات المدن، دائما في تواصل مستمر مع المستثمرين. اي عقبات او مشاكل او تحديات بتواجههم بنحاول انه اذا كانت بتخصنا انه يحلها احنا مباشره. اذا كانت مع الجهات اخرى زي ما حكيت لك قنوات التواصل موجوده، وزاره الاستثمار، وزاره البيئه، وزاره الصناعه والتجاره، غرف الصناعه والتجاره. ف يعني والكل الحمد لله يعني اليوم في نوع من التناغم والانسجام، خلينا نحكي، والكل الهدف واحد انه فعلا نخدم الاستثمار. هذا مش معناه انه الحياه ورديه، لا اكيد
1: طبعا طبعا
0: اكيد في يعني معضلات، في اشياء يعني مرات تاخذ وقت، لكن بالنهايه بنحل. واليوم انت يعني بالاردن اي مسؤول مهما كانت يعني رتبته تستطيع الوصول إليه بأريحية، ويعني طرح مشكلتك أو قضيتك بسهولة. كل الوزراء، دولة الرئيس، يعني حتى جلالة سيدنا، يعني
1: نعم،
0: المستثمرين الأبواب مفتوحة أمامهم دائما،
1: وعديد
0: وهذا
1: من اللقاءات عن
0: وهذا
1: الاستثمار.
0: وهذا
1: صحيح
0: مش بصراحة مش موجود بأي دولة بالعالم، وهذا الحكي مش منا، لا من المستثمرين نفسهم.
1: نعم، ومن
0: فبقول
1: الواقع
0: لك هذا
1: نفسه.
0: هذا إشي بيميز الأردن يعني الحقيقة يعني.
1: نعم، أيضا مستمعينا الكرام، يمكن إحنا شركة المدن هي تعدت مرحلة إنه إنشاء تلك البنى التحتية أو حتى إقامة تلك المباني بجدرانها وأساساتها وخدماتها الأساسية. لا، إحنا انطلقنا لمرحلة إنه إحنا نعمل على تأسيس مدن هي مدن ذكية بكل معنى الكلمة، وأيضا جانب آخر وهذا يسجل للأردن أنه تكون مدن صديقة للبيئة. والأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أنه يكون في هذا الملف هي إدارة مثلى لموارد يمكن عنا إياها شحيحة، سواء كانت المياه أو الطاقة.
0: والطاقة نعم.
1: نعم،
0: يعني زي ما حكيتي ست وفاء، اليوم إحنا في نقل نوعي، وجزء من هذا الإشي أنه التوجه نحو المدن الصناعية الذكية والخضراء واستغلال الموارد المتاحة لنا بأفضل الطرق وأفضل السبل. مدينة الزرقاء راح تكون مدينة خضراء، راح نشجع موضوع الطاقة البديلة والطاقة الشمسية، راح يكون في استغلال أمثل للموارد المائية، حصاد مائي في 4 مدن صناعية راح يكون عندنا إن شاء الله، في هذا مشروع بالتعاون مع الجائزة إن شاء الله ماشيين فيه. المدن الأخرى يمكن مدينة الزرقاء بلشنا فيها لأنه أسهل، لأنه بلشنا من البداية.
1: نعم،
0: المدن
1: بالأساس
0: المدن القائمة يعني اليوم عندنا الزرقاء بالمرحلة براون بسموها، يعني بعرفش إذا الترجمة البنية يعني دقيقة، لكن هي المرحلة اللي قبل الخضراء. فهلأ إحنا يعني ماشيين إن شاء الله بأنه المدن تكون كلها خضراء، يعني ضمن برنامج زمني إن شاء الله أول بأول، لأنه هاي اليوم المعايير الاستدامة البيئية صارت كثير مهمة، وكثير من الأسواق باتت تفرض قيود على دخول المنتجات
1: نعم.
0: إلى أسواقها إذا لم تكن متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية. فإحنا نسعى دائما إلى المستقبل، إلى التطور، ففي خطة لتحويل المدن الصناعية إلى مدن خضراء إن شاء الله. قدر الإمكان راح نحاول كمان تكون ذكية ونستخدم التكنولوجيا في عملنا، لأنه اليوم التكنولوجيا هي مشان تسهل حياتنا وتخليها
1: نعم.
0: وموضوع الذكاء الصناعي يعني كثير كثير مهم. واسمحي لي يعني من خلالك، اليوم احنا بالتطوير وصلنا برقمنة خدماتنا ل 100% داخليا،
1: نعم داخل
0: لكن
1: الشركة.
0: إذا بدك تحكي مع الجهات الأخرى، لأنه فينا ارتباط مع الشركات مش شركات عفوا مع الجهات الأخرى زي وزارة الاستثمار، وزارة البيئة.
1: نعم.
0: فضايل إحنا وص

0: 60 ل 70% من الرقم هنا اليوم. وفي صراحة تعاون وفي خطة لأنه نتكامل مع هاي الجهات لنوصل ل100%. الموقع الإلكتروني للشركة المستثمرين لهم بوابة بيقدروا كل الخدمات من خلال الموقع. حتى المستثمر الجديد اللي بفكر يستثمر بيقدر يختار قطعة الأرض، بيعرف أبعادها، بيعرف بيقدر يختار شراء أو إيجار. كل شيء بيحتاجه موجود على الويب سايت، وكمان في التطبيق على الهاتف الخلوي يعني الموبايل أبليكيشن.
1: نعم.
0: كمان لشركة المدن الصناعية موجود، وبيقدر المستثمر بدون ما حتى يوصل لعند لشركة المدن الصناعية.
1: نعم. نعم.
0: إنه كل الخدمات بس ضايل التوقيع النهائي، لأنه هذا لسه يعني موضوع التوقيع الإلكتروني في إجراءات بعدين إن شاء الله، وإن شاء الله بنوصل لهاي المرحلة إنه فعلا ما يكون في أي تواصل. مش معناه لأنه إحنا مش حابين نتواصل،
1: لا نوفر عليه الوقت،
0: بس مشان الوقت والجهد. واليوم هذا موضوع الرقمنة وموضوع الذكاء الصناعي يعني صار ضرورة وليس ترف.
1: نعم.
0: وهو خيار استراتيجي بالنسبة لنا، يعني إن شاء الله اليوم لا نواكب العالم ونواكب التطورات اللي بتصير.
1: نعم. إذن يعني شركة المدن الصناعية هي تعدت مرحلة النافذة الواحدة، لأنه يمكن إحنا كنا قبل سنوات نتحدث بل نتغنى في هذا المجال لنجد أننا قد قطعنا أشواطا أكثر وأكثر.
0: نعم صحيح.
1: وتعدينا مرحلة النافذة الواحدة لخدمات إلكترونية
0: صحيح.
1: سهلة المراس، وهي خدمات حقيقية بكل معنى الكلمة.
0: 100%.
1: وخاصة إذا ما تعلق الأمر بجهتين أو أكثر مثلا.
0: صحيح.
1: نعم. طيب، هل أيضا فردتم تلك المساحة للمستثمرين الأردنيين من أجل الاستثمار والاستفادة من هذه الحوافز، هذه المزايا، هذه الإعفاءات، هذه التخفيضات؟ يعني ما أجملها أنه تكون كمان المدن أساس، أو أنه النسبة السواد الأعظم منها أنه يكونوا مستثمرين بأصحاب يعني رؤوس مال أردني.
0: هي هيك ستي، يعني هي الغالبية العظمى من المستثمرين أردنيين، وهذا إشي كثير نفخر فيه. وبالسنوات الأخيرة اللي كانت الظروف كثير صعبة فيها، معظم الاستثمارات اللي قامت في المدن الصناعية كانت استثمارات أردنية، وهذا إشي كثير ببشر بالخير، وإشي كثير يعني بيعطينا مؤشر إنه إحنا في عنا إمكانيات إن شاء الله، والبيئة مناسبة، ضايل إنه إحنا فعلا نستغلها ونتقدم.
1: نعم. ويكون هنالك الجذب أكثر وأكثر فيما يتعلق في الرأس المال الاستثماري المحلي الأردني.
0: صحيح.
1: أتطرق لجانب حال وشركة المدن الصناعية، والتي تعتبر هي نواة رئيسية لدول الإقليم، وهنالك العديد من الدول التي بدأت في مرحلة التعافي، ونتمنى لها تمام التعافي من عديد أزمات ألمت بها، وبالتالي اعتمادهم والاطلاع على نواة العمل داخل الشركة. فكيف هو واقع الحال قبل أن نتطرق لمشاركتكم في العديد من المعارض الاستثمارية العالمية التي تتحدث بلسان الأردن؟
0: يعني اليوم في عندنا فرص بالإقليم زي ما قلت لك، وإحنا مرة ثانية برجع بأكد أنه فعلا الأردن صار خيار استراتيجي. إحنا اليوم بوابة لسوريا، بوابة لدول الخليج وللشرق الأوسط بشكل عام.
1: نعم.
0: يعني الاستثمارات اللي بترغب دخول السوق السوري، الأردن يعني أقل من ساعة أنت بتكون بسوريا في مدن الشمال.
1: صحيح.
0: اللي موجود هناك اللي برغب بدخول السوق السعودي ودول الخليج والعراق، مدينة الزرقاء على الطريق الدولي اللي بربط هاي الدول، وكمان سوريا. عندك دول مدن الصناعية في الجنوب برضو قربها من ميناء العقبة ومن الطريق الدولي.
1: نعم.
0: لدول هذا حتى لفلسطين يعني العزيزة. اليوم احنا فعلا الاستثمارات اللي بترغب بدخول السوق الفلسطيني، يعني الأردن يمكن خيار كثير استراتيجي بالنسبة لها.
1: نعم. وبالتالي نتحدث أكثر وأكثر دوركم في الترويج، مشاركتكم في معارض يمكن تعتبر هي عنصر جاذب وركيزة أساسية، يمكن تكون هي عصب لزيادة حجم الاستثمار. المشاركة هي تتحدث كيف هي ظروف الاستثمار، أين هي الفرص الاستثمارية التي يمكن أن ينتهزها المستثمرين، وتصلهم الرسالة من أجل الاستمرار. يمكن أمنا وأمنا هو عنوان كل هذه المعارض، والساحة تشهد في ذلك المجال.
0: صحيح.
1: حتى وإن كانت هذه المدن الصناعية هي طرفية أو حدودية، إلا أنها تتمتع بمنظومة وبيئة استثمار مريحة وآمنة.
0: صحيح. يعني احنا في جهود كثيرة في موضوع الترويج. اليوم احنا بنشارك بالمعارض الداخلية ومنشارك بالمعارض الخارجية، نستضيف كثير من الوفود الاستثمارية من مختلف الدول، سفراء الدول اللي مستهدفة. قبل فترة كان عندنا سفراء دول الآسيان، رابطة الآسيان موجود، زارونا بمدينة الزرقاء، والكل كان بيأكد على يعني الأمن والاستقرار اللي بتمتع فيه الأردن وبخلاف المنطقة. يعني احنا اليوم انه ما يكونش في مشاكل بالمحيط هو صار يعني استثناء.
1: نعم.
0: القاعدة انه دائما في مشاكل بالاقليم يعني،
1: واحنا اليوم بالتالي اشتغلنا عليه.
0: واحنا الحمد لله رب العالمين مستقرين دائما، و الفيدباك اللي كان من السفراء كثير كان جيد، واحنا اتفقنا مع جزء منهم على تنظيم زيارات لمستثمرين من هاي الدول للاردن، نستضيفهم ليطلعوا على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن. إحنا اليوم يمكن في توجه شوي مختلف في موضوع الترويج. يعني إحنا مش الهدف إنه نروح نزور بلد معين ونجمع الصناعيين ونقعد نخطب فيهم وكذا وإشي زي هيك، لا. اليوم إحنا بنروح لمستثمرين عندهم يعني في فرصة لأنهم يجوا للأردن، نروح لمستثمرين في عندهم الاهتمام الأولي لأنهم يسمعوا شو في عنا، نروح لشركات معينة بعينها يعني، مش لهيك على العموم.
1: من هبة ودب.
0: لا، منروح دور تو دور لشركات معينة احنا مستهدفينها تيجي وتستثمر بالأردن، وهذا يمكن شوي اليوم مختلف. طبعا هذا أصعب لكن أكثر جدوى من يعني اللي بتكون حملات مش مستهدفة ناس معينين، يمكن الأثر إلها بكون أقل. بس إحنا اليوم عندنا خطة ترويجية خاصة فينا كشركة مدن صناعية للأسواق المستهدفة.
1: نعم.
0: وفي تعاون راح يكون مع وزارة الاستثمار في هذا الجانب. يعني اليوم هي المظلة، ووزارة الاستثمار يعني هي الجانب الحكومي اللي بيعطيك مصداقية أكثر اليوم لما تروح تحكي مع المستثمرين خاصة في.
1: نعم.
0: في تعاون طبعا مع وزارة الخارجية، ومشكورين يعني الدائرة الاقتصادية موجودة
1: بالوزارة
0: الخارجية، في تنسيق دائم معهم، وعدد من السفراء صراحة بالدول المستهدفة. يعني اليوم سفراءنا مش بس يعني
1: دبلوماسية،
0: لا هم بيروجوا، ويعني وهذا كثير من التوجيهات كانت توجيهات الملكية للسفراء بالتركيز على الجانب الاقتصادي، لأنه هو الجانب المهم يعني في
1: هذا المجال.
0: نعم.
1: طيب أيضا مستمعينا في جانب، إذن هذا هو واقع حال المدن الصناعية، وأنا صدقا يعني من خلال تجربتنا وزيارتنا لمدينة الأزرق ومرورنا بمدينة الموقر الصناعية التي ضمت العديد من المشاريع والمصانع الاستثمارية الضخمة، واللي يمكن كان لنا حسن حظنا أنه شفنا بعض الخطوط الإنتاجية التي تعمل على إعادة التدوير لبعض العناصر الأولية كالبلاستيك بحجم إنتاج كبير جدا، وإعادة مادة البلاستيك المادة الأولية في التصنيع وإعادة استخدامها. يمكن تعتبر هاي من أهم الصناعات اللي الرائجة، وهي الصناعات اللي بالفعل هي صديقة للبيئة. لأنتقل أيضا مستمعينا إلى جانب آخر، ليست شركة المدن الصناعية فقط هي مناطة بالمدن الصناعية المحضة المحاطة بتلك المساحات، إنما أيضا هي انخرطت بالشراكة مع العديد من الجهات فيما يتعلق أنه إحنا تكون أنا عندي منطقة، نعم هي سياحية تراثية، وهي حاضرة أيضا شركة المدن الصناعية في التنفيذ، هم بيوتات خبرة، وبالتالي عديد من هذه النوع من المدن اللي يمكن هي آتية لا محالة إن شاء الله في المستقبل القريب للتنفيذ. عطوفتك أستاذ عدي عبيدات، وأنت المدير التنفيذي لهذه الشركة.
0: ست اليوم يمكن ببداية حديثنا حكيت لك أنه إحنا أمام منعطف استراتيجي في تاريخ شركة المدن الصناعية.
1: صحيح.
0: اليوم شركة المدن الصناعية راح يكون فيه لها ثلاث أذرع رئيسية، اللي هو تطوير المدن الصناعية. عندنا خلال هذا الأسبوع راح ننتهي من تأسيس شركة مملوكة بالكامل لشركة المدن الصناعية، هي شركة المدن الصناعية للخدمات واللوجستيات. حكيت لك اليوم إحنا نسعى لنكون مطور منظومات متكاملة، هاي الشركة راح تعنى بتزويد أو بتوفير كل الخدمات اللي بيحتاجها المستثمر. فهذا يعني جانب مهم، لأنه اليوم إحنا بدنا ننافس، بدنا ننافس بالخدمات اللي بنقدمها للمستثمرين، وإن شاء الله يعني هاي الأثر لهاي
1: الشركة
0: راح يكون واضح بالخدمات اللي راح تقدمها للمستثمرين. الجانب الآخر، إحنا اليوم مطورين بموجب القانون. الجانب الآخر، عندنا موقعين مهمين بجرش وعجلون. الأول

0: هو تطوير سياحي. اليوم جرش راح تكون بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مدينة سياحية تراثية زراعية، راح تكون فيها يعني هي راح تكون الأولى من نوعها في المنطقة.
1: نعم.
0: إن شاء الله عجلون في أفكار إن شاء الله، يعني بديش أستبق الأمور اليوم
1: عنها.
0: بس إن شاء الله قريبا جدا يعني من خلالكم إن شاء الله راح نحكي عنها إن شاء الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، يعني لم يتبقى إلا بضع من هذه المحاور التي سوف نطرحها لعضوفة الأستاذ عدي عبيدات وهو مدير عام شركة المدن الصناعية، لكن دعونا من خلال مهندسنا مجد الزعبي نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذن أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومرة أخرى نرحب بضيفي عطوفة مدير عام شركة المدن الصناعية الأستاذ عدي عبيدات. تحدثنا في بداية الأمر حول تلك أو جملة الحوافز والإعفاءات، المزايا التي قدمها أهل الاختصاص، سواء كان إقرار مجلس الوزراء وأيضا هذا القرار الفني الدقيق الذي أتى من أهل الاختصاص من أجل تشجيع الاستثمار في هذه المدن الصناعية. لنتابع حديثنا أيضا مستمعينا الكرام، لأن الحوافز لم تتوقف فقط على تخفيض أسعار الأراضي سواء كان البيع والتأجير في بعض المدن الثلاث اللي أشرنا إليها في بداية الحلقة، وهي مادبة والطفيلة والسلط، بل أن الأمر كان له شمولية وأبعاد أكثر. فنتحدث أيضا فيما تبقى ضيفي في هذا المجال فيما يتعلق مدى قدمتم في أسعار الكهرباء.
1: يعني ستي، هو زي ما حكيتي القرار ما اقتصر فقط على تخفيض على أسعار الأراضي والمباني، لا، هو كان في تخفيض على أسعار الطاقة والكهرباء. اليوم تعرفي 20 إلى 30% من كلف الإنتاج بالصناعة هي طاقة.
0: نعم.
1: فاليوم عندنا إعفاء من أول إشي، كان إعفاء 100% كامل من فاتورة الكهرباء، بعدين بالدرج من 75 إلى 25% على مدى سنوات. وهذا يعني لا تجديه في أي دولة بالعالم. اليوم الطفيلة كان 2 سنت للكيلو وات أور،
0: 2
1: سنت لكل. سنت أقل من سنت بالدولار يعني. تمام. وهذا الأرخص بالعالم، يعني مش موجودة. كمان كان في مساهمة من الدولة بأجور العمالة الأردنية، بضمان اجتماعي والمواصلات للعمالة اللي بتشغلها هاي المصانع من الدولة.
0: نعم.
1: وهذا إشي يعني كمان مش موجود. تخفيض على أسعار المناولة بميناء الحاويات للتصدير.
0: نعم، حتى أن تخفزوهم بواجهات
1: تصديرية. وهي جزء من يعني هذا يعني حوافز مهمة وكبيرة. والأهم من هذا كله كمان، يعني اليوم إحنا المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز هاي الضريبية والبنية التحتية، هي كثير مهمة، لكن كمان وضوح وشفافية الإجراءات أمام المستثمر. اليوم المستثمر عارف وين بده يروح، البوابة واضحة، يعني ما في أي مجال لأي تدخلات غير مناسبة وفي غير محلها. عارف طريقه، الإجراءات واضحة وشفافة، وهذا كثير بيعطي مصداقية يعني الجهات المعنية بالاستثمار في الأردن.
0: نعم، يعني حتى نكون أكثر شفافية، تلك المعاملات المالية التي يمكن للمستثمر أن يمر بها خلال إنشاء مشروعه هي أيضا معاملات يتم مضبوطة ضمن منظومة.
1: نعم.
0: منظومة إلكترونية.
1: صحيح.
0: نعم.
1: بكل الجهات المعنية اليوم. نعم. يعني موضوع الرقمنة بالحكومة الأردنية يعني قطعت شوط كبير يعني. وكثير من الإجراءات مرقمنة ومؤتمتة، وصار المستثمرين يعني سواء فيما يتعلق بالبيئة، بالاستثمار، بضريبة الدخل، بكل هاي
0: يعني بمعنى آخر رسوم إصدار التراخيص والتصاريح اللي بيحتاجها هي أيضا يتم
1: كله بالدفع الإلكتروني
0: وبالتالي لا يمكن للبشر أن يتدخلوا في هذا المجال.
1: اليوم على مستوى الأفراد بطلت تعملي بالكاش أنت اليوم.
0: كله
1: من خلال التحويلات ومن خلال الموبايل أبليكيشنز وهاي الأشياء. فيعني اليوم الأمور هاي صارت أسهل وأكثر دقة
0: يعني. طيب أيضا يعني يمكن أنه أنتوا كشركة لكم التحليل، وإلكم مثلا نشوف مثلا أنه هاي المدينة بحاجة إلى دعم، أو هذه المدينة بيكون علامة استفهام مثلا لهجرة بعض المشاريع الاستثمارية من خلالها إلى دول أخرى، بيكون عندكم مثلا أهل الاختصاص من أجل وضع التحليل، وبالتالي وضع اليد على نقاط الخلل أو نقاط الضعف، أين هي النقاط التي يجب أن نعمل على تعزيزها، بيكون دائما عندكم أنتو تقرير واقع حال لهذه المدن؟
1: أكيد 100%. يعني إحنا نسبة الشركات اللي غادرت المدن الصناعية لا تذكر.
0: يعني الحمد لله
1: في ناس توسعوا يمكن بدول أخرى، لكن ما تركوا المدن الصناعية. ولا يعني كمان بدي أزعم إنه في عودة لبعض الاستثمارات إلى الأردن يعني. يعني بديش أكشف يعني ولا أكشف سرا زي ما أقول، إنه كثير من الاستثمارات فعلا عادت من دول أخرى إلى الأردن يعني.
0: نعم.
1: مش لأنه يعني أكيد، لأنه هذا قلت لك القرار الاستثماري مش سهل، يعني بمبني على أرقام ووقائع ومصلحة للمستثمر. فهو يجد مصلحته هون بالأردن.

0: وبالتالي عاد
1: نعم يعني، وفي هذا المجال فلنزيد بأنه في هنالك بعض الاستثمارات في بعض الدول التي وضعت قيودا لعملية التداول للأرباح، وأن هنالك نسب مئوية
0: حرية تحويل الأموال.
1: نعم لا يمكن تجاوزها.
0: اليوم احنا عندنا نظام مصرفي راسخ
1: نعم
0: وقوي، حرية تحويل الأموال يعني مكفولة بموجب القانون، وهي يعني مزايا مش موجودة بكثير من الدول.
1: نعم صراحة. لأنه يمكن هذا يكون حديث بعض من وراء الكواليس لبعض المستثمرين اللي أنا وجدناهم قد توسعوا لينقلوا لنا واقع الحال الاستثمار والبيئة الاستثمارية هناك وعما يختلف عنه.
0: صدقيني ستي نعم. اليوم اسمحي لي قاطعك يعني
1: نعم.
0: اليوم كلمة المستثمرين هم صاروا سفراءنا.
1: صحيح.
0: يعني الورد اوف ماوث هاي اللي بيحكوا أنه فعلا من المستثمرين للمستثمرين هم صاروا سفراء، بيحكوا عن الأردن وبيحكوا عن البيئة الاستثمارية وعن اللي وجدوه بالأردن من تسهيلات وبيئة آمنة ومريحة حتى على مستوى يعني الحياة والحياة العائلية لهذول
1: نعم.
0: المستثمرين. يعني كثير منهم يعني وجدوا بالأردن حياة مريحة لهم آمنة لأولادهم وعائلاتهم، وهذا إشي كثير يعني إحنا بنفخر فيه الحمد لله.
1: نعم. سؤالنا الأخير مستمعينا الكرام، وهي دور شركة المدن الصناعية في بث العديد من الفيديوهات التي تحاكي العقول والتي تتحدث بهذا الواقع الرائع، هذا الواقع اللي حمل تكنولوجيا عالية جدا، هذا الواقع من البيئة الاستثمارية المناسبة لتنتشر ويكون لكم دور أكثر في عملية الدعاية والإعلان وبث هذه الفيديوهات المصورة من أرض الواقع حول هذه البيئة واللي يمكن هي تتحدث بلسان حالها. هنالك العديد من المدن التي نجدها طرفية لكنها بأمس الحاجة إلى أن يكون ذلك الزخم، ويمكن يكون لازم يكون فريق هنالك من يتحدث بلسان الحال وواقع
0: صحيح
1: الحال.
0: صحيح. طيب. يعني اليوم احنا بنحاول نواكب التطور ستي.
1: نعم.
0: يعني ان شاء الله في هيك خطة منيحة لنواكب التطور والتسويق الالكتروني.
1: صحيح.
0: والريلز ومش عارف
1: هاي
0: الاشياء.
1: نعم.
0: اللي يعني في ناس خبراء اكثر مني في هذا المجال، لكن احنا
1: صحيح.
0: بنحاول انه نسلط الضوء على النجاحات اللي تحققت. احنا اليوم يعني ما بدنا نزين الصورة، لا بدنا ننقل الواقع. والفترات القادمة راح يكون في عنا شهادات من نفس المستثمرين يعني يحكوا الواقع.
1: نعم.
0: اللي شافوه ويحكوا عن تجربتهم، لأنه هي هاي يمكن أفضل طريقة للترويج للاستثمار.
1: نعم.
0: في الأردن.
1: نعم، لأنه هو صاحب التجربة الحقيقية وبالتالي هو صاحب واقع الحال. إذن مستمعينا الكرام إن شاء الله يا رب نلتقي وأنه يكون هنالك المزيد من حجم الاستثمارات التي تضخ في هذه المدن الصناعية، أيضا في تلك المناطق الحرفية التي نجد شركة المدن الصناعية هي مطور رئيسي فيها مع الشركاء. ننتقل نقلات نوعية جدا للمدن الذكية العصرية اللي إحنا كلنا إيمان ويقين بأنه ما بين أسوار هذه المدن هنالك قصصا تحكى وأيضا نجاحات يجب أن تبرز أكثر وأكثر. جميل جدا أنه إحنا نعظم إنجازنا، جميل جدا أن يتحدث بلسان الحال من خاض هذه التجربة من العملية الاستثمارية. شكرا لك مرة أخرى الأستاذ عدي عبيدات وأنت مدير عام شركة المدن الصناعية. نلتقي وإن شاء الله قد تعاظم وازداد الإنجاز.
0: شكرا لك ستي.
1: شكرا لك ضيف الكريم. إذن شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام لحسن استماعكم ومتابعتكم لبرنامج متابعات ضمن حلقاته التي تبث أيام الأحد والثلاثاء على الهواء مباشرة من كل أسبوع. رافقنا من الإشراف الهندسي المباشر مهندسنا مجد الزعبي، الله يعطيك ألف عافية. أبث لكم تحيات والشكر الجزيل لك الإعلامي محمد لدويري اللي كان معنا خطوة بخطوة حتى نخرج بهذا اللقاء على الهواء مباشرة. كل أمنيات التوفيق لك في المنصب والمكان اللي تبوأته من خلال مدينة السلط الصناعية. شكرا جزيلا لك زميلنا رأفت القطامي اللي كنت معنا بالسوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، وإن شاء الله لنا لقاءات تتجدد بالعديد من المواضيع وأيضا الحكاية. هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www. jrtv.gov

دوجو وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي، ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. سمو ولي العهد يستقبل في قصر بسمان الزاهر أوائل الثانوية العامة ويهنئهم على تفوقهم ويستمع إلى آرائهم بالنظام الجديد للثانوية العامة. مجلس النواب يقر معدل تنظيم العمل المهني كما أعيد من مجلس الأعيان، ويوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة للصف الحادي عشر بعد غد الجمعة. الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية وطبية جديدة إلى لبنان الشقيق. وصول قافلة تعزيز وتزويد طبي إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس لدعم قدرته على مواصلة تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صباح اليوم وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أشرف الأعور عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. إيران تقول إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها، والرئيس ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثة جارية أو مقررة مع إيران. وأجواء صيفية معتدلة اليوم وكتلة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على المملكة غدا. نهاية موجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة.

0: أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم. نعيش في هذه الأيام مستمعينا الكرام في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي فيه ذكرى عطرة وذكرى عزيزة على قلب كل مسلم، وهي ميلاده صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف مستمعينا الكرام، تتجدد القلوب وتتجدد في القلوب المشاعر، مشاعر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني في ونحن نمر في هذه المناسبة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، هو 12 من ربيع الأول، وسنجعل يعني إن شاء الله كل هذا الشهر وكل هذه الأيام هي أيام للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة ربما أن يعني هناك، لا نقول جفوة، وهناك بعد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نذكر فيها في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى، وكيف نعبر عن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ونريد أن نقف اليوم

0: عند يعني محطات مضيئة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تترجم محبته صلى الله عليه وسلم إلى الأخلاق وإلى السلوك فيما بيننا. ويسرنا مستمعينا الكرام أن نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الدكتور عايد البطوش، مدير المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة عمان. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله دكتور منصور، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
0: بداية سيدي، الاحتفال بالمولد النبوي في كل سنة وفي كل يعني في شهر ربيع الأول تتجدد مشاعر المسلمين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نريد أن نتعرف إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. لماذا نحتفي ونحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء أحييك أخي دكتور منصور، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت والإخوة الأفاضل المستمعين المستمعات الأخوات الكريمات وطاقم البرنامج المبارك، وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. هذا السؤال يا دكتور الذي ربما يتساءله كثير من الناس، لماذا في كل عام نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان يا دكتور يخلد بإنجازاته. لاحظ أنت الآن، هناك شخصيات لا ينساها القاصي ولا الداني ولا أجدادنا، سمعنا أنهم قد ذكروها، ومن وآباؤنا ونحن وأحفادنا. لماذا؟ لأنهم قدموا إنجازات. هذا على مستوى شخص عادي قدم إنجاز. نعم. إحنا بنسمع أحيانا بقول لك شكسبير، نابليون، جنكيز خان. الآن الأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، هؤلاء الأئمة الأجلاء الأربعة والعلماء الآخرون علماء المذاهب، لماذا نذكرهم باستمرار؟ لا ننساهم أبدا. ربما الإنسان ينسى أباءه وأجداد، لكن لا ينسى هذه الشخصيات، لأنهم قدموا إنجازات للأمة. فكيف بمن قدم إنجازات للبشرية جمعاء منذ أن ولد إلى قيام الساعة؟ ولذلك لاحظ أنه حتى يعني الأنبياء أولو العزم، لاحظ ما خلد أمرهم إلى يوم القيامة، وإنما خلد أمر النبي ورسالة النبي إلى يوم القيامة. يعني سيدنا نوح ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وكثير من الأنبياء والمرسلين والعزم واجهوا ما واجهوا وقاموا بما قاموا به، لكن رب العالمين ميز النبي عليه الصلاة والسلام لإنجازاته. لاحظ المدة، 23 عاما، 23 سنة شو قدم فيها؟ هاي 23 سنة أنجز فيها إنجازات النبي عليه الصلاة والسلام بتشكيل أمة عظيمة بقيت إلى يوم القيامة. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يذر الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يعني هذا الدين موجود وباق إلى يوم القيامة، وهذه الأمة باقية إلى يوم القيامة بغض النظر سواء كان بعز الإسلام والمسلمين أم بذل الإسلام والمسلمين، إلا أنه باق إلى يوم القيامة. والحديث معروف، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين إلى آخر الحديث. فالإنسان يخلد بإنجازاته، هذا ابتداء. الأمر الآخر يا دكتور، أنه نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية كلها لإنسانيته وأخلاقه. النبي حقق كل معاني الإنسانية. تخيل أنه يجلس مع الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه، فتمر جنازة فيقف عليه الصلاة والسلام، فقال له الصحابة: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ هاي نفس بشري، أنا بحترم النفس البشرية بغض النظر شو ديانته. أليست نفسا؟ شوف قديش مراعاته للنفس البشرية بغض النظر عن العقيدة والدين. لاحظ أنه النبي عليه الصلاة والسلام يزور غلاما يهوديا أو نصرانيا.

0: كما في الرواية مريضا. لما قال له أسلم ماذا قال أبو الغلام؟ قال يا بني أطع أبا القاسم. الله أكبر، شو هاي العظمة، شو هاي الأخلاق، شو هاي. لاحظ دكتور، يعني سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، 10 سنين خدمه. وقصة معروفة، عندما جاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمره 10، وكان عمره 10 سنين، فقالت له يا رسول الله ما من أحد في المدينة إلا وقدم لك شيئا، وأنا لا أجد ما أقدمه لك إلا ابني أنيس تصغير، تصغير لما نقول محمد حمودة.
1: نعم.
0: فقالت أنيس، فقال أنس رضي الله عنه قال فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لماذا لم تفعله. مين بيقدر الآن يتحمل ابنه
1: أسبوع يومين؟
0: من يستطيع أن يتحمل سكرتيره مثلا أو مدير مكتبه 10 سنوات بدون ما يقوله ليش فعلتك وليش ما فعلتك؟ مين بيقدر يتحمل زوجته أو الزوج تحمل زوجها ليش عملت معي هيك ليش؟ تخيل أنت 10 سنين. حتى أن في بعض الآثار، في بعض الآثار وهذه دقائق قل ما توجد، يعني الإنسان مش بالسهولة يحصل عليها. قالوا في بعض الآثار قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أنس رضي الله عنه. أنت لما تقول 10 سنوات يعني 11-12 باعتبار صبي.
1: صبي نعم.
0: يعني وضع طبيعي.
1: بعدين يعني طلبات إرسال تعال نعم. روح.
0: الآن النبي نعم. الآن سيدنا أنس له أقران، له أصدقاء أصحاب، أين يجدهم؟ يلعبون في الشارع، فبده يلتقي معهم، فبده يلتهي معهم شوي، فيتأخر رضي الله عنه وأرضاه، أو ربما أرسله النبي وذهب ونسي الأمر ورجع. فالصحابة رضي الله عنه ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يا رسول الله أنس لم يفعل كذا، أنس لم يفعل كذا. فماذا يقول؟ لو قدر لكان، لو قدر لكان. تخيل كيف بكل بساطة يعالج هذا الموقف. لذلك أنس رضي الله عنه، سيدنا أنس ماذا قال؟ خدمته 10 سنين والله ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لماذا لم تفعله. إحنا بتنكسر كاسة في البيت بنقوم الدنيا وما بنقاعدها، بصير أي موقف بتلقى ناس بعصبوا، بفوت مريض عليك على المستشفى ما بتتحمل. طب شو دخل الأشعة تكسرها؟ بروح بكسر الأشعة وروح بكسر وبعجب في الدكاترة والأطباء والممرضين ومش عارف إيش. شو بدهم يعني؟ شو الكلام هذا؟ وين الصبر؟ فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وإحسانه جعلت ماذا؟ جعلتنا نحبه عليه الصلاة والسلام، جعلت ذكره إلى يوم القيامة أيضا نحتفل به. حتى في أخلاقه، حتى في أخلاقه ورفقته ورحمته بالرقيق. يا دكتور تخيل أبو مسعود، أبو مسعود صحابي جليل رضي الله عنه، أنصاري من الأنصار من أهل المدينة المنورة، وهو يختلف عن عبد الله مسعود.
1: نعم.
0: عبد الله مسعود صحابي جليل، وهذا أبو مسعود. فماذا يقول أبو مسعود؟ قال نهرت عبدا لي الرقيق العبيد، قال فرفعت يدي لأضربه، ما ضربته لسه رفع يده، قال فسمعت صوتا من وراء ظهري يقول لي اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود 3 مرات، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ قال والله لو لم تفعل للدغتك النار يوم القيامة. هذا إحسانه، هي أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت نتكلم في أخلاقه مع زوجاته في حل المشاكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليش احنا بنحبه هذا الحب العظيم؟ سيد الأولين والآخرين، سيد الخلق، صاحب الشفاعة الكبرى، أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، أو أول من يدخل الجنة. تخيل كيف يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قديش هاي العظمة للنبي صلى الله عليه وسلم. زوجاته إذا كان يقول يا عائشة إني لأعلم غضبك من رضاك، قالت كيف يا رسول الله؟ قالت قال لها إذا كنت راضية عندما تقسمين ماذا تقولين؟ لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة تقولين لا ورب إبراهيم، فأعلم أنك في حالة غضب. تخيل مين منا بتحمل زوجته بهذه الطريقة؟ من منا الآن عندما تأتيه زوجاته اللي عنده 2 و3 تقول زوجته الأولى مثلا فعلت كذا، فيذهب يضرب هذه ويضرب يظلم الأخرى وما شابه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية بنت حيي بن أخطب وقالت يا رسول الله

0: إن عائشة تعيرني بنسبي، أو فاطمة في رواية قالت لها يا يهودية بنت يهودي بنت يهوديين، ستنا فاطمة رضي الله عنها. فماذا قال؟ شو قالت؟ قالت أنا يعني أبوي نبي وعمي صديق، تقول لها ستنا فاطمة رضي الله عنها الزهراء. فقالت لك أنت أبوك يهودي يهودي وعمك يهودي. شو قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا قالت لك ثانية فقول لها ولكن أنا أبي موسى نبي ورسول وعمي هارون. شوف كيف حل المشكلة بينهن بكل بساطة، حل هاي المشكلة. فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام جعلتنا حقيقة نحبه حبا لا يعلم به إلا الله، ونطبق سنته صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، يعني سيدي بالنسبة للموضوع الاحتفال بالمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تفضلت نحتفل بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، لما ذكرت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني هناك فئة من الناس ينكرون على يعني البعض الاحتفال بالمولد، ويعني يقنعون بعض الناس بأن هذا بدعة وأنه كذا، وهذا يعني ليس من يعني هذا الفعل، يقول هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل به؟ والحقيقة أن هناك يعني أو مثلا يقولون بأنه هل فعله الصحابة، هذا يعني حقيقة أنه كلام يعني مردود. كيف يحتفل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعيش بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بألف وأربعمائة أو ألف وخمسمائة سنة، نحن أحوج ما أن نحتفل به بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما ذكرت إحياء سنته وتطبيق سنته من خلال يعني هذه الأمور. أما الاحتفالات إن كان هناك احتفالات يعني لا توافق الشريعة وبعيدة عن الدين، فنحن أيضا ننكرها. سيدي الآن بالنسبة ل يعني ذكرت بعض النماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النقاط المضيئة حقيقة، ونريد أن نتعرف إلى مثلا خلق الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان وفيا لخديجة رضي الله عنها. يعني نريد أن نخصص هذه الحلقة لكي نعيش مع يعني نتخيل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته. يعني ذكرت قبل قليل كيف كان يعامل أنس رضي الله عنه.
0: نعم دكتور، تعريجا بس سريعا على نعم. موضوع الاحتفال بالمولد
1: نعم.
0: ومن ينكر هذا الأمر دكتور، الآن لاحظ أنت الاحتفال بالمولد هو إحياء لسنته
1: نعم.
0: إحياء لسيرته. هل تعلم دكتور والله شيء مؤلم جدا، أحد الأشخاص بلغ من العمر تجاوز 44 عاما، فقال لي والله بتعرف يا دكتور قرأت كتاب أحد كتب السيرة النبوي، قال فتألمت كثيرا وحزنت على نفسي، قلت الله أكبر 44 سنة وأنا لا أعلم شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته، بقول كثير تألمت. طب ليش إحنا كأمة ما نعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش ما نتعلم؟ لما يصير في احتفال في المسجد الفلاني هذا يتكلم عن خلق الوفاء، وهذا يتكلم عن خلق التواضع، وهذا يتكلم عن خلق الكذا، تيجي تقول هذا الكلام بدعة؟ شو هالكلام هذا؟ هذا كلام غير صحيح. طب متى نتعرف على سنته؟ متى يجتمع الناس ويتحدثون عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني الآن نجيب إحنا هيك موعد أو شيء أو احتفال بشيء غير، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يحتفل بمواقف كثيرة. عندما ستنا عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى عرس، فلما عادت من العرس يعني شهدت
1: نعم.
0: فقال هل غنيتم لها للعروس؟ استغرب ستنا عائشة، قالت يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره، وذكر لها أبيات قصيدة. تخيل كيف انت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في العيد كان الدف يضرب بجاريتين يضربان الدف في بيته لما دخل سيدنا أبو بكر فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا بكر دعهما حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. وفي رواية قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. بدنا نحتفل في العيد. طيب تيجي تقول هسه كمان احتفال بالعيد بدعه كمان؟
1: حتى سيدي في مساله الانشاد ايضا يعني استمع الى حسان بن ثابت
0: نعم
1: رضي
0: نعم.
1: الله عنه
0: وهو
1: شاعر وصحابي
0: اهجهم
1: وكعب ابن زهير عندما يعني هج النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء معتذرا
0: نعم.
1: ومدح النبي عليه الصلاه والسلام
0: نعم.
1: بقصيده
0: صحيح.
1: فهو كانوا ينشدون الشعر
0: والانشاد
1: نعم.
0: للابل كانوا عندما يسيرون
1: نعم.
0: الابل كانت تستمتع بالانشاد فكانوا ينشدون الابل حتى تسير في الصحراء
1: نعم.
0: والنبي موجود بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام.

والسلام. فحقيقة هذا موضوع مهم جدا أن نحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الآن لو الوقت يتسع دكتور، حتى ليش النبي ولد في مكة وليش النبي ولد بين العرب؟ ولاحظ أنه بنو قريظة بنو النضير وبنو قينقاع سكنوا المدينة، ليش الحجاز سكنوها أصلا؟ لأنهم كانوا يعلمون أنه سيخرج نبي، ظن منهم يعني شو

0: العقيقة. قالوا العقيقة تذبح فرحا للمولود، وقالوا من السنة أن تذبح العقيقة وتطبخ عند أهل البيت، بيت المولود يطبخونها ويدعون عليها الأغنياء والفقراء والأقارب فيجتمعون عليها احتفالا بالمولود. كيف تقول الآن هذا الكلام؟ لا بالعكس، هو أمر طيب جدا، وموضوع بالعكس هو يزيد، حتى يزيد الإيمانيات.
1: أنا سيدي أنا يوم الثلاثاء إن شاء الله بدي أحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله
0: عليه وسلم. كلنا نحتفل سيدي، كلنا نحتفل إن شاء الله تعالى بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. بالنسبة سيدي لخلق الوفاء، وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في موضوع الوفاء، وكيف كان يعني يحصل هذا الشيء. تصور أنه في المدينة المنورة وعنده 9 من النساء، النبي صلى الله عليه وسلم خطب 13 امرأة وتزوج 11 ومات عن 9، فالآن عنده 9 أبيات نساء، 9 زوجات. وصدفت أنه كان في يوم الأيام يعني قدر الله أن يكون في بيت عائش، فجاءت امرأة فاستأذنت فسمع صوتها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لها فوقف معها، فغارت أمنا عائش فقال أغرتي أنه أنا بسولف مع امرأة يعني، إنها من صويحبات خديجة. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها أما زلت تذكر تلك العجوز التي وارى جزء تراب وأصبحت يعني رمادا أو ترابا؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة والله لقد صدقتني حين كذبني الناس. شوف الآن تذكر المعروف الآن، هاي رسالة لكل إنسان بينكر المعروف، هو يذكر المعروف الآن ويظهر مبدأ الوفاء. فقال يا عائشة والله لقد صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها ونفسها. ترى أنفقت كثيرا عن موضوع الدعوة الإسلامية من مالها الخاص، ورزقني الله منها الولد في حيث لم يرزقني من غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورزقت حبها. ورأت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الغضب، فقالت يا رسول الله والله لا أذكرها بعد الآن إلا بخير صلى الله عليه وسلم. إحنا الآن عندنا للأسف أنه يا دكتور يعني رب العالمين يقدر لبعض الأزواج بتموت زوجته، وضع طبيعي أنه يتزوج، هذا الوضع الطبيعي وهذا الأصل أصلا. إمام أبو حنيفة قال لو دفنت زوجتي في صلاة الظهر لتزوجت العصر وكرهت أن أبيت الليلة أعزبها. هذا شيء طبيعي، الرجل بحاجة للمرأة بغض النظر، لكن أنه الإنسان ينسى كل محاسنها ويصير يقول لك والله الجيز الثاني ولا في بعده، والله ما بعرف إيش. لا يا أخي هذا لا يجوز الكلام، هذا خلق وفاء من النبي بدنا نعيشه في حياتنا إحنا الآن. كيف الإنسان ينسى؟ أو بيجي بعض الأشخاص بعض الأزواج للأسف الشديد تلقاه بيتزوج زوجة ثانية عشان يقنع المجتمع. ليش يتزوج زوجة ثانية؟ فتجده
1: يذم الأولى،
0: يذم الأولى بكم هائل،
1: لا حول ولا
0: قوة، كم هائل من المذمات، نشفت ريقي وجننتني وبتطلب كثير. طب هاي الثانية يعني شو ما بتطلب منك؟ يعني ما بدها مصروف، ما بدها بيت، ما بدها ما بدها ما بدها. ليش الآن صار الأمر بهذه الطريقة؟ لا هذا الكلام حقيقة، لكن خلق الوفاء نعيشه في حياتنا من النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم الله يكرمك سيدي. طب بالنسبة لأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان مع عظيم منزلته كان في غاية التواضع، يجلس مع أصحابه يخدم نفسه ولا يحب أن يعني يتميز عليهم. من المواقف اللافتة حقيقة قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، وما يعني رأى من بساطة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كيف تجلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس من خلال يعني هذه القصة؟ ويعني نريد أن الحقيقة أن كل الأسئلة اليوم يعني هي مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعيش مع هذه المواقف ونتمثلها وتؤثر في نفوسنا، ولا يكون الكلام يعني مجرد كلام إنشائي.
0: نعم، وجوانب مضيئة في حياتي عليه الصلاة والسلام. دكتور، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، لاحظ لم يكن يتميز عن أصحابه رضي الله عنه أبدا، حتى أنه كان يأتي الأعرابي والنبي يجلس، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة ومنهم 10 مبشرين في الجنة، فيقول تخيل يقول أيكم محمد؟ تصور كيف أنت، لا شو هذا التواضع العجيب، أيكم محمد؟

0: أو يقول أين محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولا يعرف، جاي من البادية ما بعرف، بسمع أنه في نبي في المدينة موجود في يثرب، فيأتي وإذا الجمع موجود فيشهرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يميزه من شدة تواضعه، حتى في اللباس، حتى في كل شيء، حتى في الجلسة. يعني في موقف، في موقف الهجرة النبوية لما جاء على بيت المرأة أم عبد وحلب من الشاة وسقى القوم أبا بكر ورفيقهم عبد الله بن ريقط وسقى، فلما الآن شو قال عيسى؟ قال ساقي القوم آخرهم شربا، رفض أن يشرب.
1: أي لما ذكرت صفاته عليه الصلاة والسلام قالت ساقي القوم
0: أكثرهم آخرهم شربا،
1: آخرهم شربا،
0: رفض أن يشرب إلا بعد يشرب إلا بعد أن شربوهم. وفي مواقف أخرى أيضا رفض أن يشرب. نعم، الآن لاحظ هذا التواضع العجيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت الجيوش، جيوش المسلمين، تعرف في الجزيرة بدأ لما قوي الشوكة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بدأت الجيوش تذهب إلى القبائل العربية البعيدة اللي منها قبيلة حاتم الطائي اللي هي قبيلة الطيء، واللي الآن مكانها منطقة حائل في السعودية.
1: نعم.
0: الآن حائل هي مكان قبيلة الطيء
1: شمال
0: السعودية. نعم. نعم. فماذا قال؟ قال الآن حاتم الطائي كان يعني ميتا، فالآن ابنه عدي هو الذي تولى الخلافة. فماذا قال لقومه؟ قال إذا رأيتم رايات محمد قد أقبلت فأخبروني. هو يعلم علم يقين الآن أنه لا يستطيع أن يواجه جيش النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد الانتصارات اللي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هو بيعرف أنه ما راح يواجه، فعنده مخطط معين. فلما أقبلت راية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخبروه، فاحتمل أهله وأولاده وبناته وذهب إلى أخواله. أخواله نصارى وين؟ في الشام موجودين، يعني ملوك الشام في ذاك الزمان. فذهب إليهم وترك أخته، من شدة الفزع ترك أخته. فجاءت جيوش المسلمين وفتحت القبيلة كاملة فتحا إسلاميا، وأخذت من السبايا أخت اللي هي بنت عدي، بنت حاتم الطائي، أخت عدي. فأخذت لما وصلت للمدينة أخت عدي، في اليوم الأول أراد أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت لها، في المرة الثانية هل لك إلى خير، في المرة الثالثة أشار من خلف النبي لها علي بن طالب أن تكلمي، فقالت هل لك إلى خير؟ قال مه وماذا يعني؟ نعم. فقالت أنا فلانة بنت فلان، وافدة عدي بن حاتم، وافدة حاتم الطائي. فقال ابنة حاتم الطائي أخت عدي الفار من الله ورسوله؟ قالت نعم. فقالت تعرف الآن أقيل ذوي العثرات أو الهيئات، الآن أنزل الناس منازلهم، هذه باعتبار أميرة يعني بنت أمير.
1: نعم.
0: فقال لها هل تعرفي من تعرفي من التجار من أقارب؟ قالت أعرف. فقال إذا أتوا إلى المدينة فأخبرينا. وأمر الصحابة أن يجهزوها بطعام وشراب وناقة وكل شيء وهودج، ويحملونها مع من تثق بهم إلى الشام. وبالفعل ذهبت. لما وصلت إلى عدي أقبل من بعيد، قال هذه ابنة عدي بن حاتم، فيريد أن يعتذر منها لما أقبلت جاءت له. فقالت له يعني يا من ذهبت واحتملت أهلك، يعني بهدلته بالآخر. فجلست قال ما تقولين في هذا الرجل؟ قالت يا أخي إني أرى أن تلحق به، فإن كان ملك فأنت ملك، يعني راح تأخذ السيادة، وإن كان نبي فللسابق إليه فضله. فحمل نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عدي بن حاتم تعرف أنت أمير، يعني عنده قصور كان وخدم وحشم، فهو أعتقد أنه يجعل المدينة المنورة شو يلقى؟ يلقى قصور واحتفالات، ويلقى أشياء كبيرة جدا ودور ومش عارف إيش وممرات وسجاد أحمر، يتوقع يلقى زي هيك. ليش؟ لأنه هو مخيلته زي الروم والفرس، عندهم هاي الأشياء كلياتها في ذاك الزمان. وصل للمدينة ما لفت انتباهه شيء نهائيا، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، دلوا على المسجد. فلما النبي كان يجلس في المسجد مع الصحابة، فلما أقبل عليه السلام عليكم أو سلم بالطريقة التي يراها مناسبة، فقال من؟ قال عدي بن حاتم. قال عليه الصلاة والسلام الفار من الله ورسوله؟ قال نعم. قال هو يتكلم الآن، لأن ننقل إحنا المايك لعدي بن حاتم نفسه.
1: نعم.
0: فقال فأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه السلام.
0: الآن لم يكن مسلما طبعا. قال شوف شو لفت انتباهه. قال فلما سرنا لقيتنا جارية امرأة، قالت فأخذت بكم النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال فتركني واقفا، فتكلم معها هناك عن فراد، تريد أن تقضي حاجة ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرد عليها وأخذ معها الكلام فترة أمام الناس، فقلت في نفسي والله هذه ليست من مواصفات الملوك والزعماء، لا هاي تختلف، هاي مش مواصفاتهم، هاي مواصفات الأنبياء التواضع هذا.

0: قال ثم عاد لي وأخذ بيدي فذهب بي إلى حجرتي إلى بيته. قال فلما دخلت البيت تفاجأت أنه معقول هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي بسمع عنه قائد الجيوش وقائد الأمة. قال فسبحان الله لم يلفت انتباهي إلا وسادة، ما وجدت في البيت إلا وسادة من أدم، يعني من جلد حشوها ليف وحصير على الأرض، ما في شيء، يعني شيء بسيط جدا. قال والرمح والسيف عدة الحرب موجود، هذا الذي في الحجرة. قال فأخذ الوسادة فوضعها لي على الأرض فقال اجلس. قلت لا. قال استحيت أن أجلس أنا وهو قائم وهو يجلس على التراب. فقال اجلس. وبتعرف يا دكتور ما هو الضيف أسير المعزب،
1: نعم،
0: بلهجتنا العامية، نعم، الضيف أسير المعزب. قال فجلست أنا على الوسادة فجلس صلى الله عليه وسلم على التراب.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: شو بدك أكثر من التواضع؟ فجلس صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي والله ما هذه بصفات الملوك أبدا. فقال إيه يا عدي، ألست ركوسيا؟ أنا أعلم بدينك منك. قلت نعم يا رسول الله. قال ألا تأخذ من قومك بالمرباع، ربع الناتج تبعهم، يعني ضريب خاوة غصبا عنهم مكس؟ قلت نعم. قال إيه يا عدي، إنه إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى من ضعف أهله وقلة حيلتهم وفقرهم؟ قلت نعم. قال والله لترين المال يفيض حتى لا يجدون من يأخذه. إيه يا عدي، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى من ضعف أهله وقلة جهدهم وضعفهم أمام الناس. إيه والله يا عدي لترين قصور كسرى ابن هرمز تفتح. فقلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. ثم قال إيه يا عدي، إنما يمنعك من هذا الدين بما ترى من خوف أهله وقلة أمنهم، يعني الأمان ضعيف. والله يا عدي لترين الضعينة، أي المرأة ترتحل في رواية من البصرة إلى اليمن أو إلى من من من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي والله لقد رأيت الضغينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت وحدها، والله لقد كنت في أول الخيل التي أغارت على قصور كسرى. كان قائد جيش في الجيش سعد بن أبي وقاص في القادسية، كان أحد قادة الألوي والكتائب هو عدي بن حاتم. قال ولقد رأيت قصور كسرى والله وإنني أنتظر الثالثة من الله وهي أن يفيض المال. والمال فاض متى؟ في عهد عمر عبد العزيز، لم يلحق به عدي بن حاتم، مات قبل أن يفيض. المال فاض مصداق حديث النبي في عهد عمر عبد العزيز رضي الله عنه، حتى لم يجدوا أين يذهبون بالزكاة قد ما انتشر العدل بين الناس والخير الكثير. ثم بعد ذلك أسلم عدي بن حاتم في ذلك الموقف، قال أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله. شو بدنا أكثر من هيك تواضع يا دكتور؟ إحنا الآن عندنا والله في ناس حصلت بعض المواقف بقول لك ليش أنا ما قاعدوني في السدر، في سدر المجلس؟ بقول لك أنا فلان يا أخي، أنا فلان ابن فلان، أنا ابن كذا. وين إحنا من ديننا؟ وين إحنا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نعيشها في حياتنا اليومية؟ زي ما تفضلت بكلام جميل جدا دكتور، أنه إحنا القضية ليست قضية كلام، القضية مش برنامج بدنا نعديه، مش دقائق بدنا نعدها، لا دكتور، إحنا لازم نعيش حياة النبي في حياتنا، لازم نعيش مبدأ التواضع، هذا التواضع العظيم. من تواضع لله رفعه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بقول لك أنا أسلم، أنا أحط يدي في يده، أنا أتكلم معه، أنا أرجعها، بقول عن زوجته والله لو تموت ما رجع، أنا أروح أرجعها من عند أهلها، وهي بتقول هو يجي يرجعني، والله لازم يجيب جاهه أولها عندي وآخرها عنده. ليش هذا الكبر؟ هذا مش مواصفات حتى سيدنا أبو بكر الصديق، يعني الصحابة كانت تمتع بهذا التواضع العظيم العجيب. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع الإزار، قال عن موضوع الإزار إنه الإزار اللي تحت الركبة اللي تحت الرمان ترجل وتحت الكعبين، ما أسفل من الإزار من الكعبين ففي النار.
1: في النار.
0: فشو قال أبو بكر الصديق؟ قال يا رسول الله والله إني تعاهده، يعني أنا إزاري أحيانا بنزل تحت الرمان ترجل هي الكعبين، فإن أتعاهد يعني برفعه. قال يا أبا بكر إنك لست ممن يجره خيلاء.
1: خيلاء.
0: إذن القضية مرتبطة بالكبر.
1: بالكبر. وبعض الناس فهمها أنه يعني تقصير أو نزل أو تنزيل.
0: لا مش هذا المقصود، الكبر فيه.
1: الكبر نعم.
0: نعم. وحتى موضوع النبي قال في في في أحد الحديث قال نهيت أن أكف ثوبا أو شعرا. شو قالوا؟ قالوا في بعض الناس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف كلهم كان شعورهم طويل. هسه الإنسان لما يسجد على الأرض

0: شعره بسجد معه.
1: نعم
0: نعم، لاحظ الآن الشعر، كل شعرة سجدت تشهد لك يوم القيامة. الآن عليهم إزار ورداء، وفي ناس عليهم ثياب طويلة، فكانوا يشمرون الثياب من الأسفل حتى لا تنزل على الأرض ولا تختلط بالتراب، كان صنع التراب. فالنبي قال نهيت أن أكف ثوبا أو شعرا. في ناس هذول بتكبروا، شو كانوا يعملوا؟ كان يربط شعره لورا مشان ما ينزل على التراب، ويربط ويكف ثيابه من الأسفل. إحنا الناس بيعتقدوا أنه كف الثوب يعني الردن، أنك تكفه هذا مكروه.
1: نعم.
0: لا، هو المقصود فيه كما يقول الإمام النووي، المقصود هذا الجماعة المتكبرين اللي كانوا يكفوا شعورهم ويكفوا أثيابهم من الأسفل. كل القضية قضية كبر، لاحظ مثقال ذرة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالإنسان يزيل كل الكبر من قلبه، دائما الإنسان يعيش مبدأ التواضع فيها، من تواضع لله رفعه الله.
1: هي الكبر سيدي هو يعني بدأت القصة من إبليس.
0: نعم.
1: هو قال نعم. أسجد يعني
0: ما منعه إلا الكبر.
1: إلا الكبر. نعم.
0: نعم. ما منعه إلا الكبر.
1: الله يكرمك سيدي. بالنسبة الآن يعني نأتي إلى موضوع حقيقة، موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه
1: وسلم. الإنسان يعني يتحدث كثيرا عما يتعلق به قلبه.
0: نعم.
1: نريد أن نتحدث عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
0: دكتور، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام، يقول لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من ولده وفي رواية والده والناس أجمعين وفي رواية وماله. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه، والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. قال لا يا عمر. قال والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن الآن يا عمر، حتى تقدم النبي على نفسك. لاحظ هل شو معنى هذا الكلام؟ ترى كل هذا الكلام معناه دكتور أنه أنا أقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسي. يعني أنا الآن وين أحسن؟ أظل قاعد أشرب شاي وقهوة وما أصلي سنة الضحى؟ لا، أنا قدمت نفسي على سنة الضحى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هاي. لا، أنا بصلي سنة الضحى بعدين بشرب قهوة وشاي.
1: يعني أنت بتحب نفسك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا.
1: لأنه أمرك بذلك.
0: نعم، هسه النبي أمرنا إيش؟ ورب العالمين بطاعة الوالدين، صح؟ إذا أنت ما طعت الوالدين ما طعت الله إذا تبارك وتعالى. إذا أنت قدمت نفسك عن الوالدين، لاحظ الآن النبي ذكر عن علامات الساعة، قال لا تقوم الساعة حتى يبر الرجل صديقه ويعق أباه، أخ أباه. طيب الآن بعض الآباء، ما هو النبي السوء يعني لا يدخل الجنة عاق. طيب إذا بحب النبي صلى الله عليه وسلم بدي أخذ في هذا الحديث، بدي أكون بار للوالدين، إذا ما بدي أقدم ناس على الوالدين. لاحظنا بعض الآباء بقول لابنه بدي أروح أنا وياك تسوق في السيارة مثلا على العزاء أو على العرس أو مناسبة أو على المستشفى،
1: كل بقول طالع مع صاحبي،
0: طالع مع صاحبي. بقول أنت ما بتيجي غير لما يكون موعد مع صاحبي. قالوا لأحد العلماء، هل
1: يعني
0: يجوز
1: بده أبوه يأخذ منه موعد ويرتب معه إنه أنا بدي أروح بالساعة الفلانية،
0: يحجز مع مدير أعماله طبعا. نعم. مع السكرتيرة تبعته أو السكرتير، يعني للأسف الشديد
1: لا حول ولا قوة.
0: هاي موجود دكتور، والله العظيم إنني أعلم آباء والله تحزن عليهم كثيرا، قدموا وضحوا وبذلوا الغالي والنفيس لأبنائهم، حتى أبنائهم تزوج وكل شيء. للأسف إنه موضوع العقوق موجود الآن في مجتمعنا للأسف الشديد. هذا اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت لما تحب النبي شو بدك تقول؟ السمع والطاعة، هيك الأصل دكتور، السمع والطاعة. ولذلك قالوا سمعنا وأطعنا، لا تقول سمعنا وعصينا كما قالت من إسرائيل، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دكتور، موضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن كيف الآن بده الإنسان يعرف؟ إذا قلبك متعلق في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا كان قلبك متعلق بالحبيب المصطفى ينبغي عليك أن تذكره في كل لحظة. لاحظ الناس الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، لازم يوميا يوميا الإنسان لا يفتر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، الآن رب العالمين يصلي عليك 10 مرات.
1: نعم.
0: الآن ولذلك يا دكتور، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم جدا. طيب لاحظ الآن دكتور، خلينا نضرب أمثلة من الواقع مثلا.
1: نعم.
0: لاحظ الآن الأحباب مثلا، الناس الملتزمين، أهل الدين، أهل الإيمان اللي بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، كيف إيمانياتهم بتكون؟ كيف امتثالهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المقابل لاحظ الناس اللي قلوبهم متعلقة مثلا بتجارة السيارات، إذا جلست معهم لا يذكرون إلا موضوع السيارات، بصير يقول لك السيارة كذا وموديلها كذا وهي فحصها كذا وهي في الأخير أنت بتطلع بالنتيجة بتقول بدي أروح أتاجر في

0: سيارات. بتقعد مع جماعة الأراضي كل كلامهم عن العقارات والشقة الفلانية والمكان الفلاني وطريق المطار والمنطقة الفلانية، وهذا الدلم مليون وهذا نص مليون وهذا 100,000 وهذا كذا. ليش؟ لأن قلوبهم تعلقت بإيش؟ بهذا الأمر.
1: هذا الأمر نعم.
0: لاحظ اللي الآن بتكلم عن الفنانين، مع احترامنا للفن والفنانين، كل كلامه عن مين؟ عنهم. لاحظ اللي قلبه متعلق بالرياضة، كل كلامه عن إيش؟ عن الرياضة ليلا نهارا، حتى تليفونه مليان رياضيين. لكن لاحظ الفئة اللي قلبها متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، واللي باستمرار بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تكون قلوبهم؟ لاحظ النبي رب العالمين لما يعني هذا الحديث النبوي الشريف اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. لاحظ مين ذكر منهم؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. لاحظ رجل قلبه معلق بإيش؟
1: بالمساجد.
0: هذا لأنه خلص صار قلبه متعلق بالمسجد. لاحظ كيف. فالآن لازم يتعلق قلوبنا بالمساجد، بالله تبارك وتعالى، بذكر الله. إذا كنت تعرف أنه قلبك معلق بالنبي أو لا، بدك تشوف حالك هل تكثر من ذكره ولا ما تكثر من ذكره. هيك الأصل. وأنا أنصح كل إنسان لا يفوته يوم إلا ويصلي على النبي أقل شيء 1,000 مرة يوميا. والله يا دكتور، وأنا أعيما أقول أن كل إنسان يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، والله يجد نورا في حياته، والله يفتح له رب العالمين السدود والحدود وقلوب العباد، والله رب العالمين يكفيه شر الخلق، والله يخرج رب العالمين من كل الأزمات والنكبات. إذا أصابك كل شيء، هم حزن كل شيء، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تجد شيء لا يعلم به إلا الله، تجد بركة في المال وبركة في الزوجة وبركة في البيت وفي الأولاد وفي كل شيء، بركة ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا في غفلة لا يعلم به إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. هذا الأصل، تعلق قلبك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعلق قلبك. الآن إحنا في هم وغم ونكد وبعد عن الدين لأنه بعيد عن ذكر الله. هذا الأصل في كل مسلم، أن يحافظ على الصلاة صلاة. ولاحظ أنه رب العالمين يعني كيف كرامة للنبي، شو عمل؟ إذا أنت بتصلي على النبي مرة، رب العالمين يصلي عليك
1: 10 مرات.
0: هسا إحنا لازم يا دكتور، لازم أنه بعض النقاط وبعض الأفكار لازم نوقف عندها. يعني أنا كل الناس حافظين هذا الحديث، طب شو يعني صلي على النبي رب العالمين صلي عليه 10 مرات؟ يعني أنه ربنا ذكرك، أنه رب العالمين ذكرك. تخيل أنت الآن يجي يقول لك والله سين من الناس أو الشخص الفلاني ذكرك امبارح وإحنا قاعدين في القاعدة وكنا مع ناس وكذا وذكروا اسمك، شو بتقول أنت؟ والله أنا واصل. ها؟ كيف ولله المثل الأعلى، رب العالمين يذكرك عند الملائكة ويصلي عليك.
1: أنت بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، الله عز وجل
0: بذكرك 10 مرات. وصلاة رب العالمين علينا رحمة ومغفرة وتوبة علينا، فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يجعلنا من الذاكرين لله ومن المحافظين على الصلاة على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هذه دعوة حقيقة، يعني أن يكون هناك لنا ورد.
0: نعم.
1: من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم دكتور. نعم.
1: الله يكرمك. أيضا حب النبي عليه الصلاة والسلام دكتور، والمرء مع من أحب.
0: نعم.
1: يعني نريد أن نقف عند محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يعني نقف عند حديث يحشر المرء مع من أحب.
0: دكتور، هذا الحديث حقيقة خطير جدا، خطير جدا هذا الحديث. لاحظ أنت الآن لازم كل مسلم يفكر في هذا الحديث، يحشر المرء مع من يحب. يعني أنت بتحب الفنان الفلاني تحشر معه. مشكلة بعض الناس بحب فنانين أجانب كفار ليسوا بمسلمين، خلص عنده تعلق بهم في مسلسلات مدبلجة ومسلسلات كلياتها عشق وغرام وكذب وكلها قضايا قتل وسفك للدماء وما شابه ذلك. بعض الناس يعني يحب بعض الرياضيين وهم كفار أيضا، هذا قلبه متعلق معه، هذا يحشر معه يوم القيامة. احنا هيك بدنا نفكر في الموضوع، انه انا اذا بحب سين من الناس بنحشر معه. اذا انا لازم من احب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم الكرام، الأئمة، العلماء، الأتقياء، الصالحين، الأنقياء، هذا لنا لازم أحبهم. ولذلك لاحظ أنه يعني ربيعة رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربيعة سلني حاجتك. تخيل أنت الآن أنه أعلى شخصية دينية وسياسية يقول لك اطلب، أعلى شخصية في الأمة الإسلامية يعني دينيا وسياسيا.
1: طلبك مستجاب سواء كان دنيوي أو أخروي.
0: يقول لك اطلب.
1: نعم.
0: يقال في بعض الروايات أن ربيعة لم يطلب في نفس اللحظة. قال أنه عاد إلى حجرته وبحث يفكر. ماذا يطلب؟ هاي فرصة العمر الآن. إحنا فرصة العمر بقول لك بدي أطلع هناك، بدي أعمل هيك، بدي الوظيفة الفلانية سلمني كذا، بدي ألحق تقاعد ورقمه كذا. بقول له سلني حاجتك. يقال جاءه في الليل أو جاءه في اليوم التالي فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. شوف هالسؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلبك مجاب؟ لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماشي أنت بتحقق هاي الأمنية، بس في لها بدها إشي، هاي بدها تتعب شوي في الدنيا. فقال يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، أنا ماشي ترافقني في الجنة، بس مش خلص أنك أخذت الآن الفيزا وانتهى الموضوع، حطيتها في الجيبة قلت والله أنا رفيق النبي وتريحت. لا، بدك طول عمرك تحافظ على السجود، تظلك تسجد وتصلي طول حياتك لما تموت عشان تكون مرافق لإلي في الجنة. تخيل ثوبان رضي الله عنهم جاء في يوم من الأيام خادم النبي، من الذين خدموا النبي مع أنس رضي الله عنه، ثوبان جاء فزع هيك قلقان. تعرف أنت لما يجيك إنسان وفي حالي يعني من شو بتقول أنت، في إشي، ما لك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله، هو يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يعني أنا معك في الدنيا الآن موجود وقريب منك، لكن يا رسول الله إذا ذكرت موتي وموتك ودخولك الجنة ودخولي وإن دخلتها فإنك أعلى مني منزلة. شوف كيف بدي، طبعا في الدنيا بشوفك، في الآخرة كيف بدي أشوفك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى بآيات، سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاللي بده ينحشر معهم بده يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع الله تبارك، يطيع الله تبارك وتعالى. اللي بده يحب النبي صلى الله عليه وسلم بده يترجم هذا الحب في حياته. موضوع يحشر المرء مع من يحب موضوع خطير، ولذلك أنت كمسلم بتحدد، أنت حدد مع مين تحشر يوم القيامة، أنت قلبك متعلق بمين، في السين في صاد ولا في النبي عليه الصلاة والسلام؟ لاحظ كيف قلبك متعلق بالمال، ولذلك لاحظ النبي قال أيما عفوا قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. إذن في عباد للدرهم وفي عباد للدينار، تعيس عبد الخميصة واللبيسة، يعني لاحظ أنه في عباد حتى لللبس للأواعي للمناظر، في عباد. هذا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا في كلام أحيانا بتسمعه أنت في الجلسات أو كذا، بقول لك فلان عباد قرش، فلان بيعبد المصاري، فلان رب ودينه المال. ليش؟ من شدة تعلقه بالمال.
1: نعم، حبي وتعلقي بالمال.
0: لا، على عكس من ذلك أنه في ناس لا، واللي بيحب النبي يا دكتور حقيقة بده وين ما في حديث وين ما في شيء أمر بده يتوقف عنده. يعني بعض الناس للأسف الشديد بتناقشه في بعض الأمور، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك كذا، بقول لك لا أنا مش مقتنع. طب مين أنت حتى تقول هذا الكلام؟ أو والله أنا عندي آية بس بتقيد فيها، بفرض الحديث ضعيف، بقول لك تقول الحديث في البخاري ومسلم هذا قول النبي كذا، النبي يقول كذا والنبي نهى عن كذا، بقول لك لا. طب مين أنت يا مسكين؟ شو أنت، شو موقعك من الإعراب؟ كيف تنحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع الصحابة؟ يعني مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، أي جسد نبت من حرام هذا عن النار وجهنم وبئس المصير. طيب كيف تأكل مال حرام؟ كيف تضحك على الناس؟ كيف تتعامل بالربا؟ كيف بتقول لواحد روح بلط البحر اللي بدك إياه اعمله؟ كيف؟ على أي أساس؟ بتطعم أولادك مال حرام؟ بتغش في المعاملات؟ بتغش في البيع والشراء؟ بتغش في الصناعة وفي التجارة؟ كيف؟ وبتروح تصلي في المسجد؟ بتقول أنا بحب النبي؟ أنا بدي أحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام غير صحيح.
1: نعم. طيب دكتور، خلينا يعني نختم بمواقف من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: لاحظ يا دكتور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في أحد الأحاديث الصحيحة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. القتلة تختلف عن الذبح، لاحظ كيف، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو القتلة.

0: ليش؟ القتل هنا في موضوع قطع الرأس في الحد.
1: نعم.
0: يعني الآن الإسلام بقول لك مش القاتل يقتل،
1: يقتل
0: في قصاص. الآن النبي أمرنا إيش؟ أنه كما كان يفعل في عهد النبي ومن بعده، أنه السيف يضرب في خلف الرقبة فيقطع الرأس مباشرة. حتى إحنا الآن بدنا نقتله، الآن هذا قاتل عمد بده ينقتل،
1: ينقتل
0: ما في داعي نعذبه،
1: صحيح،
0: خلص اقطع رأسه فجأة بلحظة ضربة سيف اقطع رأسه انتهى، الآن طبقنا عليه قصاص، مش الآن يتعذب. هذا هو الأصل. لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في موضوع هو قاتل، هو قاتل. مجرم،
1: مجرم،
0: تعامل معه بالرحمة،
1: قتل النفس بغير حق،
0: وتعامل معه النبي بالرحمة.
1: نعم.
0: وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، دلنا على النبي يكون رحيم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأتي بشات فربطها، فجاء يحد السكين بسن السكين أمام الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام لقد ذبحتها ذبحتين.
1: الله.
0: تأثرت هي الآن. ونحن شاهدنا في بعض الفيديوهات على السوشيال ميديا أن أناس جاءوا بالإبل وقد نحروا الإبل أمامها فدمعت أعين الإبل، بكت الإبل اللي واقف تنتظر في الموت، بكت. تخيل قديش، وين الرحمة؟ قلوب العباد. يقال في بعض، هذا يذكر في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: أنه عليه الصلاة والسلام قال جاءت إليه غزال وهو يسير صحراء، فوقفت عنده فهمست في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، همست في أذن. المعجزات عليه الصلاة والسلام، النبي له أكثر من 1000 معجزة، هذه إحداها. فقال من أخذ صغيرها؟ طلعت الشاة هذه، واحد ماسك الغزال الصغير ابنها ما أخذه، أعطوها غزالها. تخيل قديش أنت الآن.
1: والقبرة سيدي لما قال
0: من فجع هذه بصغارها،
1: صغارها.
0: حتى الرحمة كانت في الحرب، قال لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا تقطعوا شجرة،
1: وهو عدو،
0: وعدو وعدو وعداء، ممكن هذول يساعدا، لكن مع ذلك قال لا تقتلوا شيخا ولا عابدا في صومعة. تخيل كيف، ولا عابدا في صومعة. هذا كله من رحمته عليه الصلاة والسلام يا دكتور، حتى مع الأعداء رحمته، مع الإنسان رحمته، في النساء ترى رفقا بالقوارير. هذه متى كان يقولها النبي؟ في السفر، تعرف السفر كانوا بمشوا، فالنساء ما بقدر يلحقن، فقال رفقا بالقوارير،
1: القوارير.
0: نعم، يعني على ما هو كوجب، استنى شوي هدي.
1: لا، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم قوارير،
0: يعني وصفها بالقارورة.
1: نعم.
0: والقارورة قالوا سريعة الكسر.
1: نعم.
0: نتيجة على يعني إنه المرأة يعني فيها نوع من من من اللطف والشفافية وكيوت زي ما بقولوا يعني.
1: نعم. سيد الله يكرمك، يعني حقيقة إنه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: هي يعني ترى آثارها في السلوك، يعني قبل أن يعني نسمعها في الكلمات ومثل هذه المواقف لابد أن نطبقها حقيقة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجعلنا من أهل سنته وهديه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يكرمك فضيلة الدكتور عايد لبطوش، مدير المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة عمان. أشكركم جزيل الشكر وحياكم الله سيدي.
0: حياكم الله دكتور، بارك الله فيكم أنت وطاقم البرنامج المبارك والإخوة المستمعين، وجزاكم الله خيرا وحياكم.
1: نشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، كان معكم في الإعداد والتقديم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شانغهاي ويؤكد أهمية توسيع أفاق الشراكة الأردنية الصينية. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شانغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. إعلان نتائج الثانوية العامة للصف الحادي عشر بعد غد الجمعة. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. نبدأ فترتنا الإخبارية بالزيارة الملكية إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم عمدة مدينة شانغهاي في لقاء تناول عمق العلاقات الأردنية الصينية وسبل توسيع أفاق الشراكة بين البلدين. وأكد جلالته أهمية المضي قدما في تعزيز التعاون ليشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واعدة، حيث جرت لقاءات ملكية جمع جلالته بكبار المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات الصينية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات الروبوتات في خطوة تعكس توجها أردنيا نحو شراكات أكثر تنوعا وابتكارا. إلى التفاصيل والزميلة لبنى الفقهاء.
1: في زيارة تحمل عنوانا اقتصاديا وتكنولوجيا بارزا، عنوانه توسيع الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، التقى جلالة الملك عبد الله الثاني عمدة مدينة شانغهاي جونغ تشينغ، حيث تناول اللقاء عمق العلاقات الأردنية الصينية. وأكد جلالته أهمية توسيع آفاق الشراكة بين البلدين لتشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واعدة. ومن العلاقات الرسمية إلى بوابة الاستثمار، اجتمع جلالة الملك مع رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية في لقاء نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية، وبحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. اللقاء ركز على فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، فيما أكد جلالة الملك تطلع الأردن إلى توطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في عدد من المجالات. كما واستعرض جلالته جهود الأردن في تطوير بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وما تمتلكه من كفاءات وموارد بشرية مؤهلة. في المقابل، أبدى ممثلو عدد من كبرى الشركات الصينية اهتماما ببحث فرص التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والزراعية والطيران. لكن التعاون الأردني الصيني في شنغهاي لم يتوقف عند الاقتصاد والاستثمار، بل امتد إلى واحد من أبرز قطاعات التكنولوجيا الحديثة. فقد زار جلالة الملك شركة إيجيبوت، إحدى الشركات الصينية الرائدة في تصنيع الروبوتات، واطلع على أحدث تطبيقاتها في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. واستمع جلالة الملك إلى شرح حول أعمال الشركة واستخدام

0: خدماتها المتقدمة للروبوتات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بينها وبين الجامعات والمؤسسات الأردنية، خصوصا في تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات والمعرفة. وجال جلالة الملك في معرض ضم أبرز منتجات الشركة في مشهد يعكس توجها نحو ربط العلاقات الاقتصادية بين الأردن والصين بقطاعات التكنولوجيا والابتكار، وفتح المجال أمام شراكات جديدة يمكن أن تنتقل من قاعات الاجتماعات إلى مشاريع وتطبيقات على أرض الواقع. وتمثل هذه الزيارة رسالة واضحة أن الأردن لا ينظر إلى الشراكة مع الصين باعتبارها تعاونا اقتصاديا فحسب، بل يسعى إلى توسيعها لتشمل الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات، بما يخدم مسار التنمية ويفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الأردني.
1: وتأتي زيارة جلالة الملك إلى شركة إيجيبوت الصينية المتخصصة في صناعة الروبوتات في إطار الاهتمام الملكي بتعزيز حضور الأردن في القطاعات التكنولوجية المتقدمة والاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي. حول أهمية هذه الزيارة لتعزيز هذا القطاع في الأردن تحدث عميد كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة الحسين التقنية الدكتور طارق التوتنجي وقال:
2: أكيد زيارة جلالة الملك لشركة إيجيبوت الصينية إلى أهميات كبيرة، لأنه الروبوت اليوم صار من أهم التقنيات اللي بتفرجي ملامح العصر الحالي للتكنولوجيا. وبطلنا نحكي بس روبوتيات صناعية تقليدية، لا، إحنا بنحكي عن أنظمة روبوتية متقدمة فيها ذكاء اصطناعي، فيها حساب مطورة، وفيها القدرة اتخاذ القرارات الذاتية. صار هاي التقنية تطبق واسع في الصناعة والخدمات اللوجستية. فزيارة الملك للصين، وعادة جلالة الملك والعهد بفرجونا قديش أهمية التكنولوجيا، وزيارتهم لهاي المصانع ولهاي الشركات الكبيرة بفرج اهتمام الدولة في تطوير التكنولوجيا بالأردن إن شاء الله. بالنسبة للأردن هذا التطور فيه تحدي، عشان الروبوتيات بشكل عام مش شغلة سهلة، ولكن احنا الحمد لله رب العالمين في عنا قدرات كبيرة من المهندسين والطلاب العمقاء الدراسي، عنا طلاب رائعين عندهم أفاق وعندهم فكر ممتاز. فإحنا لابد أنه نطور قدرات الطلبة عشان كيف يصمم الروبوتيات وكيف يدمج مكوناتها ووصفوها ليحل مشاكل احتياجات موجودة عندنا بالأردن. فالتعاون الدولي مهم جدا، لابد من الاستفادة من هذه الخبرات، لابد إحنا نستفيد من زيارات الملك والأفاق اللي بتفتحها للتعاون مع الشركات الكبيرة.
1: ولا تقتصر أهمية الزيارة الملكية إلى الصين على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى أفاق اقتصادية وتجارية أوسع في ظل تطلع الأردن إلى تنويع شراكاته وفتح أسواق جديدة أمام منتجاته وصادراته الوطنية. وفي هذا الإطار أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن القطاع الخاص يعول على الزيارة الملكية وما قد تفضي إليه من اتفاقيات اقتصادية وتجارية جديدة إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا. وقال الحاج توفيق:
3: ما نعمل في القطاع الخاص الأردني اليوم أن ننتقل في العلاقة مع الصين من دولة تستورد من الصين إلى دولة تنتج وتصدر مع الصين من خلال وجودها في الأردن، وتصبح المنتجات الصينية تحمل شعار صنع في الأردن، وهذا الأمر ليس بصعب. اليوم الصين تمتلك الخبرات ورأس المال، ولكن الأردن أيضا في ميزات الاستقرار الأمني، استقرار السياسي، استقرار النقدي. اليوم دينارنا مستقر، جهازنا المصرفي قوي، وأيضا الأيدي العاملة الماهرة اللي سيتأكد عليها أيضا في لقائه مع وكالة الصينية. إذا اجتمعت القوة الصينية مع الإمكانيات الأردنية، أعتقد نستطيع أن نصبح شركاء في الإنتاج والاستثمار بدلاً أن نكون سوق للمنتجات الصينية. نريد وضع برنامج عمل مشترك بين القطاع الخاص الأردني والصيني، نحدد الأهداف والقطاعات اللي إحنا بدنا إياها إن مصلحة أردنية فيها، نحدد أسماء الشركات الصينية، نضع برنامج عمل على الأقل لمدة عام. اليوم الرؤية التحديث ثابتة واضحة، ضمانها جلالة الملك أن تكون عبر الحكومات. كان يشتكي المستثمر زمان من تعدد تغيير التشريعات، اليوم لا، في استقرار في التشريعات الاقتصادية. في وزارة الاستثمار اليوم عندها نافذة بصلاحيات أوسع، في قانون بيئة استثمارية أعطى حوافز للمستثمر، عندنا اتفاقية تجارة حرة.
1: استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين للعام الدراسي 2025-2026 في قصر بسمان الزاهر، وهنأ سمو ولي العهد الطلبة على تفوقهم وتبادل معهم الحديث واستمع إلى آرائهم بالنظام الجديد للثانوية العامة كونهم الفوج الأول من خريجي والتخصصات الجامعية التي يرغبون بدراستها. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر، وتناول اللقاء الذي عقد في قصر بسمان الزاهر سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الدفاعية، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم في مكتبه بالقيادة العامة وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري وتطوير الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في دعم القدرات الدفاعية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى إجازات تناولت أبرز التطورات الأمنية والإقليمية والمهام التي تطلع بها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات وحماية أمن المملكة وسيادتها، إلى جانب جهودها في مكافحة التهريب والتسلل والمهام الإنسانية التي تنفذها في قطاع غزة والضفة الغربية. وثمن الوزير الألماني الدور الذي يطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في المجالات العسكرية والإنسانية، ومؤكدا استمرار بلاده في دعم أوجه التعاون بين البلدين الصديقين. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي مشروع قانون تنظيم العمل المهني، كما أقر المجلس خلال الجلسة المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية والتي تنظم مدة المجالس البلدية. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
4: مشروع قانون الإدارة المحلية جاء وسط نقاشات نيابية تركزت على إعادة تنظيم العمل البلدي وتعزيز الحوكمة والرقابة، إلى جانب توضيح الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية. وخلال مناقشة مواد المشروع ركز النواب على إدخال تعديلات من شأنها تعزيز دور المجالس المنتخبة وضمان عدم اتساع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب الإرادة المحلية، إلى جانب وضع ضوابط أوضح لحالات حل المجالس البلدية. وشملت النقاشات تحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات في حال حل المجلس البلدي، بحيث لا تبقى الفترة الانتقالية مفتوحة، مع التأكيد على أن قرار الحل يجب أن يستند إلى أسباب ومبررات واضحة بما يوازن بين ضرورة معالجة أوجه القصور وحماية حق المواطنين في اختيار ممثليهم. كما تناول النواب مواد تتعلق بمجالس المحافظات وواجبات أعضائها وحالات فقدان العضوية وشغور المقاعد، إضافة إلى تنظيم المخصصات المالية للمجلس التنفيذي وتحديد آليات العمل بين المجلس المنتخب والمجلس التنفيذي في المحافظة. وفي هذا السياق أكد النواب على أهمية أن تكون مجالس المحافظات أكثر ارتباطا بالتنمية المحلية، وأن تتحول من إطار إداري إلى مساحة حقيقية لتحديد الأولويات ومتابعة المشاريع، مع تعزيز تمثيل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. من جهته أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إن إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والبلديات لا تعني فرض وصاية على المجالس المحلية، موضحا أن دور الوزارة يرتبط بالتحقق من سلامة القرارات والإجراءات من الناحية القانونية، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة للبلديات. وينص مشروع القانون كذلك على تعزيز دور مجالس المحافظات في التخطيط التنموي والاستثماري وتوسيع قاعدة تمثيلها لتشمل ممثلين عن الهيئات والقطاعات المنتخبة، إلى جانب تخصيص موقع نائب رئيس مجلس المحافظة للمرأة. وبموازاة ذلك يلزم مشروع القانون الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير دورية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري ونسب إنجاز المشاريع والعوائق التي تواجه التنفيذ. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: سير الأردن عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القافلة الإغاثية 12 إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية. وتتكون القافلة من 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية جرى تجهيزها وإرسالها وفق الاحتياجات الإنسانية والطبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها. وتأتي هذه القافلة امتداداً لسلسلة القوافل الإغاثية التي يسيرها الأردن لدعم الأشقاء في لبنان ضمن الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء، وبالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية استمرارها في تنفيذ الاستجابات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يجسد نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء ودعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى لبنان، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء. في الأراضي الفلسطينية المحتلة طرحت ما تسمى بوزارة الإسكان الإسرائيلية اليوم مناقصة لبناء حوالي 1200 وحدة استيطانية جديدة في منطقة إيوان شرقي مدينة القدس المحتلة. وبحسب صحيفة هارتس العبرية فإن الموعد النهائي لتقديم العروض في 19 من تشرين الأول المقبل، أي قبل أسبوع واحد من انتخابات الكنيست. ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية العام الماضي على خطة بناء في تلك المنطقة الواقعة بين مستوطنة معالي أدوميم ومدينة القدس المحتلة، إلا أن فتح المناقصة تأخر بسبب جهود دبلوماسية أفضت لعرقلة بدء أعمال البناء في المنطقة الواقعة شرق القدس المحتلة. من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أشرف الأعور عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني في بيان بأن اعتقال الوزير الأعور يأتي رغم صدور قرار إسرائيلي سابق بإبعاده عن الضفة الغربية في إطار الإجراءات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين. وإلى آخر التطورات، المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وطهران، حيث أكد الرئيس ترامب عدم وجود أي محادثة جارية أو مقررة مع إيران، فيما قالت إيران أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها. مزيد من التفاصيل وزميلة ألفا لبطوش.
5: غموض كثيف يحجب أفق المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهرين من عمر مذكرة التفاهم، فالتصريحات المتناقضة حاضرة بشكل لافت، حيث نفى الرئيس دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال وجود أي مفاوضات مجدولة مع طهران، مكررا نشر خريطة تظهر مضيق هرمز كأراض أمريكية ومؤكدا استمرار الحصار البحري. كما ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران. في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن واشنطن هي من تستجدي التفاوض، مؤكدا التوصل لاتفاق ملاحي نهائي مع سلطنة عمان حول إحداثيات المرور. وقال عرقجي إنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخا

0: طيارتين فلسطينيين قادمين من إيران باتجاه الإمارات، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. وإلى مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات أولية أن حركة الملاحة عبر المضيق تباطأت، إذ تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. من جهة ثانية، قال حلف شمال الأطلسي إنه مستعد للتعامل مع أي تهديد، وسيفعل دوماً كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك رداً على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس دونالد ترامب الحرب على طهران.
1: قتل 4 أشخاص وأصيب مثلهم في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم. إلى ذلك نقلت وكالة أنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم إن موسكو وكييف تبادلتا 103 من أسرى الحرب من كل جانب. ومن محلياتنا، تعلن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 11 يوم الجمعة الموافق 21 من آب الحالي. وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة 4 مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو. أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إعادة فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من رياض الأطفال في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027 للأطفال من مواليد عام 2021. وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يأتي بهدف تسجيل الأطفال الذين لم يتمكن أولياء أمورهم من تسجيلهم خلال فترة التسجيل التي كانت أعلنت عنها الوزارة سابقاً. افتتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشروع الطاقة الشمسية المخصص لدار الأسرة البيضاء لرعاية كبار السن. وقال المدير العام لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة إن المشروع يهدف إلى توفير التكاليف المتعلقة بالكهرباء واستخدامها لتنمية أعمال الدار. وأضاف حمزة:
2: احنا بصندوق الطاقة من 2015 لليوم اخذنا على عاتقنا انه نقف جنب هاي الدور في مجال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة. اليوم احنا بجمعية الأسرة البيضاء بنينا لهم نظام لتسخين المياه وايضا لتوليد الطاقة الكهرباء الطاقة المتجددة. هذول نظامين متكاملين هدفهم تمكين الدار وتوفير تكاليف المتعلقة بالكهرباء على الدار واستخدام هذه المبالغ ل تنمية أعمال الدار وأيضا عملياتها التشغيلية بإدامة الخدمة في هاي الدار. هذول النظامين بوفروا على الجمعية حوالي 50,000 دينار بالسنة، بس الجمعية بتستخدمهم أيضا لتمكين واستمرار أعمالها. وهذه المشاريع اللي نفذناها في مختلف دور إيواء بالمملكة جميعها منقدمها كصندوق طاقة متجددة كمؤسسة حكومية لدعم مؤسسات أهلية عم بتقوم بدور نيابة عن الدولة.
1: عقدت إدارة مهرجان الفحيص اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات المهرجان في دورته 33 والتي تحمل عنوان الأردن تاريخ وحضارة. وقال رئيس نادي شباب الفحيص مدير المهرجان أيمن سماوي إن فعاليات المهرجان تنطلق هذا العام برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال لتواصل مسيرتها الثقافية والفنية الممتدة وترسخ مكانة الأردن كحاضنة للفكر والإبداع. وأشار إلى أن إدارة المهرجان أعدت برنامجا متكاملا ومتنوعا يلبي تطلعات الجمهور الأردني والعربي ويتضمن برنامجا ثقافيا فكريا ثريا يطرح قضايا العصر ويحتفي بالرموز الوطنية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تتأثر المملكة يوم غد الخميس بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية. مزيد من التفاصيل عن الحالة الجوية مع المتنبي

0: نبئ الجوي نجوان الشوابكة من دائرة الأرصاد الجوية.
1: غدا بإذن الله الخميس سوف تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ليسود طقس حار نسبي في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون

0: الرياضية معتدلة السرعة. العظمى المتوقعة في عمان يوم الخميس بإذن الله شرق عمان 37 درجة العظمى، أما الصغرى 23، غرب عمان 35 درجة والصغرى 22 درجة. يوم الجمعة واللي هو عطلة نهاية الأسبوع توالي درجات الحرارة ارتفاعها ليصبح الطقس حار في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار المحمية والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. العظمى المتوقعة في عمان الشرقية يوم الجمعة 38 درجة، أما الصغرى 22، أما بالنسبة لعمان الغربية 36 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية.
1: وبالعودة إلى الزيارة الملكية إلى الصين الشعبية، حيث بحث جلالة الملك عبد الله الثاني فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة خلال اجتماع اليوم مع مجموعة trip.com الرائدة في مجال السياحة والسفر. واستمع جلالته خلال زيارة إلى مقر المجموعة بمدينة شانغهاي إلى شرح قدمه نائب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس الأول في المجموعة حول مجالات عمل trip.com وبرامجها للترويج للوجهات السياحية ودمج التراث الثقافي مع الفعاليات السياحية. وأكد جلالة الملك أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن واطلاعهم على تنوع الأماكن الطبيعية والأثرية والمنتجات السياحية وإثراء تجاربهم الثقافية خلال هذه الزيارات. وتناول اللقاء سبل العمل المشترك على تعزيز التسويق الذكي للوجهات السياحية وأهمية الربط الجوي بين الأردن والصين. وفي ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شانغهاي ويؤكد أهمية توسيع أفاق الشراكة الأردنية الصينية. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شانغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. إعلان نتائج الثانوية العامة للصف الحادي عشر بعد غد الجمعة. وفي الختام لكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد وربيع السرايرة، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما في الحلقات المتتابعة باللقاء المفتوح نرحب بزملائنا فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامن المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية، وتحية أيضا لزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. إذن في حلقة اليوم من اللقاء المفتوح، وزي ما تعودنا بزوايا قانونية عديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. واليوم البيئة التشريعية الأردنية، هل هي جاذبة فعلا للاستثمار؟ وهل البيئة الاستثمارية تحتاج إلى إصلاح؟ وهل ممكن اليوم الحديث بالحديث يذكر زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين هي فرصة لتصحيح بعض الاختلالات؟ إذن الاستثمار في الأردن بين جاذبية التشريع وأيضا تحديات التطبيق، ولحتى نكون فعلا اليوم على مقربة من هذه الملفات، هل نجح التشريع فعلا في إزالة العقبات أمام المستثمر؟ هل المشكلة في القانون أم في التطبيق؟ هل النص القانوني والواقع العملي هناك فجوة كبيرة بينهم؟ أكيد بيسعدنا وبيشرفنا أن نرحب من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المحامي الدكتور يزن سليم عناب. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: يعني من التطبيق، من النص إلى التطبيق، هذا الطريق ومن الفرصة إلى الاستثمار الحقيقي. اليوم حابين نحكي عن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، شو ممكن تعني لنا هاي الزيارة من زاوية الاستثمار والاقتصاد الأردني ومن زاوية قانونية؟ تفضل دكتور.
1: الزيارة هاي بصراحة زيارة جدا مهمة.
0: نعم.
1: كونها رح تخرج عن السياسة وتخرج عن الدبلوماسية، رح تروح لجانب الاستثماري بصورة أكبر. الصين هي تاني دولة بالعالم كقوة اقتصادية والأولى كتكنولوجيا. فزيارة جلالة سيدنا للصين والاستثمارات اللي ممكن تيجي من وراء هاي الزيارة بإمكانها تكون نقلة نوعية للبلد، إن كان في قطاع التجارة أو السياحة أو الاقتصاد بشكل عام.
0: نعم. اليوم يعني زي ما تفضلت، الصين من أكبر الاقتصادات الدولية والمصادر الاستثمارية عالميا. اليوم مصلحة الأردن اليوم في جذب الاستثمار الصيني تحديدا أين تكمن؟
1: بالذات للصين. نعم. مصلحة الأردن ما بتكمن إن نجيب رؤوس أموال بالبلد.
0: نعم.
1: هون إحنا بنقدر نجيب تكنولوجيا، ندخل تكنولوجيا على البلد.
0: نعم.
1: بنقدر نحسن الصناعة اللي عنا.
0: نعم.
1: تكون في فرص تصدير.
0: نعم.
1: فرص تكون الأردن فعليا مكان للتصنيع وتصدير الدول المجاورة.
0: نعم.
1: فالنقل التكنولوجية اللي ممكن تنقلنا فيها الصين من ناحية الاستثمار بالبلد هي الفرصة الاستثمارية الحقيقية رح تكون بهاي الزيارة.
0: نعم، بهاي الزيارة. اليوم الأردن عنده مقومات، لو بدنا نسأل، عنده مقومات بتخلي المستثمر الصيني يشوفه بوابة للمنطقة أيضا للأسواق المجاورة؟
1: أكيد أكيد. الأردن أول إشي عندنا ناحية قانونية قوية.
0: نعم.
1: عندنا القوانين اللي لها دخل بالاستثمار مثل قانون البيئة الاستثمارية.
0: نعم.
1: اللي تعطي ميزات كبيرة للمستثمر اللي بده يجي.
0: نعم.
1: عندنا أيدي عاملة، عندنا شباب متعلم، عندنا شباب مبدع.
0: نعم.
1: عندنا كمان نحكي خطوط نقل على الدول كلها اللي حوالينا.
0: صح.
1: موقع.
0: نعم.
1: الأردن المتوسط.
0: نعم.
1: هاي كلها تعتبر ميزات تجذب المستثمر لهاي البلد.
0: نعم.
1: ومقومات.
0: اليوم يعني زي ما تفضلت، من خلال هذه المقومات شو القطاعات اللي بدنا نركز عليها هون اليوم بالأردن لحتى نجذب استثمارات نوعية، بدل ما أنه بس نركز زي ما تفضلت بس على حجم الاستثمار أو حتى على رؤوس الأموال؟ اليوم بدنا نحكي عن شيء نوعي.
1: أكيد أكيد. هلأ بالنسبة للصين، أفضل استثمارات ممكن إحنا نستقطبها.
0: نعم.
1: استثمارات تتعلق بالتكنولوجيا.
0: نعم.
1: استثمارات تتعلق بالصناعات التحويلية، الصناعات الدوائية، اللوجستية، خطوط الإمداد. هاي كلها كلها صناعات وكلها نحكي استثمارات ممكن تشغل أولاد البلد وتجيب دخل كمان للبلد.
0: نعم. اليوم لو بدنا ندخل بالتفصيل موضوع القانون، هل لدينا تشريع استثماري جاذب؟ يعني اليوم تفضلت أنت من خلال حديثك قانون البيئة الاستثمارية هدفه كان توحيد الإطار القانوني للاستثمار وأيضا تبسيط الإجراءات يحمي المستثمر. اليوم كيف قراءتك وكخبير قانوني، كيف تقرأ قانون البيئة الاستثمارية الحالي، وهل نجح فعلا بأنه غير البيئة الاستثمارية في الأردن؟
1: هلا قانون البيئة الاستثمارية هو قانون جدا قوي.
0: نعم.
1: في كتير ميزات جاذبة للمستثمر.
0: نعم.
1: على سبيل المثال حرية تحويل الأموال، كمان على سبيل المثال نحكي الإعفاءات الضريبية والجمركية. نعم. رح يقدمها للمستثمر.
0: نعم.
1: وهو فعلا قانون جاذب، لكن المستثمر بالآخر ما رح يطلع على قانون.
0: نعم.
1: المستثمر بهمه يعمل دراسة جدوى، يشوف متى رح يسترد رأس ماله، بده يشوف إيش العائد على الاستثمار اللي عنده.
0: نعم. يعني اليوم زي ما تفضلت إذا حكينا إنه إحنا عنا قانون جاذب للاستثمار، شو المعايير القانونية اللي بتخلي هذا القانون جاذب؟
1: تمام.
0: نعم.
1: هلا المشكلة اللي عنا هي الفجوة بين القانون وبين تنفيذ القانون،
0: تطبيقه على أرض الواقع.
1: على
0: نعم.
1: أرض الواقع.
0: نعم.
1: يعني المستثمر بيقرأ القانون بشوف إشي، لكن لما يجي على أرض الواقع يبدأ بده يطبق مشروعه بتفاجأ بواقع تاني.
0: نعم. نعم. نعم.
1: على سبيل المثال المستثمر أكتر إشي بهمه إنه يخلص الإجراءات الشكلية، تسجيل الشركة، تسجيل
0: الموافقات. نعم.
1: مشان يبلش.
0: نعم.
1: لما اوكي في قانون وبعطيه هذا الحق، لكن لما يجي عرض الواقع وياخذ

0: موضوع منه أشهر وممكن يأخذ سنوات، هذا الإشي راح يكون معوق لأنه يقدر يكمل باستثماره.
1: فعلا يعني اليوم المشكلة بالتشريع الأردني نفسه، ولا زي ما تفضلت أنه مرات إحنا مشكلتنا بالتطبيق؟
0: لا، مشكلتنا بالتطبيق.
1: نعم،
0: وبالبيروقراطية اللي عمالها بتكون في تطبيق هذا القانون.
1: نعم، يعني اليوم المستثمر زي ما تفضلت برضه بده استقرار تشريعي. يعني إحنا مع التعديل لحتى نعالج بعض المشكلات، بس برضو كمان كثرة التعديل القوانين والأنظمة هاي ممكن تأثر أنه على ثقة المستثمر أنه حتى هو تشريعيا مش مستقر.
0: هلأ من الطبيعي يصير في تعديل على القوانين لأنه الحياة بتتطور
1: والاقتصاد
0: بتطور، فالقانون لازم يواكب هاي التطورات. لكن ما تأثر على حقوق المستثمر وما تأثر على الخطة اللي هو حاطها. هلأ أي مستثمر بيجي يستثمر بأي استثمار بهالبلد بده يعمل دراسة جدوى من خلال لعشر سنوات 15 سنة. بدي يشوف متى رح يصير دراس ماله، بدي يشوف النت بريزنت فاليو، بدي يشوف كتير مؤشرات تعطيه انه يمشي بالمشروع ولا لا،
1: يكمل
0: أو وضمن لا. هاي المؤشرات رح تعطيه متى المدة المتوقعة انه يبلش بالانتاج على سبيل المثال. هلأ اذا ما كان التشريع مطبق، التشريع موجود لكن اذا ما كان مطبق وكل شيء واضح بالنسبة له قابل للقياس، ما رح ياخذ هاي الخطوة.
1: فعلا يعني زي ما تفضلت اليوم حقوق المستثمر الاجنبي اليوم يعني من خلال خبرتك هو يحصل على حماية كافية، حماية قانونية؟
0: هلا هو يحصل على حماية قانونية، لكن المستثمر ما بهمه الحماية القانونية، المستثمر بهمه متى رح يصير راس ماله.
1: نعم، يعني متى رح مثلا يبدأ شغل
0: بالضبط
1: والعائد من هذا الاستثمار.
0: بالضبط، 100% هذا اللي بهم المستثمر.
1: نعم، اليوم الحوافز يعني أكيد قانون لجذب الاستثمار، في هناك حوافز إعفاءات ممكن تكون هي وحدها تقدر تجذب المستثمر، ولا في هناك أيضا لازم يكون في عوامل قانونية أكثر أهمية تجذب هذا المستثمر وأنه فعلا يستثمر عندنا ويكون زي ما تفضلت أجواء مريحة وفي ثقة أنه فعلا هذا المال رح يتم استرداده لو بعد فترة؟
0: هلأ الحوافز لحالها لوحدها ما رح تجذب المستثمر.
1: نعم،
0: لأنه هو ما رح يطلع أنه عندي حوافز، هو رح يترجم الحوافز على الورق على الخطة تبعته.
1: فعلا
0: رح يشوف بالأخير شو الناتج عنده.
1: نعم،
0: هل رح يكون عنده أرباح ولا خسائر؟
1: نعم،
0: هلأ الحوافز أكيد رح تساعد أنه تزيد أرباحه، رح تساعده أنه على سبيل المثال يكون له حرية أنه يستورد، حرية أنه يصدر. أوكي، هذا إشي مشجع، لكن مش هو السبب الرئيسي رح يخليه يجي يستثمر عندنا.
1: يستثمر عندنا فعلا. طب اليوم نسمع بأنه الأردن عنده قوانين يعني منيحة، بس المشكلة في الإجراءات. اليوم يعني العقدة تحديدا زي ما تفضلت أنت اليوم هو ما بتطلع على قانون، بده شيء يمشي. فمرات اليوم احنا مشكلتنا بالاجراءات، وحتى تحت الهواء اليوم حكيت لي عن قصه مثلا احد المستثمرين انه للان على مدار سنوات لسه بيحصل موافقات وتراخيص وهي القصص. قديش يعني ممكن نعتبر هذا الشيء معضله لحتى فعلا يكون في هناك عزوف من المستثمرين بسبب تعقيد هذه الاجراءات؟
0: أكيد هذا الإشي الأساسي اللي عماله بنفر المستثمرين من الاستثمار في الأردن.
1: نعم،
0: هو الإجراءات الطويلة والبيروقراطية اللي عمالها بتكون خانقة للمستثمرين.
1: نعم يعني اليوم يعني فعلا هو بيكون مثلا يعني في رأس مال حاب يشغله، حاب انه مثلا يرجع منه مردود معين، لكن للاسف بعض التراخيص زي ما تفضلت مثلا حتى لو كان مثلا بده ينشئ شيء معين، عقار معين، بيستنى لسه موافقات وتراخيص.
0: صحيح.
1: معين.
0: وكمان في نقطه مهمه، المستثمر اللي معه رأس مال ما رح يجمده بالبنك او يجمده عنده يستنى تجي هاي الموافقات. هو بده زي ما يحكي بالعامي يقلب رأس المال تبعه.
1: صح، يعني رح مثلا يبحث على ممكن
0: بدائل تانية، فرص استثماريه تانية او دول تانية كمان.
1: صح، يعني إذا كان في هناك تسهيلات في أماكن أخرى. اليوم تعدد ممكن المرجعيات والموافقات زي ما تفضلت اليوم إنه مثلا بده مثلا ترخيص من جهة معينة، بده موافقة من جهة معينة، ممكن هذا برضو أنا أعتبره عائق أمام المستثمر.
0: أكيد. هلأ الواحدة من المشاكل الكبيرة اللي بواجهوها المستثمرين إنه هو ما بتعامل مع نحكي شخص حكومة، هو عنده عدة قطاعات حكومية.
1: نعم،
0: بده يروح على الضريبة، بده يروح على الجمارك، بده يروح على الصناعة والتجارة.
1: صحيح.
0: بده يروح على موافقات معينة. لو في نحكي جهة معينة يقدر يرجع عليها المستثمر في جميع القضايا الحكومية اللي هو بيحتاجها.
1: جميل.
0: يكون في جهة هي الحكومة اللي يتعامل معها. هذا رح يعطيه سهولة كتير في كل الإجراءات وسرعة في الإجراءات،
1: اللي بيخلص كل إجراءاته بمكان واحد.
0: هذا الصح. هذا الصح، لكن للأسف ما في هذا الحكي عنا.
1: نعم، اليوم يعني حتى المتتبع لأخبارنا إنه إحنا في عنا التحول الرقمي وعنا الخدمات الحكومية. ممكن إنه التحول الرقمي إنه ينهو البيروقراطية اللي تفضلت فيها من خلال بعض الإجراءات، وإنه يعني يكون في هناك توسع في النافذة الاستثمارية الرقمية.
0: للأسف إذا ما صار في تبسيط للإجراءات،
1: نعم،
0: رح تنتقل

0: البيروقراطية لبيروقراطية رقمية.
1: نعم.
0: لأنه بالآخر قد ما كان الأمور نحكي رقمية وسريعة، في شخص بده، في موظف بده يراجع هاي الإجراءات صح. من وراء الشاشة.
1: نعم.
0: فالبيروقراطية موجودة إذا نعم. ما كان في تبسيط للإجراءات وكان في رقابة
1: نعم.
0: على الإجراءات هاي وعلى المدد تبعتها، ما رح تحل الرقم اللي نحكي موضوع البيروقراطية.
1: نعم، هاي هي للأسف. اليوم لو بدنا مثلا من خلال خبرتك اليوم، قديش الوقت بيحتاج المستثمر في الأردن لحتى أنه مشروعه ينتقل من الفكرة إلى بدء العمل على أرض الواقع؟
0: هلا ما بنقدر نقيس
1: أو حسب المشاريع،
0: حسب طبيعة المشروع
1: نعم.
0: وحسب المتطلبات للمشروع
1: نعم.
0: يعني مشروع صناعي محتاج لاستيراد آلات، استيراد مواد خام، أكيد رح يأخذ منه وقت أطول من مشروع على سبيل المثال خدمي.
1: نعم،
0: فما ما فيش وقت محدد
1: حسب ممكن نوعية هذا المشروع.
0: صحيح.
1: نعم نعم. اليوم الإجراءات الحكومية الطويلة ممكن تكون كلفة استثمارية غير مباشرة؟
0: هلا هي كلفة مباشرة وغير مباشرة.
1: نعم.
0: كلفة مباشرة من حيث الموظفين اللي راح يوظفهم، استئجار مكان،
1: نعم.
0: تجهيز، راح يجهز وبعدين يستنى الموافقات مشان يبلش بالشغل.
1: نعم.
0: وبنفس الوقت في كلفة غير مباشرة، هي كلفة الكاش المجمد اللي ممكن يستثمره باستثمارات تانية تجيب له عائد بدل
1: نعم.
0: ما يضل واقف
1: بيستنى
0: عنده.
1: انه قاعد بيستنى انه
0: وكمان نحكي النقد مع الوقت بفقد قيمته
1: فعلا.
0: يعني احنا بنحكي عن مليون مثلا دينار بعد 10 سنوات ما بتساوي مليون الان.
1: مليون الان نعم فعلا. اليوم لو بدي احكي عن يعني بدي ارجع لموضوع الصين، المستثمر الصيني اليوم شو الضمان القانونية اللي بدور على يعني اللي بدور عليها هذا المستثمر اليوم؟ لو بدنا نحكي عن المستثمر الأجنبي والثقة بالقانون، حكينا بالبداية إنه مرات التعديلات الكثيرة بالقوانين بتخلي شوي المستثمر إنه يعني مش عدم ثقة بس إنه شوي يتردد،
0: ما بيقدر يأخذ قراره الاستثماري بسبب
1: نعم.
0: تقلبات
1: التشريع. اليوم أنا شو الضمان القانونية اللي بدور عليها المستثمر لحتى فعلا يعني مثلا بالموازاة مع إنه مع القانون، بالموازاة مثلا مع الإعفاءات، بالموازاة مع مثلا مع بعض الامتيازات اللي بيقدمها، شو الضمان اليوم؟
0: زي ما حكينا أي مستثمر بده يستثمر بأي مشروع رح يعمل دراسة جدوى.
1: نعم.
0: في جزء من دراسة الجدوى هو جانب السوقي، يعني مستثمر بده يستثمر في قطاع صناعي معين، المعد الدراسي بده يدرس هذا القطاع.
1: نعم.
0: فإذا بخلال دراسته شاف في معوقات كتير بالرغم من وجود قوانين تسهل عليه عمله، ما رح يأخذ قرار الاستثمار في الاستثمار.
1: نعم.
0: فهو بده يشوف تجارب ناجحة على أرض الواقع تشجعه أنه يأخذ هذا القرار.
1: نعم، وأنه يعني مثلا يبدأ باستثماره حتى أكيد. أو ممكن حتى كمان ينتظر يعني
0: 100%.
1: يعني يأخذ مثلا صفة الانتظار بهذه المشاريع. صحيح. اليوم تحويل الأرباح ورأس المال وحقوق الملكية قديش مهم؟ يعني في إطار قانوني بمنح المستثمر وضوح كافي بهاي القصص، الأرباح، حقوق الملكية، رأس المال، تحويل بعض الأموال.
0: قانون البيئة الاستثمارية كيف نعم. للمستثمر حرية تحويل الأموال اللي يصلح تحويلها
1: نعم.
0: لكن المشكلة نحكي بالتطبيق، يعني ما بنعرف إيش يعني المستثمر رح يجي ما رح يكون عارف أوكي أنا عندي حرية أني أحول الأموال، لكن لما يجي بده يحول هل رح يطلبوا منه معاملة معينة مشان نعم. يقدر يحول هاي الأموال
1: نعم، أو في مثلا سقف معين للتحويل
0: بالضبط
1: نعم.
0: هون المشكلة عند المستثمر
1: نعم.
0: التطبيق على أرض الواقع
1: يعني هلأ قانوننا ما عالج هاي الجزئية، بس حكى إنه أعطاه هاي الحق بس ما عالج
0: نعم.
1: الآلية
0: نعم. نعم.
1: ولا كان في يعني ولا في نظام يعالج هذه نعم. الآلية
0: ما في نظام،
1: ما في إنه مثلاً إنه مثلاً بتقدر تحول مثلاً للجهة الفلانية أو مثلاً معاك سقف معين من رأس مال تحول هذه مثلاً إلى حسابات
0: للأسف
1: أخرى.
0: القانون ما عالج هاي الجزئية،
1: ما عالج الجزئية نعم. اللي هي مثلاً آلية
0: يعني
1: عمل تحويل الأموال
0: على الإجراءات
1: نعم.
0: يعني هو أعطى نص، أعطى المستثمر يعني حق وحرية
1: نعم.
0: لكن الإجراءات والإجراءات بتتغير
1: نعم.
0: يعني ممكن اليوم يعطي الحق ويعطي تسهيلات في الإجراءات، بعد تاني يوم يعطي يكون في تعقيدات
1: نعم.
0: فهاي واحدة من المشاكل بواجهها المستثمرين، مش بس بهاي الناحية، بجميع النواحي.
1: إنه مثلا اليوم يعني هي
0: التقلب في الإجراءات، التقلب في القانون، القانون
1: واضح.
0: ثابت وواضح، لكن نعم. نحكي التنفيذ
1: نعم.
0: ما عم بكون سهل وسلس بالنسبة للمستثمر.
1: طب يعني على يعني من يعني على من تقع المشكلة من خلال هذه التقلب بالإجراءات اليوم؟
0: مشان هيك إحنا حكينا قبل نعم. شوي على موضوع أنه يكون في جهة موحدة
1: واحدة.
0: هي اللي تهتم بشؤون المستثمر وتسهل له
1: كل الخدمات
0: والأمور.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هاي ضرورة ملحة أنه نحكي المعنيين ينظروا إلها بوجود جهة معينة تسهل للمستثمر جميع إجراءاته.
1: نعم نعم، يعني حتى هي تكون جهة واحدة.

0: واحدة وتتبنّى نعم. جميع الإجراءات اللي نعم. حتى لو كانت من جهات مختلفة
1: أكيد.
0: يعني
1: أكيد.
0: بتم توحيدها بجهة واحدة. طب لو إنه اليوم صار في نزاع بين مستثمر وبين الدولة أو بين مثلا مستثمر وبين شريك محلي إنه هو أردني هون، شو الخيارات القانونية
1: تمام.
0: أمامه؟
1: نعم. القانون كفل للمستثمر حقه في حرية في وجود تحكيم طبقا للقوانين الأردنية والقانون القوانين الدولية.
0: نعم.
1: فالقانون واضح بهاي الناحية، وكمان معاملته نفس معاملة الأردني، وهاي مهمة جدا بالنسبة لأي مستثمر بده يجي يعرف أنه هو ما راح يكون في عليه أي ضغوطات، راح يتعامل زيه زي أبناء البلد.
0: يعني حتى بالتقاضي
1: نعم.
0: نفسه نفسه
1: نعم.
0: نفس أبناء البلد. اليوم إلى أي درجة التحكيم وتسوية المنازعات هو عامل أيضا بأنه فعلا أنه هذا المستثمر يعني يقرر أنه يدخل السوق الأردني؟
1: أكيد هو عامل كبير وعامل مهم، لكن المستثمر راح يكون بباله شيء تاني، راح يقولك ما مدى تطبيق القرارات، ما مدى سهولة تطبيقها. وهون بنرجع لموضوع الإجراءات.
0: يعني إنه الإجراءات لازم تكون واحدة، لازم تكون جهة معتمدة أيضا
1: بالزبط.
0: واحدة وأيضا تكون ثابتة،
1: وما يكون في فجوة بين نحكي بين القانون وبين تطبيق لهذا القانون.
0: نعم، ويكون في يعني مش بس جهة واحدة تتبنى تطبيق هذه الإجراءات، وتكون زي ما تفضلت إنه شيء ثابت، يعني مش إنه أنا هذا الشهر في إجراء بيتم تنفيذه، الشهر القادم ممكن إنه مثلا إذا تحويل الأموال مثلا سقف معين للأموال، اليوم أنا أشوف مثلا معي سقف معين بمبلغ معين، بعد شهر أنا بلاقي سقف مثلا يا قل يا زاد.
1: بالضبط.
0: فهون يعني الجزئية جدا مهمة، حتى بتعطي انطباع عدم ممكن الاستقرار للمستثمر.
1: نعم. يعني الاستقرار في القوانين وفي الأنظمة وفي حتى في الإجراءات.
0: نعم جدا مهم.
1: هذا يعني بعض المستثمر رؤية شو راح يكون وضع مشروع مثلا لعشر سنين لقدام
0: بالمستقبل،
1: لكن إذا كان في تقلب ما راح يقدر يعرف نحكي النسب والنقاط الأساسية اللي ممكن تشجعه أنه يستثمر.
0: فعلا اليوم بدنا مثلا زيادة من الاتفاقيات أو حتى الضمانات القانونية لحتى نشجع الاستثمار لو مثلا على مستوى الصين؟
1: لا، برأيي الشخصي ما في داعي لأي زيادة، لأنه عندنا القوانين شاملة وكافية.
0: نعم. اليوم لو بدنا نحكي عن أنه القانون بيحكي شيء زي ما تفضلت، وللأسف السوق وإجراءاته بيحكوا شيء آخر، فحابين نحكي بجزئية أنه الفجوة ما بين القوانين المشجعة والواقع الطارد للاستثمار اليوم. تحدثنا عن الفجوة وتحدثنا أنه للأسف أنه هناك شيء معين، بس إحنا عند أرض الواقع بنصطدم.
1: صحيح.
0: نحكي بهاي الجزئية، يعني مثلا لو في يعني مثال عملي أنه لا، حدا أنا جاي على الأردن وفي استثمار معين وعندي فكرة معينة ومعي رأس المال، بس للأسف أنه أنا لما وصلت لما شفت الإجراءات أنا هون انصدمت.
1: نعم. 100%. في أحد المستثمرين قرر يعمل مشروع سياحي، ولما اشترقت على الأرض وبلش بده يأخذ الموافقات على هاي نحكي المشروع بده، اصطدم بحجم الموافقات الكبير وبالتعقيدات الموجودة. فهذا المستثمر انسحب من السوق، مع انه كان في فرصة حسب دراسة الجدوى اللي كان معدها هذا المستثمر يشغل فوق 300 أردني، 300 عائلة أردنية. هذا مثال بسيط على كيف عماله المستثمرين بالعامية بطفشوا من الاستثمار داخل البلد.
0: نعم، وبكون هو متشجع ومعه رأس المال.
1: أكيد.
0: ومعه كل
1: أكيد.
0: يعني زي ما تفضل حتى يعني دراسات بجدوى اقتصادية.
1: أكيد.
0: نعم. اليوم لو أنا بدي أحكي عن إنه المستثمر الأردني، يعني إحنا عندنا هون في مستثمرين بيعاني أيضا من يعني زيه أو حتى يمكن أكثر من المستثمر الأجنبي، بيعاني ممكن من بعض الاختلالات أو مثلا بعض بطء الإجراءات في البيئة الاستثمارية الأردنية.
1: أكيد. هلأ بس الفكرة أنه المستثمر الأردني هو ابن هذا البلد.
0: نعم.
1: وهو عنده قدرة للتحمل أكثر،
0: وعارف الظروف يمكن متعود عليها.
1: الظروف. ونكون صريحين يعني مع بعض، بكل أي مستثمر أردني واجه أي عقبة بأي مكان. له معارف، له قرايب، بيقدر يمشي أموره. لكن المستثمر الأجنبي ما جاي ومش مفترض وجود هاي العقبات، مش مفترض وجود هاي البيروقراطية. بالإضافة ل المستثمر الأجنبي لما بده يجي يستثمر بالبلد بده يشوف المستثمر الأردني كيف وضعه. إذا شاف المستثمر الأردني تعبان، إذا شافه بيعاني، ما راح يدخل هاي المغامرة.
0: ما راح يدخل. صح.
1: فإذا ما كان المستثمر بالبلد أموره ماشية وما في بوجه عقوبات وفي عنده تسهيلات يشوفها على أرض الواقع أي مستثمر جاي من برا، ما رح ينجح الاستثمار الجاي من برا.
0: نعم، اليوم بعض التشريعات الاقتصادية مثل الضرائب، التنفيذ، الإفلاس،

0: العمل، الضمان، ممكن تأثر أيضا بموضوع القرار الاستثماري، يعني زيها زي قانون الاستثمار، يعني هناك أيضا تشريعات أخرى مؤثرة على البيئة الاستثمارية. حابين نحكي بهاي الجزئية.
1: هاي القوانين بتعمل منظومة واحدة.
0: نعم.
1: بالنسبة للمستثمر بالآخر هو بده يطلع شو أنا أجاني أرباح.
0: نعم.
1: هاي القوانين كلها رح تأثر على القرار النهائي للمستثمر إنه أنا شو الأرباح اللي رح أجنيها.
0: نعم.
1: من استثماري بهذا البلد.
0: نعم.
1: فهاي القوانين جميعها متكاملة وجميعها تقود للأرباح أو للنتيجة. شو رح يصير بالمشروع تبع المستثمر بده يستثمر فيه؟
0: جميل جميل. اليوم عندنا قانون استثمار زي ما تفضلت، هو قانون جيد، بس المستثمر عنده صعوبة مثلا ممكن في التمويل أو حتى تسوية بعض النزاعات. أنا بقدر أقول بأنه هون البيئة الاستثمارية جاذبة ولا لازم أحل هذه المشكلات أو هذه الإجراءات؟
1: هلأ القانون قانون واضح.
0: نعم.
1: وقانون أموره تمام.
0: نعم.
1: والبيئة الاستثمارية هي جاذبة.
0: نعم.
1: لكن المشكلة عندنا بالفجوة بين القانون والبيئة الاستثمارية، اللي هي نرجع لموضوع نفسه الإجراءات.
0: نعم.
1: اللي بده يبلش يأخذها، يعني يمشي فيها المستثمر مشان يقدر ينجح الاستثمار تبعه.
0: نعم. نعم. اليوم دكتور التشريع اللي بتعتقد إنه اليوم إنه مثلاً بحاجة إنه بدنا نراجعه لحتى تتحسن بيئة الاستثمار غير قانون الاستثمار أو قانون البيئة الاستثمارية؟
1: هلأ فيش تشريع معين، في دورة كاملة للاستثمار.
0: نعم.
1: من تسجيل الشركة لغاية تصفيتها.
0: فعلا.
1: لازم نراجع هاي الدورة كاملة ونشوف وين المعوقات، إن كانت في تشريع أو كانت في إجراء، ونبسطها للمستثمر ونساعده إنه نشجعه يجي يستثمر بناء على هاي الدورة.
0: هاي الدورة.
1: نعم.
0: دورة تشريعية.
1: نعم.
0: اليوم لو بدنا نرجع للصين اليوم وجلالة الملك في يعني من خلال زيارته إلى جمهورية الصين اليوم، شو لازم بعد هذه الزيارة، شو لازم يصير؟ يعني اليوم ليش الاتفاقيات الفرص ليش تضل بس في أوراق أو تصير بس تفاهمات؟ اليوم دائما نسأل ما بعد الزيارة، شو ممكن نستفيد إحنا مستوى وطني، مستوى حكومات، على مستوى أفراد، على مستوى قطاع خاص؟
1: تمام. لا جلالة سيدنا.
0: نعم.
1: هو فتح الباب للاستثمار.
0: نعم.
1: وهذا الإشي الأساسي إنه ينفتح الباب، لكن
0: صح.
1: ما يلي فتحة الباب.
0: نعم.
1: هاي.
0: نعم.
1: شو رح تكون؟
0: هاي هي.
1: المفروض يكون في خطة استثمارية لجلب المستثمرين، يكون.
0: نعم.
1: في دراسات جدوى لمشاريع معينة، المفروض يكون في دراسات شو المشاريع اللي احنا محتاجينها بالبلد مشان.
0: نعم.
1: نستقطب المستثمرين لهاي المشاريع.
0: نعم. جدا مهم.
1: فلازم أصحاب القرار وبرضه القطاع الخاص لازم يكون له دور في جذب هاي الاستثمارات، في توضيح شو
0: استغلال هذه الفرص
1: بالضبط، شو عنا إحنا بالبلد إشي ممكن يفيد المستثمر الصيني ويفيد البلد.
0: فعلا.
1: وبنفس الوقت لازم يكون في خطة نعرف شو القطاعات اللي ممكن تشغل أولاد البلد.
0: نعم.
1: هاي مهمة. أنا ما بدي يجي يحط رأس مال ويبلش ويربح ويطلع والبلد نفسه ما يستفيد.
0: صح. أو أنا مثلا بدي قطاعات مثلا مش من ضمن اهتماماتنا ولا ضمن إمكانياتنا مثلا.
1: 100%.
0: نعم.
1: هلأ بهمني يشغل أولاد البلد، بهمنا يأخذ مواد أولية من البلد.
0: نعم فعلا.
1: يعني هاي بتحرك البلد أكثر ما هو يضخ مبلغ من المال يشغل استثماره فيه.
0: نعم. يعني اليوم أنا كيف بدي أحول العلاقة الأردنية الصينية لفعلا استثمار حقيقي وفرص عمل؟ وزي ما تفضلت أنت ببداية الحلقة كمان التكنولوجيا جدا مهم ننقلها.
1: صح.
0: من الصين.
1: صحيح.
0: نعم.
1: لازم يكون في خطة واضحة.
0: نعم.
1: لجذب هدول المستثمرين.
0: نعم. يكون يعني من خلال. نعم. يعني تكون قطاعات
1: من خلال أول إشي إعلاميا.
0: نعم.
1: لازم يكون في توعية إعلامية داخلية وخارجية.
0: نعم.
1: لا لا لهدول المستثمرين ولا كمان اللي بدهم يستقطبوا هدول الاستثمارات.
0: نعم داخلي.
1: لازم يكون في أمثلة حية لقطاعات مشابهة بالأردن عندنا شغالة أمورها.
0: نعم.
1: تمام. تنعرض على هاي الاستثمارات، تعالوا شوفوا شو عندنا، شوفوا المدن الصناعية اللي عندنا.
0: نعم.
1: شوفوا مدى الأرباح الموجودة بهاي القطاعات مشان أشجع المستثمر يجي.
0: فعلا فعلا.
1: لازم أفرجي إشي من أرض الواقع.
0: نعم جدا مهم. اليوم الأردن يعني من خلال خبرتك القانونية دكتور بده يعني أنت تفضلت إنه موضوع إنه يكون في هناك زي دورة قانونية أو تشريعية، يعني إحنا بدنا حزمة تشريعية خاصة لحتى نسهل الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى اللي فعلا يعني أنا متأكدة جلالة الملك راح يعود لنا باستثمارات جدا بتكون. نعم. استراتيجية ممكن تغير شكل الأردن يعني على الخارطة الاستثمارية وعلى الخارطة التمويلية. اليوم يعني لسه الأردن بحاجة إلى تعديلات أو حزمة من التشريعات الجديدة لحتى نواكب هذا التطور الاستثماري؟
1: لا.

0: لا،
1: نعم
0: القانون عماله بتطوروه،
1: نعم
0: عماله بين فترة وتانية بصير تعديلات
1: نعم
0: عليه، وهذا إشي طبيعي.
1: نعم
0: لكن احنا محتاجينه بالأردن هو حاضنة لهذا المستثمر اللي بده يجي،
1: جميل
0: اهتمام خاص بهذا المستثمر. ما بحكي نطلع عن القانون وعن النطاق القانوني أو
1: نعم
0: عن القوانين، لا، خلينا نعطيه تسهيلات، نعطيه نحكي نفرجيه ضمانات على أرض الواقع.
1: فعلا
0: هذا الإشي اللي راح يجذبه
1: نعم. يعني
0: بالضبط.
1: طب اليوم لو في رسالة قانونية يوجهها الأردن إلى المستثمر الصيني، يعني من يعني من أجواء أو يعني من إلهامنا من زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، ومن خلال يعني حتى سمعنا في الأخبار هناك العديد من الاستثمارات حتى على مستوى السياحة كمان، فإنه يعني إحنا شو رسالتنا القانونية لهذا المستثمر
0: الرسالة
1: الصيني، ممكن
0: القانونية
1: كضمانات كإعفاءات
0: أكيد أكيد
1: كمحفزات؟
0: أكيد.
1: نعم
0: هلا رسالتنا القانونية إنه أنت كصيني لما تيجي تستثمر بهاي البلد راح تتعامل معاملة الأردني،
1: نعم
0: إلك ضمان إنه ما حد ينزع ملكيتك منك، وهالضمان قانوني.
1: نعم
0: كمان إلك قانون ضمان إنك تحول أموال مثل ما بدك. هاي كلها ضمانات قانونية بكفلها القانون لهذا المستثمر،
1: جميل
0: فلا
1: نعم
0: فإني لازم يتم التركيز عليها بالحملة الإعلامية لهاي نحكي الفئات اللي بدنا نستقطبها.
1: نعم لحتى تكون مثلا
0: نعم
1: مستثمرين أو يعني مستثمرين داخل البلد. اليوم في الأردن عندنا يعني تفضلت عندنا قانون جاذب، بس اليوم ما عندنا ممكن قانون بيحل المشكلة في البيئة الاقتصادية أو زي ما تفضلت طريقة التطبيق.
0: نعم نعم
1: نعم
0: هون لازم يكون في رقابة على طريقة التطبيق، لازم يصير في تعديل نحكي للقانون،
1: نعم
0: يحدد مدد لتطبيق نحكي كل إجراء،
1: نعم جدا مهم
0: والمدد يكون في مساءلة عليها.
1: فعلا.
0: يعني لما المستثمر يسأل أنا قديش بدي وقت مثلا لأفتح سجل تجاري،
1: نعم
0: لما أوكي نحكي له 6 أيام بعدين يتفاجأ أنه يأخذ معه الموضوع 2 3 شهور على سبيل المثال، هذا رح يكون عائق بالنسبة له. أو
1: فعلا
0: لما يسأل على رخصة معينة، ما بدي يفتح مشروع صناعي بحاجة لرخصة معينة،
1: نعم
0: القانون مثلا بعطيه الحق بهاي الرخصة، لكن لما يتفاجأ أنه هاي الرخصة محتاجة مثلا 6 أشهر ولا 7 أشهر ليقدر بعديها بده يستورد ماكيناته ومواده الخام، هاي رح تكون عقبة. فإذا في رقابة فعليا على تطبيق نحكي القوانين
1: نعم
0: بصورة صحيحة ويكون في تبسيط لهذا التطبيق،
1: فعلا
0: هاي هي رح
1: نعم
0: تساعد المستثمر يأخذ قراره أنه يجي يستثمر
1: يستثمر
0: بهاي
1: في الأردن. حتى إحنا يعني إحنا عندنا أصلا نظام عندنا هون بالأردن هو قياس أثر التشريعات،
0: بالضبط.
1: هالنظام جدا مهم، إنه لما يكون في تشريع معين بيتم إقراره ودخوله لحيز التنفيذ، فإنه في تبدأ هون رحلة جديدة زي ما تفضلت،
0: نعم
1: إنه أنا قياس إن يعني بعد ما يتم تطبيق هذا القانون شو في إشكاليات ممكن خرجت للسطح، شو في مشكلات، شو في هناك
0: أكيد
1: ثغرات زي ما تفضلت ما بين التطبيق وما بين التشريع، فهالجزئية
0: 100%.
1: جدا مهمة.
0: وبالآخر زي ما حكينا المستثمر ما راح يهمه القانون
1: أو
0: كثير،
1: يقرأ قانون
0: ما
1: فعلا.
0: راح يقرأ قانون،
1: نعم بحكي عن إجراءات عن تسهيلات.
0: المستثمر بده على أرض الواقع
1: نعم
0: يشوف شو في بده يشوف شو في تسهيلات، يشوف شو في مدد زمنية تأثر على الوضع المالي له
1: نعم
0: بالنسبة
1: نعم
0: له. يعني هو مثلا بده يرصد مبلغ معين يستثمر فيه بالأردن، بده يعرف هو متى رح يبلش استثماره، متى رح
1: نعم
0: يبلش إنتاجه.
1: نعم العائد المالي عليه.
0: بالضبط.
1: نعم اليوم لو كنت واضع للتشريع يعني دكتور، شو أول تعديل قانوني ممكن تقترحه يعني تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن؟
0: ثبات القوانين، ثبات
1: ثبات
0: القوانين،
1: استقرارها،
0: نعم
1: استقرارها،
0: استقرارها
1: ممكن كمان تبسيط
0: أكيد،
1: الإجراءات صح؟
0: تبسيط الإجراءات، هدول
1: نعم
0: أهم شيء يعني بهم المستثمر، بنعكس على الجدوى المالية لمشروعه.
1: نعم اليوم لو أنا بدنا شو اللي بيستناه المستثمر أو شو اللي بيحتاجه المستثمر لحتى فعلا يطلع من الأردن أو يكون بالأردن يحكي فعلا الأردن هو المكان المناسب لحتى أضع فيه أموالي؟
0: أكيد
1: شو
0: أول إشي بده يشعر بالأمان الاقتصادي،
1: نعم
0: بده يشعر بالمساواة مع المشاريع التانية،
1: نعم
0: وأكيد بده يكون في قوانين استقرار في القوانين
1: نعم
0: والتشريعات بهاي البلد. هدول أهم 3 نقاط المستثمر بده بلفت نظره
1: نعم
0: أو بهموه، لأنها بتنعكس على الجدوى الاقتصادية تبعته.
1: فعلا. اليوم دكتور احنا الأردن ببيئة يعني بمحيط ملتهب، ممكن
0: نعم
1: نمتاز بالاستقرار بالأمن والأمان، وهي يعني فعلا ميزات نحصد عليها في
0: هي فرصة استثمارية
1: يعني وهي بونص لنا لحتى
0: أكيد.
1: فعلا نجذب الاستثمار، هذا الاستقرار زي ما تفضلت، هذا يعني على مستوى تشريعي، على مستوى أيضا أمني، على مستوى اقتصادي، على مستوى اجتماعي، هناك في استقرار،
0: نعم
1: وهي إحدى عوامل جذب هذه
0: أكيد
1: الاستثمار. اليوم
0: أكيد
1: لو بدنا نحكي عن قطاع جدا مهم لازم نستثمر فيه، شو أولوياتك؟

0: أولوية أو
1: أولوية قطاع التكنولوجيا والنقل، كون الصين دولة نحكي رائدة في هذا القطاع، رائدة يعني من
0: السيارات الصينية اليوم أصبحت
1: الصينية.
0: يعني السوق الأردني ممكن مليء،
1: يعني هي الأول على العالم في هذا الاستثمارات.
0: نعم هاي هي اليوم لو بدنا للناس اللي مش فاهمة قانون وانه بيحكوا ما هو مثلا ما عندنا مستثمرين، ما في مثلا سياح اليوم، لا احنا كدوله اردنيه دوله قانون وسياده القانون، احنا عندنا بيئه تشريعيه تجذب الاستثمار، لكن زي ما تفضلت اليوم المشكله مرت ببعض التطبيقات، ببعض رتابه او بيروقراطيه بعض الاجراءات اليوم. فاحنا لو للانسان البسيط اليوم كيف بدنا نفهمه احنا عندنا بيئه استثماريه، جلاله الملك هذه الجهود اللي فعلا على مدار الساعه، ومش بس الصين، احنا بنحكي عن دول جدا كثيرة قبل الصين، وفي زيارات أيضا استثمارية أخرى ما بعد الصين اليوم.
1: أكيد.
0: كيف بدنا نترجم هذه الجهود اللي بيشوفها المواطن العادي إنه إحنا لا بالأردن إحنا ممكن نواكب هذه الجهود بتعديلات بإجراءات وأيضا بتبسيط ممكن هذه الإجراءات للمستثمر؟
1: هلا إحنا عندنا بيئة استثمارية بالأردن قوية جدا،
0: نعم،
1: وعندنا قوانين جدا مشجعة وداعمة للمستثمر، بس هون كمان في دور للمواطن يوصل هاي البيئة للمستثمر نفسه. يعني إذا ضلينا ننتقد دائما السلبيات الموجودة، وفي سلبيات كتير، ما بنحكي ما في سلبيات،
0: فعلا
1: مليان سلبيات، لكن أنا لما يجي مستثمر معين بده يستثمر بالبلد وأنا بس أظهر له السلبيات، أنا عم بكون بحارب الجهود اللي عمالها تبذل مشان نستقطب هاي الاستثمارات.
0: نعم يعني هاي هي يعني نحن اليوم طب ممكن يكون نقص في الوعي القانوني؟
1: نعم نعم.
0: نعم
1: نقص في الوعي القانوني، ونقص كمان بصراحة في عتب على الإعلام اللي ما عماله بنقل نحكي الحجم الاستثماري الضخم الموجود بالأردن للناس.
0: نعم هاي
1: يعني الناس العاديين، الناس اللي بروحوا أشغالهم الصبح بيرجعوا على المساء بيوتها، ما بتروح، مش كلها بتروح المدن الصناعية، ومش كلها بتعرف شو عندنا إنتاج وشو عندنا تصدير
0: ولا حجم الاستثمار أيضا.
1: بالضبط، اللي بيعرف له ضمن العمل وضمن قطاعه.
0: نعم يعني ممكن بقرأوا مثلا أخبار الانتقادات، أخبار
1: مثلاً
0: إنه إحنا مثلا ما في عنا مثلا ممكن مشاريع تنموية، أو
1: أكيد.
0: مثلا ما في إكمال لهذه المشاريع.
1: أكيد.
0: فاليوم فعلا اليوم المسؤولية مشتركة لحتى ممكن ننهض بالبيئة الاستثمارية أو حتى التوعية القانونية الاستثمارية.
1: أكيد.
0: إنه لا إحنا في عنا قوانين بتنظم هذا المجال، في عنا زي ما تفضلت إجراءات، وفي أيضا عين إنه لا بدنا نحاول نطور، بدنا نحاول نواكب هذه الإجراءات.
1: أكيد أكيد.
0: نعم.
1: هلا في جانب سلبي وفي جانب إيجابي.
0: نعم.
1: إحنا بدنا نكون مش بس نطرح دائما الجانب السلبي ونركز عليه، نطرح كمان الجانب الإيجابي.
0: هاي هي. يعني اليوم فعلا مرات بكون وسائل الإعلام أكثرتها بكون ممكن في بعض الانتقادات، بعض الحديث عن هذه الاستثمارات اللي ممكن يعني من خلال زيارة جلالة الملك العديد من الدول دائما كنا نقرأ إنه يعني جلالة الملك ذهب وفتح بعض التعاونات، بعض الاتفاقيات مع هذه الدول وفي العديد من القطاعات، طب احنا شو عملنا؟
1: بالضبط.
0: يعني هون مثلا يقع العاتق علينا احنا
1: كمان.
0: نعم
1: صراحة
0: فضل.
1: العاتق
0: نعم.
1: هون الرئيسي على الإعلام.
0: نعم
1: يعني في كتير استثمارات اجت من برا، وفي مدن صناعية كاملة عندنا بالبلد.
0: نعم
1: والجلال سيدنا السنة الماضية راح على اليابان وزار
0: فعلا.
1: دول بشرق آسيا
0: فعلا.
1: واجى استثمارات حجمها كبير للبلد، لكن
0: نعم.
1: لم يتم التسليط الإعلامي عليها.
0: ما هي يعني في عمل وفي شغل، بس
1: هو
0: لكن
1: هو عمل مشترك بين
0: نعم.
1: الإعلام وبين المواطن وبين المشرع تبع القوانين.
0: فعلا.
1: يعني احنا مشان نشجع المستثمر يجي، المستثمر مش غبي. انا هلا لو بدي اروح استثمر باي دولة من دول العالم،
0: نعم،
1: راح افتح على النت، افتح الفيسبوك، اقرا
0: فعلا
1: شو الناس بتحكي عن هاي الدولة،
0: صح،
1: شو بيحكوا على الاستثمارات بهاي الدولة. اذا ضل الحكي دائما سلبي وما نظهر الجانب الايجابي للاردن،
0: صح،
1: عمره ما راح يجي عندنا مستثمرين.
0: ما راح يجي فعلا. يعني احنا كمان لازم نكون احنا البوابة لا ممكن للبلد، بوابة نكون مثلا انه في حديث عن انه لو مثلا مثال عن السياحة بعيدا عن الاستثمار، انه السائح لما يجي هو اوكي بيعرف انه هي اهل بلدنا، بلد النشامه والطيب، بس هو بده يشوف الخدمات. يعني
1: صحيح.
0: نفس الشيء المستثمر زي ما تفضلت، هو بده يشوف التسهيلات، بده يشوف بيئه جاذبه، بيئه متعاونه.
1: واذا ما كان المستثمر الاردني مرتاح وشايف الاثر،
0: نعم،
1: لهاي البيئه،
0: نعم،
1: ما راح الاجنبي يتشجع يجي يستثمر بهاي البلد.
0: ما هاي هي. اذا احنا مستمرين معكم مستمعين، لكن راح نطلع فاصل قصير، واكيد راح نرجع باللقاء المفتوح، واكيد مع ضيفنا المكرم المحامي الدكتور يزن عنب. خليكم على السماء.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا. وصدقا في شيء دكتور أنا حابة أحكي فيه، مقال لحضرتك تحدثت فيه عن هل إنه إحنا بحاجة إلى إقرار قانون الفرصة الثانية للمشروعات المتعثرة في الأردن، وهو شيء جدا مهم لأنه هو بعزز البيئة الاستثمارية. أكيد. اليوم يعني إنه في كثير اقتصاديات بتحاول إنها تجذب مثلا استثمارات. إحنا اليوم عندنا تحدي خاصة بالقطاع الخاص، هو التعثر المالي اليوم، والتعثر المالي هو شيء طبيعي، بس إنه إحنا مرات التعثر المالي يلغي هذه المشاريع وهذه الاستثمارات. اليوم من خلال مقال لحضرتك تحدثت في إنه اليوم إحنا بحاجة إلى ممكن شيء قانوني، إنه يكون في دعم، يكون في هناك ممكن صندوق، فحابين نحكي عن هاي الجزئية اللي هو قانون الفرصة الثانية للاستثمارات أو للمشاريع المتعثرة. تفضل دكتور.
1: كثير نسمع عن استثمارات عمالها بتفتح وبتسكر، قديش في مطاعم عمالنا بنشوفها بتفتح وبتسكر، قديش في دكاكين.
0: صح.
1: خلينا نروح على الاستثمارات البسيطة بالبلد.
0: نعم.
1: اللي الأولاد البلد قايمين فيها.
0: نعم.
1: هلأ هاي الاستثمارات لازم يكون في قانون يدعمها.
0: نعم.
1: مش مجرد ما الواحد يتعثر تراكمت عليه الديون سكر.
0: صح. نعم.
1: لازم يكون في تسهيلات، نحكي بنكية لهدول الناس طبعا ضمن وجود ضمانات.
0: أكيد. نعم.
1: تسهيلات ضريبية ممكن تكون، ممكن يكون في ربط بين القطاعات.
0: نعم.
1: قطاع بنتج مادة معينة، قطاع بيستهلكها، يكون في ربط بيناتهم، يكون في ميزة أكثر للمنتج الأردني وللشركات الأردنية اللي عمالها بتحاول تقدم خدمات ومنتجات بهاي البلد.
0: نعم.
1: مش مجرد ما خسر المستثمر إحنا خلاص نحكي له يعطيك العافية
0: وإغلاق شركة. نعم.
1: وزنسي يغلق شركته بعد 4-5 سنين ضريبة بتيجي تقول له أنت ما أغلقتها وعليك غرامات وعليك. لا، خلينا نوقف مع المستثمر العماله بتعثر.
0: نعم.
1: نوقف معه يقدر يكمل مشواره.
0: يعني زي ما تفضلت حتى من خلال المقال انه من ناحيه اقتصاديه اصلا انه بعض الشركات المتعثره اللي بيتم اغلاقها انه اثارها مش بس على المستثمر نفسه، يعني
1: أكيد.
0: زي ما تفضلت انه نشاط التجاري ممكن للاسف فرص عمل.
1: نعم.
0: يعني هلا الاقتصاد
1: هو عجله.
0: نعم.
1: نحكي دائما عجله الاقتصاد.
0: نعم.
1: يعني شو يعني عجله الاقتصاد؟ يعني على سبيل المثال في شركه معينه موظفين بتقبضهم رواتب، هذول الموظفين راح ياخذوا هالرواتب يروحوا يشتروا مواد تموينيه.
0: نعم.
1: الشخص اللي بيبيع المواد، صاحب المتجر تبع المواد التموينيه، راح ياخذ هالمصاري ويروح يشتري بضاعه لمتجره.
0: صح.
1: البضاعه راح تروح لتاجر الجمله.
0: نعم.
1: راح يروح على المصنع.
0: نعم.
1: المصنع راح يعطيه بضاعة يدفع للمصنع.
0: ممكن يكون
1: داخل البلد.
0: نعم.
1: طب المصنع رح يقبض برضه موظفينه، الموظفين رح يرجعوا يشتروا من مواد تموينية.
0: نعم.
1: فهي الاقتصاد عجلة.
0: عجلة. نعم.
1: فلما جزء من هاي العجلة تتضرر رح توقف.
0: نعم.
1: ورح تأثر على جميع سلسلة نحكي الإمداد لهذا المشروع.
0: يعني زي ما تفضلت ممكن أنا إنقاذي لشركة أنا بنقذ ممكن مئات فرص عمل. زي ما تفضلت إنه الدورة الاقتصادية هاي متكاملة بتضل، يعني زي
1: ممكن.
0: ما تفضلت برضو من ناحية قانونية في
1: لازم يكون في قانون.
0: نعم.
1: تمام. يراعي هدول المتعثرين.
0: نعم. يعني فلسفة تشريعية. يعني. اليوم أنا ليش أعاقب التاجر أو المستثمر المتعثر؟
1: 100%.
0: ليش أكون واقعي؟
1: أنا المفروض أعطيه مثلا فرصة معينة، إن كان بإعفاءات ضريبية، إن كان بإعفاءات جمركية.
0: صح.
1: إن كان بنحكي مثلا إذا عليه قروض معينة نعمل له إعادة جدول للقروض، نعطيه.
0: نعم.
1: يعمل له إعادة جدول مثلا للمصاريف اللي عليه مترتبة للضمان الاجتماعي أو لجهات.
0: نعم.
1: حكومية.
0: نعم.
1: نعطيه فرصة إنه يعيد ترتيب أوراقه.
0: فعلا.
1: ويرجع يوقف على رجليه مرة تانية.
0: نعم. يعني هل اليوم من خلال هذا الموضوع يعني إذا كان يعني المستثمر المتعثر يعني حسن النية، هو هدفه يعمل مشروع أو مشروع. صح. قائم لكنه للأسف تعثر لأسباب ممكن إحنا نجهلها،
1: المفروض كدول نوقف معه.
0: ما هي هي من خلال المقال تحدثت إنه حتى القوانين العالمية أعطت فرصة لشركات لكثير من ممكن من الاستثمارات حتى تعيد ترتيب أوضاعها المتعثرة، وفعلا يعني مش بس مثلا إعادة ترتيب نفسها، لا، حمت حقوق العاملين فيها وحافظوا أيضا على فرص عملهم.
1: تمام.
0: نعم.
1: في الدول العظمى عمال

0: مع سبيل المثال قانونها الضريبي والتشريع الضريبي
1: نعم
0: بيعمل رديات للشركة اللي بتخسر، يعني بيرجع المصاري اللي دفعتها الشركة
1: جميل،
0: بهدف انها ترجع توقف على رجليها،
1: يعني زي
0: يعني
1: إنعاش.
0: زي انعاش.
1: نعم
0: هلا احنا بحاجة لتشريع قوانين بتخص الشركات والاشخاص المتعثرين،
1: نعم
0: نقدر نرجع نساعدهم يوقفوا على رجليهم. هلا مش الكل تعثر بايده،
1: صح
0: كمان عندنا ظروف إقليمية وسياسية وجيوسياسية
1: نعم
0: عمالها بتأثر على الاقتصاد عندنا وبتأثر على المشاريع عندنا.
1: نعم فإحنا بحاجة ممكن إلى قانون ممكن يعيد بصيص الأمل لهذه
0: بالضبط
1: الفئة. نعم
0: بالضبط. معلش أعطي مثال،
1: نعم
0: واحد من المستثمرين
1: نعم
0: اللي عمالنا بنساعدهم إنهم يكملوا باستثماراتهم
1: نعم
0: بيستورد مواد غذائية. مع الحرب الإقليمية الصايرة هلا عنده المواد الغذائية لما يرجع يستوردها راح تكلفه ضعف ما كان يستوردها قبل الحرب
1: نعم
0: اللي عمالها بتصير حوالينا.
1: نعم
0: طب وقف استيراد، بطل في عنده بضاعة.
1: نعم
0: طب لو في قانون يعفيه مثلا من ضرائب معينة، يعفيه من جمارك معينة خلال الفترة هاي اللي هو تعثر فيها،
1: نعم راح يطلع مثلا انه يعني يوقف عجريه مره ثانيه
0: راح تخلص أزمة العمال هالمنطقة بتمر
1: صح.
0: فيها،
1: نعم
0: وراح يضل هو مستمر
1: نعم
0: وموظفين راح يضلوا مستمرين والاقتصاد راح يضل شغال.
1: راح يضل مستمر. نعم
0: فإحنا بحاجة نرجع نعيد النظر في السياسات وفي القوانين اللي عمالها هلأ هي حق، ما بنحكي
1: نعم
0: لا.
1: نعم
0: وعلى فكرة هذا بشجع الناس كمان تدفع ضرائبها وما تتهرب،
1: نعم
0: عن
1: نعم
0: نسبة التهرب الضريبي كبيرة بالبلد.
1: هاي هي يعني يكون
0: يعني
1: في يعني انت عززت مفهوم الانقاذ قبل التصفيه، هو
0: بالضبط
1: مبدا قانوني
0: بالضبط
1: واقتصادي.
0: بالضبط.
1: قديش مهم هذا
0: يعني
1: المبدا؟
0: أكيد
1: نعم
0: أكيد أكيد مهم كتير. المستثمر عماله لما يجي عندنا على المكتب عماله
1: نعم
0: أول كلمة يسألني إياها أنا كيف أتهرب من الضريبة؟
1: نعم
0: ليش؟ لأنه ما عنده ثقة إذا تعثر في حد رح يوقف معه.
1: فعلا اما لما
0: هو
1: يكون ملتزم. نعم
0: معتمد على نفسه،
1: نعم
0: معتمد على نفسه بصورة كاملة.
1: نعم في كمان من خلال المقال تعرضت او تطرقت لموضوع قانون الشركات، انه يعني انه استمرار المشروع الاقتصادي اصلا يعني في مصلحه قانونيه مش بس على الشركات، ايضا على المساهمين، على الدائنين، على المدينين. لان اليوم انا مثلا لو انه انا شخص دائن لهذا الشخص المتعثر، لما ما يتم مثلا انقاذه او مثلا نعطيه فرصه ثانيه، انا يعني انا كيف بدي احصل فلوسي منه لما يكون
0: بالضبط
1: مدين؟
0: بالضبط.
1: نعم
0: انا اضريت بقطاع كامل،
1: نعم
0: حتى كنحكي كخزينه الدوله القطاعات هاي كلها بترفد خزينه الدوله بالاموال.
1: فعلا فعلا
0: طب انا لما ما اوقف مع قطاع معين، في قطاعات مثلا رواتب الموظفين ضريبيه بتروح للدوله، في رخص، في
1: نعم
0: تراخيص، هاي كلها بترفد الدوله بإيرادات.
1: بإيرادات.
0: طب انا
1: نعم
0: اذا قطاع ورا قطاع تعثر وسكر رح نوصل لمرحله في قطاعات كبرى بالبلد شغاله
1: توقف.
0: القطاعات الصغيره
1: نعم
0: اللي هي الرافد الاساسي للاقتصاد وهي الداعم الاساسي للاقتصاد رح تكون متعثر، رح يصير عندي في خلل اقتصادي.
1: فعلا يعني احنا اليوم بحاجه ان احنا نراجع يعني او مراجعه مستمره لهي التشريعات،
0: اكيد
1: خاصه اللي
0: اكيد
1: لها علاقه بموضوع التعثر المالي.
0: 100%
1: نعم
0: 100%. احنا نسبة البطالة عندنا أظن
1: نعم للأسف
0: 20%
1: نعم
0: كانت أو
1: نعم
0: بهالرينج كانت آخر
1: نعم
0: إشي. طب أنا بدل ما أزيد هاي النسبة الناس تتعثر، صاحب المشروع نفسه اللي تعثر رح يروح للبطالة، رح يصير
1: نعم
0: يدور على شغل،
1: نعم للأسف
0: وموظفين رح يدوروا على شغل.
1: نعم
0: أنا لما أعطي فرصة لهدول الناس المتعثرين يرجعوا يوقفوا على رجليهم مرة تانية، أنا خففت نسبة البطالة،
1: نعم
0: أنا شجعت ناس جداد يدخلوا على السوق، أنا شجعت
1: فعلا.
0: شركات جديدة.
1: لما يكون في ضمانة أو يكون في
0: أكيد.
1: دعم نعم
0: والمخاطرة
1: واستدامة.
0: تكون قلت كمان.
1: نعم يعني اليوم مفهوم الفرصة الثانية قديش مهم. يعني صدقا من خلال هذا المفهوم وهذا المقال دكتور اللي أنا بشكرك عليه، اللي هو فعلا أنه اليوم أنه إحنا مثلا ليش بس بدنا ننتقد، أو مثلا أنه إذا صار في تعثر أو صار في مشكلة معينة حلو أنه أنا بدي أدور حلول. يا جماعة
0: أكيد.
1: في شركات متعثرة، في هناك مشاريع تعثرت، في هناك مثلا استثمارات ما كملت، ليه أنا أنه أحكم عليها مثلا بالإعدام؟ على قد
0: أكيد.
1: ما أنه أنا بقدر أنه أنا يعني في حل
0: تستحق فرصة
1: تستحق فرصة
0: إنها
1: ثانية.
0: تكمل.
1: نعم إنها تكمل. فالجزئية هاي جدا مهمة، أنا مش بس بنتقد، لا أنا بقدر أعطيك حل كتغيير
0: بالضبط.
1: تشريع أو صدور قانون له علاقة بإعطاء فرصة ثانية
0: أكيد.
1: أو ضمان معين أو حتى ممكن دعم معين.
0: بالضبط
1: نعم
0: بالضبط. ومش دائما الدعم بيكون مادي،
1: نعم
0: يعني ممكن القانون ما يعطي دعم مادي لهي الشركات، لكن أقل ما فيها يكون تخفيف إجراءات، تخفيف
1: ممكن
0: رسوم معينة،
1: تقسيط معين.
0: تقسيط معين،
1: نعم
0: تسهيلات معينة،
1: نعم
0: ويندرس. يعني ما بنحكي أي واحد بتعثر تروح الدولة تعطيها شيء، يندرس ملفه
1: فعلا.
0: بأمانة،
1: نعم
0: ينعمل له
1: نعم
0: دراسة أسباب التعثر. أحيانا وكتير بيكون الأسباب خارج عن إرادته.
1: نعم، والتعثر مش جريمة.
0: بالضبط،
1: مش جريمة إذا كان بالضبط. حسن النية هذا المستثمر تعثره للأسف ما يعني ما

0: يكون جريمة، حتى ممكن يكون ابتلاء. واليوم فعلا دعمه هو دعم للاقتصاد الأردني زي ما تفضلت، لعجلة الاقتصاد بشكل كامل.
1: وكمان
0: نعم.
1: كل ما زادت المخاطرة قلت نسبة الاستثمار.
0: نعم.
1: وكل ما خفت المخاطرة زادت نسبة الاستثمار. أنا لما أصدر قانون فرصة تانية يعطي المشاريع إنها ترجع توقف على رجليها، أنا قللت المخاطرة، فأنا شجعت على زيادة الاستثمار بالبلد.
0: فعلا فعلا هو بصير فيه ثقة، واللي منها الحديث منتقل لمقالك الثاني دكتور اللي تحدثت فيه عن إنه ثقة المستثمر اليوم بالسوق الأردني ممكن إنها يعني تكفي، أو مثلا ممكن تخلينا يعني بس لأنه واثق فينا أو واثق بالسوق الأردني ممكن تخليه يستثمر، ولا في هناك بكون
1: كيف بده يثق بالسوق الأردني؟
0: نعم.
1: هو بده يشوف الفرصة الثانية للناس اللي بتتعثر، بده يشوف
0: نعم.
1: المشاريع الأردنية
0: نعم.
1: اللي عمالها تكون نحكي ناجحة،
0: نعم.
1: اللي عمالها تكون ما عندهاش معوقات،
0: أو حتى ممكن طريقة تعاملهم مع المشاريع المتعثرة.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: 100%
0: جدا مهم هاي الجزئية اليوم. الثقة برضو كمان تفضلت بالحديث انه حتى المستثمر الاجنبي يعامل قانونيا مثل الاردن، هذه نوع من انواع الثقه، بيعطيه نوع من انواع الامان انه انا الاجراءات هي واحده تطبق علي سواء كنت اردني او كنت غير اردني،
1: ولو صار ظرف معين وما قدر يكمل في مشروع يكون عارف انه عنده فرصه ثانيه. يعني هي مثلا اجت على البلد ظرف كورونا، جائحة كورونا، كل المشاريع تعطلت، وديش في مشاريع سكرت ومشاريع قدرت تكمل على رجليها.
0: فعلا في خاص موضوع القطاع الخاص.
1: بالضبط. هلأ في فترة الأزمات الإقليمية اللي بتصير هاي كمان يعني عمالها الشركات بتعثر، شركات بتسكر، هاي بحاجة لدعم، بحاجة يكون في قانون يرجع يدعمها.
0: نعم نعم.
1: يعني احنا شوفي عندنا البيئة الأردنية جاذبة جدا للاستثمار.
0: الحمد لله. نعم.
1: بكفي يعني بالحرب اللي صارت الصواريخ نزلت على كل الدول العربية.
0: نعم.
1: والدول العربية كبرى وفيها استثمارات.
0: نعم.
1: بالمليارات زيادة عن الاستثمارات اللي عندنا.
0: نعم.
1: الأردن هي نحكي الدولة الوحيدة اللي تم استهدافها وما تأثر لا بنيتها التحتية ولا اقتصادها بفضل الجيش اللي عندنا وفضل الأمان اللي عندنا.
0: الحمد لله.
1: طب نستغل هاي النقطة.
0: نعم.
1: نستغل هاي النقطة يا جماعة، الأردن هي دولة آمنة يا مستثمرين، الأردن دولة آمنة.
0: نعم.
1: وفي قوانين عمالها بتشجعك على الاستثمار.
0: فعلا.
1: في قانون إذا تعثرت يرجع يوقف معك، هذا اللي
0: هي.
1: إحنا محتاجينه زيادة عن الموجود.
0: بونص.
1: بالضبط.
0: نعم. بالضبط. اليوم من خلال حديثك تحدثنا عن موضوع دراسة الجدوى، قديش مهم دراسة الجدوى يعني اللي بتعطي فعلا مثلا ممكن دراسة للواقع أو للمستقبل اللي ممكن يعود بالزبط. عليه المستثمر.
1: هلأ
0: نعم.
1: بداية
0: وفي جهات يعني للأسف إحنا عندنا كمان جهات خاصة تقوم بدراسة
1: نعم.
0: الجدوى، ممكن الحكومة ما بتقوم فيها للأسف.
1: كل دول العالم الحكومة
0: نعم.
1: ما بتقوم بدراسة الجدوى.
0: نعم. إلى القطاع الخاص.
1: القطاع الخاص.
0: نعم.
1: هلأ دراسة الجدوى بصراحة جدا مهمة. شو
0: نعم.
1: هي دراسة الجدوى؟
0: نعم.
1: أنا ما أحكي دراسة الجدوى.
0: بيعطيني ممكن تصور للمستقبل أو العائد. اللي...
1: Exactly. نعم. هي فيها دراسة سوقية.
0: نعم.
1: دراسة للسوق للمشاريع المشابهة وللفرص اللي أمام هذا المشروع أنه يكمل.
0: نعم.
1: وفيها دراسة فنية للأمور المحتاجة فنية مشان يقدر يبني مشروعه.
0: فعلا.
1: وفيها دراسة مالية، الدراسة المالية بتكون بالعادة 10-15 سنة لقدام.
0: صح.
1: بتبين وضع المستثمر متى
0: نعم.
1: رح يتعثر، ممكن يمر بمرحلة من مراحل الإنتاج تبعه أو
0: نعم.
1: يتعثر، ممكن يمر مراحل يكون عنده فائض مالي.
0: نعم.
1: فالمستثمر قبل ما يدخل من المشروع بدي يعرف مشروعه مجدي ولا لا، يأخذ قراره الاستثمار يكمل في هذا نحكي الاستثمار
0: أو لا. نعم.
1: ولا يأجله ولا يلغي.
0: نعم. هاي هي
1: كثير مشاريع عمالهم بدخلوا بدون دراسات جدوى وللأسف عمالوا
0: بنصدموا
1: بالواقع الموجود.
0: حتى من ضمن دراسة الجدوى ممكن يكون في هناك خطة طوارئ إذا كان في هناك ظروف قاهرة.
1: أكيد.
0: نعم.
1: دراسة الجدوى لما يعدها المعد تبع
0: نعم.
1: الدراسة دائما بأخذ إشي اسمه نسبة تحوط، يعني على سبيل المثال المواد الخام بدها تكلف مبلغ معين.
0: نعم.
1: لازم بزيد عليه 5% 10% نسبة تحوط في حال فشل، صار ظروف إقليمية إقليمية
0: نعم.
1: معينة
0: بالنقل.
1: اقتصادية
0: نعم.
1: نقل
0: آه.
1: زادت التكاليف عليه يكون هو بالسيف سايد.
0: نعم نعم.
1: بالضبط.
0: يعني اليوم من خلال حديثك وفي المقال إنه المستثمر ما بدفع ثمن المباني والآلات والأرض، اليوم بدفع أيضا المخاطر البيئية اللي يعني بالمحيط اللي بيشتغل فيه.
1: 100%
0: برضو بتحمل هذه المخاطر.
1: 100%
0: نعم.
1: 100%
0: يعني اليوم من خلال هاي الحلقة اللي صدقا أنا سعدت بوجودك دكتور،
1: وأنا كمان
0: وعلى هذا
1: يعني أكون معكم بهاي الحلقة، وسعيد جدا بصراحة أني أكون معكم ونحكي بهيك مواضيع عمالها بتمس المجتمع وبتمس البلد وبتمس
0: نعم.
1: الأمن الاقتصادي بالبلد.
0: فعلا يعني جدا مهم. اليوم لما نحكي عن استثمار إحنا ما بنحكي عن أرقام في الاقتصاد، بنحكي عن ثقة، ومن خلال مقال حضرتك ومن خلال الطرح اللي تفضلت فيه اليوم ثقة المستثمر ممكن هي رأس مالنا اليوم.
1: أكيد.
0: لحتى فعلا ثقة بالبيئة المحيطة، ثقة بالقوانين بالإجراءات، وفعلا اليوم أعطيتنا ممكن يعني وضعنا ممكن اليد على الجرح اليوم إنه يعني في بعض الإجراءات بدها

0: تعديلات لحتى نصل ببيئة استثمارية فعلا جاذبة وآمنة لا لا لا يعني للأردن، وأيضا أنه جهود جلالة الملك فعلا تتوج باستثمارات على مستوى عالمي تدخل الأردن إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: فإذا في كلمة أخيرة حاب تضيفها لنا دكتور.
1: الكلمة الأخيرة أنه نحكي الإشي الأساسي مش

0: عالمية إلك
1: نعم
0: دورك توجهي المستثمر تفرجيه للاستثمار
1: نعم
0: للمناطق الاستثمارية اللي عندنا تعطيه قديش في عندنا مشاريع ناجحة بالبلد تظهري هذا الحكي.
1: نعم
0: أنا كمحامي على سبيل المثال دوري مثلا أوضح له شو في عندنا تشريعات
1: جميل
0: أكون
1: نعم
0: إيجابي بهذا الموقع.
1: نعم
0: كل مواطن بموقعه له دور يكمل
1: فعلا
0: اللي بلش
1: جدا
0: فيه
1: مهم
0: جلالة سيدنا ويدعم الاستثمارات ويدعم البلد.
1: فعلا، يعني بالنهاية المسؤولية مشتركة.
0: نعم
1: اليوم لما نحكي عن ثقة المستثمر في القانون، في استقرار تشريعاتنا، بالمؤسسات، بالدولة، بحقوقه إنها راح تكون أيضا مصانة، وإنه مشروعه قادر على النمو
0: أكيد
1: والاستثمار. اليوم مستمعينا، زيارة جلالة الملك للصين فتحت أمام الأردن فرص جديدة. الاستفادة من هاي الفرص ما بتوقف إنه إحنا نوقع اتفاقيات، لا، تبدأ من قدرة الأردن على توفير بيئة استثمارية تجعل المستثمر يحول الفرصة إلى قرار، وقراره إلى مشروع، والمشروع فعلا إلى إنتاج وفرص عمل
0: نعم
1: وتنمية. أشكرك المحامي الدكتور يزن عناب على هذه القراءة القانونية والاقتصادية. شكرا، شرفتنا من داخل
0: أشكرك.
1: استوديوهات الإذاعة الأردنية. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك وشكرا لك.
1: شكرا لك، وبتمنى نكون مستمعين اليوم وفقنا بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلنا محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن القصر حجراً وسجاداً، كان مرآةً لما في النفوس. وهنا في رغدان لم تكن الخلافات تقاس بحدتها، بل بما تفضي إليه من كشف للمعادن. فالسلطة حين تدار بالكلمة تصبح البلاغة ميزان الحكم، ويغدو الخلاف امتحان ولاء لا صراع مناصب.

0: مولاي، اليوم اختلف وزير الداخلية سمير الرفاعي ووزير المالية شكري شعشاعة على أي منهما يكون توقيعه الأول على قرارات مجلس الوزراء، وكان خلافا واضحا وحادا يا جلالة الملك، ولعل عبد المنعم باشا يعرف بذلك.
1: ماذا جرى يا عبد المنعم؟
2: لم أكن حاضرا يا جلالة الملك، لكن وصلني الخبر وتيقنت منه.
1: وما هو الخبر اليقين؟
2: ما تفضل به الشيخ حمزة العربي صحيح يا جلالة الملك.
1: يا عبد المنعم، أرى أن الحل لهذه المعضلة هو الأقدمية، فالأقدم هو الأحق بالتقديم. اكتب بذلك إرادة ملكية لاجتثاث هذا الخلاف وتكون قاعدة.
2: أمرك يا سيدي.
1: واعرضها علينا لنرى.

اعرضها علينا لنرى. هكذا كان يدير الدولة، قرار واضح وكلمة لا تفسر إلا بالعدل.

0: كتيبة زينها مولاها، لا شيخها هد ولا فتاها، تقسم دوما ظهر من عاداها، إني أوالي اليوم من والاها.
1: إني أرامي كل من راماها، ولا أحيد الدهر عن حماها، أدام ربي ملكا أنشاها، فوق الملوك سؤددا وجاها.
0: كتيبة شدت على عداها، شدت ضرغام حما سناها.
2: لقد سجلت ما قلتماه.
0: أنت يا شيخ حمزة الحارس الأمين على القول،
2: أريد أن أخبرك بأمر يا جلالة الملك.
0: تفضل يا شيخ.

0: وحين يهدأ الضجيج يعود الملك إلى لغته الأولى، إلى الشعر، فهو لا ينشد ليطرب بل ليهذب المعنى وليقول ما تعجز عنه المكاتبات الرسمية. في شعره كانت الدولة فكرة، والجيش كرامة، والولاء عهداً لا يكتب إلا في الصدور.
1: يا مولاي، أعتقد أن رئيس تشريفات قصرك يتململ، ويظهر أنه أخذ على خاطره من الإرادة الملكية التي صدرت بخصوص التوقيع، والتي استقال على إثرها أخوه معالي سمير الرفاعي.
2: وماذا يريد عبد المنعم؟
1: يريد يا مولاي أن يترك رئاسة التشريفات.
2: لا أشك أبدا بولائه، لكنني أحب أن يكون قريبا مني.
1: سنرى ما عنده.

لم يغضب الملك أن يغضب رجاله، لكنه كان يخشى أن يتحول الغضب إلى قطيعة، فالسياسة عنده لم تكن كسر خواطر بل جبرها. ومن عرفه علم أنه يقرب المختلف إذا صدق، ويبعد القريب إن خان المعنى.

0: إذن يريد أن ينتقل للحكومة. لا بأس، له ذلك. ليكتب رئيس الديوان كتاب نقله سكرتيراً لرئيس الوزراء كما يريد.
1: أمرك يا جلالة الملك.
0: يا صاحي لا تتسامى، فكلنا للثري من نطفة قد خلقنا، ماء وخلط دمي، لا يدري ما خير أمر وشره في الندي، ومن تواضع يلقى من الإله العلي خيرا وبشرا ويسرا ويعتلي في رقي، ومن يدابر عنا فليس بالأبطحي، لكن وداعا جميلا ومرحبا بزكي.

من نحن؟ وهل نحن أهل مظهر أم أهل جوهر؟ وهنا تقدم الملك بسؤاله الذي صار درساً في الحكم وميزاناً للرجال.

0: يا شيخ محمد فال، هل قدم عبد المنعم استقالته أم ما يزال؟
1: لا أعرف يا جلالة الملك، لكن الخبر اليقين مع الشيخ حمزة.
0: وأين هما الاثنان؟
1: إنهما قادمان يا سيدي.
0: لنرى إذن.

لم يكن قوم الطرابيش زياً ولا الخرابيش سبةً، بل كان امتحاناً للولاء. فالطرابيش قد تلبس، لكن الوفاء لا يستعار. وهكذا حكم الأمير، يمتحن الرجال بالكلمة ويزنهم بالمعنى، ويترك للتاريخ أن يكتب.

0: سيدي، لقد قدم عبد المنعم استقالته لجلالتكم، فانظروا ماذا ترون.
1: لقد أوعزت منذ الأمس بكتابة كتاب نقل لعبد المنعم ليكون سكرتيراً لرئيس الوزراء.
2: أدام الله فضلكم يا جلالة الملك.
1: لكن قل لي يا عبد المنعم، قوم الطرابيش أم قوم الخرابيش؟
2: لا أعرف ما تقصد يا جلالة الملك.
1: إذن اجلس واسمع. بالله قل لي واصدقني بلا مهلي، قوم الطرابيش أم قوم الخرابيش؟ في الود أثبتوا إقداما ومنزلة، أم ذاك هذا وكل في الأحابيش؟ رأيت في الدهر أنواعا منوعة من الرجال، فدعني والتحاريش. من يلبس الناس في أزيائهم فله حصانة يتقيها بالتهاويش. احذر تقل صاحبي، واحذر تقل ثقتي، فالناس أكثرهم مثل الأحانيش. من يقترب عن ديار الأهل ليس له سوى العداوات في تلك الأنابيش. جانب لهذا وباعد ذاك آونة، هل الخرابيش مع أهل الطرابيش؟ إن الرفاعي أخلى اليوم مركزه، هل الرفاعي من قوم الحنانيش؟

0: لم يكن ذلك مشهد خلاف في قصر، بل درساً عابراً في كيف تقال الكلمة حين لا يصلح غيرها. ويمضي الملك.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء السادس من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 19 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، مستمعين الكرام، ونحن في هذه السلسلة الإيمانية نسألكم سؤالا يحمل في طياته أعمق معاني الوجود: ماذا تتمنون حين تقترب شمس الحياة من المغيب ويأتي طارق الرحيل؟ ألا تتمنون حسن الخاتمة وبركة الأثر؟ فتعالوا لنتأمل كيف يختم الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه وأحسن سريرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المؤثر: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لصالح الأعمال قبل موته ثم يقبضه عليها. أيها الأحباب، إن حسن الخاتمة ليس صدفة، بل هو ثمرة لطاعة طويلة وصدق مع الله واستقامة على طريق الحق والخير. العبد الذي يعيش على طاعة الله ومحبة خلقه يختم الله له على تلك الحالة الطيبة لتكون ممرا مباركا إلى جنات النعيم. إن البركة في العمر لا تقاس بعدد السنين الطويلة، بل بما قدمه الإنسان فيها من خير وما قدم فيه من علم ونفع للعباد. كم من طويل العمر لم يترك أثرا، وقصير العمر ملأ الدنيا نورا وخيرا. يروى أن الإمام العابد عبد الله بن المبارك رحمه الله لما حضره الموت فتح عينيه وابتسم ابتسامة واسعة بدت عليه السعادة المطلقة، وقال بلسان ثابت مطمئن: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها. لقد كانت لحظة وداع الدنيا بداية لنور عظيم يعكس طاعته الموصل بربه طوال حياته المباركة. أيها الأحباب، نسأل الله العلي القدير أن يبارك في أعمارنا، وأن يرزقنا طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص له، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج الحامي.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماما كوطنهم.

0: إلى حضراتكم نشرة الأخبار، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث في شنغهاي فرص توطيد التعاون السياحي والثقافي مع الصين. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني. الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم عمدة مدينة شنغهاي، وتناول اللقاء عمق العلاقات بين الأردن والصين، إذ أكد جلالته أهمية توسيع آفاق الشراكة الأردنية الصينية لتشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واحدة. كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاعات السياحة خلال اجتماع اليوم مع مجموعة تريبكوم الرائدة في مجال السياحة والسفر. وأكد جلالة الملك أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن وإطلاعهم على تنوع الأماكن الطبيعية والأثرية والمنتجات السياحية وإثراء تجاربهم الثقافية خلال هذه الزيارات. وتناول اللقاء سبل العمل المشترك على تعزيز التسويق الذكي للوجهات السياحية وأهمية الربط الجوي بين الأردن والصين. أقر مجلس النواب اليوم بأغلبية الأصوات برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي مشروع قانون تنظيم العمل المهني. كما أقر المجلس خلال الجلسة المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم في مكتبه بالقيادة العامة وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري وتطوير الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في دعم القدرات الدفاعية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى إجازات تناولت أبرز التطورات الأمنية والإقليمية والمهام التي تطلع بها القوات المسلحة في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات وحماية أمن المملكة وسيادتها، إلى جانب جهودها في مكافحة التهريب والتسلل والمهام الإنسانية التي تنفذها في قطاع غزة والضفة الغربية. سير الأردن اليوم عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية القافلة الإغاثية 12 إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية. وتتكون القافلة من 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية جرى تجهيزها وإرسالها وفق الاحتياجات الإنسانية والطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها. وتأتي هذه القافلة امتدادا لسلسلة القوافل الإغاثية التي يسيرها الأردن لدعم الأشقاء في لبنان ضمن الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. مستمعين الكرام، نستكمل وإياكم نشرة الأخبار بعد رفع أذان العصر الذي حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة، حي

نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وفي فلسطين المحتلة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية جنوب غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و16 إصابة بنيران جيش الاحتلال. وفي الضفة الغربية، اقتحم جيش الاحتلال اليوم عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات في وقت يواصل فيه حصار 3 منازل ببلدة قصرى جنوب مدينة نابلس. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال اعتقل 35 فلسطينيا بينهم صحفي خلال حملة الاقتحامات والمداهمات منذ فجر اليوم. وعودة إلى الأخبار المحلية، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الحادي عشر يوم الجمعة الموافق 21 من آب الحالي. وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة 4 مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي دوجو. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة يوم غد الخميس بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، إذ يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 19 آب. في مثل هذا اليوم 19 من آب من عام 1914 أرسل الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه رسالة إلى السلطان العثماني محمد رشاد الذي استلم السلطة بعد السلطان عبد الحميد، أرسل إليه رسالة عن الأوضاع

جلالتكم أن الحرب البلقانية قد انتهت إلى ما انتهت عليه، وأن الدولة الآن بحاجة إلى تجهيزات واستكمالات حربية لم تتم إلى الآن، وأن في الدخول إلى جانب ألمانيا الخطر العظيم، حيث أسلحت الدولة كلها من ألمانيا وكذلك اعتاد هذه الأسلحة. وقال جلالته إن المصانع العثمانية لا تكفي إمداد الجيوش بالاعتاد اللازم، ولا نستطيع إمداد الجيوش بما يمكن أن تخسره من مدافع وأنواع الأسلحة الأخرى. عدا هذا فالأقطار المترامية إلى الجنوب من جسم الدولة كالبصرة واليمن والحجاز، هذه البلاد المحاطة من كل ناحية بقوات مستعدة من الدول المعادية البحرية، ستصبح في أحرج المواقف، وربما اتكلت الدولة في الدفاع على حماسة أهلها وهم ليسوا منظمين ولا مسلحين بالشكل الذي يستطيعون معه مقابلة جيوش أوروبا المنظمة. أرسل الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه في مثل هذا اليوم 19 آب 1922 رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا يتحدث فيها عن الوعود البريطانية وعن الرغبات العربية خاصة، وأن الحديث كان يدور حول عقد معاهدة بريطانية حجازية حينها. وقد جاء في مقدمة الرسالة ما يلي ونقرأها بنفس لغتها: يعلم بكل صراحة من إجازتي الآن للعهد أنها ناشئة من عدم وجودي من نحسن معهم التفاهم. معلقا قضية حدود البلاد العربية واستقلالها المطلق وقضية قرارات المؤتمرات وقرار عصبة أمم دوليها على ما شرحته في محرري بتاريخ 21/11/1336 هجرية لفخامة نائب جلالة الملك إذ ذاك بمصر، المرسل طيه صورته المشتمل على محتواه من المساهلات ورعاية الحقوق والوفاء والجميل والإخلاص كما يأتي. والذي يؤكد الشريف الحسين في رسالته الصادرة في مثل هذا اليوم 19 آب 1922، والتي أرسلها مع الدكتور ناجي الأصيل والذي كان مكلفا بالتفاوض مع بريطانيا بشأن المعاهدة، يؤكد جلالته أن لا مجال للموافقة على تصديق الاتفاقية ما لم تتغير المواد التي لا تنص صراحة على وجود المعدات الحربية في فلسطين. وهنا يقول جلالته: أما المادة 15 التي تبحث عن فلسطين والعراق في المعاهدة، المطلوب الآن إمضاءها بعد لغو وإسقاط موادنا الأساسية من الاعتبار بعدما قضي في فلسطين والعراق الأمر وترد ما فيها وتسطر، سيكون تحريرها بتلك المضامين أعظم شاهد من ذاتي على ذاتي، ويثبت ويأكد كما يقول العالم من سقوطي من كل شرف ومزية والطمس صحيفة التاريخية إن أنا وافقت على مثل هذه المعاهدة. في مثل هذا اليوم 19 آب 2010 عاد جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا عبد الله إلى أرض الوطن بعد زيارة للمملكة المتحدة، حضرا خلالها جانبا من مهرجان أدنبرا الملكي العسكري في اسكتلندا الذي كان يحتفل بيوبيله الماسي. من ذاكرة الجيش.

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون في هذه الأثناء لبرامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ودائما من وجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، حيث نلتقي بكم في مساحة جديدة من الحوار نقترب فيها من القضايا التي تمس حياة المواطن وأيضا تواكب مسيرة التطوير والتحديث في مؤسسات الدولة. نحييكم أينما كنتم، ودائما نشكر لكم حسن المتابعة، ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم. اليوم مستمعين الكرام راح نتحدث عن التحول المتسارع نحو الخدمات الحكومية الرقمية التي أصبحت جزءا أساسيا من إعادة تصميم العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات تحديدا باتت تحتل موقعا مهما في هذا التحول، باعتبارها الجهة التي ترتبط بخدمات ووثائق أساسية في حياة المواطن. نتحدث عن الولادة، نتحدث عن الزواج، الطلاق، الوفاة، إلى بطاقة الأحوال الشخصية وأيضا دفتر العائلة وجواز السفر وغيرها من الخدمات. واليوم أصبح السؤال الأهم فيما يتعلق بهذا الموضوع، هل أصبحت الخدمة أسهل أسرع أكثر أمانا، وهل يشعر المواطن فعلا بأن التحول الرقمي اختصر عليه الوقت والجهد؟ اليوم في حلقة لقاء الأسبوع رح نتحدث عن هذا الملف مع عطوفة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب، للحديث عن واقع التحول الرقمي في الدائرة وما تحقق حتى الآن وما الذي ينتظر المواطن خلال المرحلة المقبلة. وهنالك العديد من التساؤلات المهمة اللي راح أطرحها ضيفي عبر هاتف البرنامج، منها إلى أين وصلت دائرة الأحوال المدنية والجوازات في رحلة التحول الرقمي، وما هي الخدمات التي يستطيع المواطن إنجازها اليوم تحديدا إلكترونيا، وما هي الخدمات التي ستنتقل قريبا إلى الفضاء الرقمي، وهل الهدف هو فقط أنه نقلل عدد المراجعين داخل المكاتب أم أن هناك هدف أوسع يتمثل بإعادة بناء تجربة المواطن بالكامل؟ وهذه التساؤلات وغيرها أطرحها مباشرة على ضيفي عبر هاتف البرنامج عطوفة المهندس غيث غازي الطيب. مساء الخير باشا، ومرحب بك عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: مساء الخير أخي زيد، وشكرا على هذه الاستضافة، ومن إذاعتكم العزيزة على قلوبنا تحية لكل منتسبي القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ومرة أخرى شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا يعني على حسن الاستماع من كافة المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعتكم.
0: بارك الله فيك باشا، واسمح لي أن أبدأ معك بالحوار من الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات. سؤالي، كيف تقرؤون أهمية هذه الزيارة بالنسبة للدائرة، وشو اللي بتعني لكم باشا على مستوى الأولويات والخطط المستقبلية؟
1: شكرا أخي زيد، وشكرا على هذا السؤال. صحيح، شرفنا سمو ولي العهد في زيارة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وكانت يعني زيارة بالنسبة لنا تمثل يعني محطة هامة لتعزيز التطوير والتحديث ورفع مستوى الخدمات. وبالنسبة لنا هذه الزيارة تشكل حافز، يعني كل موظف من موظفين الأحوال المدنية، وليس فقط موظفي الأحوال المدنية، كل ما هو بالخدمة العامة، يعني زيارة أي دائرة حكومية هي دعم وترفع معنويات موظفين الحكومة في كل مكان. يعني سمو ولي العهد شرفنا في هذه الزيارة، واستمع إلى إيجاز سموه عن كل الخدمات اللي بنقدمها للمواطنين، وعن طبيعة عملنا في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وعن مسار التحول الرقمي وأين وصلنا في التحول الرقمي، وما هي الخطط المستقبلية للتحول الرقمي. سمو اطلع على إحصائيات وأرقام دقيقة في موضوع التحول الرقمي، وكان مهتم جدا في موضوع التحول الرقمي وتحسين الخدمة. يعني الرسالة المركزية بقول أنا أنه المواطن هو محور عملية التحديث والغاية النهائية، فكان سموه يعني مهتم في الخدمات اللي بنقدمها للمواطنين، كيف ممكن هاي الخدمات نحسنها ونسرعها وتكون يعني جودة الخدمات أفضل، ونخفف على المواطن عناء الحضور الشخصي. وفي حال إنه المواطن اضطر، يعني في بعض المعاملات أن ما زالت حضور شخصي،
0: نعم،
1: كيف إنه هاي المعاملات برضو نخفف الوقت والجهد على المواطن ونسهلها ونبسط الإجراءات على المواطن. بالنسبة لنا هاي يعني زيارة هامة، ونعتز ونفتخر بزيارة سمو ولي العهد، نعم، وكانت يعني هي برضو توجيهات سموه المضي قدما يعني في التطوير وفي الأتمتة وفي التحول الرقمي. وكمان يعني بعد الإيجاز عمل جولة سموه في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي، وانت بتعرف يعني المركز الرئيسي في دائرة الأحوال المدنية والجوازات وخصوصا في مرحلة الصيف،
0: نعم،
1: يعني بكونوا إخواننا المغتربين من دول الخليج، من الدول الأوروبية، من أمريكا، كلهم بيحضروا بالصيف.
0: في تزايد بعدد المراجعين.
1: تزايد كبير
0: ملحوظ
1: جدا، وتجول سموه يعني في قاعات المراجعين والمواطنين والتقى فيهم وتحدث معهم. وكان يعني زي ما بتعرف الأحوال المدنية هي بيت الأسرة الأردنية،
0: نعم،
1: كل الأعمار موجودة عندنا، أطفال، كبار سن، صغار، رجال، نساء، يعني الأسرة الأردنية ممثلة في الأحوال المدنية والجوازات، وأعداد كبيرة جدا يعني. وسموه يعني حرص على الحديث معهم والاستماع إلى آرائهم، وسألهم كيف الخدمة واستمع إلهم يعني ولملاحظاتهم. وسموه كان سعيد جدا يعني، هو يعني كان يعني بين أهله وبين أسرته الأردنية الكبيرة، فهم كانوا جدا سعيدين المواطنين، نعم، بالحديث مع سموه. وهو كمان يعني كان أسعد ما يكون بين أهله وبين أسرته الأردنية الواحدة.
0: نعم باشا، أنت

0: طرقت لهذه التوجيهات اللي حملتها زيارة سمو ولي العهد للدائرة، لكن سؤالي كيف ستنعكس هذه التوجيهات عمليا على خططكم في المرحلة المقبلة؟
1: نعم سيدي، يعني سموه وجه أنه الخدمات التي لم تؤتمت ولم تتحول إلى التحول الرقمي أنه نسير بالمشروع. احنا اليوم عندنا 25 خدمة في دائرة الأحوال المدنية إلكترونية، ومن بينهم 6 خدمات رقمية، وفي عندي 18 خدمة ما زالت بالحضور الوجاهي التقليدي. فأمر سمو الإسراع يعني في هذا، ووضعنا خطة تنفيذية ومشروع يعني قائم الآن مع وزارة بالمساعدة الاقتصاد الرقمي، هم احنا وياهم شركاء في التحول الرقمي. فالخدمات اللي أمر سموه بعملية أتمتتها الآن نسير باتجاه يعني وضع المواصفات النهائية للعطاء، وسيكون يعني هناك إن شاء الله قريبا طرح لهذا العطاء والعمل على أتمتة 18 خدمة. كمان وجه سموه أنه في بعض الخدمات الوجهية نسرع مدة الوقت في للمواطن، وهاي برضو احنا قاعدين نعمل إعادة هندسة للإجراءات لإلغاء الخطوات الغير ضرورية. يعني ممكن في بعض الخطوات في الخدمات نختزلها ونخففها على المواطن، ونختزل وقت تنفيذ الوقت المعياري لتنفيذ الخدمة هاي يعني ولإتمامها.
0: نعم. نعم.
1: فكانت توجيهات سموه أنه تخفيف الوقت لبعض الخدمات. في عندنا خطة عمل، وقاعدين يعني بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي نسير في اتجاه تنفيذ توجيهات سموه. كمان وجه سموه يعني ملاحظة هامة أنه توعية، تكثيف حملات التوعية للمواطنين. وباعتقادي زيارة سموه شكلت يعني رافعة للتوعية، لأنه طلع سموه على الجواز الإلكتروني، فمباشرة يعني صار في تفاعل على كافة مواقع التواصل الاجتماعي على موضوع الجواز الإلكتروني، ولاحظنا ارتفاع ما بعد زيارة سمو الأمير في إصدار الجواز الإلكتروني والإقبال على الجواز الإلكتروني.
0: لذلك أنا باش أحب أسألك، إيش الخدمات الإلكترونية اللي يستطيع المواطن الاستفادة منها اليوم دون مراجعة الدائرة؟ وأيضا شو الخدمات الأكثر استخداما من قبل المواطنين الأردنيين؟
1: شكرا أخي زيد على هذا السؤال. يعني إحنا دائرة الأحوال اليوم في عنا 25 خدمة إلكترونية، 6 منهم رقمي. شو بتفرق الرقمي عن الإلكتروني؟ الإلكتروني خدمات بتحصل عليها مثل جواز السفر، بتتقدم له عبر تطبيق سند أو عبر البوابة المنصة الإلكترونية لخدمات الأحوال المدنية عبر الإنترنت. والآن الأكثر شيوعا اللي هو صحيح تطبيق سند، لأنه أصبح يعني سهل ومتناول الجميع، وحتى تفعيله صار أسهل والخدمات تزايدت اللي موجودة فيه، فالإقبال برضو المواطنين على تطبيق سند صار أكثر. الإلكتروني كجواز، أنا بتقدم بدي جواز إلكتروني، خلينا نقول بفوت على تطبيق سند خدمات الأحوال المدنية والجوازات، بعبي الطلب والتفاصيل كلها، وبحمل صورتي وبيجيني الجواز، وبدفع إلكترونيا وبيجيني بالبريد الأردني توصيل لمنزلي. الخدمة الرقمية
0: بس خليني أتوقف هون باشا بعد إذنك. نعم. إذا تكرمت، الآن الجواز القديم يتم تسليمه بدل الجديد؟
1: نعم. الجواز القديم إذا معاملة تجديد يجب أنه موظف البريد عليه أنه يشوف الجواز القديم ويختمه ملغي، ما بنستلمه ما بناخذه، بظل مع
0: الموظف إلغاءه إذن،
1: لأنه هاي معاملة تجديد.
0: نعم.
1: إذا مش موجود الجواز بتصير معاملة أخرى، معاملة بدل فاقد، أو نعم. في معاملة أخرى بدل تالف، وكل معاملة بتعرف منصوص عليها بالقانون وإلها رسوم تختلف عن الأخرى.
0: نعم.
1: فبالتالي يجب أنه المواطن يكون دقيق، يعني إذا الجواز فاقد بده يروح معاملة فاقد مش معاملة تجديد، لأنه موظف البريد معني ومساءل أنه يطلب الجواز القديم ويشاهده ويخدمه
0: إلغاء.
1: ويختمه إلغاء.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للخدمات الإلكترونية تسلم عبر البريد. الخدمات الرقمية هي خدمة بطلبها المواطن وبتصله على هاتفه، وثيقة رقمية ديجيتال، يعني اللي هم الست شهادات الآن، شهادة الولادة والوفاة والزواج والطلاق والقيد الفردي والقيد الأسري. هاي الشهادات بطلبها المواطن من خلال تطبيق سند، وبدفع رسوم

0: بقومها وبعمل لها تنزيل داونلود على الموبايل بصيغة بي دي اف، وبقدر يطلبها بالعربي وبقدر يطلبها بالانجليزي. وهاي الشهادة معتمدة وعليها ما يسمى بالكيو ار كود للتوثيق والاعتمادية، ويمكن التحقق من هذا الكيو ار كود. هاي خدمة رقمية، هاي يعني كثير صحيح انه بتريح المواطن من عناء القدوم، وكمان يعني آنية، يعني بس هي اقل من دقيقة كل الخدمة بتكون انت عامل تنزيل للشهادة، وبتقدر اي ساعة واي وقت في ال 24 ساعة تحصل على هاي الخدمة، حتى يعني بالعطل الرسمية. ولحد الآن يعني بجوز أصدرنا ما يزيد على 628 ألف شهادة رقمية من السنة الماضية لليوم. يعني إحنا أطلقنا هاي الخدمة شهر 5 السنة الماضية، تقريبا سنة وثلاثة أشهر، 628 ألف شهادة لغاية أمس كنا مصدرين.
1: نعم،
0: واضح يعني في إقبال من المواطنين. اليوم قاعد يعني لا يقل عن 2000 شهادة رقمية يوميا، ومرات بزيد عن 2000. فلا واضح أنه المواطنين في إقبال على هاي الخدمة وفي تفهم.
1: نعم،
0: وهذا بيعكس يعني المستوى التكنولوجي يعني والإقبال يعني وحب المواطن للخدمات الرقمية الصحيحة.
1: باشا، نركز قليلا إذا تكرمت على تطبيق سند. إيش الدور اللي بقوم فيه تطبيق سند اليوم في خدمات الأحوال المدنية والجوازات؟ وهل هناك خدمات جديدة ممكن يتم إضافتها خلال الفترة المقبلة؟
0: نعم، تطبيق سند صحيح أنه في وزارة الاقتصاد الرقمي اليوم في فريق متكامل تقني من أعلى مستوى يعني في القدرات الفنية البرمجية موجودين في هذا الفريق، ويعمل هذا الفريق على تطوير وتحسين تطبيق سند.
1: نعم.
0: اليوم يعني على ما أعتقد تجاوز قريب من أكثر من 3 مليون مستخدم لهذا التطبيق حسب ما آخر الإحصائية.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني في تحسينات كثيرة على التطبيق من حيث السرعة، من حيث وجود صور الوثائق. بتتذكر زمان ما كانت مثلا صورة الهوية على التطبيق تظهر، صورة البطاقة الشخصية، الآن البطاقة الشخصية، الرخصة، والآن حتى إدارة السير والترخيص، يعني الرخصة المعتمدة هي الرخصة الرقمية على تطبيق سند.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني تطبيق سند في يوميا يحصل عليه تطوير وتحسين، وبيستمعوا للتغذية الراجعة من المواطن وبالتغذية الراجعة من المؤسسات اللي بتقدم خدماتها عبر سند. احنا اليوم 25 خدمة موجودة على تطبيق سند، وشغالين كمان الآن على 18 خدمة قادمة إن شاء الله. بس احنا لما اتجهنا للأتمتة والتحول الرقمي سعينا انه نستهدف ما يشكل 81% من متطلبات الناس، يعني الأكثر إقبالا والمعاملات الأكثر طلبا ومعاملات الأردنيين بالذات، لأنه انت زي ما بتعرف زي احنا بنخدم برضو شرائح غير أردنيين مقيمين على أرض الوطن، بنخدم لاجئين بدهم تسجيل ولادات وزواج وإلى آخره، مشان لما يرجعوا على بلادهم يكون عندهم وثائقهم سليمة. بنخدم لاجئين، بنخدم يعني طبعا بطبيعة الحال جواز مؤقت لأبناء الضفة الغربية. فخدماتنا واسعة يعني، بنخدم أبناء الأردنيات في البطاقات التعريفية.
1: نعم.
0: ولكن لما مسيرة ورحلة التحول الرقمي استهدفنا الخدمات الأكثر طلبا للمواطن الأردني، فكانت يعني الخدمات اللي الآن موجودة على تطبيق سند هي الخدمات اللي الأكثر طلبا للمواطن الأردني. طريقة الدفع تتم من ضمن التطبيق، إذا بتتذكر كان أول يروح الواحد على تطبيقه البنكي أو إي فواتيركم، يأخذ الرقم يعمل له
1: طريقة تقليدية، يأخذ أمر قبض ورقم مرجعي.
0: الآن يعني كله من ضمن التطبيق،
1: من ضمن التطبيق
0: الدفع، وصار فيه يعني تحسينات على السرعة كذلك وعلى رحلة متلقي الخدمة. يعني احنا بنتلقى مثلا ملاحظات من المواطنين، بنتلقى شكاوى وبنسمع برضو على الإذاعات أو على المراجعين بيجوا عنا مثلا تغلبت والله بتحميل صورة الجواز القديم لما عملت طلب. فهاي الملاحظات بنأخذها يعني وبنشتغل مع الفريق سند لتحسين تجربة متلقي الخدمة. يعني
1: نعم.
0: الرحلة هاي في تعبئة الطلب، إيش في إشي صعب على المواطن بنسهله مشان ومن

0: لاحظ يعني، وبناخذ احصائيات يوميه واسبوعيه وشهريه، وبنشوف الاجراء هل هو حسن، هل هو فعلا خدم في اسلوب تقديم الخدمه وفي اسلوب ترويج خدمه معينه. فهذه كلها يعني بنعمل يعني جنبا الى جنب مع وزاره الاقتصاد الرقمي في تحسين الخدمه، تقليل الوثائق المطلوبه، اختصار الوقت والجهد، ويعني الحد من اي ازدواجيه لطلب بيانات او
1: نعم.
0: شغلات اوريدي هي موجوده عندنا احنا كمؤسسات حكوميه.
1: نعم، عطوفتك من ابرز الملفات اللي بترتبط مباشره بحياه الاسره الاردنيه هو ملف دفتر العائله، والدائره اعلنت مؤخرا انها تعمل على اتمته دفتر العائله، وبالاضافه الى اضافه 18 خدمه رقميه جديدة.
0: نعم.
1: سؤالي إلى أين وصلت عملية أتمتة دفتر العائلة؟
0: نعم، من الوثائق الهامة عند المواطن الأردني، يعني وإحنا يوميا في لا يقل عن 1100-1200 دفتر عائلة يصدر يوميا.
1: يوميا.
0: يوميا.
1: نعم.
0: يعني في دائرة الأحوال المدنية إحنا اليوم ما شاء الله 2,274,000، أكثر من 2,274,000 أسرة مسجلة أردنية، يعني كمواطنين أردنيين الحمد لله برضو بتزايد يومي، احنا تعدينا 9 مليون كمواطنين أردنيين. طبعا هذا لا يشمل السكان والأجانب والمقيمين على أرض
1: فقط
0: الوطن
1: اللي بيحمل رقم وطني،
0: والعمال الأجنبية، المواطنين أردنيين
1: من يحمل الرقم الوطني باشا.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: فيعني ما شاء الله هذا التزايد بفرض علينا أسلوب جديد في تقديم الخدمة. والدفتر العائلة اليوم هو ورقي، رايحين يعني قريبا قريبا راح يكون في اصدار في مراحل نهائيه يعني لاتمته دفتر العائله. وطبعا احنا اي خدمه في بنعملها الكترونيه بكون في مرحله تجريبيه، بكون في اعتماديه يعني مزدوجه للالكتروني وللعادي للفيزيائي. يعني على سبيل المثال احنا برضو كمان الهويه الرقميه، يعني احنا ما زالت الهوية الفيزيائية معتمدة، والهوية الرقمية تم تعديل القانون خلال السنة هذه لاعتمادية الهوية الرقمية. فالهوية الرقمية المثبتة على تطبيق سند هي معتمدة قانونيا ويعتد بها ولها الحجية القانونية، والهوية الفيزيائية يعتد بها ولها الحجية القانونية. وكذلك راح يكون دفتر العائلة، راح يكون يعني نصدر دفتر العائلة الورقي، ونصدر أيضا دفتر عائلة إلكتروني عبر تطبيق سند. وتدريجيا يعني راح نوصل لمرحلة نستغني عن دفتر العائلة الورقي، ولكن راح يظل يعني مستخدم إلى مرحلة أنه يعني نشعر أنه صار استقرار بالنظام، وصار في اعتمادية من كافة، وصار في يعني الإقبال عليه، بنتحول رقمي كليا. ما هي رحلة التحول الرقمي هي رحلة وليس وجهة يعني، ورحلة مستمرة من التطوير والتحسين
1: بحاجة إلى مراحل
0: وقياس الأثر.
1: نعم.
0: يعني كل إشي بنعمله بنقيس الأثر، كيف المواطن، هل كانت صعبة، هل كانت سهلة، شو ردود الفعل، شو الشكاوى اللي صدرت من المواطنين أو التغذية الراجعة. فكل شيء يؤخذ بعين الاعتبار في رحلة التحول.
1: يعني أفهم
0: من
1: حديثك باشا بالدائرة لديكم مؤشرات لأداء قياس رضا المواطن عن الخدمة، مثلا زمن الانتظار وإنجاز المعاملة قديش بيستغرق وقت.
0: نعم.
1: وجودة
0: بالتأكيد.
1: التعامل كيف بيتم التعامل مع حب الله باشا هاي؟
0: بالتأكيد احنا يعني في عنا صندوق، كان في زمان صندوق الشكاوى التقليدي اللي واحد بكتب ورقة وبحطها بالصندوق.
1: نعم.
0: الآن عملنا صندوق شكاوى رقمي QR كود، أول ما يعمل المواطن مسح للQR كود بفتح له نموذج بيعبي فيه البيانات ومدى الرضا، وبحكي يعني أي ملاحظات أو أي شكاوى أو أي شيء سواء إيجابي أو سلبي بيعبيه، وهذا بيجي عند إدارة التطوير المؤسسي.
1: يا سلام، إلكترونيا.
0: نعم إلكترونيا جربنا، وهذا يعني قاعدين نعممه على كل مكاتبنا.
1: نعم.
0: إحنا يعني عندنا انتشار جغرافي كبير صحيح، يعني 83 مكتب، واليوم إحنا موجودين مراكز الخدمة الشاملة 16.
1: نعم.
0: مراكز الخدمة الشاملة موجودين فيها لل 12 بالليل لخدمة المواطن الأردني، وهي تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة ضمن معايير، يعني يقاس

0: مده المعامله، مده الانتظار، المده الكليه، الجوده، اسلوب الموظف في تقديم الخدمه، اللباقه من الموظف.
1: نعم.
0: كل شيء يقاس. واحنا في عندنا معايير ايضا اللي بالتعاون مع وزاره الاقتصاد الرقمي يتم في المتسوق الخفي، وتقاريره هاي مفصله، يعني تقارير تفصيليه لتجربه المتلقي الخدمه من قبل ما يوصل، كيفية الوصول والبيئة الخارجية والبيئة الداخلية، درجة حرارة المبنى، أسلوب تقديم الخدمة، لباقة العاملين،
1: نعم.
0: المدة المعيارية لتقديم الخدمة، كل هذا التقرير بيجينا وبنستخدمه أيضا لتغذية راجعة لتحسين
1: نعم.
0: أدائنا
1: إذا في
0: بالمطار.
1: رصد.
0: بالمطار برضو بأكد موجودين 24 ساعة إحنا
1: نعم
0: بالمطار
1: نعم
0: طول فترة الأسبوع حتى بالعطل. فهذا كله لتوفير خدمات تليق بالمواطن الأردني. في صعوبات بالتحول الرقمي، أكيد أكيد ما في مشروع تحول رقمي إلا بفرض تحديات، تحديات فنية، اختصاصات فنية حرجة، مهارات اختصاصية قد تكون شحيحة. فالانتقال التدريجي لبعض البرمجيات قد يكون هناك أخطاء برمجية.
1: نعم.
0: احنا بنشوف كيف حتى هاتفه الواحد الشخصي
1: ممكن يحصل في
0: اكبر
1: عطل.
0: شركات العالم
1: نعم.
0: بتنزل تحديث كل كم من شهر، بقول لك ابديت او حمل التحديث الجديد. فهاي يعني شغلات بدنا نتعاون مع بعض
1: ان
0: احنا
1: شاء الله.
0: كمؤسسات
1: نعم.
0: وكمواطن، نتلقى ملاحظات المواطن، نحسن. في كثير من الأحيان ممكن يكون في خطأ تقني، خطأ تكنولوجي.
1: صحيح.
0: احنا لما نحكي فيه عندنا، يعني احنا في عندنا حوسبة مرتبطة بالهاتف الخلوي، ومرتبطة بنظام الدفع، ومرتبطة بأنظمة قواعد البيانات للأحوال المدنية.
1: نعم.
0: وفي هاي يعني برمجيات وسطية تربط هاي كل هالأمور مع بعضها البعض. وفي ايضا معدات وانظمه حمايه لهاي البيانات ولهاي البرمجيات. هذا كله يشكل تعقيد تقني وتكنولوجي.
1: صحيح.
0: واحتماليه اكبر لحدوث خلل معين هنا وهناك، او ضغط على احدى المسارات الالكترونيه. ولكن نعمل يعني
1: ان شاء الله
0: لتحسين وتغيير وتطوير هاي الملاحظات
1: إن شاء الله. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر عطوفة المهندس غيث غازي الطيب، مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات. بدنا نشكرك باشا على حضورك معنا عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية، وتحديدا من خلال نافذة برنامج لقاء الأسبوع، على هذه الإضاءات المهمة حول التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتحسين تجربة المواطن في دائرة الأحوال المدنية. نتمنى لكم التوفيق باشا أنت وجميع كوادر الدائرة، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والمواطن.
0: شكرا لك أخي زيد ولجميع المستمعين.
1: بارك الله فيك، حياك الله.
0: شكرا، يا هلا فيك.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لزملائي فريق العمل من الهندسة الإذاعية ليث الشلول، ومن الإعداد خالد القلاب، وأيضا نقول لكم تحيات مشرف عام برامج الإذاعة العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد، وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوارة.
1: مساء الخير لكل مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

مساء مختلف، فيه فرحة وابتسامات واتصالات ورسائل تهنئة. مساء ما زالت فيه بيوت أردنية كثير تعيش فرحة نتائج الثانوية العامة. فمن لحظة ظهور النتائج والفرحة ما وقفت، طلاب ينتظروا النتيجة وأهالي ينتظروا معهم. وفي لحظة ظهور النتيجة اتغيرت ملامح هذه البيوت، واحد يصرخ من الفرحة وواحد يضحك وواحدة تبكي من شدة الفرح، وأم الزغرد وأبي يقول الحمد لله تعبنا وما راح التعب، وهذه هي فرحة النجاح.

اخترنا لكم اليوم أغنية الفنان أحلام، نجحنا والله وفقنا. والجميل في هالأغنية إنها ما بتحكي عن نجاح طالب واحد ولا عن سنة دراسية معينة، هي أغنية تشبه كل شخص نجح وكل شخص تعب ووصل وكل شخص كان عنده حلم وانتظر لحظة تحقيقه.

وعشان هيك قصة هاي الأغنية قصتها قصة الناجح. ولحلقتنا اليوم لأنها ببساطة تقول لكل ناجح هذا يومك، افرح وافرح وافرح وفرح أهلك ومبارك يا رب.

نجاح التوجيه في الأردن له حكاية خاصة، لأنه مو مجرد نتيجة تطلع على الشاشة، هو فرحة تتوزع على البيت كله، هو لحظة تتجمع فيها العائلة حول ابنها أو بنتها، ويصير الهاتف ما يوقف رنين: مبارك، ألف مبارك، وكم جبت، وين رايح تدرس، وشو التخصص اللي اخترته، وتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الأسئلة والأحلام. ويمكن أجمل شي في هاللحظة إنه الطالب لما يسمع أبوه أو أمه يقولوا له مبروك، هذه الكلمة اللي يشعر إن كل ساعات الدراسة والتعب والسهر كانت تستحق، لأنه نجاح ما كان نجاحه وحده، كان نجاح العائلة كاملة وقفت معه.

النجاح مو بس بالتوجيه، النجاح ممكن يكون في الجامعة، في العمل، في مشروع، وفي قصيدة، في فكرة، في حلم ظل الإنسان سنوات يشتغل عليه حتى شافوا حقيقة. وعشان هيك أغنية نجحنا والله وفقنا تصلح لكل وقت ومكان، لأن كل واحد فينا عنده نجاح ينتظره، وكل واحد فينا يستحق في يوم من الأيام أن يقول نجحت ووصلت وتكون هاي أغنيته.

وإحنا نعيش أجواء الفرح في بيوت الأردن. نتمنى التوفيق لكل أبنائنا وبناتنا، ونقول للطلاب اللي نجحوا ارفعوا روسكم وافرحوا وفرحوا أهلكم، وخلي فرحتكم بداية لطموح أكبر، وادرسوا واجتهدوا في المرحلة القادمة، لأن القادم يحتاج منكم عزيمة أكبر، وكل خطوة جديدة في حياتكم بدها صبر واجتهاد. ويا رب نشوفكم بعد سنوات وأنتم تحققوا أحلامكم وترفعوا اسم أهلكم وبلدكم.

من هنا من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبارك لكل طالب وطالبة نجحوا، ونبارك لكل أم وأب ولكل أخ وأخت ولكل معلم ومعلمة كانوا جزء من هالنجاح، ونقول لكل بيت أردني دخلته الفرحة، الله يديم عليكم الفرح ويجعل أيامكم كلها نجاح وتوفيق، ولكل طالب وطالبة ما حالفهم الحظ، ما تزعلوا ولا تيأسوا، هذه ليست نهاية الحكاية ويمكن أن تكون بداية نجاح أجمل، أو ممكن تكون بداية حكاية لنجاح أجمل. كنت معكم أنا تغريد.

0: الزواهرة، ومن الإعداد محمد الحنيطي، من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عببنا.
1: قصة وقصيدة.

موجز الأخبار يقدمه هشام خويلة. جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث في شانغهاي خلال اجتماع مع مجموعة trip.com فرص تطوير التعاون السياحي والثقافي مع الصين. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن وإطلاعهم على تنوع الأماكن الطبيعية والأثرية والمنتجات السياحية وإثراء تجاربهم الثقافية خلال هذه الزيارات. مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية تطوير الشراكة بين البلدين ودعم القدرات الدفاعية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية أيمن الصفدي يجدد لنظيره السوري سعد الشيباني إدانة الأردن العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بوصفه تصعيدا خطيرا يعري السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والصراع في المنطقة. استشهاد 9

فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة. سلطات الاحتلال تصدر أمرا بالاستيلاء على 1152 دنوما شمال الضفة الغربية بهدف ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة. أخيرا، أجواء صيفية معتدلة اليوم وكتلة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على المملكة غدا. ختام الموجز في أمان الله. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيه ناجح، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم المتوسط والبرنامج الفني بشروط معينة لهذا العام 2026-2027. يمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم المتوسط وجندي أول للفنيين. على الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكرية التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.gov.mil.jo، والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة 8 من صباح يوم الخميس الموافق 13 من آب 2026 ولغاية الساعة 6 من مساء يوم الخميس الموافق 27 من آب 2026، وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح مع التأكد من اختيار نوع الطلب الكليات العسكرية لعام 2026. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.gov.mil.jo.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وحلقتنا هذا المساء أعزائي من برنامج الأردن عبر العصور سنتحدث فيها عن ممالك الأردن القديمة، أدوم، مآب، عمون، وضيفنا محدثنا الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية، فكونوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا هذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية. دكتور أهلا وسهلا فيك.
1: الله بارك فيك، حياك
0: يا سيدي. ممالك الأردن القديمة أدوم، مؤاب، عمون، لماذا نتحدث عن هذه الممالك؟
1: حقيقة نشأت في الأردن قديما ثلاثة ممالك أو أربعة حتى ممالك، الرابعة هي جلعاد. الممالك الثلاث حينما نتحدث عنها لا نتحدث عن الأردن باعتبارها منطقة مرت منها جيوش، مرت منها قوافل تجارية أو حتى فيما بعد قوافل للحج، إنما نتحدث عن أرض استوطنت وظهرت عليها حضارات تمثلت في ممالك ثلاثة اشتهرت في هذه المنطقة. الممالك هي أدوم في القسم الجنوبي من الأردن، في الوسط تقريبا شرق البحر الميت مملكة مؤاب، ثم إلى الشمال منها مملكة عمون.

هذه الممالك حقيقة لم تظهر فجأة، لا نستطيع أن نحدد بداية تاريخية بسنة أو حتى بعقد أو يعني بفترة محددة زمنيا نقول بدأت فيها مملكة أدوم بعد أن انتهت الحضارة الفلانية وانتهت فيها مملكة أدوم بعد أن جاءت الحضارة الفلانية.

0: وتنكمش تارة حسب الظروف وحسب الأحوال وحسب علاقة هذه الممالك بالدول المجاورة لها أو بالأنظمة المجاورة لها أو حتى بالقبائل المجاورة لها، وأيضا بحسب تدخل الأمبراطوريات الخارجية اللي راح نتحدث عنها لاحقا، سواء كانت رومانية أو يونانية أو آشورية أو بابلية كلدانية أو حتى فارسية. هذا يعني حقيقة كل ما هنالك عن هذه الممالك الثلاثة، أو نتحدث لماذا نتحدث عنها.
1: نعم يا سيدي، كيف ظهرت هذه الممالك؟
0: الممالك حقيقة ظهرت في الحقيقة بشكل كما ذكرت تدريجيا، وفي بدأت في تجمعات قبلية وقروية، بعضها كان يعتمد على الرعي، بعضها كان يعتمد على الزراعة، والزراعة طبعا تختلف عن الرعي في أنها تؤدي إلى الاستقرار، يعني الحضارة بدأت من الاستقرار وليس من التنقل. المملكة أدوم لم تبدأ كمملكة، إنما بدأت في قبائل، وهذا تشير له حقيقة البرديات المصرية مثل بردية إنستاسي الفرعونية اللي ذكرت أنه مجموعات قبلية من آدوم اللي هي في جنوب الأردن عبرت الحدود المصرية، وسجلها أحد الحراس الحدود إلى منطقة اسمها برك بيثون من أجل الكلاء ومن أجل الورود عيون المياه. إذن هي كانت بدأت مملكة آدوم كقبيلة، ثم استقرت فيما بعد بنظام سياسي كانوا يطلقوا عليها حقيقة اللي هي آدوم أو القبائل بشاسو آدوم، كانوا يسمون شاسو آدوم. وهذه الوثيقة لا تعني أن المملكة آدوم كانت موجودة في ذلك أو في تلك الفترة، وهي الفترة اللي أنا أتحدث عنها هي القرن الثالث عشر قبل الميلاد. أنا أتحدث عن قبائل وليس عن دولة. بالنسبة للمملكة الأدومية نشأت في العصر الحديدي، يعني تحديدا العصر الحديدي 1200 وما بعد، أو في نهايات حقبة العصر النحاسي أيضا، لأنه منطقة أدوم اشتهرت بتصنيع النحاس، فهي يبدو أنها أقدم من مملكة عمون ومملكة مؤاب في الكرك. فيما يتعلق بعمون نشأت في عمان في المنطقة الجبلية، وتحديدا على منطقة جبل القلعة المعروفة، وأنت تعرف يا سمير هذه المنطقة، وكان لها عاصمة وملوك ونظام إداري. مملكة مؤاب اشتهرت من خلال ملكها ميشع صاحب المسلة المعروفة، وطبعا نشأت كمملكة بحلول القرن التاسع قبل الميلاد. إذن هي أعتقد جاءت بعد مملكة آدوم بنحو 3 قرون تقريبا. هذا كل ما هنالك عن يعني أنا أريد أن أقول أن هنالك يعني نشوء تدريجي لهذه الممالك.
1: أين قامت سيدي هذه الممالك؟ ما هي أهم مدنها؟
0: الممالك قامت عمون تحديدا بين سيل الزرقاء وبين وادي الموجب أرنون وبين يبوق أو جابوق كما يسمون نهر الزرقاء. عاصمتها عمون، واللي صارت فيما بعد فيلادلفيا اللي احنا بنسميها عمان الحالية، عاصمة عمان الحالية عاصمة المملكة الهاشمية. ثم مؤاب نشأت في منطقة ممتدة ما بين وادي أرنون اللي هو وادي الموجب وحتى وادي الحساء اللي هو وادي زرد بسموه أو زراد، وادي الحساء أو وادي أو سيل الجراحي كما يسمى، ونشأت فيها. عاصمتها ربة عمون، وفي قول إنها ديبان أو ديبون القديمة، والأشهر إن العاصمة هي ديبان الحالية اللي هي كانت تسمى ديبون. المملكة الثالثة اللي هي مملكة آدوم نشأت فيما بين منطقة سيل الحساء اللي هو زراد كما ذكرت أو زرد، وما بين رأس النقب، وقيل أنها امتدت إلى أيلة اللي هي العقبة الحالية، وعاصمتها بصيرة المعروفة بجنوب الطفيلة اليوم. هذه الممالك الثلاثة وأماكن نشوءها أو أين قامت وما هي أهم مدنها.
1: نعم سيدي الأستاذ دكتور هاشم الرواشدي، هذه الممالك اللي تفضلت بالحديث عنها، كيف عاش سكانها؟ ما هي مصادر رزقهم حياتهم؟
0: سيدي مصادر الرزق يعني لا تختلف من منطقة إلى أخرى، حتى بين شعوب المنطقة وما جاورنا من مناطق في فلسطين أو في العراق، الشعوب بدأت تعيش على تربية الحيوان بعد مرحلة الصيد والجمع. الإنسان دجن بعض الحيوانات فعاش عليها، عاش على حليبها لحومها، ثم إلى جانبها بعض الزراعات البسيطة كالحبوب والقمح والشعير وبعض الأشجار. نشأت في عمون مناطق زراعية خصبة معروفة عمان وضواحيها. ففي

0: فيها أيضا شبكة طرق نشأت، وشبكة الطرق مع الزراعة أدت إلى تبادل تجاري يعني من خلال ما يسمى المقايضة، أنت تعطيني قمح أنا أعطيك فواكه، أو تعطيني مثلا مشتقات حيوانية أعطيك حبوب مقابل ذلك. ونشطت أيضا بعض الحرف البسيطة أو الخفيفة في مملكة عمان، مثل صناعة الفخار، الأدوات الحجرية مثل المدقات، الجرون الحجرية، الرحي أو حجر الرحى أو الطحن، وأيضا الفخار والأختام. في مؤاب أيضا الكرك الحالية معروف أنها بلد زراعية هضبة تشتهر بالزراعة، فيها أمطار إلى حد ما تؤهل إلى قيام زراعة فيها حبوب، تربية أغنام ماعز، وأيضا استفادة من الثروات اللي هي ثروات الماعز مثل الأصواف، استفادوا منها في صناعة بعض المنسوجات وبعض البسيطة. هذه الموارد المهمة يعني استفادت منها مؤاب من خلال أيضا علاقاتها مع المناطق المحيطة بها، سواء في مع أدوم في جنوبها أو مع عمون في شمالها، من خلال الطرق اللي ربطت بين هذه المملكة والمملكة الأخرى. أدوم تختلف عن هذه هاتان المملكتان، عن عمون وعن مؤاب، في أنها نشطت فيها صناعة النحاس، تفردت في هذه في منطقة فينان ومنطقة أم العمد في منطقة شوبك، وخربت النحاس بوادي عربة. والاستخراج لم يكن قد تم من خلال الدولة، إنما أنا حسب ما قرأت أنه كانت تأتي مصر بالأشخاص المحكومين بأحكام في مصر لكي يكونوا عمال في هذه المنطقة، واستفادت منه في صناعاتها يبدو العسكرية، خاصة في صنع السلاح وما شابه ذلك. إذن نشأت هذه الممالك في جنوب الأردن تقريبا، وسط وجنوب الأردن.
1: نعم سيدي، لغاتهم، حياتهم اليومية، ثقافتهم في هذه الممالك، ماذا لديك من معلومات حولها أستاذ دكتور هاشم الروضي؟
0: نعم، الثقافة تقريبا متقاربة بين هذه الممالك وما بين ثقافات أهل بلاد الشام قاطبة، سواء كانوا في الفينيقيين أو الكنعانيين في فلسطين. واللغات هي لغات سامية متقاربة، وانت تعرف أنه لغات سامية سواء كانت النبطية فيما بعد أو لغة العمونيين أو الأدوميين أو المؤابين، هي لغات سامية متقاربة. وهذه دونت وأثبتت من خلال مسألة الملك يوشع اللي اكتشفت في مملكة مؤاب، والعمونيين استخدموا الكتابة على النقوش على الأختام، يعني احنا المظاهر اللي توصلت إلينا أو الكتابة كيف وصلت إلينا، وصلت إلينا من خلال ما وجدناه على ما نقشوه على الفخار، ما نقشوه على الأختام، سواء كان الأدوميين أو المؤابين أو العمونيين، الأدوات الطهي الفخار اللي صنعوه، الأدوات حفظ المياه، الأدوات حفظ الحبوب وما شابه ذلك. عندهم كمان من الجوانب الثقافية الزي لم يظهر حقيقة زيا إلا من خلال بعض الأشياء التي تجسد هذا الزي، المتمثلة في التماثيل الحجرية اللي وجدوها في مملكة عمون وفي جبل قلعة تحديدا، حيث وجدوا أن التماثيل عليها يعني دلالات في اللباس وليس يعني نوع من اللباس. هذه الدلالات تشير إلى أنه كان الإنسان يستخدم غطاء للرأس وللزينة. أيضا المؤابين المؤشرات الأثرية تركت لنا عن لباسهم، عن أشكال هذا اللباس، وعن أيضا وسائل النقل اللي كانوا يستخدموها. هي وسائل النقل في معظمها كانت تتم عن الطرق البرية وعن أو من خلال الحيوانات المتمثلة في حيوانات الحمل والنقل.
1: نعم سيدي، هذه الممالك الثلاث أدوم مؤاب عمون، ديانتهم كيف كانوا يدفنون موتاهم؟
0: نعم، كانت لكل مملكة يعني إله أو أكثر من إله، لكن أشهر الآلهة كان في عمون الإله ملكوم اسمه، وفي مؤاب كموش، وفي أدوم قوس، حتى الملوك أخذوا أسماء من هذه الآلهة. وفي مؤاب كموش ارتبط ب يعني المملكة هذا الاسم، وميشع حقيقة ربط كل انتصاراته في الحرب وكل أعماله بالملك. يعني هو يعني يبدو أنه عنده خلفية دينية أو حواجز دينية ربطت حتى هزائمه ربطها بالإله، لذلك كان عندهم تدين. الآدوميين كان عندهم قوس كما ذكرت اسم إله، وحتى الملوك سموا أسماءهم باسم الآلهة مثل قوس جبر أو قوس جبري أحد ملوك الآدوم. في عمون الملكوم أيضا كما ذكرت

0: هو أحد آلهتهم. فالحياة الدينية في بلاد الشام قديمة نقدر نقول متشابهة. فيما يتعلق بالدفن، الدفن ما في طقوس محددة له. الدفن كانوا يدفنوا في شكل جماعي في كهوف أو في مقابر في الأرض في التراب يعني يدفنون. هذا فيما يتعلق بقضية الدفن لديهم. لذلك يجب أن نحذر يعني أنه أو يعني أن لا نقول أنه كان عندهم طريقة واحدة للدفن، اختلفت طرق الدفن في الممالك الثلاث.
1: نعم سيدي، هذه الممالك هل توسعت؟ من حكمها؟
0: نعم الممالك حكموها ملوك حقيقة. لكل مملكة ملك، والملك ميشع حكم الكرك، وإحنا قلنا قوس جبري حكم أدوم، ومالكم أو يعني الحكام في عمون حكموا، كان لهم حقيقة حروب عديدة خاصة مع جيرانهم. الملك ميشع له حروب، تعلم ياسين بيك أنه له حروب مع بني إسرائيل أو مع المجاورين له في فلسطين، وكانت الحروب بهدف استعادة المدن اللي أخذوها منه. أيضا قام ببناء التحصينات، قام ببناء المنشآت، وسواء كانت مائية أو دينية. إذن إسرائيل سيطرت على بعض المناطق، إذن لابد من استعادتها. عمون كان في عندنا يعني أحد الملوك اسمه سنيبو أو شينبو، كان له أيضا علاقات سواء مع إسرائيل في حربية ودية تارة وغير ودية تارة أخرى يعني. هذه حال الدول. أدوم قوس جبري كان له حقيقة توسعات في جنوب فلسطين، وأكثر مملكة أردنية امتدت هي مملكة أدوم حيث وصلت إلى جنوب فلسطيني، وقد أطلقوا عليها قديما اسم إيدوميا بدل أدوم. إذن هي وصلت حتى النقب، وصلت هذه المملكة ولم تقتصر حدودها على منطقة جنوب الأردن. وهذه طبعا الدول لا شك أنه كان لها علاقات مع ما يجاورها من دول أخرى.
1: نعم سيدي، علاقاتهم بالجيران وخصوصا مصر، هذه الممالك
0: مصر علاقات كانت بين أدوم أكثر ما يكون كمملكة مع مصر. كان في رحلات للقبائل بهدف الانتجاع وطلبا للماء والكلى في مصر، وإحنا ذكرنا هذا الأمر. طبعا مملكة أدوم ومملكة المصرية كان يعني لم يكن بينهم علاقات مثبتة تاريخيا، إنما هي علاقات جاءت من خلال ذهاب رعاة يعني وليست علاقات سياسية. أدوم ويهودا كانت لهم حقيقة علاقات، ولا أقول علاقات حسنة، إنما كانت حربية تارة كما ذكرت، تنافس على منطقة وادي عربة فيما بين أدوم وما بين يهودا، تنافس على منطقة النقب، فطبعا بسبب تمدد أدوم غرب النهر. هذه كل ما هنالك من علاقات بين الممالك وما بين ما جاورهم من دول.
1: نعم عندما جاءت سيدي أشور وبابل للمنطقة أستاذ دكتور هاشم الرواشدي، ما الذي حدث؟
0: سيدي أشور هي حقيقة إمبراطورية وليست مملكة واسعة الأرجاء، نشأت في العراق وامتدت بنفوذها إلى الأردن، الجنوب الأردن حاليا هي إلى الممالك الثلاث وإلى شمال المملكة العربية السعودية، وصلت إلى سيناء أيضا وإلى فلسطين. ولا نقول إنه أشور يعني أنهت الوجود كممالك، هي أبقت على هذه الممالك، ولكن مقابل الإبقاء كانت تأخذ الجزية من هذه الممالك، فحافظت على شكلها السياسي دون أن تطمس هويتها السياسية. طبعا كان في ولاء سياسي من قبل هذه الممالك الصغيرة إلى الإمبراطور الأشوري. الأشوريين بعد ما انهارت إمبراطوريتهم نشأت الإمبراطورية البابلية الكلدانية، وأنت تعلم أن الكلدانيين هاجموا فلسطين ودمروا المملكة اليهودية في فلسطين، وأبقوا على الممالك شرق الأردن. عدا عن ذلك جاءت الإمبراطورية الفارسية سنة 539 قبل الميلاد وامتدت وشكلت مرزبانية من شرق الأردن وفلسطين اسمها مرزبانية فلسطين. لذلك الممالك بقيت في حضرة هذه الإمبراطوريات الثلاثة.
1: نعم ختاما سيدي، النهاية التي آلت إليها هذه الممالك؟
0: النهاية حقيقة تراجع استقلال هذه الدول، اضمحلت كغيرها من الدول، لم تعد دولا فاعلة كما كانت في السابق. يعني أصبحت في العصر الهنستي تعرف مثلا عاصمة عمان بفيلادلفيا اللي هي عمان اليوم. تراجع الكيان السياسي الأدومي في الجنوب وجاء محله اللي هي مملكة الأنباط يعني بعد الأدومين. ولا نقول أن المملكة النبطية هي وريثة يعني كسكان، يعني لا نقول أنه أصل السكان في مملكة الأنباط هم نفسهم أصل السكان في مملكة

0: مملكة أدوم، هذا خطأ يعني اقترف بعض المؤرخين. لا شك أن مملكة عمان ذوت شعلتها وتراجعت أهميتها.
1: يا سيدي، أسعدتنا بهذا الإضاءة على تاريخ الأردن وحقبة معينة، حقبة ممالك الأردن القديمة، أدوم، مؤاب وعمون. الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، شرفتنا يا سيدي، ويا ميت أهلا وسهلا فيك.
0: بارك الله فيك ياسين بيك، وأشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي التي أتاحت لي فرصة الحديث عن حقبة من تاريخ الأردن.
1: أشكرك يا سيدي. أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاءنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم مرة أخرى. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. ماذا لو توقفت الكهرباء أسبوعا؟ تخيل أنك استيقظت صباحا، ضغطت على مفتاح الكهرباء فلم يحدث شيء، نظرت إلى هاتفك البطارية 10%، فتحت الثلاجة صامتة، خرجت إلى الشارع إشارات المرور متوقفة، المصاعد لا تعمل والمحال بدأت تغلق أبوابها. بتقول بسيطة، ساعات وبترجع الكهرباء. لكن ماذا لو لم ترجع؟ ماذا لو استمر الانقطاع يوما، يومين، ثلاثة، حتى أسبوعا كاملا؟ هل المشكلة أننا لن نستطيع مشاهدة التلفاز أو شحن الهاتف؟ أم أن الكهرباء أصبحت جزءا من كل تفاصيل حياتنا إلى درجة أننا لا نلاحظها إلا عندما تختفي؟ في حلقة اليوم تخيل معنا هذا السيناريو، ماذا لو توقفت الكهرباء أسبوعا عن العالم؟

تخيل لو توقفت الكهرباء الآن، المصابيح تنطفئ، المصاعد تتوقف، المكيفات والسخانات تتعطل، وأجهزة الاتصال تبدأ بالاعتماد على البطاريات. لكن المفاجأة أن الكهرباء لا تشغل أجهزتنا فقط، بل أنها تشغل محطات المياه، المستشفيات، المصانع، شبكات الاتصال ومراكز البيانات، وحتى محطات الوقود وأنظمة النقل. يعني باختصار، إذا توقفت الكهرباء طويلا لا يتوقف جهازك فقط، بل تتأثر المنظومة التي تدير حياتك. تخيل لو مرت ساعة، الهاتف قد يبقى يعمل، لكن الشبكات التي يتصل بها تحتاج إلى الكهرباء، المصاعد متوقفة، إشارات المرور قد تتعطل، محطات الوقود تحتاج إلى الكهرباء لتشغيل المضخات، وبعض المتاجر ستجد نفسها أمام مشكلة أخرى. كيف ستتم عمليات الدفع الإلكتروني إذا تعطل الاتصال بالأنظمة؟ هنا يبدأ الانقطاع بالتحول من مشكلة منزلية إلى مشكلة عامة.

تخيل عزيزي لو جاء الليل. مع حلول الليل ستكتشف شيئا نسيناه تقريبا، كم نحن معتمدون على الضوء. المدن الحديثة تتحول إلى ظلام واسع، الشوارع أقل أمانا، إشارات المرور متوقفة.

وقفة، وبعض أنظمة المراقبة والحماية تحتاج إلى مصادر طاقة احتياطية. وفي المقابل قد تظهر النجوم بصورة أوضح بسبب اختفاء التلوث الضوئي، لكن هذه واحدة من اللحظات القليلة الجميلة في سيناريو شديد القسوة.

عند وصولنا إلى اليوم الثاني تبدأ الثلاجات بالدخول في القصة. الأطعمة القابلة للتلف تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة للحفاظ على سلامتها. المشكلة ليست في ثلاجتك فقط، هناك مستودعات، شاحنات نقل، متاجر ومصانع تعتمد جميعها على ما يسمى سلسلة التبريد. ومع استمرار الانقطاع تبدأ كميات من الأغذية بالتلف، وهكذا يتحول انقطاع الكهرباء إلى مشكلة غذائية.

تخيل لو انخفضت المياه. قد تقول: وما علاقة الكهرباء بالماء؟ العلاقة كبيرة، فالكثير من المدن تعتمد على مضخات ومحطات معالجة وأنظمة تحكم تحتاج إلى الكهرباء. بعض المناطق قد تستمر فيها المياه بفضل الخزانات أو الجاذبية، لكن مع استمرار الانقطاع يمكن أن ينخفض الضغط أو تتأثر عمليات الضخ والمعالجة. وهنا نكتشف أن الماء الذي يصل إلى صنبورك يعتمد جزئياً على شيء لا تراه. نعم، إنها الكهرباء.

تخيل لو وصلت إلى المستشفى، هنا تصبح الكهرباء مسألة حياة. المستشفيات تمتلك عادة مولدات وأنظمة طاقة احتياطية لحماية الأجهزة والخدمات الحيوية، لكن المولد يحتاج إلى وقود وصيانة ومراقبة، والأجهزة الطبية، المختبرات، غرف العمليات، أنظمة التبريد وحفظ بعض المواد الطبية، كلها تحتاج إلى طاقة مستمرة. لذلك كلما طال الانقطاع أصبح الحفاظ على الطاقة الاحتياطية أكثر أهمية. وتخيل لو انقطع الإنترنت. قد تقول على الأقل الإنترنت موجود على هاتفي، لكن الإنترنت ليس شيئا موجودا في الهواء، إنه شبكة هائلة من الخوادم ومراكز البيانات والموجهات وأبراج الاتصالات والكابلات وأنظمة التبريد. معظم هذه المنظومة تحتاج إلى الكهرباء، وقد تستمر بعض الأجزاء بالعمل بفضل البطاريات والمولدات، لكن إذا طال الانقطاع تبدأ أجزاء من الشبكة بالتوقف، وقد يصبح الهاتف موجوداً بينما العالم الذي يتصل به يختفي تدريجياً.

تخيل لو عادت الكهرباء بعد أسبوع. قد تظن أن كل شيء سينتهي فور عودة التيار، لكن ليس بالضرورة. بعض الأنظمة تحتاج إلى إعادة تشغيل تدريجي، بعض المعدات ربما تعرضت للتلف، المصانع تحتاج إلى وقت لإعادة الإنتاج، الأغذية التي فسدت لا تعود صالحة لمجرد عودة الكهرباء، والخسائر الاقتصادية قد تستمر حتى بعد عودة التيار. فعودة التيار لا تعني بالضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها في اللحظة نفسها.

0: وهكذا لو توقفت الكهرباء أسبوعاً فلن تكون المشكلة في أننا سنجلس في الظلام فقط، بل في أن منظومة متكاملة في حياتنا ستبدأ بالتعثر. وربما لهذا السبب حين تضغط اليوم على مفتاح الكهرباء وتضيء الغرفة لا تنظر إلى المصباح فقط، فكر في المحطات والكابلات والمهندسين والعمال والأنظمة التي تجعل تلك اللحظة البسيطة ممكنة، لأن أعظم الأشياء في حياتنا هي أحيانا الأشياء التي لا نلاحظ وجودها إلا عندما تختفي. وفي نهاية حلقتنا أود طرح سؤال مهم: ماذا لو انتبهنا أسبوعا واحدا فقط لكل النعم التي تدور حولنا؟ ماء يصلنا بمجرد أن نفتح الصنبور، وطعام نحفظه في ثلاجة، وبيت يحمينا، ووسائل اتصال تقرب البعيد، وصحة نتحرك بها، وأمان نعيش في ظله. نعم كثيرة تحيط بنا لدرجة أننا أحيانا لا نشعر بقيمتها إلا عندما نفقدها. الكهرباء نعمة، لكنها واحدة من آلاف النعم التي سخرها الله لنا. ولعل انقطاع النور للحظات يعلمنا أن نرى النور الحقيقي في حياتنا، وأن نتدبر قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلنحافظ على نعم الله، ولنحسن استخدامها، ولنحمده عليها قبل أن نفتقدها، لأن أجمل ما في النعمة أن نشعر بها وهي بين أيدينا. إلى هنا مستمعين الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماسل جنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم شوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعودة بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي ويؤكد أهمية توسيع آفاق الشراكة الأردنية الصينية. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين للأردن. مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي. من العناوين إلى التفاصيل، نبدأ فترتنا الإخبارية بزيارة الملكية إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم عمدة مدينة شنغهاي غونغ تشينغ في لقاء تناول عمق العلاقات الأردنية الصينية وسبل توسيع آفاق الشراكة بين البلدين. وأكد جلالته أهمية المضي قدما في تعزيز التعاون ليشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واعدة، حيث جرت لقاءات ملكية جمعت جلالته بكبار المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات الصينية، إلى جانب الاطلاع على أحدث تقنيات الروبوتات في خطوة تعكس توجها أردنيا نحو شراكات أكثر تنوعا وابتكارا. التفاصيل

0: والزميلة لبنى الفقهاء.
1: في زيارة تحمل عنوانا اقتصاديا وتكنولوجيا بارزا عنوانه توسيع الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، التقى جلالة الملك عبد الله الثاني عمدة مدينة شنغهاي تشونغ تشينغ، حيث تناول اللقاء عمق العلاقات الأردنية الصينية. وأكد جلالته أهمية توسيع آفاق الشراكة بين البلدين لتشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واعدة. ومن العلاقات الرسمية إلى بوابة الاستثمار، اجتمع جلالة الملك مع رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية في لقاء نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية، وبحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. اللقاء ركز على فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، فيما أكد جلالة الملك تطلع الأردن إلى توطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في عدد من المجالات. كما واستعرض جلالته جهود الأردن في تطوير بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وما تمتلكه من كفاءات وموارد بشرية مؤهلة. في المقابل أبدى ممثلو عدد من كبرى الشركات الصينية اهتماما ببحث فرص التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والزراعية والطيران. لكن التعاون الأردني الصيني في شنغهاي لم يتوقف عند الاقتصاد والاستثمار، بل امتد إلى واحد من أبرز قطاعات التكنولوجيا الحديثة. فقد زار جلالة الملك شركة إيجيبوت، إحدى الشركات الصينية الرائدة في تصنيع الروبوتات، واطلع على أحدث تطبيقاتها في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. واستمع جلالة الملك إلى شرح حول أعمال الشركة واستخداماتها المتقدمة للروبوتات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بينها وبين الجامعات والمؤسسات الأردنية، خصوصا في تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات والمعرفة. وجال جلالة الملك في معرض ضم أبرز منتجات الشركة في مشهد يعكس توجها نحو ربط العلاقات الاقتصادية بين الأردن والصين بقطاعات التكنولوجيا والابتكار، وفتح المجال أمام شراكات جديدة يمكن أن تنتقل من قاعات الاجتماعات إلى مشاريع وتطبيقات على أرض الواقع. وتمثل هذه الزيارة رسالة واضحة أن الأردن لا ينظر إلى الشراكة مع الصين باعتبارها تعاونا اقتصاديا فحسب، بل يسعى إلى توسيعها لتشمل الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات، بما يخدم مسار التنمية ويفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الأردني.
0: كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة خلال اجتماع اليوم مع مجموعة trip.com الرائدة في مجال السياحة والسفر. واستمع جلالته خلال زيارة إلى مقر المجموعة في مدينة شنغهاي إلى شرح قدماه نائب الرئيس التنفيذي بوسون ونائب الرئيس الأول في المجموعة أماندا وانغ حول مجالات عمل trip.com وبرامجها للترويج للوجهات السياحية ودمج التراث الثقافي مع الفعاليات السياحية. وأكد جلالة الملك أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن وإطلاعهم على تنوع الأماكن الطبيعية والأثرية والمنتجات السياحية وإثراء تجاربهم الثقافية خلال هذه الزيارات. وتناول اللقاء سبل العمل المشترك على تعزيز التسويق الذكي للوجهات السياحية وأهمية الربط الجوي بين الأردن والصين. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والذي يبلغ عدد مواده 70 مادة. وخلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، أقر النواب 34 مادة هي المواد من 36 وحتى 70. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: أقر مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية بعد مناقشات نيابية استمرت على مدى 4 أيام، وخلال 4 جلسات تشريعية متتالية شهدت مناقشة مواد المشروع وإقرار عدد من التعديلات عليها. وتراجع المجلس عن قراره السابق المتعلق بمنح المجلس البلدي صلاحية اختيار المدير التنفيذي للبلدية، وأبقى على تعيينه من خلال نظام الاستقطاب والتعيين في القطاع العام. وكان المجلس قد أقر المادة 37 من مشروع القانون،

0: متعلقة بتشكيل مجالس المحافظات كما وردت في المشروع الأصلي، رافضا تعديلات اللجنة الإدارية النيابية. كما أقر النواب المادة 36 من مشروع القانون وفق ما أقرته اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات خلال الفترات الانتقالية. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفق الحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل عند حل أي مجلس بلدي تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد. ويعد تحديد مهلة السنة لإجراء الانتخابات من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الحكومي ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد. وأبقى النواب كذلك على الحكم المتعلق بنقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، بحيث يتم استكمال عدد الأعضاء أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام القانون، بما يضمن استمرار عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات. كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم العمل المهني كما ورد من مجلس الأعيان. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني. وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة المملكة العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب أمس، واعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يعري السياسة العدوانية الإسرائيلية والتي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والصراع في المنطقة. وأكد الصفدي تضامن الأردن المطلق مع سوريا الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذه من خطوات لإعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر وحماية وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. وحذر الصفدي والشيباني من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف هذه الاعتداءات التصعيدية غير المبررة في الوقت الذي تركز فيه الحكومة السورية على إعادة بناء سوريا وضمان أمنها واستقرارها، وتنتهج المسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة مع إسرائيل وتحقيق التهدئة. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم في مكتبه بالقيادة العامة وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر والوفد المرافق له. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري وتطوير الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في دعم القدرات الدفاعية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى إيجازات تناولت أبرز التطورات الأمنية والإقليمية والمهام التي تطلع بها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات وحماية أمن المملكة وسيادتها، إلى جانب جهودها في مكافحة التهريب والتسلل والمهام الإنسانية التي تنفذها في قطاع غزة والضفة الغربية. وثمن الوزير الألماني الدور الذي يطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في المجالات العسكرية والإنسانية، ومؤكدا استمرار بلاده في دعم أوجه التعاون بين البلدين الصديقين. سير الأردن عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القافلة الإغاثية 12 إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية. وتتكون القافلة من 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية جرى تجهيزها وإرسالها وفق الاحتياجات الإنسانية والطبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها. وتأتي هذه القافلة امتدادا لسلسلة القوافل الإغاثية التي يسيرها الأردن لدعم الأشقاء

0: في لبنان ضمن الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء، وبالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية استمرارها في تنفيذ الاستجابات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يجسد نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء ودعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى لبنان، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء. تعلن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 11 يوم الجمعة الموافق 21 من آب الحالي. وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة 4 مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو. أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إعادة فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من رياض الأطفال في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027 للأطفال من مواليد عام 2021. وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يأتي بهدف تسجيل الأطفال الذين لم يتمكن أولياء أمورهم من تسجيلهم خلال فترة التسجيل التي كانت أعلنت عنها الوزارة سابقاً. افتتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشروع الطاقة الشمسية المخصص لدار الأسرة البيضاء لرعاية كبار السن. وقال المدير العام لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة إن المشروع يهدف إلى توفير التكاليف المتعلقة بالكهرباء واستخدامها لتنمية أعمال الدار. وأضاف حمزة:
1: احنا بصندوق الطاقة من 2015 لليوم أخذنا على عاتقنا إنه نقف جنب هاي الدور في مجال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة. اليوم احنا بجمعية الأسرة البيضاء بنينا لهم نظام لتسخين المياه وأيضا لتوليد الطاقة الكهرباء الطاقة المتجددة. هذول نظامين متكاملين هدفهم تمكين الدار وتوفير تكاليف المتعلقة بالكهرباء على الدار واستخدام هذه المبالغ لتنمية أعمال الدار وأيضا عملياتها التشغيلية بإدامة الخدمة في هاي الدار. هذول النظامين بوفروا على الجمعية حوالي 50,000 دينار بالسنة، الجمعية بتستخدمهم أيضا لتمكين واستمرار أعمالها. وهذه المشاريع اللي نفذناها في مختلف دور إيواء بالمملكة جميعها منقدمها كصندوق طاقة متجددة كمؤسسة حكومية لدعم مؤسسات أهلية عم بتقوم بدور نيابة عن الدولة.
0: اختتم المركز الوطني للأمن السبراني اليوم فعالية التمرين السبراني الوطني لعام 2026 الذي نفذه المركز الوطني على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 40 جهة وطنية من قطاعات البنية التحتية الحرجة والجهات الحكومية والجامعات والهيئات التنظيمية والرقابية. رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندس محمد الصمادي تحدث للزميل تامر الضمور فقال:
2: هذا التمرين حقيقة ينظمه المركز الوطني من باب الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المركز الوطني كمظلة وطنية للأمن السبراني في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز الجاهزية والمرونة السبرانية، حيث تألف التمرين من مسارين، مسار تقني ومسار إداري، وللتأكيد على أن التكامل الجهود بين الأخوة الفنيين والعاملين على الأنظمة والشبكات الوطنية يجب أن يكون لهم دور ودور تكاملي مع الإداريين والمسؤولين عن العمليات التشغيلية.
0: واصلت مديرية أوقاف محافظة جرش أعمالها الميدانية ضمن مشروع المسح الجيومكاني للمساجد والعقارات الوقفية من خلال فرق العمل المختصة. رئيس قسم الوعظ والإرشاد في المديرية أحمد الفريحات تحدث لمندوبتنا مي العايد فقال:
3: تواصل مديرية أوقاف محافظة جرش أعمالها الميدانية ضمن مشروع المسح الجيومكاني للمساجد والعقارات الوقفية من خلال فرق العمل المختصة التي تواصل تنفيذ أعمالها في مختلف مناطق المحافظة، وذلك بهدف توثيق بيانات المساجد ومرافقها ولوازمها.

0: تحقق منها ميدانيا. يأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة الأوقاف لتطوير منظومة البيانات المكانية وتعزيز دقة المعلومات المتعلقة بالمساجد والعقارات الوقفية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة ويدعم عمليات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار.
1: نظم مجلس إعمار معدبة بالتعاون مع البلدية وجمعية الأزهار ومبادرة فزعة وطن ندوة حوارية حول السردية الأردنية، تحدث خلالها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة. إلى التفاصيل.
2: قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة خلال ندوة حوارية نظمها مجلس إعمار مادبة بالتعاون مع البلدية وجمعية الأزهار ومبادرة فزعة وطن، إن السردية الأردنية بناء تراكمي وهي مسيرة بناء وطن تمت بإرادة هاشمية وسواعد أردنية. وقد أكد أن الأردن وطن عروبي وهويتنا أردنية، وكل من يحمل رقما وطنيا هو أردني وصاحب حق بالمواطنة والتي يعززها الإيمان بالوطن وتاريخه وجغرافيته والحق بالمساواة والمشاركة في الانتخابات سواء في البلدية أو البرلمانية وغيرها من مجالات المشاركة. من جانبه قال رئيس مجلس إعمار مادبة العين محمد الأزايدة إن الحديث عن السردية الأردنية هو تأكيد على الهوية الأردنية وعروبة الأردن وموقفه من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وإيمان الأردن بالتعددية الديمغرافية. وجرى حوار موسع بين الروابط والحضور من أبناء محافظة مادبة. أقيمت الندوة في جمعية الأزهار التعاونية بحضور رئيس لجنة بلدية مادبة المهندس هيثم جوينات وعدد من الوزراء والنواب والأعيان السابقين. من مادبة فلاح القيسي.
1: عقدت إدارة مهرجان الفحيص اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات المهرجان في دورته 33 والتي تحمل عنوان الأردن تاريخ وحضارة. وقال رئيس نادي شباب الفحيص مدير المهرجان أيمن سماوي إن فعاليات المهرجان تنطلق هذا العام برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال لتواصل مسيرتها الثقافية والفنية الممتدة وترسخ مكانة الأردن كحاضنة للفكر والإبداع. وأشار إلى أن إدارة المهرجان أعدت برنامجا متكاملا ومتنوعا يلبي تطلعات الجمهور الأردني والعربي، ويتضمن برنامجا ثقافيا فكريا ثريا يطرح قضايا العصر ويحتفي بالرموز الوطنية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تتأثر المملكة يوم غد الخميس بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية. مزيد من التفاصيل عن الحالة الجوية مع الراصد الجوي نجوان الشوابكي من دائرة الأرصاد الجوية.
3: الخميس سوف تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ليسود طقس حار نسبي في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. أما بالنسبة لليلة الخميس يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة لكنه حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتستمر الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. العظمى المتوقعة في عمان يوم الخميس بإذن الله شرق عمان 37 درجة العظمى، أما الصغرى 23، غرب عمان 35 درجة والصغرى 22 درجة. يوم الجمعة واللي هو عطلة نهاية الأسبوع توالي درجات الحرارة ارتفاعها ليصبح الطقس حار في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. العظمى المتوقعة في عمان الشرقية يوم الجمعة 38 درجة أما الصغرى 22، أما بالنسبة لعمان الغربية 36 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية.
1: في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي ويؤكد أهمية توسيع آفاق الشراكة الأردنية الصينية. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين للأردن.

0: الأردن.
1: مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل ربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

قيس بن ذريح مجنون لبنى. حمارة القيظ موقدة وحارقة، والريح في رمل الحجاز مطربة ولافحة، كأن الشمس السافرة نزلت من عليائها، ولم يعد بينها وبين الأرض إلا مسافة إصبع. لا ظل لنملة إلا تحت حجر، ولا حيلة لطائر إلا أن يضم جناحيه وينتظر انكسار الوهج

كبد السماء، وحده شيخ نزق يقف في العراء متكئا على عصاه، الرمل يغلي تحت خفيه، والعرق المملح يرشح من خلايا جسده. بطيئا يمر الوقت، والشيخ لا يزحزحه من مكانه تعب الجسد أو رجاء المشفقين. لقد أقسم ألا يظله سقف حتى يمتثل ابنه الوحيد لإرادته. يريد من ابنه أمرا واحدا، أن يطلق امرأته. كان الشيخ هذا يحمل اسم ذريح، وكان صاحب مال وفير، له ابن واحد اسمه قيس. وقيس هذا تزوج امرأة أحبها حبا شديدا، تدعى لبنى بنت الحباب. عاشا معا زمنا ليس قصيرا، ومضت بهما السنوات ولم تحمل له زوجه طفلا. ثم مرض قيس مرضا شديدا، وهنا دخل الخوف إلى قلب أبويه. ماذا لو مات ابنهما الوحيد؟ لا ولد لقيس، ولا ولد لذريح غير قيس، والأب كثير المال، فإذا مضى الابن بلا عقب انقطع نسله وصار المال إلى الكلالة. قالت أم قيس لأبيه: زوجه غيرها لعل الله يرزقه ولدا. فانتظر الأب حتى عوفي قيس، ثم فاتحه قائلا: تزوج إحدى بنات عمك أو تسر بالإماء. رفض قيس عرض أبيه، فهو لا يريد امرأة غير لبنى، ولا يريد أن يفعل شيئا يؤذيها. وحاول الابن أن يجد مخرجا، فقال لأبيه: تزوج أنت يا أبي، فلعل الله يرزقك ولدا غيري. رفض الأب، فعاوده ابنه وقال: دعني أرحل بلبنى بعيدا منك، وعش كأنني مت. رفض الأب أيضا، فعاوده الابن ثالثة: دع لبنى عندك، وأنا أرحل وحدي يا أبي، لعل البعد يعلمني كيف أنساها. رفض الأب، وطلب إلى ابنه أن يطلق زوجته. فقال قيس: الموت والله علي أسهل من ذلك. عندها أقسم ذريح ألا يستظل بسقف بيت حتى يطلق قيس ابنه زوجته لبنى. خرج قيس من البيت، رأى أباه واقفا تحت الشمس الحارقة، ورأى وجه أبيه أيضا يأكل منه القيظ. كان يستطيع أن يعود إلى زوجته ويترك أباه يبر بقسمه، لكنه كان بارا بأبيه. اقترب منه وخلع رداءه ورفعه فوق رأس أبيه كي يظلله به، فصار الأب في ظل الرداء، وصار الابن نفسه يصطلي بحر الشمس. هكذا وقف الرجلان، أب يعذب جسده كي ينقذ نسله، وابن يعذب جسده كي لا يتألم أبوه، لكنه لا يريد تطليق زوجته. فإذا مال النهار وفاء الفيء، عاد الشيخ إلى ظله، وعاد قيس إلى زوجته. وهناك يدخل إليها فيعانقها وتعانقه، ويبكي وتبكي معه. كانت تعرف ماذا يحدث خارج الباب، وتعرف أن الشمس التي أحرقت وجه زوجها طول النهار لم تكن تريد جلده، لقد كانت تريد طلاقها. فتقول لقيس: لا تطع أباك يا قيس فتهلك وتهلكني. ويجيبها: ما كنت لأطيع أحدا فيك أبدا. وفي الصباح تشرق الشمس من جديد، ويعاود الأب خروجه،
ويتبعه ابنه قيس بردائه، أب يريد حفيدا لا يولد، وابن يريد امرأة لا يستطيع الحياة من دونها. ولبنى في الداخل تعرف أن حبها صار يقف كل يوم تحت الشمس. ذلك الشاب الذي كان يحترق في العراء كي يجمع بين بر أبيه وحب زوجته، سيعرفه الناس بعد ذلك باسم واحد، قيس بن ذريح مجنون لبنى. طال وقوف الأب تحت الشمس، وطال وقوف قيس إلى جواره. كل يوم يمر يجعل المستحيل ممكنا وأقرب من أي وقت مضى. القبيلة والأقارب والأصدقاء يشفقون على قيس ويدعونه إلى تطليق لبنى، يصفونها بالفتنة التي أخذت معها كل خير عاشه قيس قبلها. وكان قيس يسمع ويقاوم إلى أن جاء اليوم الذي انكسر فيه شيء ما، ومستسلما طلق لبنى. في لحظة انهيار واحدة أخرج من حياته المرأة التي قاوم أباه من أجلها، ووقف تحت الشمس من أجلها، ورفض الزواج والتسري كي لا يؤذيها. أخرجها من حياته بكلمة قالها هو، لام نفسه لأنها انصاعت، ولام أباه لأنه قايضه على قلبه، ولام الناس لأنهم زينوا له فراق زوجته. إنها من أقسى لحظات الفقد أن يصبح الإنسان خصم نفسه. أخذ ينظر حوله فاكتشف أن لبنى لم تكن امرأة تسكن بيته فحسب، كانت شيئا يسكن حواسه. فالناس بعد لبنى ليسوا الناس، والمناظر ليست المناظر، والأصوات فقدت معناها. يصف قيس ذلك، يقولون لبنى فتنة، كنت قبلها بخير فلا تندم عليها وطلقي. فطاوعت أعدائي وعاصيت ناصحي، وأقررت عين الشامت المتخلق. كأني أرى الناس المحبين بعدها عصارة ماء الحنظل المتفلق. فتنكر عيني بعدها كل منظر، ويكره سمعي بعدها كل منطقي. كان يستطيع أن يقول أجبروني، لكنه لم يفعل. قال الحقيقة الأقسى، أنا الذي أطعت. وسيظل هذا الذنب يطارده. لقد انتهى الزواج، لكن قصة مجنون لبنى بدأت الآن. سيقول قيس لنفسه يوما، أتبكي على لبنى وأنت تركتها، وكنت كآت حتفه وهو طائع.

وقع الطلاق وحان وقت الرحيل، قيلت الكلمة وصار الطلاق جمالا تشد ومتاعا يحمل وطريقا سيأخذ لبنى بعيدا عن قيسها. قديما استقر في المخيلة العربية ارتباط الفراق والبين بطائر الغراب، وعده العشاق نذير شؤم. سقط يوما غراب قريبا من قيس فجعل ينعق مرارا، وتطير منه قيس وقال: لقد نادى الغراب ببين لبنى، فطار القلب من حذر الغراب، وقال: غدا تباعد دار لبنى وتنأى بعد ود واقتراب. غدا، غدا هي الكلمة المرعبة. اليوم ما تزال الأرض التي عليها لبنى قريبة، أما غدا ستحول الطرق بينه وبينها. حتى الأرض التي مشت عليها لبنى سيتغير معناها، فقد تبع قيس قومها حين شاهدهم يرتحلون، ثم علم أن أباها سيمنعه من المسير معها، فوقف ينظر إليهم ويبكي حتى غابوا عن عينه، فكر راجعا ونظر إلى أثر خف بعيرها، فأكب عليه يقبله، وعاد يقبل موضع مجلسها وأثر قدمها، فليم على ذلك وعنفه قومه على تقبيل التراب، فقال: وما أحببت أرضكم ولكن أقبل إثر من وطئ التراب. لقد لاقيت من كلفي بلبنى بلاء ما أسيغ به الشراب، إذا نادى المنادي باسم لبنى عييت فما أطيق له جوابا. فهذا فعل شيخينا جميعا أرادا للبلية والعذاب. وهكذا أخذت المرأة تبتعد في المكان، لكنها كلما ابتعدت خطوة عن عينيه اقتربت خطوة من كل شيء حوله. ولم يكن قيس يملك جناحين يمكنانه من اللحاق بها، فتمنى لو أنه يستعيرهما. يقول قيس: وددت من الشوق الذي بي أنني أعار جناحي طائر فأطيرُ.

مضت الأيام، لكن قيسا لم يشفى. صار الليل موعدا آخر للعذاب، يضع رأسه لينام على الوسادة، فيجد الهم قد سبقه إلى الفراش. يحاول ما يحاوله كل عاشق حين يعييه الوصول أن ينسى، لكن النسيان نفسه صار طريقا إلى لبنى. روي مرة أن قيسا انفرد ليلا بنفسه وأوى إلى سريره، ولم يقر له جسد، بل أخذ يتململ تململ اللديغ، ثم وثب حتى أتى موضع خباء لبنى قبل رحيلها، فأخذ يتمرغ فيه باكيا ويقول: بت والهم يا لبينا ضجيعي، وجرت مذنأيت عني دموعي، وتنفست إذ ذكرتك حتى زالت اليوم عن فؤادي ضلوعي، أتناساك كي يريغ فؤادي ثم يشتد عند ذاك ولوعي. بعثت أم قيس بن ذريح بفتيات من قومه إليه يعبن إليه لبنى، ويعبنه بجزعه وبكائه، ويتعرضن لوصاله، فأتينه فاجتمعن حواليه، وجعلن يمازحنه، ويعبن لبنى عنده، ويعيرنه ما يفعله، ويقولن له: تب. وكأن الحب ذنب يستطيع صاحبه أن يستغفر منه وينتهي. فلما أطلن جلوسهن أقبل عليهن وقال: يقر بعيني قربها ويزيدني بها كلفا من كان عندي يعيبها، وكم قائل قد قال تب فعصيته، وتلك لعمري توبة لا أتوبها، فيا نفس صبرا لست والله فاعلمي بأول نفس غاب عنها حبيبها. وروي أيضا أن النسوة اجتمعن إليه مرة أخرى، فأطلن الجلوس عنده يحادثنه في لبنى، وكان ساهيا عنهن، ثم نادى فجأة: يا لبنى. فقلنا له: ما لك؟ ويحك. فقال: خدرت رجلي. وفي معتقدات العرب القديمة أن دعاء الإنسان باسم أحب الناس إليه يذهب عنه خدر الرجل، لذلك حين نادى يا لبنى قامت النساء عنه وانصرفن إلى أمه وأيأسنها من سلوته. يقول قيس: إذا خدرت رجلي تذكرت من لها، فناديت لبنى باسمها ودعوت، دعوت التي لو أن نفسي تطيعني لفارقتها من حبها وقضيت، برت نبلها للصيد لبنى وريشت، وريشت أخرى مثلها وبريت، فلما رمتني أقصدتني بسهمها، وأخطأتها بالسهم حين رميت، وفارقت لبنى ضلة فكأنني قرنت إلى العيوق ثم هويت، فيا ليت أني مت قبل فراقها، وهل ترجعا فوت القضية ليت. أخذت حال قيس تسوء أكثر وأكثر، فبعد أن كان اسم لبنى يوقظ قدمه الخدرة، صار تعلقه بذكراها يستطيع أن يوقظه كله. إذا غاب عن الوعي ووقفت حوله العائدات يصيح بلبنى: لو كنت بينهن لأفقت. يقول قيس: تكاد بلاد الله يا أم معمر بما رحبت يوما علي تضيق، تكذبني بالود لبنى وليتها تكلف مني مثله فتذوق، بلبنى أنادي عند أول غشية ولو كنت بين العائدات
أفيق. أي حب مجنون هذا، وأي تعلق ذاك الذي يجعل قيسا المريض يهش إذا ذكر اسم لبنى بحضرته. لقد صارت لبنى الحبيبة الغائبة استجابة جسدية عند قيس، اسمها يوقظه، ذكرها يفرحه، نسيانها يزيده ولعا. ولهذا بدأ الناس يلقبون قيسا العاشق مجنون لبنى.

ماذا يفعل عاشق إذا صار بينه وبين محبوبته حجاب لا يستطيع عبوره؟ بحث قيس عن أشياء لا يستطيع أحد أن يمنعها عنه: الهواء، فالنسيم الذي يمر على لبنى يمكن أن يصل إليه، الشمس، تراها لبنى من مكانها ويراها هو من مكانه، السماء، لا يستطيع أهلها أن يقسموها نصفين، وهذه ربما كانت أجمل حيلة اخترعها قيس ليقاوم الفراق، فإذا لم يستطيعا أن يعيشا في بيت واحد فهما ما يزالان يعيشان تحت سماء واحدة، لكن الإنسان يتعب حتى من الأمل. قال قيس: إن تك لبنى قد أتى دون قربها حجاب منيع ما إليه سبيل، فإن نسيم الجو يجمع بيننا ونبصر قرن الشمس حين تزول، وتجمعنا الأرض القرار، وفوقنا سماء نرى فيها النجوم تجول. وفي يوم من الأيام حاول قيس أن يصالح نفسه مع المستحيل، أقنع نفسه أن في اليأس راحة، لكنه لم يستطع أن ييأس. يقول قيس: ويوم منا أعرضت عني فلم أقل بحاجة نفس عند لبنى مقالها، وفي اليأس للنفس المريضة راحة، إذا النفس رامت خطة لا تنالها.

لا يريد قيس من الدنيا إلا لبنى، ولا يقنع بغيرها. وفي ذلك يقول: لقد خفت أن لا تقنع النفس بعدها بشيء من الدنيا وإن كان مقنعا، وأزجر عنها النفس إذا حيل دونها، وتأبى إليها النفس إلا تطلعا. لم يبق له إلا مكان واحد يستطيع أن يلتقيها فيه، ولا يستطيع أب ولا زوج ولا قبيلة أن تغلق بابه، إنه المنام. ولهذا كان قيس يفعل شيئا عجيبا، كان يحب النوم حتى في غير وقته. أخذوا منه لبنى في اليقظة، فذهب إلى استردادها من المنام.

في أول الفراق كان قيس يسأل: هل ستعود لبنى؟ وفي آخر الطريق صار يسأل سؤالا أكبر: ما الذي حدث لي؟ لم يجد للحب الذي أصابه اسما واحدا، فأخذ يعدد أصناف الحب التي يعرفها: حب الحبيب لحبيبه، ورحمة الإنسان بمن يكابد ويتعذب، وحبا يهجم عليه كلما ذكرت، وحبا يظهر أثره في الجسم واللون، وحبا أخفى من ذلك كله يسكن الروح. ثم يصل إلى الحب الأخير، الحب الذي ليس فيه نعمة ولا لذة، إذ كله داء لا يقتل صاحبه فيستريح، ولا يتركه حيا فيشفى. يقول قيس: أحبك أصنافا من الحب لم أجد لها مثلا في سائر الناس يوصف، فمنهن حب للحبيب ورحمة بمعرفتي منه بما يتكلف، ومنهن ألا يعرض الدهر ذكرها على القلب إلا كادت النفس تتلف، وحب بدا بالجسم واللون ظاهر، وحب لدى نفسي من الروح ألطف، وحب هو الداء العياء بعينه له ذكر تعدو علي فأدنف، فلا أنا منه مستريح فميت، ولا هو على ما قد حييت مخفف. ذهب قيس أبعد من الحياة نفسها، فالطلاق يستطيع أن يفرق جسدين، والقبيلة تستطيع أن تبعد دارا عن دار، والموت نفسه يستطيع أن يضع جسدين كل واحد منهما في قبر،

لكن ماذا يفعل الموت بروحين يعتقد صاحبهما أنهما تعارفتا قبل أن توجد الأجساد أصلا؟ يقول قيس: تعلق روحي روحها قبل خلقنا، ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهد، فزاد كما زدنا فأصبح ناميا، فليس وإن متنا بمنفصم العهد، ولكنه باق على كل حادث وزائرنا في ظلمة القبر واللحد.

بدأت قصة قيس ولبنى برجلين يقفان تحت الشمس من أجل طلاق امرأة، وانتهت عند شاعر يعتقد أن حبه لهذه المرأة سيزوره حتى في مكان لا تصل إليه الشمس، ظلمة القبر واللحد. وبين الشمس واللحد كان رجل اسمه قيس بن ذريح، أحب امرأة اسمها لبنى، ثم أضاعها بيده، وقضى ما بقي من حياته يحاول بالشعر أن يستعيد ما أخذته منه كلمة واحدة: الطلاق. وهنا ينضم قيس بن ذريح مجنون لبنى إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

0: عشت يا احمد. عشت عشت يا شباب، يعطيكم العافيه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدودنا الأردنيين الأوائل اتندروا في مجالسهم بحكاية كثيرة على سبيل التسلية. أول ما دخلت الجرائد لبيوتهم قروها المتعلمين وسمعوا جدنا الأخبار اللي بيها، ومع الأخبار قروا لهم النوادر والطرائف، ولأنه ذاكرة جدنا خزان من الحكاية ساوى من طرائف الصحف حكاية يسلي ضيوفه بيها. من الحكاية هذه أنه زلمة جهام طويل عريض كان يمشي بدرب خالية وهو معتمد على قوة عضلاته. بالطريق طلع له بلطجي شايل مسدس، صوبوا عليه وقال له هات قروشك. طبعا العضلات ما تنفع مع الرصاص، لكن الجهام هذا عاقل وصاحب حيلة، فرغ جيوب للحرامي وقال له أنا بدي أترجاك بشغلة، إذا رجعت على البيت وأنا مسلوب مرتي ما راح تصدقني، وهي تعرف قوة عضلاتي وطولي وعرضي.

بدي إياك تطخ طاقيتي من فوق وتخزقها. قال له الحرامي هذه بسيطة، وهاي بف هاي طلقة. قال الجهام الحكيم كمل معروفك وطخ كم طلقة على معطفي حتى زوجتي تعرف أني ما سلمتك قروشي إلا حتى أحافظ على حياتي. الحرامي اتماها مع الحيلة وطخ على ملابس الجهام لما خلص الرصاص من المسدس، وقال له تسهل بدربك. هذيك الساعة مسك الزلمة بإيدين الحرامي وكمشوا مثل الملزمة. قال له ما دام خلص الرصاص الدور على العضلات ياخذن حقهن من جلدك. مرغوا كتلة نص خموت واسترد قروشه وتركه يونون مكانه.

أعزائي المستمعين، موسم الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو شعيرة دينية أساسية وبنفس الوقت موسم ثقافي لتبادل الأفكار والعلوم، وموسم اقتصادي يجيبوا فيه الحجاج بضائع من بلادهم يعرضوها على الحجاج من بلاد ثانية. لكن هذا أفرز موسم الحج يعني حكايات ونوادر إلها أول وما إلها تالي. يحكوا عن مطوف فقير ما لقي شغل في موسم الحج، شكت له مرته أنه البيت ما في طعام يومين ورا بعض. طلع الزلم مش شايف الضو، اختلط بالطائفين لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه شغل يوم. وهو يتحرك بالطواف لقى كيس مصاري مرمي على الأرض، أخذه وفتحه وإلا فيه أكثر من 100 دينار ذهب. الزلمة عابد ومجاور للحرم الشريف طول عمره، ويستحيل أنه يأخذ قرش حرام، رغم أنه طالع يدور شغل وبيته ما في طعام يومين. وهو يشاور حاله سمع صوت رجل ينادي، يا منه يذكر الله، ولقى كيس فيه 100 دينار ذهب. التفت المطوف للرجل وقال له هذا كيسك مثل ما وقع منك. الحج رجع الكيس للمطوف وقال له اعتبر الكيس إلك وفوقه 900 دينار. المطوف شك بالسالفة وتعلق ملابس الإحرام اللي لابسها الحج وقال له اشرح لي. الحج قال للمطوف هذه رزقة الله ساقها إلك. لما نويت على الحج أعطاني رجل غني 1000 دينار وقال لي ارمي منها 100 بالحرم الشريف ونادي عليها، اللي رجع لك إياها أعطي المال كله مكافأة لأمانته، وقول له الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم.

أعزائي المستمعين، قرقوش تمدد بمضافات جدودنا ودواوينهم، حكاية نقصوا منها وزادوا عليها. وطبعا أخواننا المصريين اللي صدروا الحكاية مع الركبان ما قصروا بالفلفل والملح والبهار. بحكوا عن الزلمة هذا إنه مشروع ديكتاتور مجنون مثل ما صوروه مؤرخين عصره، رغم أنه بنى صروح عديدة في القاهرة والقدس والكرك. كتبوا عنه كتاب اسمه الفاشوش في أحكام قرقوش، صوروه أنه أعرج وأعور. قالوا أنه نادى الرسامين وطلب منهم يرسموه بصورة ما تظهر عيوبه الخلقية. الرسامين أغلبهم اختفى وهرب من وجه قرقوش، وهم عارفين أنهم ما راح يرسموه إلا بحالته، ولأن الحكاية مصنوعة يذكروا أنه في رسام اتطوع للمهمة واشترط على قرقوش يوقف وقفة خاصة، خلاه يوقف ورجله العرجة محنية وعينه العورة مغمضة وهو يسدد سهم للصيد، وهيك طلعت رسمة قرقوش بدون عيوب. بقى أن نذكر أنه الحكاية هذه وردت في أغلب المرويات عن حكام الفرس والأتراك وغيرهم، لكن مثل ما قلنا الحكاية الشعبية تتمغط في عقول الناس وفي مجالسهم ويزيدوا وينقصوا عليها ويلبسوها لشخصيات على سبيل النقد والتنفيس.

0: أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي في النصات حسن حمادي يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة.

0: العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن القصر حجراً وسجاداً، كان مرآةً لما في النفوس. وهنا في رغدان لم تكن الخلافات تقاس بحدتها، بل بما تفضي إليه من كشف للمعادن. فالسلطة حين تدار بالكلمة تصبح البلاغة ميزان الحكم، ويغدو الخلاف امتحان ولاء لا صراع مناصب.

0: مولاي، اليوم اختلف وزير الداخلية سمير الرفاعي ووزير المالية شكري شعشاعة على أي منهما يكون توقيعه الأول على قرارات مجلس الوزراء، وكان خلافا واضحا وحادا يا جلالة الملك، ولعل عبد المنعم باشا يعرف بذلك.
1: ماذا جرى يا عبد المنعم؟
2: لم أكن حاضرا يا جلالة الملك، لكن وصلني الخبر وتيقنت منه.
1: وما هو الخبر اليقين؟
2: ما تفضل به الشيخ حمزة العربي صحيح يا جلالة الملك.
1: يا عبد المنعم، أرى أن الحل لهذه المعضلة هو الأقدمية، فالأقدم هو الأحق بالتقديم. اكتب

اعرضها علينا لنرى. هكذا كان يدير الدولة، قرار واضح وكلمة لا تفسر إلا بالعدل.

0: كتيبة زينها مولاها، لا شيخها هد ولا فتاها، تقسم دوما ظهر من عاداها، إني أوالي اليوم من والاها.
1: إني أرامي كل من رماها، ولا أحيد الدهر عن حماها، أدام ربي ملكا أنشاها، فوق الملوك سؤددا وجاها.
0: كتيبة شدت على عداها، شدة ضرغام حما سناها.
2: لقد سجلت ما قلتماه.
0: أنت يا شيخ حمزة الحارس الأمين على القول،
2: أريد أن أخبرك بأمر يا جلالة الملك.
0: تفضل يا شيخ.

0: وحين يهدأ الضجيج يعود الملك إلى لغته الأولى، إلى الشعر، فهو لا ينشد ليطرب بل ليهذب المعنى وليقول ما تعجز عنه المكاتبات الرسمية. في شعره كانت الدولة فكرة، والجيش كرامة، والولاء عهداً لا يكتب إلا في الصدور.
1: يا مولاي، أعتقد أن رئيس تشريفات قصرك يتململ، ويظهر أنه أخذ على خاطره من الإرادة الملكية التي صدرت بخصوص التوقيع، والتي استقال على إثرها أخوه معالي سمير الرفاعي.
2: وماذا يريد عبد المنعم؟
1: يريد يا مولاي أن يترك رئاسة التشريفات.
2: لا أشك أبداً بولائه، لكنني أحب أن يكون قريباً مني.
1: سنرى ما عنده.

لم يغضب الملك أن يغضب رجاله، لكنه كان يخشى أن يتحول الغضب إلى قطيعة، فالسياسة عنده لم تكن كسر خواطر بل جبرها. ومن عرفه علم أنه يقرب المختلف إذا صدق، ويبعد القريب إن خان المعنى.

0: إذن يريد أن ينتقل للحكومة. لا بأس، له ذلك. ليكتب رئيس الديوان كتاب نقله سكرتيراً لرئيس الوزراء كما يريد.
1: أمرك يا جلالة الملك.
0: يا صاحي لا تتسامى، فكلنا للثري من نطفة قد خلقنا، ماء وخلط دمي، لا يدري ما خير أمر وشره في الندي.

ومن تواضع يلقى من الإله العلي خيراً وبشراً ويسراً ويعتلي في رقي، ومن يدابر عنا فليس بالأبطحي، لكن وداعاً جميلاً ومرحباً بزكي.

من نحن؟ وهل نحن أهل مظهر أم أهل جوهر؟ وهنا تقدم الملك بسؤاله الذي صار درساً في الحكم وميزاناً للرجال.

0: يا شيخ محمد فال، هل قدم عبد المنعم استقالته أم ما يزال؟
1: لا أعرف يا جلالة الملك، لكن الخبر اليقين مع الشيخ حمزة.
0: وأين هما الاثنان؟
1: إنهما قادمان يا سيدي.
0: لنرى إذن.

لم يكن قوم الطرابيش زيا ولا الخرابيش سبة، بل كان امتحانا للولاء. فالطرابيش قد تلبس لكن الوفاء لا يستعار، وهكذا حكم الأمير يمتحن الرجال بالكلمة ويزنهم بالمعنى ويترك للتاريخ أن يكتب.

0: سيدي، لقد قدم عبد المنعم استقالته لجلالتكم، فانظروا ماذا ترون.
1: لقد أوعجت منذ الأمس بكتابة كتاب نقل لعبد المنعم ليكون سكرتيراً لرئيس الوزراء.
2: أدام الله فضلكم يا جلالة الملك.
1: لكن قل لي يا عبد المنعم، قوم الطرابيش أم قوم الخرابيش؟
2: لا أعرف ما تقصد يا جلالة الملك.
1: إذن اجلس واسمع. بالله قل لي واصدقني بلا مهلي، قوم الطرابيش أم قوم الخرابيش؟ في الود أثبت إقداما ومنزلة، أم ذاك هذا وكل في الأحابيش؟ رأيت في الدهر أنواعا منوعة من الرجال، فدعني والتحاريش. من يلبس الناس في أزيائهم فله حصانة يتقيها بالتهاويش. احذر تقل صاحبي، واحذر تقل ثقتي، فالناس أكثرهم مثل الأحانيش. من يقترب عن ديار الأهل ليس له سوى العدوات في تلك الأنابيش. جانب لهذا وباعد ذاك آونة، هل الخرابيش مع أهل الطرابيش؟ إن الرفاعي أخلى اليوم مركزه، هل الرفاعي من قوم الحنانيش؟

لم يكن ذلك مشهد خلاف في قصر، بل درساً عابراً في كيف تقال الكلمة حين لا يصلح غيرها ويمضي الملك.

0: لك.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: موجز 8 مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شانغهاي غونغ تشينغ في لقاء تناول عمق العلاقات الأردنية الصينية وسبل توسيع آفاق الشراكة بين البلدين. جلالة الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة خلال اجتماع مع مجموعة trip.com الرائدة في مجال السياحة والسفر. مجلس النواب يقر بأغلبية الأصوات مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يجدد في اتصال هاتفي مع نظيره السوري إدانة المملكة العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب. وزارة الخارجية تعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة بضحايا انهيار منجم للذهب. الأردن يسير القافلة الإغاثية 12 إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية. استشهاد 9 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على نقطة شرطة في مدينة غزة. نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف 11 عصر الجمعة المقبلة. المملكة تتأثر من يوم غد بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الم

0: الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من وكالة عمون الإخبارية نقرأ: حين تتحول الدبلوماسية الملكية إلى قوة توازن في عالم متعدد الأقطاب، للكاتب موفق العجلوني.
1: وفي الموقعين نطالع: الملك عبد الله الثاني إلى الصين، رؤية ملكية تفتح آفاقا جديدة للشراكة الأردنية الصينية، للكاتب خليل البحري.
0: وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ: زيارة الملك للصين من الشراكة السياسية إلى اختبار التحول الاقتصادي، بقلم محمود الطراونة.
1: ومن صحيفة الرأي نطالع: الأردن بين الصين وأوروبا، للكاتب محمد أبو حمور.
0: وفي صحيفة الأنباط نقرأ: الملك في الصين بين الدلالة والرمزية، للكاتب حازم قشوع.
1: وعلى صفحات صحيفة الدستور نطالع: الأردن في بكين أبعد من زيارة وأكبر من اتفاق، للكاتبة نوال أنصير.
0: ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونقرأ: الملك في بكين، الأردن يفتتح بوابة جديدة نحو الصين، للكاتب عبدالله الفاعوري.
1: نبدأ من وكالة عمون الإخبارية ونقرأ: حين تتحول الدبلوماسية الملكية إلى قوة توازن في عالم متعدد الأقطاب، للكاتب موفق العجلوني. ويقول:
0: جلالة الملك عبد الله الثاني قدم قبل زيارة جلالته إلى الصين رؤية واضحة، عندما تحدث عن فرص توسيع التعاون في الطاقة الخضراء والابتكار العملي والسياحة والطيران المدني، إلى جانب البناء على موقع الأردن الاستراتيجي وموارده البشرية وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يمتلكها. كما أشار إلى أن التعاون الصيني يمكن أن يتقاطع بصورة مباشرة مع مسيرة التحديث الاقتصادي الأردنية.
1: الكاتب يضيف: جلالة الملك في مقابلته الأخيرة مع وكالة شينخوا لم يتردد في توصيف الصين بأنها مركز ثقل عالمي للقوى الاقتصادية والسياسية، مع التأكيد على أهمية دورها في دعم السلام والأمن الدوليين. فالأردن والصين يلتقيان في مقاربة عدد من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى سلام عادل ودائم يقوم على حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
0: الكاتب مضى قائلا: العلاقات الأردنية الصينية لا ينبغي أن تختزل في التبادل التجاري، بل يجب النظر إليها في إطار أوسع يرتبط بموقع الأردن الجغرافي وبإمكانات التعاون في التصنيع والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وبالتالي لا ينبغي أن يكون الأردن مجرد سوق للمنتجات الصينية. التحدي الحقيقي هو أن يصبح الأردن منصة للإنتاج والاستثمار والتصدير، وهنا تلتقي المصالح الأردنية والصينية بصورة واضحة.
1: تمتلك الصين رأس المال والخبرة الصناعية والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق، بينما يمتلك الأردن موقعا استراتيجيا وموارد بشرية مؤهلة واستقرار

0: سياسيا وأمنيا وشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة، فضلا عن إمكانيات الوصول إلى أسواق إقليمية واسعة.
1: الكاتب يؤكد تكتسب الزيارة أيضا بعدا زمنيا مهما، ففي العام القادم 2027 يحتفل الأردن والصين بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وهذا يعني أن زيارة جلالة الملك هذا العام تأتي في اللحظة المناسبة لإعادة صياغة الأجندة التي يمكن أن تحكم نصف القرن المقبل.
0: النصف الأول من العلاقة كان عنوانه بناء الثقة وتطوير الاتصالات السياسية والانتقال إلى الشراكة الاستراتيجية، أما النصف الثاني فسيكون بمشيئة الله، عنوانه تحويل الثقة إلى قيمة مضافة وتنمية واستثمار وتكنولوجيا وشركات إنتاجية. وهنا يمكن أن تتحول الذكرى 50 من مناسبة احتفالية إلى نقطة انطلاق لمشروع أردني صيني جديد.
1: وفي الموقع عينه نطالع، الملك عبد الله الثاني إلى الصين رؤية ملكية تفتح آفاقا جديدة للشراكة الأردنية الصينية، للكاتب خليل البحري، ويقول
0: إن أهمية الزيارة الملكية إلى الصين لا تنحصر في تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والصين، بل تتجاوز ذلك إلى بناء شراكة اقتصادية أكثر عمقا تقوم على الاستثمار والإنتاج ونقل المعرفة والتكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الصينية في قطاعات حيوية تشكل أولوية للاقتصاد الأردني.
1: ويمتلك الأردن بما يتمتع به من موقع استراتيجيا وبيئة أعمال مؤهلة وكفاءات بشرية، فرصة مهمة لتعزيز حضوره على خارطة الاستثمارات الصينية خصوصا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا والصناعات والمياه والاقتصاد الرقمي.
0: الكاتب يضيف تمثل السوق الصينية واحدة من أهم الأسواق العالمية، ويستطيع الأردن من خلال تطوير قنوات التعاون التجاري والاستثماري مع الصين توسيع قاعدة صادراته والتعريف بالمنتجات الوطنية ذات القيمة المضافة وفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص الأردني للوصول إلى الأسواق الآسيوية.
1: كما أن تعزيز التعاون مع الشركات الصينية الكبرى يمكن أن يسهم في إقامة مشاريع مشتركة داخل المملكة، بما يرفع القدرة الإنتاجية وينقل التكنولوجيا والخبرات ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الأردني.
0: الكاتب مضى قائلا لا تقتصر فرص التعاون الأردني الصيني على التجارة والاستثمار، فالسياحة تمثل قطاعا واعدا يمكن أن يشهد نموا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، إذ يمتلك الأردن مقومات سياحية فريدة من البترا ووادي رام والبحر الميت إلى المواقع الدينية والتاريخية والثقافية التي تشكل عناصر جذب مهمة للسائح الصيني.
1: ومن شأن تعزيز الترويج السياحي للأردن في الأسواق الصينية وتطوير البرامج السياحية المشتركة وتسهيل حركة السفر والطيران أن يفتح المجال أمام زيادة أعداد السياح الصينيين، بما ينعكس إيجابا على الفنادق والمطاعم والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعزز إيرادات المملكة من القطاع السياحي.
0: الكاتب يؤكد لقد أثبتت الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني قدرتها على بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم وتوظيف العلاقات السياسية لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية للمملكة.
1: وتأتي زيارة جلالته إلى الصين في هذا السياق، فهي زيارة تحمل رؤية واضحة نحو تعزيز حضور الأردن في الاقتصاد العالمي وتنويع شراكاته واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الأسواق وبناء علاقات تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
0: وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ زيارة الملك للصين من الشراكة السياسية إلى اختبار التحول الاقتصادي بقلم محمود الطراونة، ويقول
1: تشكل زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين في توقيتها وأجندتها مؤشرات على محاولة نقل هذه العلاقات الأردنية الصينية إلى مستوى أكثر فعالية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية. فالزيارة التي تعد التاسعة لجلالة الملك إلى الصين جاءت في مرحلة يبحث فيها الأردن عن توسيع قاعدة شراكاته الاقتصادية وتنويع أسواقه التصديرية واستقطاب استثمارات نوعية قادرة على دعم النمو وخلق فرص العمل، في وقت تتحرك فيه الصين بقوة نحو توسيع حضور شركاتها واستثماراتها وسلاسل توريدها في الأسواق العالمية.
0: كما تكتسب هذه الزيارة أهمية إضافية مع اقتراب الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والصين عام 1977، بما يجعل المناسبة فرصة لإعادة تقييم ما تحقق خلال 5 عقود، وما الذي يمكن أن تحمله العقود المقبلة من شراكة اقتصادية أكثر توازنا واستدامة؟
1: الكاتب يضيف: لا تنحصر أهمية الزيارة في لقاء جلالة الملك بالرئيس الصيني شي جين بينغ والقيادات السياسية الصينية، وإنما تمتد إلى البرنامج الاقتصادي الذي شمل لقاءات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي الشركات الصينية الكبرى، لا سيما في مدن شنغهاي وشينغينغ وبكين.
0: الكاتب مضى قائلا إن تركيز الزيارة على القطاع الصناعي وسلاسل التوريد والتكنولوجيا والتعدين والطاقة وصناعة الأغذية والأسمدة والكيماويات يحمل دلالات اقتصادية مهمة. فالأردن لا ينافس الصين في الإنتاج واسع النطاق، لكنه يستطيع أن يقدم للشركات الصينية ما لا توفره السوق الصينية ذاتها من موقع جغرافي قريب من أسواق المنطقة وقوى عاملة مؤهلة وبيئة استثمارية مستقرة وشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق واسعة.
1: ولهذا فإن المعادلة التي يمكن أن يسعى الأردن إلى بنائها هي رأس المال والتكنولوجيا والخبرة الصينية مقابل الموقع الأردني والموارد البشرية والنفاذ إلى الأسواق.
0: ومن صحيفة الرأي نطالع الأردن بين الصين وأوروبا للكاتب محمد أبو حمور، ويقول:
1: تعكس التحركات الملكية التي يشهدها الأردن هذه الأيام توجها واضحا نحو توظيف السياسة الخارجية بصورة أكبر في خدمة الأولويات الاقتصادية وجذب الاستثمار وتوسيع قاعدة الشركات الدولية.
0: ففي الوقت الذي بدأ فيه جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، ترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اجتماعا لمتابعة التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في مشهد يحمل دلالة مهمة على أن المملكة تسعى إلى بناء شبكة متنوعة ومتوازنة من الشركات الاقتصادية شرقا وغربا.
1: الكاتب يضيف: تكتسب الزيارة الملكية إلى الصين أهمية خاصة في ضوء المكان التي يحتلها الاقتصاد الصيني عالميا وما يمتلكه من قدرات صناعية وتكنولوجية واستثمارية ضخمة. تتضمن الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني وكبار المسؤولين والمستثمرين، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي بين البلدين.
0: ومن المهم في المرحلة المقبلة أن توسع العلاقة مع الصين لتصبح شراكة استثمارية وإنتاجية أكثر توازنا، تفتح فرصا أمام الأردن لزيادة صادراته واستقطاب صناعات واستثمارات صينية تستخدم المملكة قاعدة للإنتاج والتصدير إلى أسواق أخرى.
1: وهذا التوجه يتوافق مع ما أكده جلالة الملك قبيل الزيارة بشأن قدرة الأردن على التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي وكوادره البشرية وبيئة الأعمال وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة.
0: الكاتب مضى قائلا: في الاتجاه الآخر يأتي اهتمام سمو ولي العهد بالتحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت في تشرين الثاني المقبل، ليؤكد أن جذب الاستثمار لم يعد مرتبطا بعقد المؤتمر بحد ذاتها، وإنما بالقدرة على تقديم مشاريع جاهزة وقابلة للتنفيذ.
1: الكاتب يؤكد: من الواضح أن الأردن لا يبحث عن استبدال شريك اقتصادي بآخر، بل عن توسيع خياراته الاستثمارية، فالصين تمتلك رأس المال والتكنولوجيا والقدرات الصناعية، بينما يشكل الاتحاد الأوروبي سوقا رئيسيا وشريكا تنمويا واستثماريا مهما للمملكة.
0: وفي صحيفة الأنباط نقرأ: الملك في الصين بين الدلالة الرمزية للكاتب حازم قشوع، ويقول:
1: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى بكين تحمل بعدا اقتصاديا وتنمويا واضحا، لكنها في الوقت ذاته تحمل دلالة سياسية أوسع. في الأردن بحكم موقعه الجغرافي ودوره السياسي وعلاقاته الدولية ينظر إلى الصين باعتبارها شريكا يمكن أن يسهم في بناء مسارات جديدة للتنمية والاستثمار والتكنولوجيا في الوقت الذي تبحث فيه المنطقة عن مخارج من أزماتها المتراكمة.
0: والأهم أن الأردن لا يتعامل مع التحول الدولي بمنطق الانتقال من محور إلى محور، وإنما بمنطق توسيع الخيارات وبناء الشركات، وهذه نقطة مهمة في قراءة السياسة الأردنية. فالتوازن لا يعني الحياد، كما أن الانفتاح على الصين لا يعني الابتعاد عن الغرب، بل يعني توسيع مساحة الحركة الوطنية في عالم تتعدد فيه مراكز القوى.
1: الكاتب يضيف: الملك يمثل دولة عربية وهاشمية تقع في قلب منطقة شديدة الحساسية، بينما تمثل الصين قوة دولية صاعدة تسعى إلى بناء نظام عالمي أكثر تعددية، وبين الطرفين تبرز قضية ثالثة تتجاوز العلاقات الثنائية، هي إعادة تعريف موقع المنطقة العربية في النظام الدولي الجديد. فالصين تدفع باتجاه التعددية القطبية، بينما تحتاج المنطقة العربية إلى نظام دولي أكثر توازنا يسمح للدول المتوسطة والصغيرة بتوسيع خياراتها السياسية والاقتصادية وعدم الارتهان لمركز دولي واحد.
0: وهنا يصبح الأردن قادرا على أداء دور يتجاوز حجمه الجغرافي، فالموقع الأردني والعلاقة التاريخية مع القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس وعلاقات الأردن المتوازنة مع القوى الدولية كلها تمنحه قدرة على التواصل مع مراكز متعددة في لحظة تتغير فيها قواعد النظام العالمية.
1: كما أن فلسطين تبقى حاضرة في هذه الزيارة باعتبارها قضية ترتبط بالأمن.

0: والاستقرار ومستقبل المنطقة، وأن الصين بما تملكه من موقع دولي وعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي وعلاقات واسعة مع دول العالم، تستطيع أن تكون جزءا من أي مسار دولي يسعى إلى إعادة الاعتبار لحل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
1: الكاتب يؤكد زيارة الملك إلى الصين تحمل الدلالة السياسية والرمزية والتاريخية، لكنها في جوهرها تقول إن الأردن وهو يقف في منطقة تتغير خرائطها السياسية والاقتصادية يريد أن يكون حاضرا في صناعة المرحلة القادمة لا مجرد متلق لنتائجها.
0: وعلى صفحات صحيفة الدستور نطالع الأردن في بكين أبعد من زيارة وأكبر من اتفاق للكاتبة نوال نصير، وتقول
1: عندما يزور جلالة الملك عبد الله الثاني الصين فاختيار الصين كشريك في هذه المرحلة له دلالته، دولة استطاعت خلال عقود قليلة أن تنتقل إلى موقع متقدم عالميا وأن تبني اقتصادا يقوم على الإنتاج والتكنولوجيا والاستثمار في الإنسان، تستحق أن ننظر إلى تجربتها بجدية، لا باعتبارها تجربة بعيدة عنا وإنما باعتبارها واحدة من التجارب التي يمكن أن نتعلم منها الكثير.
0: الكاتبة تضيف الأردن من جهته لا يذهب إلى الصين خالي الوفاض، لدينا موقع جغرافي مهم واستقرار سياسي وعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف، ولدينا قطاعات يمكن أن تكون جاذبة للاستثمار والتعاون خصوصا في الطاقة والنقل والسياحة والتكنولوجيا والتعليم.
1: الكاتبة مضت تقول زيارة جلالة الملك تحمل رسالة أبعد من الجانب الاقتصادي، فالأردن يتعامل مع عالم تتغير فيه موازين القوى، ومن الطبيعي أن يحرص على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول والقوى الدولية، والصين دولة لها حضور كبير في الملفات الدولية ودورها في القضايا السياسية والاقتصادية يتوسع عاما بعد عام.
0: كما أن الموقف الأردني من القضية الفلسطينية يبقى حاضرا في تحركه السياسي الخارجي، والأردن بحكم موقعه ودوره معني بأن تكون له علاقات قوية مع الدول التي تستطيع أن يكون لها تأثير في القضايا التي تمس المنطقة ومستقبلها.
1: الكاتبة تؤكد الأردن يستطيع أن يجعل من علاقته مع الصين نموذجا لشراكة تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام، بعيدا عن فكرة أن دولة كبيرة تقدم ودولة أصغر تستقبل، نحن نملك ما نقدمه والصين تملك ما يمكن أن تضيفه، والنجاح الحقيقي يبدأ عندما يعرف كل طرف قيمة ما لدى الطرف الآخر.
0: الكاتبة تختتم الأردن لا يبحث عن شريك يملك المال فقط، بل عن شريك يملك الخبرة والرؤية، ونحن بدورنا نملك الموقع والكفاءة والقدرة على أن نكون جزءا من هذه الشراكة، وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية بعد انتهاء الزيارة.
1: ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونقرأ الملك في بكين الأردن يفتح بوابة جديدة نحو الصين للكاتب عبد الله الفاعوري، ويقول
0: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين هي دعوة رسمية من الرئيس الصيني انطلاقا من الموقع الجغرافي للأردن وكذلك الدبلوماسية والحنكة السياسية الأردنية التي تتعامل مع منطقة متفجرة بركانيا بكل سلاسة، حيث استطاعت أن تتجاوز أزمات كبيرة وتنتقل إلى بر الأمان بكل تحدي، بل بالرغم من إمكاناتها المحدودة استطاعت أن تقدم العون للجوار في محنهم.
1: الكاتب مضى قائلا إن سعي دولة صاعدة مثل الصين للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دولتنا هو أمر مهم ويعكس عمق المكانة الأردنية التي فرضتها القيادة الحكيمة من الاحترام والمكانة، حيث تحمل الزيارة الملكية في طياتها الاستفادة من تصاعد الصين كقوة اقتصادية وقطب عالمي يظهر في النظام العالمي، وهو ما يبين عمق التفكير الملكي في الاستفادة من التقرب مع القوى العالمية بما يحقق المصالح الوطنية الأردنية، حيث تكون العلاقات الأردنية متينة مع الجميع والاستفادة من كل دولة بما يخدم المصالح الوطنية تجاريا واقتصاديا، حيث ستشكل زيارة جلالة الملك مواضيع اقتصادية وجذبا استثماريا إضافة إلى توسيع التبادل التجاري ليصبح الأردن ميدانا لنقل البضائع الصينية المطلوبة عالميا.
0: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين،
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي ويؤكد أهمية توسيع آفاق الشراكة الأردنية الصينية. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين للأردن. مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي. من العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ فترتنا الإخبارية بالزيارة الملكية إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم عمدة مدينة شنغهاي كونغ تشينغ في لقاء تناول عمق العلاقات الأردنية الصينية وسبل توسيع آفاق الشراكة بين البلدين. وأكد جلالته أهمية المضي قدما في تعزيز التعاون ليشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واعدة، حيث جرت لقاءات ملكية جمعت جلالته بكبار المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات الصينية، إلى جانب الاطلاع على أحدث تقنيات الروبوتات، في خطوة تعكس توجها أردنيا نحو شراكات أكثر تنوعا وابتكارا. التفاصيل والزميلة لبنى الفقهاء.
1: في زيارة تحمل عنوانا اقتصاديا وتكنولوجيا بارزا عنوانه توسيع الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، التقى جلالة الملك عبد الله الثاني عمدة مدينة شنغهاي تشونغ تشينغ، حيث تناول اللقاء عمق العلاقات الأردنية الصينية. وأكد جلالته أهمية توسيع آفاق الشراكة بين البلدين لتشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واعدة. ومن العلاقات الرسمية إلى بوابة الاستثمار، اجتمع جلالة الملك مع رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية في لقاء نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية، وبحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. اللقاء ركز على فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، فيما أكد جلالة الملك تطلع الأردن إلى توطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشركات الاقتصادية والاستثمارية في عدد من المجالات. كما واستعرض جلالته جهود الأردن في تطوير بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وما تمتلكه من كفاءات وموارد بشرية مؤهلة. في المقابل، أبدى ممثلو عدد من كبرى الشركات الصينية اهتماما ببحث فرص التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والزراعية والطيران. لكن التعاون الأردني الصيني في شنغهاي لم يتوقف عند الاقتصاد والاستثمار، بل امتد إلى واحد من أبرز قطاعات التكنولوجيا الحديثة، فقد زار جلالة الملك شركات

0: جيبوت إحدى الشركات الصينية الرائدة في تصنيع الروبوتات، واطلع على أحدث تطبيقاتها في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن، واستمع جلالة الملك إلى شرح حول أعمال الشركة واستخداماتها المتقدمة للروبوتات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بينها وبين الجامعات والمؤسسات الأردنية، خصوصا في تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات والمعرفة. وجال جلالة الملك في معرض ضم أبرز منتجات الشركة في مشهد يعكس توجها نحو ربط العلاقات الاقتصادية بين الأردن والصين بقطاعات التكنولوجيا والابتكار، وفتح المجال أمام شراكات جديدة يمكن أن تنتقل من قاعات الاجتماعات إلى مشاريع وتطبيقات على أرض الواقع. وتمثل هذه الزيارة رسالة واضحة أن الأردن لا ينظر إلى الشراكة مع الصين باعتبارها تعاونا اقتصاديا فحسب، بل يسعى إلى توسيعها لتشمل الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات، بما يخدم مسار التنمية ويفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الأردني.
1: كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة خلال اجتماع اليوم مع مجموعة trip.com الرائدة في مجال السياحة والسفر. واستمع جلالته خلال زيارة إلى مقر المجموعة في مدينة شنغهاي إلى شرح قدماه نائب الرئيس التنفيذي بوسون ونائب الرئيس الأول في المجموعة أماندا وانغ حول مجالات عمل trip.com وبرامجها للترويج للوجهات السياحية ودمج التراث الثقافي مع الفعاليات السياحية. وأكد جلالة الملك أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن وإطلاعهم على تنوع الأماكن الطبيعية والأثرية والمنتجات السياحية وإثراء تجاربهم الثقافية خلال هذه الزيارات. وتناول اللقاء سبل العمل المشترك على تعزيز التسويق الذكي للوجهات السياحية وأهمية الربط الجوي بين الأردن والصين. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والذي يبلغ عدد مواده 70 مادة. وخلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، أقر النواب 34 مادة هي المواد من 36 وحتى 70. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: أقر مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية بعد مناقشات نيابية استمرت على مدى 4 أيام، وخلال 4 جلسات تشريعية متتالية شهدت مناقشة مواد المشروع وإقرار عدد من التعديلات عليها. وتراجع المجلس عن قراره السابق المتعلق بمنح المجلس البلدي صلاحية اختيار المدير التنفيذي للبلدية وأبقى على تعيينه من خلال نظام الاستقطاب والتعيين في القطاع العام. وكان المجلس قد أقر المادة 37 من مشروع القانون والمتعلقة بتشكيل مجالس المحافظات كما وردت في المشروع الأصلي، رافضا تعديلات اللجنة الإدارية النيابية. كما أقر النواب المادة 36 من مشروع القانون وفق ما أقرته اللجنة الإدارية النيابية والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات خلال الفترات الانتقالية. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفق الحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل عند حل أي مجلس بلدي تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد. ويعد تحديد مهلة السنة لإجراء الانتخابات من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الحكومي ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد. وأبقى النواب كذلك على الحكم المتعلق بنقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، بحيث يتم استكمال عدد الأعضاء أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام القانون، بما يضمن استمرار عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات. كما قرر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم العمل المهني كما ورد من مجلس الأعيان. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني.

0: وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة المملكة العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب أمس، واعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يعرّي السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والصراع في المنطقة. وأكد الصفدي تضامن الأردن المطلق مع سوريا الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذه من خطوات لإعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر وحماية وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. وحذر الصفدي والشيباني من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف هذه الاعتداءات التصعيدية غير المبررة في الوقت الذي تركز فيه الحكومة السورية على إعادة بناء سوريا وضمان أمنها واستقرارها، وتنتهج المسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة مع إسرائيل وتحقيق التهدئة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشنت مزيدا من الغارات وعمليات القصف في أنحاء من القطاع. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 9 فلسطينيين استشهدوا عند نقطة شرطة في مدينة غزة في غارة جوية شنتها إسرائيل اليوم. في الضفة الغربية المحتلة طرحت ما تسمى بوزارة الإسكان الإسرائيلية اليوم مناقصة لبناء حوالي 1200 وحدة استيطانية جديدة في منطقة إيوان شرقية مدينة القدس المحتلة. وبحسب صحيفة هآرتس العبرية فإن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 19 من تشرين أول المقبل، أي قبل أسبوع واحد من انتخابات الكنيست. ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية العام الماضي على خطة بناء في تلك المنطقة الواقعة بين مستوطنة معالي أدوميم ومدينة القدس المحتلة، إلا أن فتح المناقصة تأخر بسبب جهود دبلوماسية أفضت لعرقلة بدء أعمال البناء في المنطقة الواقعة شرق القدس المحتلة. ويضيق المشروع المساحة المتاحة للتواصل الفلسطيني بين محافظات رام الله والبيرة والقدس وبيت لحم، ويحول الحركة بين شمال الضفة وجنوبها من تواصل جغرافي طبيعي إلى حركة مقيدة عبر طرق وأنفاق تتحكم بها سلطات الاحتلال. وإلى آخر تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وطهران، حيث أكد الرئيس ترامب عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، فيما قالت إيران إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها. مزيد من التفاصيل والزميلة الفلبطوش.
1: غموض كثيف يحجب أفق المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهرين من عمر مذكرة التفاهم، فالتصريحات المتناقضة حاضرة بشكل لافت، حيث نفى الرئيس دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال وجود أي مفاوضات مجدولة مع طهران، مكررا نشر خريطة تظهر مضيق هرمز كأراض أمريكية ومؤكدا استمرار الحصار البحري. كما ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران. في المقابل شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن واشنطن هي من تستجدي التفاوض، مؤكدا التوصل لاتفاق ملاحي نهائي مع سلطنة عمان حول إحداثيات المرور. وقال عرقجي إنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الإمارات، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. وإلى مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات أولية أن حركة الملاحة عبر المضيق تباطأت، إذ تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. من جهة ثانية، قال حلف شمال الأطلسي إنه مستعد للتعامل مع أي تهديد، وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس دونالد ترامب الحرب على طهران.
0: قتل 100 شخص على الأقل في انهيار أرضي في منجم للذهب يستغل بطرق تقليدية في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون، وقالت مصادر أن عمليات البحث لا تزال جارية. هذا وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة بضحايا انهيار منجم للذهب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا. سير الأردن عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القافلة الإغاثية 12 إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية. وتتكون القافلة من 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية جرى تجهيزها وإرسالها وفق الاحتياجات الإنسانية والطبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها. وتأتي هذه القافلة امتدادا لسلسلة القوافل الإغاثية التي يسيرها الأردن لدعم الأشقاء في لبنان ضمن الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء، وبالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية استمرارها في تنفيذ الاستجابات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يجسد نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء ودعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى لبنان، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء. تعلن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 11 يوم الجمعة الموافق 21 من آب الحالي. وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة 4 مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو. افتتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشروع الطاقة الشمسية المخصص لدار الأسرة البيضاء لرعاية كبار السن. وقال المدير العام لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة إن المشروع يهدف إلى توفير التكاليف المتعلقة بالكهرباء واستخدامها لتنمية أعمال الدار. وأضاف حمزة:
2: احنا بصندوق الطاقة من 2015 لليوم اخذنا على عاتقنا انه نقف جنب هاي الدور في مجال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة. اليوم احنا بجمعية الأسرة البيضاء بنينا لهم نظام لتسخين المياه وايضا لتوليد الطاقة الكهرباء الطاقة المتجددة. هذول نظامين متكاملين هدفهم تمكين الدار وتوفير تكاليف المتعلقة بالكهرباء على الدار واستخدام هذه المبالغ لتنمية أعمال الدار وأيضا عملياتها التشغيلية بإدامة الخدمة في هاي الدار. هذول النظامين بوفروا على الجمعية حوالي 50,000 دينار بالسنة، الجمعية بتستخدمهم أيضا لتمكين واستمرار أعمالها. وهذه المشاريع اللي نفذناها في مختلف دور إيواء بالمملكة جميعها منقدمها كصندوق طاقة متجددة كمؤسسة حكومية لدعم مؤسسات أهلية عم بتقوم بدور نيابة عن الدولة.
0: اختتم المركز الوطني للأمن السبراني اليوم فعاليات التمرين السبراني الوطني لعام 2026 الذي نفذه المركز الوطني على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 40 جهة وطنية من قطاعات البنية التحتية الحرجة والجهات الحكومية والجامعات والهيئات التنظيمية والرقابية. رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندس محمد الصمادي تحدث للزميل تامر ضمور فقال:
3: هذا التمرين حقيقة

0: ينظمه المركز الوطني من باب الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المركز الوطني كمظلة وطنية للأمن السبراني في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز الجاهزية والمرونة السبرانية، حيث تألف التمرين من مسارين، مسار تقني ومسار إداري، وللتأكيد على أن التكامل الجهود بين الأخوة الفنيين والعاملين على الأنظمة والشبكات الوطنية يجب أن يكون لهم دور ودور تكاملي مع الإداريين والمسؤولين عن العمليات التشغيلية.
1: عقدت إدارة مهرجان الفحيصة اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات المهرجان في دورته 33 التي تحمل عنوان الأردن تاريخ وحضارة. وقال رئيس نادي شباب الفحيص مدير المهرجان أيمن سماوي إن فعاليات المهرجان تنطلق هذا العام برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال لتواصل مسيرتها الثقافية والفنية الممتدة وترسخ مكانة الأردن كحاضنة للفكر والإبداع. وأشار إلى أن إدارة المهرجان أعدت برنامجا متكاملا ومتنوعا يلبي تطلعات الجمهور الأردني والعربي، ويتضمن برنامجا ثقافيا فكريا ثريا يطرح قضايا العصر ويحتفي بالرموز الوطنية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تتأثر المملكة يوم غد الخميس بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية. مزيد من التفاصيل عن الحالة الجوية مع الراصد الجوي نجوان الشوابكي من دائرة الأرصاد الجوية.
2: الخميس سوف تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ليسود طقس حار نسبي في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. أما بالنسبة لليلة الخميس يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، لكنه حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتستمر الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. العظمى المتوقعة في عمان يوم الخميس بإذن الله شرق عمان 37 درجة العظمى، أما الصغرى 23، غرب عمان 35 درجة والصغرى 22 درجة. يوم الجمعة واللي هو عطلة نهاية الأسبوع توالي درجات الحرارة ارتفاعها ليصبح الطقس حار في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحرية والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. العظمى المتوقعة في عمان الشرقية يوم الجمعة 38 درجة، أما الصغرى 22، أما بالنسبة لعمان الغربية 36 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية.
1: في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي ويؤكد أهمية توسيع آفاق الشراكة الأردنية الصينية. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين للأردن. مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيداتي وسادتي، بعد قليل تبدأ حلقة جديدة من برنامج مساء الخير بصحبة الزميلة سهر جبور. تستمر معكم سهر حتى 11 إن شاء الله. أطيب الأوقات نرجوها لكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11:00. تابعونا على صفحة فيسبوك الإذاعة مباشرة، وأيضا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة إربد الكبرى. نرحب بزملاء العمل المبدعين اللي دائما متواجدين معنا من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج، المبدع ربيع الصرايرة. مهند القريوتي من المراقبة الرئيسية. رحيل الخالدي من السوشيال ميديا. ورح أكون أنا بصحبتكم على مدار ساعة ونصف على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. سهر الجبور، يلا حيكم.

يلا حي مستمعينا الكرام اللي قاعدين يتابعونا على صفحة الإذاعة الأردني عود المشاقبة. يا مس النور والسرور زكية، حياك الله يا زكية. زكية من أهم المتابعين دائما للإذاعة الأردنية. هنا الجبور الله يعافيك، كل اللي قاعدين يشوفونا. أم أحمد أبو زيد يلا حي أم أحمد، أم سيف الربايعة يسعد مسا الجميع، حياكم الله ويا هلا بكم. خليك معنا متابعين، راح تكون في معنا فقرة جميلة وضيوف جميلين. الرضا هو عادة بالإنسان، إذا حاول أن تكون هذه العادة موجودة داخله ورضا بما قسمه الله له راح يكون مرتاح دائما. الرضا في ناس تقول لك يعني أنا راضية، ولكن ولكن كلمة ولكن هذه هي اللي تعقد الأمور. الرضا هو أنه دائما قلبك يكون مطمئن للي يكتبه لك رب العالمين، وأنه تؤمن أنه وراء كل أمر حكمة، حتى لو ما كنت أنت فاهمه بلحظته، ولكن أنت راح تفهمه بعدين أنه هذا الشيء يكتبه لك رب العالمين لأنه فيه من وراءه حكمة. لما نرضى لا يعني أنه نتوقف عن السعي، بالعكس الإنسان لازم يسعى، يسعى لنجاح ويسعى لطموح ويسعى لبذل جهد، ولكن أنه يرضى حتى لو سعى وما حقق الشيء اللي هو وده إياه، يرضى بما قسمه الله له، لأنه الرضا يمنح الإنسان قوة في أصعب الأوقات. وأيضا لأنه القلب الراضي يعرف ما كتب له سيأتيه، إنه هذا ربنا اكتبه له وراح يكون موجود. فكونوا دائما مستمعينا ومشاهدينا من الناس الراضيين اللي دائما يعني تحبون الخير لكم ولغيركم، وأي شيء يجيكم قولوا الحمد لله نعمة وخير من رب العالمين. لا تكونوا دائما متذمرين، التذمر والله العظيم إنه يرجع الإنسان 1000 سنة وراء. خليكم معنا وخلينا ناخذ جرعة تفاؤل في هالمساء هذا الجميل. يلا حيكم ويا هلا بكم.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج من بوح الريف والبادية. يلا حيكم شاعرنا الليلة، ما هو شاعر عادي، هو شاعر من الطراز الرفيع، رضا حليس. ملأ الحياة شعر وأدب، وظل واحد من أبرز نجوم الشعر في الخليج، وركيزة مهمة من ركائز المشهد الشعري بهذا العصر. له جمهوره ولا عشاقه اللي يبحثون عن شعره ويتتبعون حضوره في كل مكان وفي كل زمان، وهو للأمانة حضوره مستحق، صنعته تجربة طويلة وموهبة حقيقية.

0: كتب رضا حليس للإنسان، للحياة، للوطن، للحب، للفراق، للفقد. كان شعر واسع بقدر اتساع التجربة الإنسانية، يغوص في تفاصيله ويمنح لها أكثر جمال وصدق. رضا أغرق الدنيا شعر وأمطر حب، وترك في ذاكرة المتلقي نصوص ما تمر مرور العابرين، الظل مستقرة بالوجدان. هو من أكثر الشعراء، وإذا تلاحظون أنه أكثر الشعراء جماهيرية وحضور، لذلك ظل مطلوب في القنوات والبرامج بشكل مستمر، وقدم لقاءات جدا جميلة وتحدث فيها عن رؤية للحياة والفلسفة الخاصة، واستعاد محطات من تجربته الشعرية اللي صنعت له هذا الحضور الخالد. رضا حليس ليس مجرد شاعر له قصائد كثيرة، هو تجربة شعرية وإنسانية متكاملة، أن تصل إلى الإنسان وأن تبقى في ذاكرته. وهذا هو الاختبار الحقيقي لأي شاعر، لذلك نقول ونرحب أجمل ترحيب يليق بنجم كبير من نجوم ساحة الشعر اليوم، وبالتجربة الشعرية اللي استطاعت أنه تصنع لها حضور ممتد في الخليج والوطن العربي. يلا حيك شاعرنا ويا هلا بك.
1: هلا هلا هلا يا سهر، هلا هلا والله، هلا بكم، هلا بهلالكين، وهلا بذاعة الأرجين، وهلا بإخواننا العزيزين الغالين على قلوبنا والله. يلا حيهم. هلا
0: الله يحييك ويعزك ويعز مقدارك شعرنا الجميل. هالتجربة الجماهيرية الممتدة اللي حظابة رضا حليس في الخليج والوطن العربي، وش تعني لك؟ تشوف إنه
1: والله
0: هذه التجربة الجماهيرية الشاعر مسؤولية تنفرض عليه؟
1: أي والله هو التعامل مع الجمهور، كون الجمهور يعرف إن هذا فلان، ويعرف ان فلان مثلا شاعر او يقدم اي محتوى لكن يرتبط مع جمهور، هذه تخلي على عاتقه انه لا يطلع من بيته الا هو قادر انه يحتوي اللي قدامه. يعني مين معقوله يجيني واحد، انا والله اني اشوف انا بالشارع واروح للسوق واروح لاي اي اي اي مكان، يعني اروح للحديقه، اروح أشوف الناس موجودين الآن كل واحد مع جواله. إذا أنا ما أحتوي هذولا، أنا أعتقد ما لي داعي. يعني الناس يقول محتويهم، وعلى فكرة كلن عنده من أنا، يعني كلن عنده من روحه إنه إنسان كبير وإنسان جميل. عطنا إحنا نعطي الناس على جمالها.
0: بالضبط.
1: وكل واحد يبغى يقول أنا لقيت فلان، وأنا تصور هو لاحظ الآن هنا موجودة.
0: موجودة.
1: إحنا نتعامل مع الآن هذه بحفاوة.
0: بالضبط.
1: في هذا المطلوب يعني.
0: يعني أنت تشوف إنه جماهيرية الشاعر مسؤولية تنفرض على الشاعر.
1: جداً.
0: نعم. نعم.
1: أي جداً. أي والله جداً. يعني ما في اللي ما يعرفها أحد ما يبلش أحد حنا. هذا مثل يعني اللي ما يعرف أحد لا يبلش بحد.
0: بالضبط.
1: هذا بالمنظور البسيط جدا.
0: صحيح. غاب رضا حليس عن الإعلام الورقي والتلفزيوني فترة، بعدين ظهر بقوة بالسوشيال ميديا، حتى خلينا نقول إنه ابتلع الجميع إن صحت التسمية. هل كان في عندك سبب لهذا الغياب عن الإعلام التقليدي؟
1: صدقين عاد أنا كل اللي ما انشروا لي، وكل اللي ما ظهروني بقنواتهم، وكل اللي ما سمحوا لي بالعبور، هم بشكل آخر تجملوا بي يعني تجملوا بي، لأني ظليت أنا آمنت بالشعر من البداية، آمنت بهذا إن هذا يخصني، سواء سمعني أحد، سواء نشر لي أحد أو ما نشر لي أو ما سمعني، ظليت مؤمن به. لكن تعرفين زي اللي حط رصيد وفجأة انفجر. أن السوشيال ميديا الآن هي اللي خلت كل واحد يطلع، اللي ما عنده رصيد ما يطلع بالسوشيال ميديا، اللي ما عنده محتوى هالناس ما تفرضين عليهم شيء.
0: بالضبط. تشوف أن انصفتك اليوم السوشيال ميديا أستاذ رضا.
1: أي هذا اللي ما في وسيط بيني وبين الناس. أنا يوم في بسيط بيني وبين الناس ما حطلعني.
0: بالضبط.
1: يعني تصدقين إني لو إني بحسب بحسب كم مرة نشرت أو كم مرة يمكن ما زدت على صار عيد الوحدة. حتى في حلقة صورتها لزمان يمكن قبل صورتها ولا طلعت ما طلع منها شيء.
0: سبحان الله. يعني تشوف إنه قرارك اليوم قرار واعي انتقالك لمنصات التواصل الاجتماعي.
1: أي أنا أصلاً يعني حتى أنا وجودي بالسوشيال ميديا وجود منطقي وجود مبرر وجود أنا عندي قصائد. أنا لو إني أقول كل يوم قصيدتين يبغالي 3 سنوات عشان أخلصهن. يبغالي 3 سنوات عشان أخلص اللي عندي.
0: نعم.
1: مو الجديد اللي عندي اللي ما حد سمعه. أي.
0: طيب.
1: الرصيد هذا ما جاء من من من أيام الكبت ومن أيام اللي أنا ما طلعت به. بس.
0: ما تحس حالك انظلمت ما أخذت استحقاقك صح؟
1: لا ما لا لا ما لا ما أقول انظلمت. أنا أقول إن الله اختار الشيء الأفضل.
0: الأفضل. هذا سبحان الله أستاذ رضا. كنت أتحدث ببداية الحلقة عن القبول وأتحدث بداية الحلقة عن الرضا أنه ترضى بما قسمه الله لك بعدين راح تعرف وش النتيجة. مجرى الحديث أخذنا أنا وياك أنه فعلا أنت رضيت بأنك أنت تكون ما لك الظهور الكبير ولكن جاء الوقت اللي ظهر الرضا حليس وسيطر على الساحة الشعرية.
1: هو مو يعني موجود شعراء وجود لكن تكلم عن المحيط اللي أنا به.
0: نعم.
1: أي والله يا ربي لك الحمد. أي والله يا ربي لك الحمد. وهذا فضل من الله. وأنا أقول الكلام وش على الخيرة. الخيرة يعني أنا لو إني أبغى أختار لو إني أمسك لو إني أجي وأقعد على كرسي وأختار حياتي زي ما اللي راح واللي جاي. أنا أعتقد إن الخيرة باختيار الله مو باختيار. يعني.
0: بالضبط. نعم.
1: هذا إيمان مطلق هذا.
0: نعم.
1: أي.
0: بالضبط. طيب انت قلت انك عندك قصايد لو تعده كل يوم قصيدتين يمكن تقعد 3 سنوات وش بدك تسمعني من هالقصايد وهالرصيد هذا اللي عندك؟
1: طيب شوفي انا خليني اقول الوطن لان الوطن انا عندي الوطن هذا عندنا وانا والله اني يعني مؤمن انه وطن واحد يعني حتى
0: أكيد.
1: لا لا لا وانا والله ان والأردن بالذات يعني بالنسبة لنا حنا السعوديين وبالنسبة لنا حنا أهل الشمال. أتكلم عن أنا بشمال المملكة.
0: نعم.
1: يعني لو إني أركب سيارتي يمكن ساعتين وأنا بالأردن.
0: نعم. بالضبط.
1: فالكلام وين الكلام على قرب المكان وقرب العاصفة حتى الرابط ويا ربي لك الحمد الناس وحدة والله لله الحمد لكن حنا وطننا هو وطنكم.
0: أكيد كلنا واحد. حنا يجمعنا دم ويجمعنا نسب ويجمعنا كل شيء.
1: اي والله يه. اي والله
0: سمعنا استاذ
1: يقول اثمن من الانفاس يا جيتة منك اثمن من الانفاس يا جيتة منك بك موعد ابو الانبياء ودعواته ما يكفي ان ام القرى قطعة منك واللي يلقيك ظهره وش صلاته اثمن من الانفاس يا جيتة منك بك موعد ابو الانبياء ودعواته ما يكفي ان ام القرى قطعة منك واللي يلزيك ظهره وصلاته حنا بحضنك يا وطن وانت حضنك كم خايف ان يزبنك يلقى نجاته ان قلت تسكننا واذا قلت نسكنك حنا عياله زغرة يا بناته اصفى المعادن على الاطلاق معدنك اعمق من التاريخ من جغرفاته اوفى ملوك الارض باليسر والضنك شعبه يحبه وتذرع عباته ولي عهده ماكن من تمكنك دنق له على مال الفضاء لخطواته ان جاء رضح ليس الرويلي لحنك ويروض الاوزان مع قافياته جعل الولي يا عز الاوطان يا منك ولك السلام ورحمه وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه صح الله لسانك وعدت لشانك. الله يسلمك. وش اللي صنع هالقبول الكبير الرضا حليس بين الناس؟ يعني وش اللي شافوه الناس في شعرك وأصبح حضورك في السوشيال ميديا بهذا الاتساع والتأثير؟ وش شافوا؟
1: شوف حنا أنا يا الحين أقول الشاعر أنت أي شاعر بطق الزر تجيبين كل قصايده يعني ما يحتاج حتى حضوره، لكن الباقي وين؟ الباقي بالحضور الانسان نفسه. احنا تعرف فكره، يمكن الشيء هذا اللي الناس يعرفونه. الناس يبون اللي يحكي معهم واللي ياخذ ويعطي معهم واللي يسمعهم. فالكلام وين؟ دائم احنا اهل اهل اهل اهل سمع. اللي ما نسمعه يقول هو يقول تحدث عشان يشوفك، تحدث كي اراك. اي اذا ما تكلم الادمي ما راح، سواء يعني مساله اني بس احط قصيده وخلي الناس يقرونها ولا احطها بصوت ولا. لا لا، الناس يبغون اللي ياخذ ويعطي معهم. اذا ما اخذت واعطيتي مع الانسان ما توصلين شيء. اللذه بالتعاطي الصوتي بين الناس. اذا اخذت واعطي العشق يبدا بالصوت. تري عشق الناس لبعضها يكون بالاخذ. اذا ما تكلمتي مع الادمي لا يمكن تقولين هذا انا اغليه او ما اغليه، انا اكرهها او ما اكرهها. دائما نحدد احنا السمعيين، احنا امه سمعيه. إذا ما تحدثنا وأخذنا وعطينا مع الإنسان، والقابلية الله اللي يحطها ما وحنا والله. على فكرة كل واحد يبي يملك من القابلية ذروتها، بس ليه كيف أحد هذه؟ هل بأذي الله اللي يحطها ما
0: هذا القبول من رب العالمين سبحان الله.
1: نعم. من الله، هذه من نعمة الله على العالم. يعني في ناس سبحان الله قبوله صفر، لو إنه يبي يحاول ويسوي ما الله ما طيه خلاص. ما الله ما طيه.
0: تسمح لي حل شخصيتك؟
1: طيب.
0: إنسان لا. فكاهي يجمع الذكاء العميق بالتواضع. إذا ما خاب ظني
1: والله مسألة فكاهي هذه جدا جدا أصبت الحقيقة. أنت أصبت سبدها. أنا والله وأتجري والله العظيم أنا الحين حتى اللي ضحكني والله إني أعتبر تجمل بي. يعني غالبا حنا بغض النظر عن الشعر أنا ألجأ للفكاهة بكل شيء، لأن الفكاهة هي توصل المعلومة بأسهل طريقة وتوصل السالفة بأسهل طريقة. وجميل تحليلك والله.
0: بس أنا أقول إن هذا جزء من شخصيتك. البعض يقول إنه يمكن يلجأ رضح ليس للفكاهة علشان جذب المتابعين، ولكن أنا ودي أقول لك شغلة. أنا قلت هذا جزء من شخصيتك. ليه؟ أنا يوم أشوف رضح ليس تستوقف عجوز بالشارع وتطلب منه قصيدة، ويستوقف طفل ونفس الشيء يطلب منه قصيدة، ويستوقف شاب ويتصور معه ويطلب منه نص، وياخذ كل هالأمور هذه بنفس خاضعة ومحبة وضحكة بدون ثقل وبدون انزعاج. انت وش تقول عن نفسك؟
1: هذا جمال الناس كذا، هذا جمال الناس اللي يجبر. انا بالنسبة وجهة انظري انا هذا جمالهم. انا والله تدرين مرة يعني انا يمكن طاري انا مره امشي في مره سبيره. انا احنا طبيعتنا يا اهل الشمال اذا اي وحده تحكي معها نقول لها يا بنت. انا وانا امشي قلت قوتي بنت والله والله والموجود المقطع الموجود. وانا امشي قلت قوتي يا بنت، قالت هلا ومشيت انا بوجهي. في جذع عندها ولد اسمه سبير لحقني قال انت تضح لي، قلت ايه، قال المره هذيك تبغاك. وين ارجع لها؟ قلت انت اهلا بس امري، قالت انت وضقتي، قالت ابغى اسمع قصيدتك بامك. قلت والله اني اولت من دمعتك ما ابغى استبكي. اي قالت لا ماني باس. وانا قعدت عندها وانا اقول قصيدتي بامي.
0: عديت
1: القصيده. شوف قلت انت ايوه ادري تبغينها. قلت انا ما ابغى بس انت تبغين تبكي. والله تعرفين الموقف هذا، أنا من الناس اللي ما أجرح اللحظة، ما داني أصور وأنا أثناء اللحظة يعني ما أحب أن طالما أني بموقف. سبحان الله في وحدة كانت موجودة هو اللي طلع من عندها المقطع اللي صورت. أي وطلع مقطع من عندها والله ما صورتها، لأن اللحظة جميلة، جمال اللحظة يجرح التصوير.
0: هذا التحليل اللي حللتونه يوم قلت تواضع.
1: أي يعني أنا في لحظة جميلة أنا أعيشها، ما جرحها بالتصوير.
0: نعم.
1: يعني ما أقول.
0: أنت ما حسبت حساب للتصوير ولا للنشر، أنت
1: لا والله
0: كلمت المرأة الكبيرة بما يملي عليه ضميرك.
1: أي والله والله إني قعدت قدامها، إني قدامها عدي قاعدة قدام أمي، وإني قلت قصيدتي، وإني ويوم إني خلصنا أنا كان معي بالعمل اللي قريب وكان واقف. قلت لي ما صورت، قال ما انتبهت. يقول ما طرى علي. فجميل ان جميل ان تستخدم
0: بالضبط.
1: والتصوير هذا

0: شيء انا اعتبره شيء ثانوي. هذا الناس اللي يسوونه يعني هو اعتقد انه مجد للناس ما له شغل
1: يعني لا. فن التعامل مع الجمهور استاذ رضا فن مش الكل يتقنه. هذه موهبه يمكن وهبك يا رب العالمين نعم واصبحت جزء من تجربتك الشعريه. وانا اقول هذه الموهبه جت عن طريق الفطره. البدوي سبحان الله دائما متواضع وعنده رقي بالتعامل وما يحب يكسر ولا يجرح لا طفل ولا امراه كبيره ولا شاب. فيمكن هذا اللي انت جمعته
0: يا شيخ البدو. حتى الحيوانات
1: تحبها.
0: لاحظي تعامل البدو. خليك من البشر. مع الحيوانات شو تعاملهم.
1: اي والله
0: ما في حد يتعامل مع الحيوان مثل البدوي. هذه التاريخ يقولها والواقع يقولها مو انا
1: بالضبط. طيب خلينا يعني نقص شريط الشعر بنص تختاره لنا. ويمكن لو تركت لي الخيار ما ادري اذا
0: أنا
1: انت إن... الله يسعدك.
0: انا على كيف
1: هذه
0: لكم وابدي الكبور انت
1: الله يسعدك.
0: اي انا معكم. انا
1: انه نقص هالشريط واذا تسمح لي باختيار قصيده اسمه صوتك مثل غيم.
0: الله
1: يلا
0: صوتك.
1: خلينا نبحر
0: ابشر بكل وهذه ان شاء الله هي نفس القصيده هذه باذن الله عن قريب تسمعونها بصوت فنان جميل اسمه سامع عبد الرحيم باذن الله. وانا اول مره اعلن الكلام هذا ما حد
1: حصري لنا.
0: اي والله اول مره اعلن انا اول مره اعلن سامع عبد الرحيم راح يطلع على القصيده هذه وان شاء الله باذن الله انها غير تحوز على على على على
1: جابكم تلقى إن انتشار واسع مثل ما لقى شعر رضا حليس هذا الانتشار
0: باذن الله. يقول صوتك مثل غيم على الدرب اعترض. صوتك مثل غيم على الدرب اعترض. صوتك لها الدنيا في لهجاجها والله ما باقي سوى وصلك غرض. قفل ملفاتي وصك دراجها سبحان من أبدع ملامحك وفرض. لك رغبتي تنزع فتيل إهياجها ما جابك الفرقة لنا غير المرض. فجل طوابير الشعور أفواجها أرسل رسالة فاضية وأغفتر إنك كتبت الشيء من تحتاجها.
1: الله عليك. إيش نقول بحضرة هالجمال؟
0: كثير تري على فكرة في كثيرين يبون الرسالة فاضية بس ما في
1: ما في فائدة. بس في أشخاص يا أستاذ رضا مجرد ما وصلتهم الرسالة قبل لا يفتحها يبتسم يدري وش مكتوب بالرسالة.
0: والله
1: يمكن هذا الجمال اللي احنا سمعناه ما هو غريب على انه ينطلب شخص مثل رضا حليس الامير منطقة ويتكرم هالتكرم يعني يقدرونك شخصيا تجربتك الشعريه. انت تشوف انه هذا التقدير من امير هالمنطقه وانه التوجيه بطرح اسمك ضمن امسيات المنطقه شوفوا انه تقدير الشخص رضا حليس وتجربته الشعريه ولا انه مسؤوليه اكبر تجاه الشعر والجمهور.
0: هو الكلام على انت تتكلمين عن ناس ابوهم شاعر وجدهم شاعر وأهلهم شعراء وهم ملوك يعني واحد أبوه ملك وجده ملك وعمامه ملوك عمه الملك الآن. أنا أتكلم عن أمير وجاء يعني جت الأسامي قدامه وقال رضا أبغى يجي هنا أبغى يجيني هنا وطور. ثاني يوم سوى نسقوا لي ورحت له وكان من أعذب الأوقات اللي أنا قضيتها مع شخص مسؤول وشخص استثنائي يعني إذا تكلم تحسين قدام شخص يستاهل أن الواحد يبذل كل شيء علشان يصل دقيقته وتكتشفين أنه متتبع وأنه يعرف الساحة وأنه عارف الأمور كلها وعارف الشعراء وعارف القصايد وعارف شيء جميل هذا أعتبره نعم. مو تكريم التكريم هنا شمل الشعر كله مو بس أنا
1: بالضبط
0: مع أن هذا أنا نعم. أنا من أجمل من أجمل الأوقات اللي أنا قضيتها مع الأمير يعني محمد بن عبد الله بن عبد العزيز هذا نائب أمير منطقة الشمالية وأنا والله يوم شفته لقيت الإنسان اللي يعني أبوه ملك وجده ملك وعمل
1: صحيح.
0: ملوك
1: صحيح
0: وغير كذا إنسان إنسان إنسان بما تعنيها الكلمة
1: قدر يعني. الموهبة
0: أنا
1: قدر
0: أنا اللي فزت أنا اللي فزت والله أنا اللي فزت يعني.
1: صحيح
0: إيه
1: البرامج المشهورة مثل وينك والثامنة ودي أضيف لهن بعد بحر الريف والبادية كون يعتبر برنامج مشهور وش اللي إضافته الله يعزك وش اللي إضافته لرضا حلس شعرت أنه هالبرامج قدمت جوانب من شخصيتك وتجربتك الشعرية ما كان الجمهور يعرفه من قبل ولا أنه رضا حلس الشاعر كان حاضر فيها كما هو على طبيعته
0: لا هو الكلام وين الكلام على الجمهور هو حتى لو إن قلنا لا التلفزيون ما يأثر لكن حنا أحيانا وش نبغى يعني الناس بطبيعتهم يبغون التلفزيون عشان يقولون هذا في عنده زي اللي هو زي التعميد
1: صحيح
0: التعميد الأوكي يعني هذه ما تجي هذه يمكن لو إني أنا لازم كذا لازم يكون في برنامج أو برنامجين معروفات على المستوى السماع حق الناس مستوى المشاهدات هو هذا اذا تدخل الموضوع طبعا هو يمكن انه يمكن اعطاني الاوكي بالنسبه في فئه معينه ما يصلهم الا كذا ما اقدر اصلهم الا بالطريقه هذه
1: بالضبط يعني يمكن افتحت لك افاق استاذ رضا
0: يعني على سبيل المثال برنامج وينك مع محمد الخميسي الله يمسيه بالخير هذا اختصر لي سنين من النشر جاء خالد عون ذا قالب تلفزيون ثمانية هذا بعد اختصر لي سنين من النشر
1: صحيح
0: الناس وقفوا عند الاسم هنا وهنا الاسم ظهر هنا ولا نتكلم عن المتذوق العادي راع الشعر انا وصلت قبل البرامج لكن في ناس لا في ناس توهم يعني كل يوم يدخل ناس بعالم الشعر والشعر يأثر عندنا يأثر بطريقة خطيرة الشاعر إذا ما هو على مستوى المواجهة وعلى مستوى يضيع وينهم الشعراء اللي كانوا ينشرون وكانوا ما نفعهم لا تلفزيون ولا نفعهم صحافة الحين اللي التواجد المرحلة اللي احنا بها تواجد الشعر كله أنا لازم مؤمن الشعر رجع المسار الطبيعي اللي هو السماعي اللي ما تسمعينه ما تقولي شاعر الآن
1: صحيح
0: لا لا البرنامج يمكن وينك وثمانية ذا قال هذين سووا النقلة نوعية عندي يعني مين سهل انها تجي يعني يمكن اختصروا لي 10 سنين او اكثر بعد بحلقتين
1: بالضبط
0: ايه
1: يمكن من خلال هالبرامج تعرفوا الناس على الشخصية المباشرة لرضا حلس
0: اي بالضبط اي اي اي وحنا هالحين ترينا بوقت يعني مثلا في برامج بها بثوث الجمهور يجي قدام الشاعر بشكل مباشر حتى لو انه يبغى يسب فهمت
1: هذا كنت ادرج عليه الموضوع انه يعني تواجدك بالسوشيال ميديا وحضور وهالحضور وهالمشاهدات الكبيره عندك وانت تستمع ويستمع لك طبقات ويعني وناس كثيره وانت بعد تستمع لشعراء وقصايدهم من حولك شلون تشوف هذا الحضور اليوم منحتك منصات التواصل يعني هذا الحضور منحته لك وصار الشاعر اليوم متاح للمتلقي
0: ايه شوف اول
1: قربته من جمهور
0: او لازم نؤمن بشغله تدين الشاعر اي احد يتواصل مع الناس اذا غاب 4 ايام انا اعتقد ان الخامس ما حد يسال عنه زين يعني خلال 4 ايام ممكن يسالوا عنه لكن بعد 5 ايام اعتقد انه ينسون الناس انا اللي عندي الحين أنا اليوم على سبيل المثال اليوم كنت ببث شاعر هو شاعر على مستوى وطن الوطن كله الوطن العربي اسمه محمد مطلق الجربة أبو عبد الله أنا مس عليه
1: معروف
0: يعني يتكلم حتى يتكلم اليوم على الأردن ويتكلم وش عطوها الأردن يتكلم وش سووا لها الأردن وهو أردني الآن موجود. وأنا وأنا أنا
1: جميل أنا أستاذ رضا إنه الشاعر أو حتى الإعلامي أو المثقف إنه مثلا يذكر محاسن الدول اللي منحته فرص حتى لو ما كان منهن.
0: اليوم والله تكلم اليوم هذا العصر الكلام هذا مو اليوم كذا. أنا دخلت عنده وكنت بقول إن اليوم الليلة والله قال لي إني بيتسمع على بإذن الله نتسمع اسمعنا وهو يعرف أنا هو الشخص اللي إخواني.
1: نعم يعني شاعر معروف ونوجه له كل التحية والاحترام.
0: شاعر أنا أجلس أنا وياه يجيني بثي أو يجيه بثي الناس تجمع الناس تجمع اللي من الأردن واللي من السعودية واللي من الخليج تحسين في منظومة هنا قاعد يصير شيء جديد.
1: نعم.
0: شيء جديد اللي يجمع الناس.
1: بالضبط.
0: حنا أكيد في مساوئ للبثوث وفي أشياء ميزينة لكن حنا الآن قاعدين نتجاوزها. أصلاً نفس الموجودين يتعاملون مع اللي هو كويس يطلع اللي ما هو كويس.
1: تشوفون أنتم كشعراء واعيين ومدركين كنتوا تشوفون السوشيال ميديا فوضى عارمة واليوم أيوه. قاعدين ترتبون أنتم هالأمور هذه؟
0: أيوه يا سلام عليك. هذا هو احنا أنا أقول مسؤوليتنا رفع رسم الحشمة رفع سقف الحشمة
1: بالضبط.
0: في الأماكن هذه
1: بالضبط.
0: يعني أول كانوا يقولوا على سبيل المثال برنامج التكتك يعني برنامج الناس يقول لك الوغدان وما أدري إيش والناس تصافك اللي حسب الأنساب يتهاوشون واللي يتكلمون بالكورة يتهاوشون واللي يتكلمون بالفن.
1: بالضبط.
0: حنا جينا نبي بس نرتب الأمور هذه من وجهة نظرنا حنا.
1: نعم. تثبتون للناس أن السوشيال ميديا ما هي كلها غلط في جوانب أي إيجابية.
0: أي بالضبط.
1: طيب.
0: والله شوف أنا مرة أنا من أعظم الأشياء وأنا أعتبره وسام والله مرة واحد قال لي شفت يا رضا بعد بس يقول أنا بقول لك كلمتين يقول أنا ما عندي شيء يقول لكني أنا صار لي 5 سنوات طريح فراش مريض وأول ليلة تونست الليلة لا تقطعنا من البثوث. يعني تخيل يوم واحد يقول كذا هذه أنا أعتقد إن الوصول لها والله شيء عظيم.
1: بالضبط. أنا يوم أقول إنه في بعض الناس قبوله من رب العالمين هذا اللي أنا قصدته لأنه رضا حلاس يتمتع بالحس الفكاهي والذكاء والتواضع فطرة من رب العالمين وهي ليست تصنع.
0: أي ما حد يتصنع ما حد يتصنع يصدي.
1: بالضبط.
0: أكره تصنع يصدي.
1: تنتهي صلاحيته.
0: أي بالضبط ما يكمل ما يستمر.
1: بالضبط. أبو زبن اختار لنا نص يليق بنا وبإذاعتنا وبجمهورك اللي قاعد يسمعك.
0: طيب يقول ما هو أول وله آخر ندى ما هو أول وله آخر ندى وش يسوي قلبك إذا الله أمر أنت طيفك يمتلي كل المدى. أسألك بالله طيفي هو يمر شفنا وبصرف النظر عن من بدأ كل ساعة ما تمر إلا تمر. جرحي وجرحك توايم وبددا عمر حزني كبر حزنك بالعمر أدري إن أيامنا راحت سدى زرعنا ما به ظلال ولا تمر الشعر حادي يهوهي ويحدى القصايد عيس والمرعى جمر احفظني وانا شمك بلهدى يا لابس التوب الحمر انتبه تدري لنا عيون العدا لا تدمر وانا قبلك مندمر انت طيب وانا ما بيهردى انت غيمة وانا كلي منهمر انا راقب وتطمن وهدى وانت راقب لجل نبضك يستمر.
1: الله عليك. والله حنا مودنا نبحر يعني كثير بالأسئلة بحضرة هالشعر الماطر عذوبة وحرف وفن ودنا نترك الأسئلة شوية ونبحر معك ونسمع نص ثاني إذا سمحت لنا.
0: طيب
1: يلا.
0: إيه يقول من مبدأ إيماني بدرع الغواية ما ضيع عربي بالشعر والشعر كون ومن دافع الحشمة حشمت خوياي اللي يا مني تضايقت يطرون عندي عليهم من جدودي وصايا رفعتهم عن قول ناس يعقبون حتى لو اخطي شاترين خطايا خمالهم عندي مغيت ومدفون يا رب لا ترفع على الانذار رايح يجعل حساد العرب ما يسودون. الاختلافات اختلاف الرباية، رغم اشتباه اللائحة وجه

0: تشاء وتشتهي من ورايا، ولا شفتني اضحك لك حجاج وسنون، بلغ كفوف الطاعنين بكفاية يعلهم من وزرها ما يقومون. موسى تخير مع عصاها الهدايا، مع انها تقدر على اهلاك فرعون
1: الله.
0: وبليس كان ايمانها من البداية، بس البداية ما بها شيء مضمون.
1: الله عليك الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك على هالإبداع الفكري الجميل. أنا قاعد أشوف ثقافة حياتية وأراء قاعد تقدمه، هذه تنم عن تجربة إنسانية عظيمة. من وين استسقر ضحليس هذه الرؤى والأفكار؟ هل هي من تجربة، من قراءة؟
0: شوفي أنا طلعت البيت أبويا راعي ربعة
1: ونعم.
0: أبوي رايق هوا راعي ربعة. أنا قعدت أنا طلعت بيت شعر أول عمري، كنت بيت شعر والرابعة بيت الشعر. الناس يعرفونها يعني اللي تجمعون الناس، خلاص متفق على المكان هذا الناس يعني
1: تجمع.
0: فلذلك كانوا يجون عند أبوي الله يرحمه، جميع المشارب كانت يعني من جميع الفئات، وأنا كنت مستمع جيد. أنا كنت مستمع جيد، أنا كنت أجي مطردون ما نقعد أنت رجال قبل يعني من الصغيرين
1: الصغير عيب يقعد، ما يصير يقعد عند مجالس الكبار، يعني نوعا من الاحترام لها
0: ودرع بعض الأشياء اللي ما الله مزينها يعني. فلذلك أنا أندس في الرفة، يقول الرفة والله إني أحيانا نام على السؤال على السؤال. فلذلك دائم ألقى في شيء بسؤال في الرجال اللي فيه نتيجة منطقية هي موجودة عند الحريم هذا.
1: صحيح، عقلانين أكثر
0: يعني الرجال لا سواء سالفة تبدأ وتنتهي. فعند أبويا كانوا يجون الشعراء ويجون المفوهين. أنا ما يدهشني إلا الشاعر من أول يعني اللي يدهشني المفوه اللي يتكلم ما ودي سنه يسكت
1: بالضبط،
0: يعني ما ودي سنه ما ودي سالفته ما تخلص يعني ودي يتكلم ما يعني. وفعلا اللي هو الشيء هذا طبعا أنا بعدين تعمدت. انا قاري نهم اعتبر يعني اقرا
1: نعم.
0: انا عندي مكتبه واقرا يعني اقرا انا ما تكتب قرايتها المراجع قرايتها. فلذلك القرايه لها دور كبير لكنها ما اثرت على المسار البسيط اللي انا ماسكه يعني ما اثرت علي بالشكل السلبي. في قرايه تاثر بشكل سلبي على الشخص.
1: صحيح.
0: انا لا والله ما اثرت، انا اخذ المعلومه وصيغها بلساني أنا وقدمها وثانية على مستوى أنها قدم المعلومة بشكل حتى لو أني ما أخذها من أي كتاب أو ما أخذها من أي لغة أو من أي مصدر أو
1: نعم.
0: فذلك أنا اعتمدت على لساني أنا آمنت بعظمة اللسان اللي أنا أملكه اللي أنا أتكلم به.
1: هي ما جت من عبث يا أستاذ رضا، هي جت من تأمل وعميق. طيب انت
0: يعني
1: بتشوف
0: الامس اللي قبلي بالضبط. انا ما غيرت لساني يعني منطوقي هو ما تغير تقريبي حد كبير ما تغير.
1: جميل.
0: طريقة الحكي اللي عندي انا موروثه هذا امتداد لها
1: بالضبط
0: وحريص عليها حديث جدا يعني. نعم.
1: احترم الانسان اللي قدر ارثه، وانا اعتبر انه حتى اللهجه والكلام هي ارث انت توارثه من اهلك.
0: هي الارث العظيم. نعم.
1: تشوف انه الشاعر يقدر يكتب شعر عميق من دون انه يعيش ويقرا ويتامل كثير؟
0: ما في السطحي ظل سطحي يعني احنا نقول انا في بعض القصايد انا قدمت بها منتج ثقافي يخص اشياء اكبر من الحياه اللي انا عشتها. يعني مثلا نقول طاحت بقاعة بير يوسف لأحلام ما مروا تجار العزيز القدوة. أنا هنا ما قدمت، أنا قدمت شيء يخص شيء شمولية أكبر من أكبر من يعني القرآن يخص الناس كلها. فأنا قدمت من وجهة نظري. أحيانا من يقول موسى تخير مع عصا الهدايا ما تكلمت عن شيء يخصني.
1: صحيح.
0: لا تكلمت عن عمومية هنا التعميم.
1: نعم.
0: الشعر أجمل الشعر هو ما يعمم الخاص ويخصص العام.
1: نعم بالضبط. شلون تنظر للتجربة الشعرية الأردنية؟ هل شفت يعني بعض تجارب شعرائنا؟
0: أكيد. نشوف لو نتكلم عن مثلا لو نقول الأردن زين أنا لو إني جيت أبي أعتبر إن الشعراء يعني صعب إن استفصلين الأردن عن أنا أنا أنا أنا الجزيرة العربية عن شمال عن السعودية عن شمال السعودية
1: بالضبط.
0: يعني لو إني جيت مثلاً أبو أقول إن إن شعراء رزة زين اللي قبل 100 سنة اللي قبل الدول يعني قبل تشكيل الدول قبل خلنا نقول 150 سنة لو أرجع 150 سنة ما أقدر أفصل الشعر اللي بالأردن عن الشعر اللي بالسعودية لأن كله هذا منتج واحد منتج صحيح. عربي واحد
1: صحيح.
0: أي. فيوم إني أجي لو إني أبغى مثلاً أحس بالشعب إن في شاعر ما لكن تكلم عن العصر الحالي اللي إحنا به الآن في شعراء بالأردن عظيمين والله لأن قلت محمد وطقة جرب حسوب على على الأرض
1: صحيح
0: سطامة
1: الحويطي نعم
0: اي بالضبط هذا الحشوب على الارض
1: نعم
0: مع ان احنا يعني حتى ترين تواجه مساحات بالبرامج انت تسمعين صار ما تعرفين هذا من وين تقولين هذول كلهم ساكنين في شارع واحد
1: بالضبط يعني والله يمكن مرات قاعد تداخل اللهجه ما اميز
0: اي ناس الناس من بعضها هنا
1: بالضبط.
0: ما يعني أنا لوني أنا استحيل أقول شاعر أردني شاعر سعودي يعني أخلي سؤال حنا يعني أنا من أتكلم ما أتكلم أنا بشكل منفصل لا والله لا لا لا في شعراء بالأردن الآن أنا لوني يجي عندي هنا بس بالجوف يكاد عندي ما حد يدري إنه من الأردن
1: صحيح صحيح
0: ما حد يدري هذا الواقع اللي حنا نعيش وهذا أنا أعتبر إن هذا ما مستحيل انه يصير في فصل
1: هي قبائل وامتداد
0: نعم
1: انتشرت نعم. معها نفس السلوم والعادات والتقاليد
0: ابد نفس الشيء ونفس بدليل ان مثل ما قلت خلنا نكون بس واحد 50 شاعر موجودين والله بعضهم من جنوب السعوديه وبعضهم من نجد وبعضهم من الشرق والغرب وبعضهم من الاردن وبعضهم من سوريا وبعضهم من العراق الناس ما تفرقين بينهم
1: صحيح
0: أي.
1: يعني من النادر يا أستاذ رضا أنه نجد مثقف متمسك بهاللهجة بهذا الشغف والاعتزاز وأنا مثل ما قلت لك أقدر الإنسان اللي يتمسك حتى بأدق تفاصيل بلهجته أنت تشوف أنه تمسكك باللهجة الشمالية خيار واعي منك من البداية والله أنه اللهجة جاءت الطبيعة لأنها جزء من ذاكرتك تجربتك
0: لا والله لا لا مو كذا انا يعني كان عندي في سلوك تربوي انا انا اول يوم اني كنت اجي من المدرسه مثلا جيت اني جاي بكلمه مهيليه كاني سارق سرقه تخيلي انا امي تعامل يعني امي لها دور كبير بلساني وبتقويمه كنت اذا قلت كلمه ما تخصني والله كاني سارق سرقه كاني جايب شيء ما كاني سارق سرقه من برا جايب هربي
1: صحيح
0: فلذلك صار نقل الكلمة هي لا تخصني معيد هذا مو نقصان البحث
1: شوفة ثقيلة عليك شوي
0: اي بالضبط انا بس اللي بغيت اعرج على كلمة على شيء واحد الاردن في عندهم مهرجانات جميلة المهرجانات اللي بالاردن تخدم الورود تخدم وجهد يشكرون عليه ويمكن شعراء سعوديين كثير طلعوا من عندنا طلعوا من خلال المهرجانات اللي موجودة بالاردن وهذه لازم تحسب يعني
1: صحيح
0: هذه لازم نذكرها والله ما مو الحقيقة الحق
1: الله يعزك
0: مع انه ما صح لي انا اني اشارك بشيء لكن لكن
1: انت يعني
0: انهم قاموا
1: انت جوهره المفروض انه ما يعني يتجاوزون ولكن يمكن انه في بعض المهرجانات تتقيد مثلا ببعض اسماء تكون محدده إنه مثلاً 2-3 من الخارج كذا فتكون الأعداد محصورة.
0: أنا حقهم علي إني أشيد بالشيء اللي يسوونه.
1: الله يعزك.
0: مسألة مشاركتي من عدم.
1: بالعكس يعني أنت لك قاعدة جماهيرية كبيرة في بالأردن.
0: عندنا شاعر عبد الرزاق الهذيل وظنه لازم عندكم ما تعرفون شو يقول يقول نستحي من جية تسبك تعال الكريم دف بوجه بخيل. حنا ما نقدر يعني وإن شاء الله الجايات أفضل إن شاء الله
1: نتشرف نتشرف بقامة مثلك يا أستاذ رضا أنت تشرف أي محفل وأي تواجد الله يعزك ودنا نعود يا أبو زبن للشعر أنت اللي كتبت العمودي والتفعيلة وتناولت أغراض شعرية ودنا نسمع منك تفعيلة إذا سمحت لنا
0: أنا بسمعت نص مركب به كذا وكذا يعني. إيه يقول إذا شكاكي يبغى الترتيب وصوتي تسلع مركاب، إذا شكاكي يبغى الترتيب وصوتي تسمع مرتاب، صدقني بغيت أغيب وعجز تلقى مكان غياب. عيبك ما تعرف العيب، وعيبي ما عرف اغتاب، أوح وعلى سبيل البوح، أما قبل أوح هذا البوح أوح، والله لو تدري وشلي، كل ما تجفي يجي وكل ما تجبل يروح، كان ما والله تروح. وأما بعد أعلم الله حفظك إن من فقه الجروح الألم يزول، لكن تبقى أثر الجروح وما تروح. أوح والسوالف باب فك شباك المزوح، والجسد جدران روح. أوح كان لك حلم وتبخر، ضاحت أشياء من نظرك، أدرك الشعر المسخر، القوافي تحتضرك أنت لا يمكن تأخر، لن ما حد ينتظرك، من يفطلك بقعادك معكوب قيامك، إذا حتى صوتك ملك دامك تهدرك أحلامك وعوامك، هنا خلك كلك بين الشمس وظلك، عجز لرحل عنك وعجز لسكنك، كنت أحتري وصلك يا ما كلمتني، أكفيت من عندك وأنا ممتلي منك، شوفوش بذرت بخاطري وش نبتني، أنا اعتذرت لنفسي نيابة عنك، هي سامحك لكنها أنبتني.
1: الله عليك الله عليك، صح الله لسانك، أمطرتنا شعر الليلة. يمكن احنا وصلنا لختام هذا اللقاء. الله يعزك، يعني عفوا، يعني يمكن هذا المساء كان مختلف باختلاف الضيف القدير والشاعر الكبير رضا حليس. مساء حضر بوه الشعر بكل جمال، وحضرت أنت بالتجربة الإنسانية بكل تفاصيلها يا أستاذ رضا. شكرا لك يا أبو زبن على هذا الحضور الجميل وعلى هذا الشعر اللي أغنى مساءنا وأسعد جمهورنا.
0: الله يسعد كل مساعدكم إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله لنا لنا لنا
1: لقاءات
0: ثاني بإذن الله،
1: بإذن الله.
0: الله يحفظكم جميعا، وشاكر لكم، شاكر للإذاعة الدينية، وشاكر لك بشكل شخصي على سهر، وشاكر لأخوي فطام مشهور عليه اللي له يد كبيرة بالكلام اللي قلناه. وأنا والله من هالمنبر أبغي أشكره وأشكره وأشكره، وهذا واحد أنا ما أعد إلا واحد من إخواني أبو مشعل،
1: يستاهل
0: الله يطول عمره ويحفظه.
1: يستاهل يعني غيرة الشعراء الجميلين على الشعر وعلى البرامج الشعرية، ودائما أنه يكونون حاضرين ومستمعين لنا ويشاركونا حتى يمكن لو أبسط الآراء، هذا يعني يرفع من معنوياتنا الكثير ويعطينا دافع بهذا الإعلام أنه نكمل.
0: والله بس أنا ودي أن في شاعر يسمعني اسمه فهيد العنيزي، أنا ودي أن يسمعني.
1: كان أحد ضيوفنا فهيد.
0: إن شاء الله
1: كان أحد ضيوفنا.
0: تسلمون تسلمون.
1: الله يعزك، شكرا، حياك الله، يا هلا
0: هلا والله.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يسعدنا وشرفنا في هالأمسية أن تكون أمسيتنا الليلة جميلة جدا بوجود قامات شعرية، يعني نلتقي اليوم مع الكلمة الجميلة والحرف الأصيل والشعر اللي يحمل بطياته نبض الإنسان وذاكرة المكان. يسعدنا أن يكون ضيفنا اليوم شاعر أردني مبدع ومتألق، صاحب تجربة شعرية مميزة وحضور لافت في المشهد الأدبي الأردني، شاعر زكريا الزغاميم. زكريا الزغاميم اسم ارتبط بالكلمة الشعرية الجميلة وبحضور لافت في الأمسيات والفعاليات الثقافية. نعمل أن يكون في هذه الحلقة فرصة للاقتراب أكثر من تجربة الشاعر والتعرف على بداياته ومصادر إلهامه ورؤيته للشعر ودوره في حياته. يلا حياك شاعرنا ويا هلا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا بشاعرنا.
1: الله يمسيك بالخير أخت سارة وكل المستمعين على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: الله يعزك، حياك الله بأثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأنت أحد شعراء الشعر في المملكة من اللي تميزوا بهذا الجانب أستاذ زكريا. لو طلبنا منك أنه تعرف زكريا الزغاميم، وش تقول عن نفسه؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد. زكريا الزغاميم في كلمتين وتالي وطن، وإذا كانت على البطاقة التعريفية فأنا شاعر أكتب الشعر بشقيه الفصيح والنبطي، وعندي 4 مؤلفات، مؤلفين ديوان نبطي وديوان فصيح.
0: يا سلام.
1: وعندي مؤلفين ترجمة روايات، لأني درست اللغة الإنجليزية وأحمد شهادة البكالوريوس، وأدرس حاليا في ملاك وزارة التربية والتعليم كمدرس لغة إنجليزية.
0: ما شاء الله عليك، احنا يوم قلنا شاعر موهوب ما كذبنا، جمع بين العلم والثقافة والموهبة.
1: الله يسعدك.
0: الله يعزك. شوف يا أستاذ زكريا، أن اليوم الشعر هو اختار زكريا الزغاميم ولا أنت اللي اخترت الشعر؟
1: والله السؤال هذا يطرح دائما، ولكن تقدر تقول هو اختارني وأنا اخترته، وإحنا اثنين مبليين في بعض
0: متفاهمين، يعني
1: مكتوب علي ومكتوب عليه.
0: جميل.

0: أول ما حسيت إنه الشعر فعليا كان جزء من شخصيتي بعيدا عن الهواية لما شاركت في أول مشاركة في احتفال التخريج. والعيون عليك، كنت عسكري وفي حفل تخريج وتشارك في قصيدة وطنية. فكان هذا الشيء يعني أول شيء يعني مصدر افتخار وفخر لي شخصيا. وفي نفس الوقت يعني حسيت أنه فعلا الشعر يشكل جزء من هوية كريز غامي.
1: جميل جدا. تذكر أول قصيدة كتبتها؟
0: ما أسمعك.
1: تذكر أول قصيدة كتبتها؟
0: لا قديم
1: جزء. أنا ما ودي أخليك تعده، لأني أدري أنه دائما الشاعر بداياته بعد ما يمر فترة ما تعجبه الكتابات البداية، ولكن أنا ودي أسألك، تذكر أول قصيدة كتبتها؟
0: إيه أذكرها.
1: إيش كان موضوعها؟ عن إيش؟
0: موضوع عاطفي.
1: لو رجع بك الزمن ترجع تكتب نفس القصيدة ونفس الموضوع؟
0: لا.
1: تغيرت الأحداث.
0: لأنه شوف قصة بدايتي مع الشعر، يعني كنت زي أي واحد مبتدئ يكتب الشعر على الهمي. كيف ما يطلع معك يطلع. ما كان يعني أيامها 2006 ما كان في سوشيال ميديا أصلاً، كان بس عنا، وكانت المنتديات فقط مشهورة آنذاك. حتى الجوالات ما كان في جوالات، يعني أبو اللي معاه جوال.
1: شيخ اللي معه جوال يا ما شيخ.
0: والله الله يذكره بالخير. في شاعر اسمه سليمان ضاحي نعمات، شاعر قدير.
1: نعم.
0: يعني الساحة يعني بجزء لو تعدي لأغلب الناس ما يعرفوا، ولكن سبحان الله ربنا حطه في طريقي. فأنا كاتب أول قصيدة اللي أحكي لك عنها كاتبها وأهذبها عليه، يقول لي هذا مو شعر. قلت شلون أكتب شعر؟ قال لي اللحن.
1: يعني كان في تكسير وكان في ما أنت ماسك الوزن صح.
0: قال لي اللحن. راح مشى 5 متر وقفته.
1: نعم.
0: قلت مرة ثانية كيف أكتب شعر؟ قال لي اللحن. مرة ثالثة قال لي اللحن. ومن هذاك اليوم لا زال يتردد في إذني صوت سليمان ضاحي نعمات يقول لي اللحن.
1: يعني أنت شفت النصيحة هذه خدمتك لقدام سنوات.
0: جدا. بس تعبت والله. يعني حاليا في مقدور الشاعر انه يتعلم في شهر شهرين يتعلم كل شيء.
1: كل شيء متاح للشاعر الان.
0: بس سابقا ما كان في لا انترنت.
1: بالضبط.
0: حتى الشعراء يلتقوا مع بعض ما كان في. كان ايامها كانوا ينشروا اتوقع باخر فترتهم بشيحان كانت.
1: صحيح. بالضبط. طيب وش تسمعنا الليله؟
0: ما اسمعك السهر.
1: وش تسمعنا الليله من شعر بعد هالسنوات وهالإبداع اللي أنت وصلت له؟
0: تبشر.
1: تبشر بالجنة.
0: يقول من قبل ما تأخذ معك عقلي على درب الخصام، أبيك كلمة راس يا قلبي وليهون بحضور، حاكم لي أكثر من سنة هنا أحدك للسلام، وانت على خاطرك ماخذ من سنة و9 شهور. كم قلت لك ان انتصرت بفلسفات الانهزام، وكم قلت لك اني ادور مع الاوادم لو تدور، وكم قلت لك اني عفيتك من تفاهات الغرام، بس ان تبقى في لزوم امورنا اجدع صبور، مدامني شاعر ترى عندي مفاتيح الكلام، أبشرك برخي على كتف العتامة بشت نور، شريت لي قفل سويدي ما يفكوها العوام، وسكرت بابك عن عيون الخلق والذنب مغفور، ولمي عذلتك قبل لا يلحك من غيري ملام، قويت شوكك قبل لا يقطفك تجار الشعور، أنا شويرك في الصحة وأنا ضميرك لو تنام، وأنا الخبر والمبتدأ وأنا المحابر والسطور، وانا خلاصة ما حصل وانا امانيك العظام، وفعايلك في الطيب يوم توسعت منها الصدور، ابشرك وضعي على ما يستحب وما يرام، ممكن تحسب حالك المظلوم

0: الله معذور، الوقت خيرني وانا عقلي براسي والسلام، يجيك يوم وتتفق معنا على بعض الامور.
1: الله عليك، صح الله لسانك استاذ زكريا. اليوم قاعدين نسمع شعر ويمكن اتجهت للغزل والعتاب، وش اللي يخلي الشاعر القصيدة تنولد في مخيلة الشاعر؟ هل هو من وجهة نظر طبعا زكريا زغامي، هل هي الموقف، الإنسان، المكان، ولا الإحساس؟
0: والله مرات موقف ومرات بناء على طلب ومرات حالة شعورية.
1: يعني ما هو شرط أنه يكون مثلا شيء معين، متنوع.
0: لا
1: متنوع الأحاسيس.
0: الشاعر الذي يمتلك أدواته يستطيع، خلينا نحكي الناظم، في ناس تنظم، في ناس لما تنظم تستطيع تقمص الحالي حتى لو لم تمر فيها. يعني كثير أحبك يقول لك والله أني مثلا خانتني فلانة واكتب لي، فتتقمص أنت شخصيته وتكتب له فلان والله والدي توفى رحمه الله، ما أقدر أسولف، اكتب لي بيتين. فهذه يعني من أدوات الشاعر، أنك تستخدم النظم، الكلفة، التصنع، حتى أنك تنشئ النص الشعري. فمو بالضرورة يكون موقف حاصل مع الشاعر، مع الشاعر أو حالي شو، يعني ممكن يكون طلب بناء على طلب. ويعني دخل جديد علينا هن المسابقات، فأصبح يعني صناعة النص الشعري أيضا يتطلب أنك تخرج من حالي أنت إيش كنت فيها لحالي ما عمرك زاورتها أو ما عمرك عشتها أو ما قريت فيها.
1: طيب تشوف أنه الشاعر يقدر يكون صادق بكل قصايده، ولا أن بعض القصايد تحتاج شوية من الخيال؟
0: إجباري. يقول الشعراء يقولون ما لا يفعلون.
1: ما لا يفعلون.
0: إي والله. والكذب بالحرجال. فالشاعر إذا ما كان كذاب يدفن حاله.
1: يعني هذا من وجهة نظرك زكريا.
0: زكريا. وأتحدث فيها الجميع إلا ما كذب في بيت. قد ما يكون صادق البني آدم إلا ما يجي ويكذب في بيت.
1: يعني خلينا نقول إنه توظيف الخيال شيء أساسي.
0: إجباري. توظيف الخيال يودي بك إلى هذه الحالة. يعني وش طلعت؟
1: شوف جمالي يا زكريا.
0: جدا أنا من عشاق الرمزي. أنا كنت أكتب رمزي. لغاية ما شاركت شعر المليون في عام 2013. مشاركتي في شعر المليون كانت يعني أول شيء أنا أفتخر فيها، وثاني شيء فادتني كثيرا، لأنه من اللجنة، يعني من تعليقات اللجنة أنه كان في رمزي ونص مغلق. وهذا الشيء فتح عيني على أشياء كثير من ضمنها السهل الممتنع. فأنا يعني أشوف أنه الخيال يخدم الشاعر، خصوصا الشعر العصري الحالي، تقدر توظف ما يفهمه الجميع وفي نفس الوقت تستخدم الحداثة.
1: ملاحظات اللجنة تحس أنها مفيدة للشاعر؟ البعض يقول لك أنا ما أود أحد ينتقدن. أنت تشوف اليوم الانتقاد هذا مفيد للشاعر؟
0: جدا جدا، خصوصا يعني انتقاد المبنى، لأنه شوف المبنى ثابت ما تقدر تلعبه.
1: صحيح.
0: ولكن يعني خلينا نحكي هو مبنى ومعنى، المعنى يعتمد نسبيا على إيش، على الأذواق. ولكن ممكن يفيدك النقد مثلا في استخدام الأساليب الإنشائية الخبرية. شلون تستخدم مثلا الجمل الإسمية، الجمل الفعلية، تخرج من النمطية، تستخدم السيميائية، وحدة الموضوع. هذه أيضا يعني مفهوم جديد حديث علينا، لأنه سابقا كان الشعر يعني يجي يكتب لك مثلا 100 بيت معلقة
1: بالضبط،
0: يتناول 5-6 مواضيع. وهذا الشيء هذا شيء منقود على القدامى، لأنه إحنا في الشعر الحديث عندنا وحدة الموضوع، خلاص اكتب 15 بيت 20 بيت في الزبدة في موضوع واحد علشان لا تشتت المتلقي.
1: طيب
0: بالعكس، يعني النقد جدا مفيد للشعر.
1: إحنا أخذنا الحديث وما سمعنا إلا نص واحد، خلينا نسمع من هالنص.

0: صوص الجميلة.
1: تمام. على غارب هجوسي شلت لي زواده سجيت قبل محد يسريه ويجيب العلم سجيته، وقبل لا تبرد صدور الكلام وترتجف دحيت فتيل سراجي مولم ونالا دمه من زيته، سريت وشنتي نديتها من قبل شد البيت وقلت الدلال بمجلس الجمرة وشبيته، وضافتني علوم الغان مين النايفة بصيت ترى الواجب كرامه للسماحة يوم سويته، لها أربع فناجيل تعز الحي قبل الميت، لو أن الميت عقبلي فناجيلي شرب صيته، الأول يروي تشبود الكرم صبيته ومديت، وثانيها على أهل الميسرة واللين مديته، وثالثها الرجل سامح أقصامه وحلتيت، ورابعها طيب النفس من بيته إلى بيته، تعزوي يا يميني دامني أكرمتك وثنيت، ترى الفنجال تشره دلته لو ماي ثنيته، وذوق علومها يا ناشدي ما تخلف المنشيت، لو أن الحبر ما يمدي يخط الدم منشيته، تمر من السماحة غيمه وتمطر علي لا جيت، ووردها على الضامي وهي بالعون مرويته، ترى نار المعزب لو تغير عندها التوكيت على وزة حناياها تظل النار ناخيته، مدامه سمح جانب ما يفشل نارها الكبريت، كرمه ولينه وعفوه وطيب النفس كبريته.
0: الله يرحمه، الله يسلمك، صح الله لسانك. كشاعر أردني أخوي زكريا، شلون تشوف الساحة الشعرية الأردنية اليوم، شعراء الأردنيين من ناحية
1: أعتذر بسكر السؤال لأن الصوت
0: يمكن أنت ما أنت سامع يمكن. نعم. طيب قبل لا أسألك السؤال هذا خليني أسألك سؤال ثاني، أو لا خلينا نتطرق للسؤال هذا، أنت كشاعر أردني ومحتك بالساحة الشعرية الأردنية، تمام اليوم وين تشوف الساحة الشعرية الأردنية، وين وصلت شعراء الأردنيين، هل ماخذين حقهم، هل أنه الشعراء الأردنيين اليوم في المحافل والمهرجانات خدمتهم، شو تشوف من وجهة نظرك أخوي زكريا؟
1: والله شوف الشاعر يقدم حاله، يعني المحافل موجودة عندنا وعند غيرنا موجودة، فأنتوا ذراعك على ما يقولون.
0: نعم.
1: الفرق في عندنا إحنا ثقافة المتلقي الشعرية عندنا متدنية، مو مثل ما هي مثلا في الخليج.
0: نعم.
1: تمام. فتلاقي يحس الشاعر بالظلم خصوصا يعني في الأردن. ولكن إذا أنت شاعر متميز متفوق تقدر تلاقي حقك في أكثر محافل خارج يعني خارج الأردن. فهي من ناحية تخدم وعندنا يعني بعد شاعر المليون كذا برنامج يقام بشكل دوري
0: يمكن
1: يقدر الشعراء يشاركوا فيه.
0: بالضبط، أنا متابعة للشعراء دائما ومتابعة لمثل هذه البرامج، يمكن في برنامج مثايل وأتوقع أنك كتبت عن السماحة إذا ما خاب ظني.
1: هذا النص اللي هو نص السماحة. يعطوك يعني شوف مثلا برنامج مثايل، شو الفائدة من مثايل لشاعر زي زكريا الزغميم، أنا شاركت شعر مليون. بعيدا عن أنه مثلا في خلينا نحكي مردود مادي أو لا. يفيدني يحطني 12 شهر، يحطني في 12 موقف مختلف على 12 موضوع، يخليني أكتب 12 قصيدة مختلفة اجتماعية تحاكي الواقع. يجوز في الوضع الطبيعي أنا ما أكتبهن، أنا شاعر حزين، أنا أكتب الحزن دائما ونادرا ما أني أتطرق لمواضيع أخرى، ففعليا يعني هذا الشيء فادني أنا شخصيا أني
0: تحس نوع من أنواع
1: أنا ما عمري كتبتها.
0: تحس نوع من أنواع التدريب الذهني المستمر للشاعر.
1: نعم، عصف ذهني وفعلا هو يعتبر تحدي أيضا.
0: نعم،
1: يعني أنت موضوع أول مرة تكتب عليه ودك تجيب قمة الشاعرية في البيت.
0: نعم، يمكن هذا اليوم اللي يحتاجه الشاعر سواء كان أردني أو غير أردني، هذه المسابقات المستمرة بشكل مستمر، هذه المسابقات الكبيرة اللي تقدر الشاعر وتعطيه قيمة كشاعر وكإنصاف شعري وكوضع مادي، يمكن أنتم كشعراء محتاجين مثل هذه المسابقات.

0: أكيد. أنا يعني مقدم السنة على أمير الشعراء، دعونا إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله نستضيفك تكون أنت ماخذ المركز الأول، ولو مو المركز الأول إن شاء الله الثلاث مراكز الأولى بإذن الله تكون أحد ضيوفنا. بإذن الله. طيب أستاذ زكريا، مرات الشاعر يكتب نص والنص عنده، يوقف النص ويحتاج يعني فترة وما يخدم الشاعر، يروح ويرجع ويرجع ويروح وهو هالنص هذا ما اكتمل، وقعت بهالتجربة هذه؟
0: دائما نقع في هذه التجربة. يعني أنا معنون عندي في النص في الديوان الفصيح عندي باب اسمه باب اليتامى، باب يتامى الشعر. يجي مثلا على بالك بيت وما تقدر تكمله، أو ثلاث أبيات وما تقدر تكملهن. أي شاعر افتح الآن تليفونه وفوت على الملاحظات تلاقي عنده أبيات يتيمة كثيرة. يعني يقع فيها الجميع
1: بالضبط.
0: من ضمنها يعني أنا واحد من نصوص شعر المليون أيضا وقعت في هذا الفخ وما قدرت أكمله. يعني طول معي. أنا من شعراء الارتجال، لست من شعراء المحككين أو الحوليين. يعني أكتب القصيدة مثلا في 10 دقائق خلاص ما أدل عليها، زي ما طلعت أهذها. ف يعني هذا النص اللي شاركت فيه في شعر المليون في أصلا في الجولات قاعد معي 3 أيام، فكان يعني من أطول النصوص اللي أكتبها، يعني اللي أخذت فترة أو مدة.
1: يمكن طبيعة المسابقة والموضوعات أو شيء معين
0: تجبر الشعر. أنا ما كتبت لشعر المليون ترى، بس كتبت لأجل الموضوع، بس الموضوع يعني فعلا يعني
1: حاجة يعني إلى تدقيق أكثر.
0: 90% من الأردنيين عاشوا، وكان نص عن الجوع، شلون تخاطب الجوع. فكان هو خطاب للجوع، وقعد معي 3 أيام والله.
1: ما نقدر يكون معنا زكريا الزغاميم وهو كاتب شعر فصيح أيضا، وما نقدر نسمع منه فصيح. تبشر بالسعادة.
0: الجاثمات على الرئات سفوح، والنائمات دثارهن جروح، وقوامه بين الصوادف صمته، نكأ الكلام فأيهم مذبوح. من مبلغ الأحلام أن عزاءه من كل بد في الكرى مفتوح، كم نقحته سنونه فقرى لها كي لا يقال تشح المنقوح. الأسود المذموم والمذبوح سخمنه والبيض منه تفوح، وحفظنا بطن الدار في خلجاته فحذفنه يا حبذا الممدوح. وعذلنه فخذلنه وقذلنه فرذلنه فتنازعته الروح. الأسحم المذموم والمذبوح سخمنه والبيض منه تفوح، وحفظنا بطن الدار في خلجاته فحذفنه يا حبذا الممدوح. وعذلنه فخذلنه وقذلنه فرذلنه فتنازعته الروح. متشتت كيف الجهات تضمه عبثا إذا ما استوطنته الريح، عيناه عند الجوع غيم كرامة كيف الكرامة منهما ستطيح، عيناه عند الجوع غيم كرامة كيف الكرامة منهما ستطيح.
1: الله عليك، صح الله لسانك والله. أستاذ زكريا يمكن علقنا.
0: صح بدنك.
1: صح يا ربي لسانك. جميل جدا النص. بدعت بالفصحى يا أستاذ زكريا.
0: يقولوا أهل النبط يقولوا لي أنت في الفصحى قوي، وأهل الفصحى يقولوا لي أنت في النبط أقوى.
1: تشوف اليوم أنت أنه الشاعر يقدر يجمع بين الفصحى والنبطي بنفس المستوى؟
0: نعم،
1: ما يميل الكفة.
0: يعني ألتقي يعني أو أتلقى نفس التعليق من الجهتين.
1: نعم،
0: إذا خلطت أهل النبطي يقولوا لي أنت أقوى بالفصيح، وإذا خلطت أهل الفصيح يقولوا لي أنت أقوى النبطي.
1: بالنبطي. ما تميل ما ترجح الجف الكفة عندك إلى جهة معينة؟
0: لا مستحيل ما ترجح.
1: جميل
0: يا أخي، كانهن رئتين والله، واحد يمين واحد شمال.
1: فعلا انك شاعر، يعني شبهتهم بالرئتين، انه ما
0: تقدر اتنفس من هنا وتنفس من هنا.
1: بالضبط. طيب الشهرة بالنسبة للشاعر وش تعني لك؟
0: والله
1: هل هي هدف؟
0: سيئة الشهرة فخ.
1: شوف انه اليوم هي نتيجة ما يبحث عنها زكريا الزغامي.
0: انا ما ابحث عنها، يعني انا اخذت حقي من الشهرة، خصوصا بعد شاعر المليون. وأنا يعني جزي لـ 14 سنة عضو رابط كتاب أردنيين.
1: ما شاء الله عليك.
0: شاركت في أغلب مهرجانات المملكة. وأغلب المحافل، ولا زلت يعني أتلقى الدعوات في للمشاركة يعني، خصوصا وزارة الثقافة. طبعا كل الشكر لوزارة الثقافة.
1: نعم.
0: والجهات الخاصة الثقافية الداعمة للمشهد الثقافي في الأردن.
1: نعم.
0: فعليا انا ما يعني حاليا ما ابحث عن الشهرة. بس يعني انا مثلا عندي هدف اني مثلا اتاهل مثلا امير الشعراء، حتى اثبت للعالم انه ممكن الشاعر يكتب الفصيح والنبطي.
1: بالضبط.
0: اذا كان شاعر مثقف يمتلك ادواته الشعريه فممكن يكتب الجهتين، ليش لا؟ ويكتبهن بتميز ايضا.
1: زكريا زغامي، متمنى لك التوفيق إن شاء الله بمسابقتك الجديدة، وبإذن الله نكون إحنا أول من يهنيك بهذا الإنجاز. ولكن إحنا مودنا نختم معك إلا بنص شعري.
0: أبشر.
2: يا مانتي ربي ترى قلبي رضاف، أخبز لك متوني ولا أقول كافي، عين اللي قلبك فرش والثاني الحاف، هدبتهن طاقين والطاق ضافي، وقفت لك من بدع الأفكار وقاف، وطرست لك من عمر الأضلاع قافي، وهيضت حاجوسي على ظهر هيا، فأسرع من اللي يقطع البيد حافي، لا قلت أحبك قبل ما وصل الكاف، كني شربت العذب والعذب صافي. وهيضت هاجوسي على ظهر هيا، فاسرع من اللي يقطع البيد حافي، لا قلت احبك قبل ما وصل الكاف، كني شربت العذب والعذب صافي، وكني بحضنك طفل من كثر ما يخاف، يمسك ابنك لو كان غافي، محتاس يمه كيف ياتي لك القاف، ويا ما لقيت القاف للغير وافي، إلا على جالك غير الشعر خواف، وكل ما لكته للسبق قال ما في، يا مينتي واسمك مع الصبح شاف، واللي يعرف وجهك يعرف العواف، أصير لك فروح لو البرد سياف، لأنك دفى مبارح أنا اليوم دافي، أصير لك فروح لو البرد سياف، لأنك تفهم بارحنا اليوم قاسي.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك. المبدع المتألق دائما زكريا الزغامي، نشكرك على هاللقاء الجميل جدا وعفوي، ونتمنى لك التوفيق وكل الشكر لك.
0: يا حياكم ووفقين.
1: الله يعزك، شكرا لك، يا هلاك.

مستمعينا الكرام، احنا وصلنا يمكن لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. ان شاء الله انه نلتقي بكم الاسبوع المقبل ان كان في العمري بقية. نحب نشكر زملاء العمل اللي كانوا معنا الليلة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج، المبدع ربيع سراي الله يعطيك العافية، مهند القريوتي من المراقبة الرئيسية، ورحيل الخالدي من السوشيال ميديا. كنت معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تصبحون على ألف خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شانغهاي ويؤكد أهمية توسيع آفاق الشراكة الأردنية الصينية. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين للأردن. مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية 2026.

0: وزير الخارجية يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني عمدة مدينة شانغهاي غونغ تشينغ في لقاء تناول عمق العلاقات الأردنية الصينية وسبل توسيع آفاق الشراكة بين البلدين. وأكد جلالته أهمية المضي قدما في تعزيز التعاون ليشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واعدة، حيث جرت لقاءات ملكية جمعت جلالته بكبار المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات الصينية، إلى جانب الاطلاع على أحدث تقنيات الروبوتات، في خطوة تعكس توجها أردنيا نحو شراكات أكثر تنوعا وابتكارا. التفاصيل مع زميلة لبنى الفقهاء.
1: في زيارة تحمل عنوانا اقتصاديا وتكنولوجيا بارزا عنوانه توسيع الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، التقى جلالة الملك عبد الله الثاني عمدة مدينة شانغهاي تشونغ تشينغ، حيث تناول اللقاء عمق العلاقات الأردنية الصينية. وأكد جلالته أهمية توسيع آفاق الشراكة بين البلدين لتشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واعدة. ومن العلاقات الرسمية إلى بوابة الاستثمار، اجتمع جلالة الملك مع رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية في لقاء نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية، وبحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. اللقاء ركز على فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، فيما أكد جلالة الملك تطلع الأردن إلى توطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في عدد من المجالات. كما واستعرض جلالته جهود الأردن في تطوير بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وما تمتلكه من كفاءات وموارد بشرية مؤهلة. في المقابل أبدى ممثلو عدد من كبرى الشركات الصينية اهتماما ببحث فرص التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية وزراعية وطيران. لكن التعاون الأردني الصيني في شنغهاي لم يتوقف عند الاقتصاد والاستثمار، بل امتد إلى واحد من أبرز قطاعات التكنولوجيا الحديثة. فقد زار جلالة الملك شركة إيجيبوت، إحدى الشركات الصينية الرائدة في تصنيع الروبوتات، واطلع على أحدث تطبيقاتها في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. واستمع جلالة الملك إلى شرح حول أعمال الشركة واستخداماتها المتقدمة للروبوتات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بينها وبين الجامعات والمؤسسات الأردنية، خصوصا في تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات والمعرفة. وجال جلالة الملك في معرض ضم أبرز منتجات الشركة في مشهد يعكس توجها نحو ربط العلاقات الاقتصادية بين الأردن والصين بقطاعات التكنولوجيا والابتكار، وفتح المجال أمام شراكات جديدة يمكن أن تنتقل من قاعات الاجتماعات إلى مشاريع وتطبيقات على أرض الواقع. وتمثل هذه الزيارة رسالة واضحة أن الأردن لا ينظر إلى الشراكة مع الصين باعتبارها تعاونا اقتصاديا فحسب، بل يسعى إلى توسيعها لتشمل الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات، بما يخدم مسار التنمية ويفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الأردني.
0: كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة خلال اجتماع مع مجموعة تريبكوم الرائدة في مجال السياحة والسفر. واستمع جلالته خلال زيارة إلى مقر المجموعة بمدينة شنغهاي إلى شرح قدماه نائب الرئيس التنفيذي بوسون ونائب الرئيس الأول في المجموعة أمان داوانغ حول مجالات عمل تريبكوم كوم وبرامجها للترويج للوجهات السياحية ودمج التراث الثقافي مع الفعاليات السياحية. وأكد جلالة الملك أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن وإطلاعهم على تنوع الأماكن الطبيعية والأثرية والمنتجات السياحية وإثراء تجاربهم الثقافية خلال هذه الزيارات. وتناول اللقاء سبل العمل المشترك على تعزيز التسويق الذكي للوجهات السياحية وأهمية الربط الجوي بين الأردن والصين. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والذي يبلغ عدد مواده 70 مادة. وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، أقر النواب 34 مادة هي المواد من 36 وحتى 70. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية.
2: أقر مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية بعد مناقشات نيابية استمرت على مدى 4 أيام، وخلال 4 جلسات تشريعية متتالية شهدت مناقشة مواد المشروع وإقرار عدد من التعديلات عليها. وتراجع المجلس عن قراره السابق المتعلق بمنح المجلس البلدي صلاحية اختيار المدير التنفيذي للبلدية، وأبقى على تعيينه من خلال نظام الاستقطاب والتعيين في القطاع العام. وكان المجلس قد أقر المادة 37 من مشروع القانون والمتعلقة بتشكيل مجالس المحافظات كما وردت في المشروع الأصلي، رافضا تعديلات اللجنة الإدارية النيابية. كما أقر النواب المادة 36 من مشروع القانون وفق ما أقرته اللجنة الإدارية النيابية والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات خلال الفترات الانتقالية. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفق الحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل عند حل أي مجلس بلدي تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد. ويعد تحديد مهلة السنة لإجراء الانتخابات من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الحكومي ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد. وأبقى النواب كذلك على الحكم المتعلق بنقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، بحيث يتم استكمال عدد الأعضاء أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام القانون، بما يضمن استمرار عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات. كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم العمل المهني كما ورد من مجلس الأعيان. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني. وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة المملكة للعدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، ورفضه خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يعري السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والصراع في المنطقة. وأكد الصفدي تضامن الأردن المطلقة مع سوريا الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذه من خطوات لإعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر وحماية وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. وحذر الصفدي والشيباني من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف هذه الاعتداءات التصعيدية غير المبررة في الوقت الذي تركز فيه الحكومة السورية على إعادة بناء سوريا وضمان أمنها واستقرارها، وتنتهج المسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة مع إسرائيل وتحقيق التهدئة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وشن مزيد من الغارات وعمليات القصف في أنحاء من القطاع. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 9 فلسطينيين استشهدوا عند نقطة شرطة بمحاف بمدينة غزة في غارة جوية شنتها إسرائيل. وإلى آخر تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وطهران، حيث أكد الرئيس الأمريكي عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، فيما قالت إيران إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها. مزيد من التفاصيل مع الزميلة ألف البطوش.
3: غموض كثيف يحجب أفق المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهرين من عمر مذكرة التفاهم، فالتصريحات المتناقضة حاضرة بشكل لافت، حيث نفى الرئيس دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال وجود أي مفاوضات مجدولة مع طهران، مكررا نشر خريطة تظهر مضيق هرمز كأراض أمريكية ومؤكدا استمرار الحصار البحري. كما ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران. في المقابل شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن واشنطن هي من تستجدي التفاوض، مؤكدا التوصل لاتفاق ملاحي نهائي مع سلطنة عمان حول إحداثيات المرور. وقال عرقجي إنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الإمارات، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. وإلى مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات أولية أن حركة الملاحة عبر المضيق تباطأت، إذ تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. من جهة ثانية قال حلف شمال الأطلسي إنه مستعد للتعامل مع أي تهديد وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس دونالد ترامب الحرب على طهران.
0: قتل 100 شخص على الأقل في انهيار أرضي بمنجم للذهب يستغل بطرق تقليدية في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وقالت مصادر إن عمليات البحث لا تزال جارية. هذا وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة بضحايا انهيار منجم للذهب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا. سير الأردن عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القافلة الإغاثية 12 إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية. وتتكون القافلة من 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية جرى تجهيزها وإرسالها وفق الاحتياجات الإنسانية والطبية. وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها. وتأتي هذه القافلة امتدادا لسلسلة القوافل الإغاثية التي يسيرها الأردن لدعم الأشقاء في لبنان ضمن الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء، وبالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. افتتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشروع الطاقة الشمسية المخصص لدار الأسر البيضاء لرعاية كبار السن. وقال المدير العام لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة إن المشروع يهدف إلى توفير التكاليف المتعلقة بالكهرباء واستخدامها لتنمية أعمال الدار. وأضاف حمزة:

0: احنا بصندوق الطاقه من 2015 لليوم اخذنا على عاتقنا انه نقف جنب هاي الدور في مجال ترشيد الطاقه والطاقه المتجدده. اليوم احنا بجمعيه الاسره البيضاء بنينا لهم نظام لتسخين المياه وايضا لتوليد الطاقه الكهرباء الطاقه المتجدده. هذول نظامين متكاملين هدفهم تمكين الدار وتوفير تكاليف المتعلقة بالكهرباء على الدار واستخدام هذه المبالغ لتنمية أعمال الدار وأيضا عملياتها التشغيلية بإدامة الخدمة في هاي الدار. هذول النظامين بوفروا على الجمعية حوالي 50,000 دينار بالسنة. الجمعية بتستخدمهم أيضا لتمكين واستمرار أعمالها. وهذه المشاريع اللي نفذناها في مختلف دور إيواء بالمملكة جميعها منقدمها كصندوق طاقة متجددة كمؤسسة حكومية لدعم مؤسسات أهلية عم بتقوم بدور نيابة عن الدولة.
1: اختتم المركز الوطني للأمن السبراني فعاليات التمرين السبراني الوطني لعام 2026 الذي نفذه المركز الوطني على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 40 جهة وطنية من قطاعات البنية التحتية الحرجة والجهات الحكومية والجامعات والهيئات التنظيمية والرقابية. رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندس محمد الصمادي تحدث للزميل تامر الضمور وقال:
2: هذا التمرين حقيقة ينظم المركز الوطني من باب الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المركز الوطني كمظلة وطنية للأمن السبراني في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز الجاهزية والمرونة السبرانية، حيث تألف التمرين من مسارين: مسار تقني ومسار إداري، وللتأكيد على أن تكامل الجهود بين الأخوة الفنيين والعاملين على الأنظمة والشبكات الوطنية يجب أن يكون لهم دور ودور تكاملي مع الإداريين والمسؤولين عن العمليات التشغيلية.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تتأثر المملكة اليوم الخميس بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية. تفاصيل هذه الكتلة مع الراصد الجوي نجوان الشوابكة من دائرة الأرصاد الجوية.
3: سوف تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ليسود طقس حار نسبي في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة لكنه حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتستمر الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. العظمى المتوقعة في عمان 37 درجة، صغرى 23، غرب عمان 35 درجة والصغرى 22 درجة. يوم الجمعة واللي هو عطلة نهاية الأسبوع توالي درجات الحرارة ارتفاعها ليصبح الطقس حار في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. العظمى المتوقعة في عمان الشرقية يوم الجمعة 38 درجة، أما الصغرى 22، أما بالنسبة لعمان الغربية 36 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية.
1: في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شانغهاي ويؤكد أهمية توسيع آفاق الشراكة الأردنية الصينية. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين للأردن. مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية 2026. وزير الخارجية يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد سهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن القصر حجراً وسجاداً، كان مرآةً لما في النفوس. وهنا في رغدان لم تكن الخلافات تقاس بحدتها، بل بما تفضي إليه من كشف للمعادن. فالسلطة حين تدار بالكلمة تصبح البلاغة ميزان الحكم، ويغدو الخلاف امتحان ولاء لا صراع مناصب.

0: مولاي، اليوم اختلف وزير الداخلية سمير الرفاعي ووزير المالية شكري شعشاعة على أي منهما يكون توقيعه الأول على قرارات مجلس الوزراء، وكان خلافا واضحا وحادا يا جلالة الملك، ولعل عبد المنعم باشا يعرف بذلك.
1: ماذا جرى يا عبد المنعم؟
2: لم أكن حاضرا يا جلالة الملك، لكن وصلني الخبر وتيقنت منه.
1: وما هو الخبر اليقين؟
2: ما تفضل به الشيخ حمزة العربي صحيح يا جلالة الملك.
1: يا عبد المنعم، أرى أن الحل لهذه المعضلة هو الأقدمية، فالأقدم هو الأحق بالتقديم. اكتب بذلك إرادة ملكية لاجتثاث هذا الخلاف وتكون قاعدة.
2: أمرك يا سيدي.
1: واعرضها علينا لنرى.

اعرضها علينا لنرى. هكذا كان يدير الدولة، قرار واضح وكلمة لا تفسر إلا بالعدل.

0: كتيبة زينها مولاها، لا شيخها هد ولا فتاها، تقسم دوما ظهر من عاداها، إني أوالي اليوم من والاها.
1: إني أرامي كل من رماها، ولا أحيد الدهر عن حماها، أدام ربي ملكا أنشاها، فوق الملوك سؤددا وجاها.
0: كتيبة شدت على عداها، شدة ضرغام حما سناها.
2: لقد سجلت ما قلتماه.
0: أنت يا شيخ حمزة الحارس الأمين على القول،
2: أريد أن أخبرك بأمر يا جلالة الملك.
0: تفضل يا شيخ.

0: وحين يهدأ الضجيج يعود الملك إلى لغته الأولى، إلى الشعر، فهو لا ينشد ليطرب بل ليهذب المعنى وليقول ما تعجز عنه المكاتبات الرسمية. في شعره كانت الدولة فكرة، والجيش كرامة، والولاء عهداً لا يكتب إلا في الصدور.
1: يا مولاي، أعتقد أن رئيس تشريفات قصرك يتململ، ويظهر أنه أخذ على خاطره من الإرادة الملكية التي صدرت بخصوص التوقيع، والتي استقال على إثرها أخوه معالي سمير الرفاعي.
2: وماذا يريد عبد المنعم؟
1: يريد يا مولاي أن يترك رئاسة التشريفات.
2: لا أشك أبداً بولائه، لكنني أحب أن يكون قريباً مني.
1: سنرى ما عنده.
3: لم يغضب الملك أن يغضب رجاله، لكنه كان يخشى أن يتحول الغضب إلى قطيعة، فالسياسة عنده لم تكن كسر خواطر بل جبرها.

ومن عرفه علم أنه يقرب المختلف إذا صدق، ويبعد القريب إن خان المعنى.

ثري من نطفة قد خلقنا، ماء وخلط دمي، لا يدري ما خير أمر وشره في الندي، ومن تواضع يلقى من الإله العلي خيرا وبشرا ويسرا ويعتلي في رقي، ومن يدابر عنا فليس بالأبطحي، لكن وداعا جميلا ومرحبا بزكي.

من نحن؟ وهل نحن أهل مظهر أم أهل جوهر؟ وهنا تقدم الملك بسؤاله الذي صار درساً في الحكم وميزاناً للرجال.

0: يا شيخ محمد فال، هل قدم عبد المنعم استقالته أم ما يزال؟
1: لا أعرف يا جلالة الملك، لكن الخبر اليقين مع الشيخ حمزة.
0: وأين هما الاثنان؟
1: إنهما قادمان يا سيدي.
0: لنرى إذن.

لم يكن قوم الطرابيش زيا ولا الخرابيش سبة، بل كان امتحانا للولاء. فالطرابيش قد تلبس، لكن الوفاء لا يستعار. وهكذا حكم الأمير يمتحن الرجال بالكلمة ويزنهم بالمعنى، ويترك للتاريخ أن يكتب.

0: سيدي، لقد قدم عبد المنعم استقالته لجلالتكم، فانظروا ماذا ترون.
1: لقد أوعزت منذ الأمس بكتابة كتاب نقل لعبد المنعم ليكون سكرتيراً لرئيس الوزراء.
2: أدام الله فضلكم يا جلالة الملك.
1: لكن قل لي يا عبد المنعم، قوم الطرابيش أم قوم الخرابيش؟
2: لا أعرف ما تقصد يا جلالة الملك.
1: إذن اجلس واسمع. بالله قل لي واصدقني بلا مهلي، قوم الطرابيش أم قوم الخرابيش؟ في الود أثبت إقداما ومنزلة، أم ذاك هذا وكل في الأحابيش؟ رأيت في الدهر أنواعا منوعة من الرجال، فدعني والتحاريش. من يلبس الناس في أزيائهم فله حصانة يتقيها بالتهاويش. احذر تقل صاحبي، واحذر تقل ثقتي، فالناس أكثرهم مثل الأحانيش. من يقترب عن ديار الأهل ليس له سوى العدوات في تلك الأنابيش. جانب لهذا وباعد ذاك آونة، هل الخرابيش مع أهل الطرابيش؟ إن الرفاعي أخلى اليوم مركزه، هل الرفاعي من قوم الحنانيش؟

0: مشهد خلاف في قصر، بل درساً عابراً في كيف تقال الكلمة حين لا يصلح غيرها. ويمضي الملك.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما في الحلقات المتتابعة باللقاء المفتوح نرحب بزملائنا فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامن من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية، وتحية أيضا لزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. إذن في حلقة اليوم من اللقاء المفتوح، وزي ما تعودنا بزوايا قانونية عديدة نأخذها بالبحث والتفصيل، واليوم البيئة التشريعية الأردنية هل هي جاذبة فعلا للاستثمار؟ وهل البيئة الاستثمارية تحتاج إلى إصلاح؟ وهل ممكن اليوم الحديث بالحديث يذكر زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين هي فرصة لتصحيح بعض الاختلالات؟ إذن الاستثمار في الأردن بين جاذبية التشريع وأيضا تحديات التطبيق، ولحتى نكون فعلا اليوم على مقربة من هذه الملفات، هل نجح التشريع فعلا في إزالة العقبات أمام المستثمر؟ هل المشكلة في القانون أم في التطبيق؟ هل النص القانوني والواقع العملي هناك فجوة كبيرة بينهم؟ أكيد بيسعدنا وبيشرفنا أن نرحب من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المحامي الدكتور يزن سليم عناب. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا، وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: يعني

0: التطبيق، من النص إلى التطبيق، هذا الطريق ومن الفرصة إلى الاستثمار الحقيقي. اليوم حابين نحكي عن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، شو ممكن تعني لنا هاي الزيارة من زاوية الاستثمار والاقتصاد الأردني ومن زاوية قانونية؟ تفضل دكتور.
1: الزيارة هاي بصراحة زيارة جدا مهمة.
0: نعم.
1: كونها رح تخرج عن السياسة وتخرج
0: نعم.
1: عن الدبلوماسية، رح تروح
0: نعم.
1: للجانب الاستثماري بصورة أكبر.
0: نعم.
1: الصين هي تاني دولة بالعالم كقوة اقتصادية،
0: نعم.
1: والأولى كتكنولوجيا.
0: نعم.
1: فزيارة جلالة سيدنا للصين والاستثمارات اللي ممكن تيجي من وراء هاي الزيارة بإمكانها تكون نقلة نوعية للبلد، إن كان في قطاع التجارة أو السياحة أو الاقتصاد بشكل عام.
0: نعم، اليوم يعني زي ما تفضلت، الصين من أكبر الاقتصادات الدولية والمصادر الاستثمارية عالميا. اليوم مصلحة الأردن اليوم في جذب الاستثمار الصيني تحديدا أين تكمن؟
1: بالذات للصين.
0: نعم.
1: مصلحة الأردن ما بتكمن من نجيب رؤوس أموال بالبلد.
0: نعم.
1: هون إحنا بنقدر نجيب تكنولوجيا، ندخل تكنولوجيا على البلد.
0: نعم.
1: بنقدر نحسن الصناعة اللي عنا.
0: نعم.
1: تكون في فرص تصدير.
0: نعم.
1: فرص تكون الأردن فعليا مكان للتصنيع وتصدير الدول المجاورة.
0: نعم.
1: فالنقل التكنولوجية اللي ممكن تنقلنا فيها الصين من ناحية الاستثمار بالبلد هي الفرصة الاستثمارية الحقيقية رح تكون بهاي الزيارة.
0: نعم، بهاي الزيارة. اليوم الأردن عنده مقومات، لو بدنا نسأل، عنده مقومات بتخلي المستثمر الصيني يشوفه بوابة للمنطقة، أيضا للأسواق المجاورة؟
1: أكيد أكيد. الأردن أول إشي عندنا ناحية قانونية قوية.
0: نعم.
1: عندنا القوانين اللي لها دخل بالاستثمار مثل قانون البيئة الاستثمارية.
0: نعم.
1: اللي تعطي ميزات كبيرة للمستثمر اللي بده يجي.
0: نعم.
1: عندنا أيدي عاملة، عندنا شباب متعلم، عندنا شباب مبدع.
0: نعم.
1: عندنا كمان نحكي خطوط نقل على الدول كلها اللي حوالينا.
0: صح.
1: موقع
0: نعم.
1: الأردن المتوسط.
0: نعم.
1: هاي كلها تعتبر ميزات تجذب المستثمر لهاي البلد.
0: نعم.
1: ومقومات.
0: اليوم يعني زي ما تفضلت، من خلال هذه المقومات، شو القطاعات اللي بدنا نركز عليها هون اليوم بالأردن لحتى نجذب استثمارات نوعية، بدل ما أنه بس نركز زي ما تفضلت بس على حجم الاستثمار أو حتى على رؤوس الأموال؟ اليوم بدنا نحكي عن شيء نوعي.
1: أكيد أكيد. هلأ بالنسبة للصين، أفضل استثمارات ممكن إحنا نستقطبها.
0: نعم.
1: استثمارات تتعلق بالتكنولوجيا.
0: نعم.
1: استثمارات تتعلق بالصناعات التحويلية، الصناعات الدوائية، اللوجستية، خطوط الإمداد. هاي كلها صناعات وكلها نحكي استثمارات.
0: نعم.
1: ممكن تشغل أولاد البلد وتجيب دخل كمان للبلد.
0: نعم. اليوم لو بدنا ندخل بالتفصيل موضوع القانون، هل لدينا تشريع استثماري جاذب؟ يعني اليوم تفضلت أنت من خلال حديثك، قانون البيئة الاستثمارية هدفه كان توحيد الإطار القانوني للاستثمار وأيضا تبسيط الإجراءات يحمي المستثمر. اليوم كيف قراءتك وكخبير قانوني، كيف تقرأ قانون البيئة الاستثمارية الحالي، وهل نجح فعلا بأنه غير البيئة الاستثمارية في الأردن؟
1: هلأ قانون البيئة الاستثمارية هو قانون جدا قوي.
0: نعم.
1: في كتير ميزات جاذبة للمستثمر.
0: نعم.
1: على سبيل المثال حرية تحويل الأموال، كمان على سبيل المثال نحكي العفاءات الضريبية والجمركية.
0: نعم.
1: رح يقدمها للمستثمر.
0: نعم.
1: وهو فعلا قانون جاذب، لكن المستثمر بالآخر ما رح يطلع على قانون.
0: نعم.
1: المستثمر بهمه يعمل دراسة جدوى، يشوف متى رح يسرد رأس ماله، بده يشوف إيش العائد على الاستثمار اللي عنده.
0: نعم. يعني اليوم زي ما تفضلت، إذا حكينا إنه إحنا عندنا قانون جاذب للاستثمار، شو المعايير القانونية اللي بتخلي هذا القانون جاذب؟
1: تمام.
0: نعم.
1: هلا المشكله اللي عندنا هي الفجوه بين القانون وبين تنفيذ القانون،
0: تطبيقه على ارض الواقع.
1: على
0: نعم.
1: ارض الواقع.
0: نعم.
1: يعني المستثمر بيقرا القانون بشوف إشي، لكن لما يجي على ارض الواقع يبدا بده يطبق مشروعه بتفاجأ بواقع ثاني.
0: نعم. نعم. نعم.
1: على سبيل المثال المستثمر اكثر إشي بهمه انه يخلص الاجراءات الشكليه، تسجيل الشركه، تسجيل
0: الموافقات. نعم.
1: مشان يبلش.
0: نعم.
1: لما اوكي في قانون وبعطيه هذا الحق، لكن لما يجي عرض الواقع ويأخذ موضوع منه أشهر.
0: نعم.
1: ممكن يأخذ سنوات، هذا الإشي رح يكون معوق لأنه يقدر يكمل باستثماره.
0: فعلا. يعني اليوم المشكلة بالتشريع الأردني نفسه، ولا زي ما تفضلت أنه مرات إحنا مشكلتنا بالتطبيق؟
1: لا، مشكلتنا بالتطبيق.
0: نعم.
1: وبالبيروقراطية اللي عمالها بتكون في تطبيق هذا القانون.
0: نعم. يعني اليوم المستثمر زي ما تفضلت برضه بده استقرار تشريعي. يعني إحنا مع التعديل لحتى نعالج بعض المشكلات، بس برضو كمان كثرة التعديل

0: القوانين والأنظمة هاي ممكن تأثر أنه على ثقة المستثمر أنه حتى هو تشريعيا مش مستقر.
1: هلأ نعم. من الطبيعي يصير في تعديل على القوانين.
0: نعم.
1: لأنه الحياة بتتطور.
0: نعم.
1: والاقتصاد بتطور، فالقانون لازم يواكب هاي التطورات.
0: نعم.
1: لكن ما تأثر على حقوق المستثمر وما تأثر على الخطة اللي هو حاطها.
0: نعم.
1: هلأ أي مستثمر بيجي بده يستثمر بأي استثمار بهالبلد بده يعمل دراسة جدوى من خلال لعشر سنوات 15 سنة.
0: نعم.
1: بده يشوف متى رح يسترد راس ماله، بده يشوف النت بريزنت فاليو.
0: نعم.
1: بده يشوف كتير مؤشرات تعطيه أنه يمشي بالمشروع ولا لا،
0: يكمل أو
1: وضمن
0: لا.
1: هاي المؤشرات رح تعطيه متى المدة المتوقعة أنه يبلش بالإنتاج على سبيل المثال.
0: نعم.
1: هلأ إذا ما كان التشريع مطبق، التشريع موجود، لكن إذا ما كان مطبق وكل شيء واضح بالنسبة له قابل للقياس.
0: نعم.
1: ما رح يأخذ هاي الخطوة
0: فعلا. يعني زي ما تفضلت اليوم حقوق المستثمر الأجنبي اليوم يعني من خلال خبرتك هو يحصل على حماية كافية، حماية قانونية؟
1: هلأ هو يحصل على حماية.
0: نعم.
1: قانونية، لكن المستثمر ما بهمه الحماية القانونية، المستثمر.
0: نعم.
1: بهمه متى رح يسترد رأس ماله.
0: نعم. يعني متى رح مثلا يبدأ شغل
1: بالضبط
0: والعائد من هذا الاستثمار.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: 100%.
0: نعم.
1: هذا اللي بهم المستثمر.
0: نعم. اليوم الحوافز يعني أكيد قانون لجذب الاستثمار، في هناك حوافز إعفاءات ممكن تكون هي وحدها تقدر تجذب المستثمر، ولا في هناك أيضا لازم يكون في عوامل قانونية أكثر أهمية تجذب هذا المستثمر وإنه فعلا يستثمر عندنا ويكون زي ما تفضلت أجواء مريحة وفي ثقة إنه فعلا هذا المال رح يتم استرداده لو بعد فترة.
1: هلا الحوافز لحالها لوحدها ما رح تجذب المستثمر.
0: نعم.
1: لأنه هو ما رح يطلع إنه عندي حوافز، هو رح يترجم الحوافز على الورق على الخطة تبعته.
0: فعلا.
1: رح يشوف بالأخير شو الناتج عنده.
0: نعم.
1: هل رح يكون عنده أرباح ولا خسائر.
0: نعم.
1: هلا الحوافز أكيد رح تساعد إنه تزيد أرباح. رح تساعده أنه على سبيل المثال يكون له حرية أنه يستورد، حرية أنه يصدر. أوكي هذا إشي مشجع، لكن مش هو السبب الرئيسي رح يخليه يجي يستثمر عندنا.
0: يستثمر عندنا فعلا. طب اليوم نسمع بأنه الأردن عنده قوانين يعني منيحة، بس المشكلة في الإجراءات اليوم. يعني العقدة تحديدا زي ما تفضلت أنت اليوم هو ما بتطلع على قانون، بده شيء يمشي. فمرات اليوم احنا مشكلتنا بالاجراءات، وحتى تحت الهواء اليوم حكيت لي عن قصه مثلا احد المستثمرين انه للان على مدار سنوات لسه بيحصل موافقات وتراخيص وهي القصص. قديش يعني ممكن نعتبر هذا الشيء معضله لحتى فعلا يكون في هناك عزوف من المستثمرين بسبب تعقيد هذه الاجراءات؟
1: أكيد أكيد هذا الإشي الأساسي اللي عماله بنفر المستثمرين من الاستثمار في الأردن.
0: نعم.
1: هو الإجراءات الطويلة والبيروقراطية اللي عمالها بتكون خانقة للمستثمرين.
0: نعم. نعم. يعني نعم. اليوم يعني فعلا هو بيكون مثلا يعني في رأس مال حاب يشغله، حاب انه مثلا يرجع منه مردود معين، لكن للأسف بعض التراخيص زي ما تفضلت مثلا حتى لو كان مثلا بده ينشئ شيء معين.
1: نعم.
0: عقار معين بيستنى لسه موافقات وتراخيص.
1: صحيح.
0: معين.
1: نعم. وكمان في نقطة مهمة، المستثمر.
0: نعم.
1: اللي معه رأس مال ما رح يجمده بالبنك او يجمده عنده يستنى تجي هاي الموافقات.
0: نعم.
1: هو بده زي ما يحكي بالعامية يقلب رأس المال تبعه.
0: صح. يعني رح مثلا يبحث على ممكن
1: بدائل تانية، فرص استثمارية تانية او.
0: نعم.
1: دول تانية كمان.
0: صح. يعني إذا كان في هناك تسهيلات في أماكن أخرى.
1: نعم.
0: اليوم تعدد ممكن المرجعيات والموافقات زي ما تفضلت اليوم إنه مثلا بده مثلا ترخيص من جهة معينة، بده موافقة من جهة معينة، ممكن هذا برضو أنا أعتبره عائق أمام المستثمر.
1: أكيد أكيد. هلا الواحدة من المشاكل الكبيرة اللي بواجهوها المستثمرين.
0: نعم.
1: إنه هو ما بتعامل مع نحكي شخص حكومة، هو عنده عدة قطاعات حكومية.
0: نعم.
1: بده يروح.
0: نعم.
1: على الضريبة، بده يروح على الجمارك، بده يروح على الصناعة والتجارة.
0: صحيح.
1: بده يروح على موافقات معينة. لو في نحكي جهة معينة.
0: نعم.
1: يقدر يرجع عليها المستثمر في جميع القضايا الحكومية اللي هو بيحتاجها.
0: جميل.
1: يكون في جهة هي الحكومة اللي يتعامل معها.
0: نعم.
1: هذا رح يعطيه سهولة كتير في كل الإجراءات وسرعة في الإجراءات.
0: اللي بيخلص كل إجراءاته بمكان واحد.
1: هذا الصح.
0: نعم.
1: هذا الصح، لكن للأسف ما في هذا الحكي عندنا.
0: نعم. اليوم يعني حتى المتتبع لأخبارنا إنه إحنا في عنا التحول الرقمي وعنا الخدمات الحكومية. ممكن إنه التحول الرقمي إنه ينهو البيروقراطية اللي تفضلت فيها من خلال بعض الإجراءات، وإنه يعني يكون في هناك توسع في النافذة الاستثمارية الرقمية.
1: للأسف إذا ما صار في تبسيط للإجراءات.
0: نعم.
1: رح تنتقل البيروقراطية لبيروقراطية رقمية.
0: نعم.
1: لأنه بالآخر قد ما كان الأمور نحكي رقمية وسريعة، في شخص بده، في موظف بده يراجع هاي الإجراءات.
0: صح.
1: من وراء الشاشة.
0: نعم.
1: فالبيروقراطية موجودة إذا.
0: نعم.
1: ما كان في تبسيط للإجراءات وكان في رقابة.
0: نعم.
1: على الإجراءات هاي وعلى المدد تبعتها ما رح تحل الرقم اللي نحكي موضوع البيروقراطية.
0: نعم. هاي للأسف اليوم لو بدنا مثلا من خلال خبرتك اليوم قديش

0: وقت بيحتاج المستثمر في الأردن لحتى إنه مشروعه ينتقل من الفكرة إلى بدء العمل على أرض الواقع؟
1: هلا ما بنقدر نقيسها هاي
0: أو حسب المشاريع،
1: حسب طبيعة المشروع.
0: نعم.
1: وحسب المتطلبات المشروع.
0: نعم.
1: يعني مشروع صناعي محتاج لاستيراد آلات، استيراد مواد خام، أكيد رح يأخذ منه وقت أطول من مشروع على سبيل المثال خدمي.
0: نعم.
1: فما ما فيش وقت محدد
0: حسب ممكن نوعية هذا المشروع.
1: صحيح.
0: نعم. اليوم الإجراءات الحكومية الطويلة ممكن تكون كلفة استثمارية غير مباشرة.
1: هلا هي كلفة مباشرة وغير مباشرة.
0: نعم.
1: كلفة مباشرة من حيث الموظفين اللي راح يوظفهم، استئجار مكان،
0: نعم.
1: تجهيز، راح يجهز وبعدين يستنى الموافقات مشان يبلش بالشغل.
0: نعم.
1: وبنفس الوقت في كلفة غير مباشرة، هي كلفة الكاش المجمد اللي ممكن يستثمره باستثمارات تانية تجيب له عائد بدل
0: نعم.
1: ما يضل واقف
0: بيستنى
1: عنده.
0: انه قاعد بيستنى انه
1: وكمان نحكي النقد مع الوقت بفقد قيمته
0: فعلا.
1: يعني احنا بنحكي عن مليون مثلا دينار بعد 10 سنوات ما بتساوي مليون الان.
0: مليون الان. نعم فعلا. اليوم لو بدي احكي عن يعني بدي ارجع لموضوع الصين، المستثمر الصيني اليوم شو الضمان القانونية اللي بدور على يعني اللي بدور عليها هذا المستثمر اليوم؟ لو بدنا نحكي عن المستثمر الأجنبي والثقة بالقانون، حكينا بالبداية إنه مرات التعديلات الكثيرة بالقوانين بتخلي شوي المستثمر إنه يعني مش عدم ثقة بس إنه شوي يتردد،
1: ما بيقدر ياخذ قراره الاستثماري بسبب التقلبات التشريعية.
0: اليوم أنا شو الضمان القانونية اللي بدور عليها المستثمر لحتى فعلا يعني مثلا يعني بالموازاة مع إنه مع القانون، بالموازاة مثلا مع الإعفاءات، بالموازاة مع مثلا مع بعض الامتيازات اللي بيقدمها، شو الضمان اليوم؟
1: زي ما حكينا أي مستثمر بده يستثمر بأي مشروع راح يعمل دراسة جدوى. في جزء من دراسة الجدوى هو جانب السوقي، يعني مستثمر بده يستثمر في قطاع صناعي معين، المعد الدراسي بده يدرس هذا القطاع. فإذا بخلال دراسته شاف في معوقات كتير بالرغم من وجود قوانين تسهل عليه عمله، ما رح يأخذ قرار الاستثمار في الاستثمار. فهو بده يشوف تجارب ناجحة على أرض الواقع تشجعه أنه يأخذ هذا القرار.
0: نعم. وأنه يعني مثلا يبدأ باستثماره حتى أكيد. أو ممكن حتى كمان ينتظر يعني
1: 100%.
0: يعني يأخذ مثلا صفة الانتظار بهذه المشاريع.
1: صحيح.
0: اليوم تحويل الأرباح ورأس المال وحقوق الملكية قديش مهم؟ يعني في إطار قانوني بمنح المستثمر وضوح كافي بهاي القصص، الأرباح، حقوق الملكية، رأس المال، تحويل بعض الأموال.
1: قانون البيئة الاستثمارية كيف للمستثمر حرية تحويل الأموال اللي يصلح تحويلها. لكن المشكلة نحكي بالتطبيق، يعني ما بنعرف إيش يعني المستثمر رح يجي ما رح يكون عارف أوكي أنا عندي حرية أني أحول الأموال، لكن لما يجي بده يحول هل رح يطلبوا منه معاملة معينة مشان يقدر يحول هاي الأموال؟
0: نعم. أو في مثلا سقف معين للتحويل
1: بالضبط.
0: نعم.
1: هون المشكلة عند المستثمر.
0: نعم.
1: التطبيق على أرض الواقع
0: يعني هلا قانوننا ما عالج هاي الجزئية، بس حكى انه اعطاه هاي الحق بس ما عالج الآلية.
1: نعم.
0: ولا كان في يعني ولا في نظام يعالج هذه الآلية.
1: ما في نظام،
0: ما في انه مثلا بتقدر تحول مثلا للجهة الفلانية او مثلا معك سقف معين من رأس مال تحول هذه مثلا الى حسابات
1: للأسف
0: اخرى.
1: للأسف القانون ما عالج هاي الجزئية،
0: ما عالج الجزئية. نعم. اللي هي مثلا آلية يعني عمل
1: على
0: تحويل الأموال.
1: على الإجراءات.
0: نعم.
1: يعني هو اعطى نص، اعطى المستثمر يعني حق وحرية.
0: نعم.
1: لكن الإجراءات والإجراءات بتتغير.
0: نعم.
1: يعني ممكن اليوم يعطي الحق ويعطي تسهيلات في الإجراءات، بعد ثاني يوم يعطي يكون في تعقيدات.
0: نعم.
1: فهاي واحدة من المشاكل اللي بواجهوها المستثمرين مش بس بهاي الناحية، بجميع النواحي.
0: إنه مثلا اليوم يعني هي
1: التقلب في الإجراءات، التقلب في القانون
0: واضح.
1: ثابت وواضح، لكن نعم. نحكي التنفيذ
0: نعم.
1: ما عم بكون سهل وسلس بالنسبة للمستثمر.
0: طب يعني على يعني من يعني على من تقع المشكلة من خلال هذه التقلب بالإجراءات اليوم؟
1: مشان هيك إحنا حكينا قبل شوي على موضوع أنه يكون في جهة موحدة
0: واحدة.
1: هي اللي تهتم بشؤون المستثمر وتسهل له
0: كل الخدمات،
1: كل الخدمات والأمور.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: هاي ضرورة ملحة أنه نحكي المعنيين ينظروا إلها بوجود جهة معينة تسهل للمستثمر جميع إجراءاته.
0: نعم نعم. يعني حتى هي تكون جهة واحدة وتتبنى نعم. جميع الإجراءات اللي
1: نعم.
0: حتى لو كانت من جهات مختلفة.
1: أكيد.
0: يعني
1: أكيد.
0: بيتم توحيدها بجهة واحدة. طب لو أنه اليوم صار في نزاع بين مستثمر وبين الدولة، أو بين مثلا مستثمر وبين شريك محلي إنه هو أردني هون، شو الخيارات القانونية
1: تمام.
0: أمامه؟
1: نعم. القانون كفل للمستثمر حقه في حرية في وجود تحكيم
0: نعم.
1: طبقا للقوانين الأردنية والقانون والقوانين الدولية.

0: الدولية،
1: نعم
0: فالقانون واضح بهاي الناحية، وكمان معاملته نفس معاملة الأردني، وهاي مهمة جدا بالنسبة لأي مستثمر بده يجي
1: نعم
0: يعرف إنه هو ما راح يكون في عليه أي ضغوطات، راح يتعامل زيه زي أبناء البلد.
1: يعني حتى
0: نعم
1: بالتقاضي نفسه نفسه
0: نعم
1: نفس أبناء البلد. اليوم إلى أي درجة التحكيم وتسوية المنازعات هو عامل أيضا بأنه فعلا أنه هذا المستثمر يعني يقرر أنه يدخل السوق
0: أكيد
1: الأردني؟
0: أكيد هو عامل كبير وعامل
1: نعم
0: مهم، لكن المستثمر راح يكون بباله إشي تاني، راح يقولك ما مدى تطبيق
1: نعم
0: القرارات،
1: نعم
0: ما مدى سهولة تطبيقها،
1: نعم
0: وهون بنرجع لموضوع الإجراءات.
1: نعم يعني إنه الإجراءات لازم تكون
0: نعم
1: واحدة، لازم تكون جهة معتمدة أيضا واحدة
0: بالضبط،
1: وأيضا تكون ثابتة.
0: وما يكون في فجوة بين نحكي بين القانون وبين تطبيق لهذا القانون.
1: نعم، ويكون في يعني
0: نعم
1: مش بس جهة واحدة تتبنى تطبيق هذه الإجراءات، وتكون زي ما تفضلت إنه شيء ثابت، يعني
0: نعم
1: مش إنه أنا هذا الشهر في إجراء بيتم تنفيذه، الشهر القادم ممكن إنه مثلا إذا تحويل الأموال مثلا سقف معين للأموال، اليوم أنا
0: مثلا
1: أشوف مثلا معي سقف معين بمبلغ معين، بعد شهر أنا بلاقي سقف مثلا يا قل يا
0: بالضبط
1: زاد، فهون
0: بالضبط
1: يعني الجزئية جدا مهمة، حتى بتعطي انطباع عدم ممكن الاستقرار
0: نعم
1: للمستثمر.
0: نعم
1: نعم
0: يعني الاستقرار في القوانين وفي الأنظمة وفي حتى في
1: الإجراءات،
0: الإجراءات،
1: نعم جدا مهم.
0: هذا يعني بعطي المستثمر رؤية شو راح يكون وضع مشروع مثلا لعشر سنين لقدام،
1: بالمستقبل
0: لكن إذا كان في تقلب ما راح يقدر يعرف نحكي النسب والنقاط الأساسية اللي ممكن تشجعه إنه يستثمر.
1: فعلا اليوم بدنا مثلا زيادة من الاتفاقيات أو حتى الضمانات القانونية لحتى نشجع الاستثمار لو مثلا على مستوى الصين.
0: لا برأيي الشخصي ما في داعي لأي زيادة، لأنه
1: نعم
0: عندنا القوانين شاملة وكافية.
1: نعم نعم اليوم لو بدنا نحكي عن إنه القانون بيحكي شيء زي ما تفضلت، وللأسف السوق وإجراءاته بيحكوا شيء آخر، فحابين نحكي بجزئية إنه الفجوة ما بين القوانين المشجعة والواقع الطارد للاستثمار اليوم. يعني تحدثنا عن الفجوة وتحدثنا إنه للأسف إنه هناك شيء معين، بس إحنا عند أرض الواقع بنصطدم.
0: صحيح
1: نحكي بهاي الجزئية، يعني مثلا لو في يعني مثال عملي إنه لا حدا أنا جاي على الأردن وفي استثمار معين وعندي فكرة معينة ومعي رأس المال، بس للأسف إنه أنا لما وصلت لما شفت الإجراءات أنا هون انصدمت.
0: نعم
1: نعم نعم
0: 100%. في أحد المستثمرين
1: نعم
0: قرر يعمل مشروع سياحي،
1: نعم
0: ولما اشترى قطعة الأرض وبلش بده ياخذ الموافقات على هاي نحكي المشروع، بده اصطدم
1: نعم
0: بحجم الموافقات الكبير وبالتعقيدات الموجودة،
1: نعم
0: فهذا المستثمر انسحب من السوق،
1: خلاص
0: مع
1: نعم
0: إنه كان في فرصة حسب دراسة الجدوى اللي كان معدها هذا المستثمر يشغل فوق 300 أردني، 300 عائلة أردنية.
1: نعم نعم
0: هذا مثال بسيط على كيف عماله المستثمرين بالعامية بطفشوا من الاستثمار داخل البلد.
1: نعم وبكون هو متشجع ومع رأس المال ومع
0: أكيد
1: كل
0: أكيد
1: يعني زي ما تفضل حتى يعني دراسات بجدوى
0: أكيد
1: اقتصادية.
0: أكيد
1: نعم اليوم لو أنا بدي أحكي عن إنه المستثمر الأردني، يعني إحنا عندنا هون في مستثمرين بيعاني أيضا من يعني زيه أو حتى يمكن أكثر من المستثمر الأجنبي، بيعاني ممكن من بعض الاختلالات أو مثلا بعض بطء الإجراءات في البيئة
0: نعم
1: الاستثمارية الأردنية.
0: أكيد
1: نعم
0: أكيد. هلأ بس الفكرة أنه المستثمر الأردني هو ابن هذا البلد،
1: نعم
0: وهو عنده قدرة للتحمل أكثر
1: وعارف بالظروف يمكن متعود
0: وعارف
1: عليها.
0: الظروف،
1: نعم
0: ونكون صريحين يعني مع بعض، بكل أي مستثمر أردني واجه أي عقبة بأي مكان
1: نعم
0: له معارف له قرايب له
1: صح
0: بيقدر يمشي أموره،
1: نعم
0: لكن المستثمر الأجنبي ما جاي ومش مفترض وجود هاي العقبات، مش
1: نعم
0: مفترض وجود هاي البيروقراطية.
1: نعم
0: بالإضافة ل المستثمر الأجنبي لما بده يجي يستثمر بالبلد بده يشوف المستثمر الأردني كيف وضعه،
1: نعم
0: إذا شاف المستثمر الأردني تعبان، إذا شافه بيعاني ما راح يدخل هاي
1: ما راح
0: المغامرة.
1: يدخل صح
0: فإذا ما
1: فعلا
0: كان المستثمر بالبلد أموره ماشية وما في بوجه عقوبات وفي عنده تسهيلات يشوفها على أرض الواقع، أي مستثمر جاي من برا ما راح ينجح الاستثمار الجاي من برا.
1: نعم اليوم بعض التشريعات الاقتصادية مثل الضرائب، التنفيذ، الإفلاس، العمل، الضمان ممكن تأثر أيضا بموضوع القرار الاستثماري، يعني زيها زي قانون الاستثمار، يعني هناك أيضا تشريعات أخرى مؤثرة على البيئة الاستثمارية،
0: تمام.
1: حابين نحكي بهاي الجزئية
0: هاي
1: لو سمحت.
0: القوانين
1: نعم
0: بتعمل منظومة واحدة
1: نعم
0: بالنسبة للمستثمر، بالآخر هو بده يطلع شو أنا أجاني أرباح.
1: نعم
0: هاي القوانين كلها رح تأثر على القرار النهائي للمستثمر انه انا شو الارباح اللي راح اجنيها من استثماري بهذا البلد.

0: نعم
1: فهاي القوانين جميعها متكاملة وجميعها تقود للأرباح أو للنتيجة شو رح يصير بالمشروع تبع المستثمر بده يستثمر فيه.
0: جميل جميل. اليوم عندنا قانون استثمار زي ما تفضلت هو قانون جيد، بس المستثمر عنده صعوبة مثلا ممكن في التمويل أو حتى تسوية بعض النزاعات. أنا بقدر أقول بأنه هون البيئة الاستثمارية جاذبة ولا لازم أحل هذه المشكلات أو هذه الإجراءات؟
1: هلا القانون قانون واضح وقانون أموره تمام والبيئة الاستثمارية هي جاذبة، لكن المشكلة عندنا بالفجوة بين القانون والبيئة الاستثمارية اللي هي نرجع لموضوع نفسه الإجراءات اللي اللي اللي بده يبلش يأخذها يعني يمشي فيها المستثمر مشان يقدر ينجح الاستثمار تبعه.
0: اليوم دكتور التشريع اللي بتعتقد إنه اليوم إنه مثلا بحاجة إنه بدنا نراجعه لحتى تتحسن بيئة الاستثمار غير قانون الاستثمار أو قانون البيئة الاستثمارية؟
1: هلأ فيش تشريع معين، في دورة كاملة للاستثمار من تسجيل الشركة لغاية تصفيتها
0: فعلا.
1: لازم نراجع هاي الدورة كاملة ونشوف وين المعوقات إن كانت في تشريع أو كانت في إجراء ونبسطها للمستثمر ونساعده إنه نشجعه يجي يستثمر بناء على هاي الدورة.
0: هاي الدورة دورة تشريعية
1: نعم.
0: اليوم لو بدنا نرجع للصين اليوم وجلالة الملك في يعني من خلال زيارته إلى جمهورية الصين اليوم، شو لازم بعد هذه الزيارة؟ شو لازم يصير يعني اليوم؟ ليش الاتفاقيات الفرص ليش تضل بس في أوراق أو تصير بس تفاهمات؟ اليوم دائما نسأل ما بعد الزيارة، شو ممكن نستفيد إحنا مستوى وطني مستوى حكومات على مستوى أفراد على مستوى قطاع خاص؟
1: تمام. هلا جلالة سيدنا هو فتح الباب للاستثمار وهذا الإشي الأساسي إنه ينفتح الباب، لكن ما يلي فتحة الباب هاي شو رح تكون؟ المفروض يكون في خطة استثمارية لجلب المستثمرين، يكون في دراسات جدوى لمشاريع معينة، المفروض يكون في دراسات شو المشاريع اللي احنا محتاجينها بالبلد مشان نستقطب المستثمرين لهاي المشاريع.
0: جدا مهم.
1: فلازم أصحاب القرار وبرضه القطاع الخاص لازم يكون له دور في جذب هاي الاستثمارات، في توضيح شو
0: استغلال هذه الفرص
1: بالضبط، شو عنا إحنا بالبلد إشي ممكن يفيد المستثمر الصيني ويفيد البلد
0: فعلا.
1: وبنفس الوقت لازم يكون في خطة نعرف شو القطاعات اللي ممكن تشغل أولاد البلد. هاي مهمة. أنا ما بدي يجي يحط رأس مال ويبلش ويربح ويطلع والبلد نفسه ما يستفيد.
0: صح. أو مثلا قطاعات مثلا مش من ضمن اهتماماتنا ولا ضمن إمكانياتنا مثلا.
1: 100%.
0: نعم.
1: هلأ بهمني يشغل أولاد البلد، بهمنا يأخذ مواد أولية من البلد.
0: نعم فعلا.
1: يعني هاي بتحرك البلد أكثر ما هو يضخ مبلغ من المال يشغل استثماره فيه.
0: نعم. يعني اليوم أنا كبدي أحول العلاقة الأردنية الصينية لفعلا استثمار حقيقي وفرص عمل، وزي ما تفضلت أنت ببداية الحلقة كمان التكنولوجيا جدا مهمة ننقلها من الصين.
1: صحيح.
0: نعم.
1: لازم يكون في خطة واضحة
0: لجذب
1: هدول لجذب هدول المستثمرين.
0: يكون يعني من خلال يعني تكون قطاعات
1: من خلال أول إشي إعلاميا. لازم يكون في توعية إعلامية داخلية وخارجية. لهدول المستثمرين ولا كمان اللي بدهم يستقطبوا هدول الاستثمارات.
0: داخلي.
1: لازم يكون في أمثلة حية لقطاعات مشابهة بالأردن عندنا شغالة أمورها تمام، تنعرض على هاي الاستثمارات، تعالوا شوفوا شو عندنا، شوفوا المدن الصناعية اللي عندنا، شوفوا مدى الأرباح الموجودة بهاي القطاعات مشان أشجع المستثمر يجي.
0: فعلا
1: لازم أفرجي إشي من أرض الواقع.
0: نعم جدا مهم. اليوم الأردن يعني من خلال خبرتك القانونية دكتور بده يعني انت تفضلت انه موضوع انه يكون في هناك زي دورة قانونية او تشريعية، يعني احنا بدنا حزمة تشريعية خاصة لحتى نسهل الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى اللي فعلا يعني انا متأكد جلالة الملك راح يعود لنا باستثمارات جدا بتكون استراتيجية ممكن تغير شكل الأردن يعني على الخارطة الاستثمارية وعلى الخارطة التمويلية. اليوم يعني لسه الأردن بحاجة الى تعديلات او حزمة من التشريعات جديدة لحتى نواكب هذا التطور الاستثماري؟
1: لا هلا القانون عماله بتطوروه، عماله بين فترة تانية بصير تعديلات عليه وهذا إشي طبيعي. لكن إحنا محتاجينه بالأردن هو حاضنة لهذا المستثمر اللي بده يجي.
0: جميل.
1: اهتمام خاص بهذا المستثمر، ما بحكي نطلع عن القانون وعن النطاق القانوني أو عن القوانين، لا خلينا نعطيه تسهيلات، نعطيه نحكي نفرجيه ضمانات على أرض الواقع.
0: فعلا.
1: هذا الإشي اللي رح يجذبه.
0: نعم
1: بالضبط. يعني

0: طب اليوم لو في رسالة قانونية يوجهها الأردن إلى المستثمر الصيني يعني من يعني من أجواء أو يعني من إلهامنا من زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين ومن خلال يعني حتى سمعنا في الأخبار هناك العديد من الاستثمارات حتى على مستوى السياحة كمان نعم. فإنه يعني إحنا شو رسالتنا القانونية لهذا المستثمر
1: الصيني ممكن
0: كضمانات كإعفاءات كمحفزات
1: أكيد نعم. رسالتنا القانونية أنه أنت كصيني لما تيجي تستثمر بهاي البلد راح تتعامل معاملة الأردني
0: نعم.
1: لك ضمان أنه ما حد ينزع ملكيتك منك وهذا ضمان قانوني
0: نعم.
1: كمان إلى قانون ضمان أنك تحول أموال مثل ما بدك هاي كلها ضمانات قانونية بكفلها القانون لهذا المستثمر
0: جميل.
1: نعم. فيعني لازم يتم التركيز عليها بالحملة الإعلامية لهاي نحكي الفئات اللي بدنا نستقطبها
0: نعم لحتى تكون مثلا مستثمرين نعم. أو يعني مستثمرين داخل البلد. اليوم في الأردن عنا يعني تفضلت عنا قانون جاذب بس اليوم ما عنا ممكن قانون بيحل المشكلة في البيئة الاقتصادية أو زي ما تفضلت طريقة التطبيق
1: نعم نعم
0: نعم.
1: هون لازم يكون في رقابة على طريقة التطبيق لازم يصير في تعديل نحكي للقانون
0: نعم.
1: يحدد مدد لتطبيق نحكي كل إجراء
0: نعم جداً
1: والمدد
0: مهم.
1: يكون في مساءلة عليها
0: فعلا
1: يعني لما المستثمر يسأل أنا قديش بدي وقت مثلا لا أفتح سجل تجاري
0: نعم
1: لما أوكي نحكي له 6 أيام بعدين يتفاجأ أنه يأخذ معه الموضوع 2-3 شهور على سبيل المثال هذا رح يكون عائق بالنسبة له
0: فعلا.
1: أو لما يسأل على رخصة معينة ما بدي يفتح مشروع صناعي بحاجة لرخصة معينة
0: نعم.
1: القانون مثلا بعطيه الحق بهاي الرخصة لكن لما يتفاجأ أنه هاي الرخصة محتاجة مثلا 6 أشهر ولا 7 أشهر ليقدر بعديها بده يستورد ماكيناته ومواده الخام هاي رح تكون عقبة فإذا في رقابة فعليا على تطبيق نحكي القوانين
0: نعم.
1: بصورة صحيحة ويكون في تبسيط لهذا التطبيق
0: فعلا.
1: هاي هي رح تساعد نعم. المستثمر يأخذ قراره أنه يجي يستثمر بهاي
0: في الأردن حتى إحنا يعني إحنا عندنا أصلا نظام عندنا هون بالأردن هو قياس أثر التشريعات
1: بالضبط.
0: هالنظام جدا مهم أنه لما يكون في تشريع معين بيتم إقراره ودخوله لحيز التنفيذ فإنه في تبدأ هون رحلة جديدة زي ما تفضلت نعم. أنه أنا قياس يعني بعد ما يتم تطبيق هذا القانون شو في إشكال ممكن خرجت للسطح شو في مشكلات شو في هناك أكيد. ثغرات زي ما تفضلت ما بين التطبيق وما بين التشريع فهي جزئية جدا مهمة
1: وبالآخر زي ما حكينا المستثمر ما رح يهمه القانون كثير
0: أو يقرأ قانون فعلا.
1: ما رح يقرأ قانون
0: نعم بحكي عن إجراءات عن تسهيلات
1: المستثمر بده على أرض الواقع
0: نعم.
1: يشوف شو في بده يشوف شو في تسهيلات يشوف شو في مدد زمنية تأثر على الوضع المالي
0: نعم.
1: له بالنسبة
0: نعم.
1: له يعني هو مثلا بده يرصد مبلغ معين يستثمر فيه بالأردن بده يعرف هو متى رح يبلش استثماره متى رح نعم. يبلش إنتاجه
0: نعم العائد المالي
1: بالضبط
0: عليه. نعم اليوم لو كنت واضع للتشريع يعني دكتور شو أول تعديل قانوني ممكن تقترحه يعني تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن
1: ثبات القوانين ثبات القوانين
0: استقرارها نعم. استقرارها ممكن كمان تبسيط أكيد. الإجراءات صح
1: تبسيط الإجراءات هدول
0: نعم.
1: أهم شيء يعني بهم المستثمر بنعكس على الجدوى المالية لمشروعه
0: نعم اليوم لو أنا بدنا شو اللي بيستناه المستثمر أو شو اللي بيحتاجه المستثمر لحتى فعلا يطلع من الأردن أو يكون بالأردن يحكي فعلا الأردن هو المكان المناسب لحتى أضع فيه أموالي
1: أكيد أول إشي بده يشعر بالأمان الاقتصادي
0: نعم
1: بده يشعر بالمساواة مع المشاريع الثانية
0: نعم
1: وأكيد بده يكون في استقرار في القوانين
0: نعم
1: والتشريعات بهاي البلد هدول أهم 3 نقاط المستثمر بده بلفت نظره
0: نعم.
1: أو بهمه لأنها بتنعكس على الجدوى الاقتصادية تبعته
0: فعلا اليوم دكتور إحنا الأردن ببيئة يعني بمحيط ملتهب ممكن نعم. نمتاز بالاستقرار بالأمن والأمان وهي يعني فعلا ميزات نحصد عليها في
1: هي فرصة استثمارية
0: يعني وهي بونص إلنا لحتى أكيد. فعلا نجذب الاستثمار هذا الاستقرار زي ما تفضلت هذا يعني على مستوى تشريعي على مستوى أيضا أمني على مستوى اقتصادي على مستوى اجتماعي هناك في استقرار
1: نعم.
0: وهي إحدى عوامل جذب هذه الاستثمار
1: أكيد.
0: اليوم
1: أكيد.
0: لو بدنا نحكي عن قطاع جدا مهم لازم نستثمر فيه شو أولوية أو
1: أولوية قطاع
0: نعم.
1: التكنولوجيا والنقل
0: نعم.
1: كون الصين دولة نحكي رائدة في هذا القطاع
0: نعم
1: رائدة يعني من
0: السيارات الصينية
1: السيارات
0: اليوم
1: الصينية
0: يعني السوق الأردني بالزبط. ممكن مليء
1: يعني هي الأول على العالم في هذا الاستثمارات
0: نعم هاي هي اليوم لو بدنا للناس اللي مش فاهمة قانون وانه بيحكوا ما هو مثلا ما عندنا مستثمرين ما في مثلا سياح اليوم لا احنا كدولة أردنية دولة قانون وسيادة القانون

0: احنا عندنا بيئة تشريعية تجذب الاستثمار، لكن زي ما صحيح. تفضلت اليوم المشكلة مرت ببعض التطبيقات، نعم. ببعض رتابة او بيروقراطية بعض الاجراءات اليوم. فاحنا لو للانسان البسيط اليوم كيف بدنا نفهمه احنا عندنا بيئة استثمارية؟ جلالة الملك هذه الجهود اللي فعلا على مدار الساعة، ومش بس الصين، احنا بنحكي عن دول جدا كثيرة قبل الصين، وفي زيارات ايضا استثمارية اخرى ما بعد الصين اليوم. كيف بدنا نترجم هذه الجهود اللي بيشوفها المواطن العادي انه احنا لا بالاردن احنا ممكن نواكب هذه الجهود بتعديلات باجراءات وايضا بتبسيط ممكن هذه الاجراءات للمستثمر.
1: هلا احنا عندنا بيئه استثماريه بالاردن قويه جدا،
0: نعم،
1: وعندنا قوانين جدا مشجعه وداعمه للمستثمر، بس هون كمان في دور للمواطن هاي. يوصل هاي البيئه للمستثمر نفسه. يعني صح. إذا ضلينا ننتقد دائما السلبيات الموجودة، وفي سلبيات كتير ما بنحكي ما في سلبيات،
0: فعلا.
1: مليان نعم. سلبيات، لكن أنا لما يجي مستثمر معين بده يستثمر بالبلد وأنا بس أظهر له السلبيات، صح. أنا عم بكون بحارب الجهود،
0: نعم.
1: اللي عمالها تبذل مشان نستقطب هاي الاستثمارات.
0: نعم، يعني هاي يعني إحنا اليوم طب ممكن يكون نقص في الوعي القانوني؟
1: نعم نعم.
0: نعم
1: نقص في الوعي القانوني، ونقص كمان بصراحة في عتب على الإعلام اللي ما عماله بنقل نحكي الحجم الاستثماري الضخم الموجود بالأردن للناس.
0: نعم هاي
1: يعني هي. الناس العاديين، الناس اللي بروحوا أشغالهم الصبح بيرجعوا على المساء بيوتها، ما بتروح، مش كلها بتروح المدن الصناعية، ومش كلها بتعرف شو عندنا إنتاج وشو عندنا تصدير
0: ولا حجم الاستثمار أيضا.
1: بالضبط، اللي بيعرف اللي هو ضمن العمل وضمن قطاعه.
0: نعم، يعني ممكن بقرأوا مثلا أخبار الانتقادات
1: مثلاً.
0: أخبار إنه إحنا مثلا ما في عنا مثلا ممكن مشاريع تنموية، أو أكيد. مثلا ما في إكمال لهذه المشاريع
1: أكيد.
0: فاليوم فعلا اليوم المسؤولية مشتركة لحتى ممكن ننهض بالبيئة الاستثمارية أو حتى التوعية القانونية الاستثمارية
1: أكيد.
0: إنه لا إحنا في عنا قوانين بتنظم هذا المجال، في عنا زي ما تفضلت إجراءات، وفي أيضا عين إنه لا بدنا نحاول نطور، بدنا نحاول نواكب هذه الإجراءات.
1: أكيد أكيد. هلا في جانب سلبي وفي جانب إيجابي.
0: نعم.
1: إحنا بدنا نكون مش بس نطرح دائما الجانب السلبي ونركز عليه، نطرح كمان الجانب الإيجابي.
0: هاي هي. يعني اليوم فعلا مرات بكون وسائل الإعلام أكثرتها بكون ممكن في بعض الانتقادات، بعض الحديث عن هذه الاستثمارات اللي ممكن يعني من خلال زيارة جلالة الملك لعديد من الدول دائما كنا نقرأ إنه يعني جلالة الملك ذهب وفتح بعض التعاونات، بعض الاتفاقيات مع هذه الدول وفي العديد من القطاعات، طب احنا شو عملنا؟
1: بالضبط.
0: يعني هون مثلا يقع العاتق علينا احنا
1: كمان.
0: نعم
1: صراحة العاتق
0: نعم.
1: هون الرئيسي على الإعلام.
0: نعم،
1: يعني في كتير استثمارات أجت من برا، وفي مدن صناعية كاملة عندنا بالبلد.
0: نعم،
1: وجلال سيدنا السنة الماضية راح على اليابان وزار
0: فعلا.
1: دول بشرق آسيا
0: فعلا.
1: وأجى استثمارات حجمها كبير للبلد، لكن
0: نعم.
1: لم يتم التسليط الإعلامي عليها.
0: ما هي هي يعني في عمل وفي شغل، بس
1: هو
0: لكن
1: هو عمل مشترك بين
0: نعم.
1: الإعلام وبين المواطن وبين المشرع تبع القوانين.
0: فعلا.
1: يعني إحنا مشان نشجع المستثمر يجي، المستثمر مش غبي. أنا هلا لو بدي أروح أستثمر بأي دولة من دول العالم،
0: نعم،
1: راح أفتح على النت، أفتح الفيسبوك، أقرأ
0: فعلا.
1: شو الناس بتحكي عن هاي الدولة،
0: صح.
1: شو بيحكوا على الاستثمارات بهاي الدولة. إذا ضل الحكي دائما سلبي وما نظهر الجانب الإيجابي للأردن،
0: صح.
1: عمره ما راح يجي عندنا مستثمرين.
0: ما راح يجي فعلا. يعني إحنا كمان لازم نكون إحنا البوابة لا ممكن للبلد، بوابة نكون مثلا إنه في حديث عن إنه لو مثلا مثال عن السياحة بعيدا عن الاستثمار، إنه السائح لما يجي هو أوكي بيعرف إنه هي أهل بلدنا، بلد النشامة والطيب، بس هو بده يشوف الخدمات. يعني
1: صحيح.
0: نفس الشيء المستثمر زي ما تفضلت، هو بده يشوف التسهيلات، بده يشوف بيئة جاذبة، بيئة متعاونة.
1: وإذا ما كان المستثمر الأردني مرتاح وشايف الأثر،
0: نعم.
1: لهاي البيئة،
0: نعم.
1: ما رح الأجنبي يتشجع يجي يستثمر بهاي البلد.
0: ما هاي هي. إذن إحنا مستمرين معكم مستمعين، لكن رح نطلع فاصل قصير، وأكيد رح نرجع باللقاء المفتوح، وأكيد مع ضيفنا المكرم المحامي الدكتور يزن عناب. خليكم على السماء.

0: معكم مستمعينا. وصدقا في شيء دكتور أنا حابة أحكي فيه، مقال لحضرتك تحدثت فيه عن هل إنه إحنا بحاجة إلى إقرار قانون الفرصة الثانية للمشروعات المتعثرة في الأردن، وهو شيء جدا مهم لأنه هو بعزز البيئة الاستثمارية. أكيد. اليوم يعني إنه في كثير اقتصاديات بتحاول إنها تجذب مثلا استثمارات. إحنا اليوم عندنا تحدي خاصة بالقطاع الخاص، هو التعثر المالي اليوم، والتعثر المالي هو شيء طبيعي، بس إنه إحنا مرات التعثر المالي يلغي هذه المشاريع وهذه الاستثمارات. اليوم من خلال مقال لحضرتك تحدثت في إنه اليوم إحنا بحاجة إلى ممكن شيء قانوني، إنه يكون في دعم، يكون في هناك ممكن صندوق، فحابين نحكي عن هاي الجزئية اللي هو قانون الفرصة الثانية للاستثمارات أو للمشاريع المتعثرة. تفضل دكتور.
1: كثير نسمع عن استثمارات عمالها بتفتح وبتسكر، قديش في مطاعم عمالنا بنشوفها بتفتح وبتسكر، قديش في دكاكين.
0: صح.
1: خلينا نروح على الاستثمارات البسيطة بالبلد.
0: نعم.
1: اللي الأولاد البلد قايمين فيها.
0: نعم.
1: هلأ هاي الاستثمارات لازم يكون في قانون يدعمها.
0: نعم.
1: مش مجرد ما الواحد تعثر تراكمت عليه الديون سكر.
0: صح. نعم.
1: لازم يكون في تسهيلات، نحكي بنكية لهدول الناس طبعا ضمن وجود ضمانات.
0: أكيد. نعم.
1: تسهيلات ضريبية ممكن تكون، ممكن يكون في ربط بين القطاعات.
0: نعم.
1: قطاع بنتج مادة معينة، قطاع بيستهلكها، يكون في ربط بيناتهم، يكون في ميزة أكثر للمنتج الأردني وللشركات الأردنية اللي عمالها بتحاول تقدم خدمات ومنتجات بهاي البلد.
0: نعم.
1: مش مجرد ما خسر المستثمر إحنا خلاص نحكي له يعطيك العافية
0: وإغلاق شركات
1: وإذا نسي يغلق شركته بعد 4-5 سنين ضريبة بتيجي تقول له أنت ما أغلقتها وعليك غرامات وعليك. لا، خلينا نوقف مع المستثمر العماله بتعثر.
0: نعم.
1: نوقف معه يقدر يكمل مشواره.
0: يعني زي ما تفضلت حتى من خلال المقال إنه من ناحية اقتصادية أصلاً إنه بعض الشركات المتعثرة اللي بيتم إغلاقها إنه آثارها مش بس على المستثمر نفسه، يعني
1: أكيد.
0: زي ما تفضلت إنه نشاط التجاري ممكن للأسف فرص عمل.
1: نعم.
0: يعني هلا فقدانها.
1: الاقتصاد.
0: نعم.
1: هو عجلة.
0: نعم.
1: نحكي دائماً عجلة الاقتصاد.
0: نعم.
1: يعني شو يعني عجلة الاقتصاد؟ يعني على سبيل المثال في شركة معينة موظفين بتقبضهم رواتب، هدول
0: نعم.
1: الموظفين راح ياخذوا هالرواتب يروحوا يشتروا مواد تموينية.
0: نعم.
1: الشخص اللي بيبيع المواد، صاحب المتجر تبع المواد التموينية، راح يأخذ هالمصاري ويروح يشتري بضاعة لمتجره.
0: صح.
1: البضاعة راح تروح لتاجر الجملة.
0: نعم.
1: راح يروح على المصنع.
0: نعم.
1: المصنع راح يعطيه بضاعة يدفع للمصنع.
0: ممكن يكون
1: داخل البلد.
0: نعم.
1: طب المصنع راح يقبض برضه موظفينه، الموظفين راح يرجعوا يشتروا من المواد التموينية.
0: نعم.
1: فهي الاقتصاد عجلة.
0: عجلة. نعم.
1: فلما جزء من هاي العجلة تتضرر راح توقف.
0: نعم.
1: وراح تأثر على جميع سلسلة نحكي الإمداد لهذا المشروع.
0: يعني زي ما تفضلت ممكن أنا إنقاذي لشركة أنا بنقذ ممكن مئات فرص عمل. زي ما تفضلت إنه الدورة الاقتصادية هاي متكاملة بتضل، يعني زي
1: ممكن.
0: ما تفضلت برضو من ناحية قانونية في يعني
1: لازم يكون في قانون.
0: نعم.
1: تمام. يراعي هدول المتعثرين.
0: نعم. يعني فلسفة تشريعية يعني. اليوم أنا ليش أعاقب التاجر أو المستثمر المتعثر؟
1: 100%.
0: ليش ما أكون واقعي؟
1: أنا المفروض أعطيه مثلا فرصة معينة، إن كان بإعفاءات ضريبية، إن كان بإعفاءات جمركية.
0: صح.
1: إن كان بنحكي مثلا إذا عليه قروض معينة نعمل له إعادة جدول للقروض، نعطيه.
0: نعم.
1: نعمل له إعادة جدول مثلا للمصاريف اللي عليه مترتبة للضمان الاجتماعي أو لجهات.
0: نعم.
1: حكومية.
0: نعم.
1: نعطيه فرصة إنه يعيد ترتيب أوراقه.
0: فعلا.
1: ويرجع يوقف على رجليه مرة تانية.
0: نعم. يعني هل اليوم من خلال هذا الموضوع يعني إذا كان يعني المستثمر المتعثر يعني حسن النية، هو هدفه يعمل مشروع أو مشروع. صح. قائم لكنه للأسف تعثر لأسباب ممكن إحنا نجهلها،
1: المفروض كدول نوقف معه.
0: ما هي هي من خلال المقال تحدثت إنه حتى القوانين العالمية أعطت فرصة لشركات لكثير من ممكن من الاستثمارات لحتى تعيد ترتيب أوضاعها المتعثرة، وفعلا يعني مش بس مثلا إعادة ترتيب نفسها، لا، حمت حقوق العاملين فيها وحافظوا أيضا على فرص عملهم.
1: تمام.
0: نعم.
1: في الدول العظمى عمالها مع سبيل المثال قانونها الضريبي والتشريع الضريبي.
0: نعم.
1: بيعمل رديات للشركة اللي بتخسر، يعني برجع المصاري اللي دفعتها الشركة.
0: جميل.
1: بهدف انها ترجع توقف على رجليها،
0: يعني زي إنعاش. يعني
1: زي إنعاش.
0: نعم.
1: هلأ إحنا بحاجة لتشريع قوانين بتخص الشركات والأشخاص المتعثرين.
0: نعم.
1: نقدر نرجع نساعدهم يوقفوا على رجليهم. هلأ مش الكل تعثر بإيده. كمان عندنا ظروف إقليمية وسياسية وجيوسياسية عمالها بتأثر على الاقتصاد عندنا وبتأثر على المشاريع عندنا.

0: نعم، فإحنا بحاجة ممكن إلى قانون ممكن يعيد بصيص الأمل لهذه الفئة.
1: بالضبط. نعم. معلش أعطي مثال. نعم. واحد من المستثمرين اللي, نعم. اللي عملنا من نساعدهم أنهم يكملوا باستثماراتهم.
0: نعم.
1: بيستورد مواد غذائية. مع الحرب الإقليمية الصايرة هلا عنده المواد الغذائية لما يرجع يستوردها راح تكلفه ضعف ما كان يستوردها قبل الحرب. نعم. اللي عمالها بتصير حوالينا.
0: نعم.
1: طب وقف استيراد، بطل في عنده بضاعة.
0: نعم.
1: طب لو في قانون يعفي مثلا من ضرائب معينة، يعفي من جمارك معينة خلال الفترة هاي اللي هو تعثر فيها،
0: نعم راح يطلع مثلا انه يعني يوقف عجرية مرة ثانية،
1: راح تخلص أزمة العمال هالمنطقة بتمر
0: صح.
1: فيها.
0: نعم.
1: وراح يضل هو مستمر.
0: نعم.
1: وموظفين راح يضلوا مستمرين والاقتصاد راح يضل شغال،
0: راح يضل مستمر. نعم.
1: فإحنا بحاجة نرجع نعيد النظر في السياسات وفي القوانين اللي عمالها هلا هي هي هي حق ما بنحكي.
0: نعم.
1: لا.
0: نعم.
1: وعلى فكرة هذا بشجع الناس كمان تدفع ضرائبها وما تتهرب.
0: نعم.
1: الناس
0: نعم.
1: بتتهرب الضريبة كبيرة بالبلد.
0: هاي هي. يعني يكون في يعني أنت عززت مفهوم الإنقاذ قبل التصفية.
1: بالزبط.
0: ومبدأ قانوني. بالزبط. واقتصادي.
1: بالزبط.
0: قديش مهم يعني هذا المبدأ؟
1: أكيد. أكيد. نعم. أكيد مهم كتير. المستثمر عماله لما يجي عنا على المكتب عماله. نعم. أول كلمة يسألني إياها أنا كيف أتهرب من الضريبة؟
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه ما عنده ثقة إذا تعثر في حد رح يوقف معه.
0: فعلا أمل لما يكون ملتزم.
1: نعم. معتمد على نفسه.
0: نعم.
1: معتمد على نفسه بصورة كاملة.
0: نعم. في كمان من خلال المقال تعرضت أو تطرقت لموضوع قانون الشركات، إنه يعني إنه استمرار المشروع الاقتصادي أصلا يعني في مصلحة قانونية مش بس على الشركات، أيضا على المساهمين، على الدائنين، على المدينين. لأن اليوم أنا مثلا لو إنه أنا شخص دائن لهذا الشخص المتعثر، لما ما يتم مثلا إنقاذه أو مثلا نعطيه فرصة ثانية، أنا يعني أنا كيف بدي أحصل فلوسي منه لما يكون مدين؟
1: بالضبط.
0: نعم.
1: أنا أضريت بقطاع كامل.
0: نعم.
1: حتى كنحكي كخزينة الدولة، القطاعات هاي كلها بترفد خزينة الدولة بالأموال.
0: فعلا.
1: طب أنا لما ما أوقف مع قطاع معين، في قطاعات مثلا عروات بالموظفين ضريبية بتروح للدولة، في رخص، في
0: نعم.
1: تراخيص، هاي كلها بترفد الدولة بإيرادات.
0: بإيرادات.
1: طب أنا إذا قطاع ورا قطاع تعثر وسكر، رح نوصل لمرحلة في قطاعات كبرى بالبلد شغالة والقطاع القطاعات الصغيرة.
0: نعم.
1: اللي هي الرافد الأساسي للاقتصاد وهي الداعم الأساسي للاقتصاد رح تكون متعثرة، رح يصير عندي في خلل اقتصادي.
0: فعلا. يعني إحنا اليوم بحاجة إن إحنا نراجع يعني أو مراجعة مستمرة لهذه التشريعات.
1: أكيد.
0: خاصة
1: أكيد.
0: اللي لها علاقة بموضوع التعثر المالي
1: 100%.
0: نعم.
1: 100%. إحنا نسبة البطالة عندنا أظن.
0: نعم.
1: 20%.
0: نعم.
1: كانت أو.
0: نعم.
1: بهالرينج كانت آخر.
0: نعم.
1: إشي. طب أنا بدل ما أزيد هاي النسبة الناس تتعثر، صاحب المشروع نفسه اللي تعثر رح يروح للبطالة، رح يصير.
0: نعم.
1: يدور على شغل.
0: نعم.
1: وموظفين رح يدوروا على شغل.
0: نعم.
1: أنا لما أعطي فرصة لهدول الناس المتعثرين يرجعوا يوقفوا على رجليهم مرة تانية، أنا خففت نسبة البطالة.
0: نعم.
1: أنا شجعت ناس جداد يدخلوا على السوق، أنا شجعت. نعم. شركات جديدة.
0: لما يكون في ضمانة أو يكون في دعم. نعم.
1: والمخاطرة تكون قلت كمان.
0: نعم. يعني اليوم مفهوم الفرصة الثانية قديش مهم. يعني صدقا من خلال هذا المفهوم وهذا المقال دكتور اللي أنا بشكرك عليه، اللي هو فعلا إنه اليوم إنه إحنا مثلا ليش بس بدنا ننتقد، أو مثلا إنه إذا صار في تعثر أو صار في مشكلة معينة حلو إنه أنا بدي أدور حلول. يا جماعة في شركات متعثرة، في هناك مشاريع تعثرت، في هناك مثلا استثمارات ما كملت، ليه أنا إنه أحكم عليها مثلا بالإعدام؟ على قد ما إنه أنا بقدر إنه أنا يعني في حل
1: تستحق فرصة،
0: تستحق فرصة
1: إنها تكمل.
0: نعم. إنها تكمل. فالجزئية هاي جدا مهمة، أنا مش بس بنتقد، لا أنا بقدر أعطيك حل كتغيير.
1: بالزبط.
0: تشريع أو صدور قانون له علاقة بإعطاء فرصة ثانية أو أو ضمان معين أو حتى ممكن دعم معين.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بالضبط. ومش دائما الدعم بيكون مادي.
0: نعم.
1: يعني ممكن القانون ما يعطي دعم مادي لهي الشركات، لكن أقل ما فيها يكون تخفيف إجراءات، تخفيف
0: ممكن.
1: رسوم معينة،
0: تقسيط معين،
1: تقسيط معين.
0: نعم.
1: تسهيلات معينة.
0: نعم.
1: ويندرس، يعني ما بنحكي أي واحد بتعثر تروح الدولة تعطيها شيء، يندرس ملفه.
0: فعلا.
1: بأمانة.
0: نعم.
1: ينعمل.
0: نعم.
1: له دراسة أسباب التعثر. أحيانا وكتير بيكون أسباب خارج عن إرادته.
0: نعم. والتعثر مش جريمة.
1: بالضبط.
0: مش جريمة إذا كان.
1: بالزبط.
0: حسن النية هذا المستثمر تعثره. بالزبط. للأسف ما يعني ما بيكون جريمة، حتى ممكن يكون ابتلاء. واليوم فعلا دعمه هو دعم للاقتصاد الأردني زي ما تفضلت، لعجلة الاقتصاد.
1: بالزبط.
0: بشكل.
1: بالزبط.
0: بشكل كامل.
1: وكمان.
0: نعم.
1: كل ما زادت المخاطرة.
0: نعم.
1: قلت نسبة الاستثمار.
0: نعم.
1: وكل ما خفت المخاطرة زادت نسبة الاستثمار.
0: حلو.
1: أنا لما أصدر قانون فرصة تانية يعطي المشاريع إنها ترجع.
0: نعم.
1: توقف على رجليها، أنا قللت المخاطرة، فأنا شجعت على زيادة الاستثمار بالبلد.
0: فعلا فعلا هو بصير فيه ثقة، واللي منها الحديث ننتقل لمقالك الثاني دكتور اللي تحدثت فيه عن إنه

0: ثقة المستثمر اليوم بالسوق الأردني ممكن إنها يعني تكفي، أو مثلا ممكن تخلينا يعني بس لأنه واثق فينا أو واثق بالسوق الأردني ممكن تخليه يستثمر، ولا في هناك بكون
1: كيف بده يثق بالسوق الأردني؟
0: نعم،
1: هو بده يشوف الفرصة الثانية للناس اللي بتتعثر، بده يشوف
0: نعم
1: المشاريع الأردنية
0: نعم
1: اللي عمالها تكون نحكي ناجحة،
0: نعم
1: اللي
0: نعم
1: عمالها تكون ما عندهاش معوقات،
0: أو حتى ممكن طريقة تعاملهم مع المشاريع المتعثرة.
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط
0: نعم
1: 100%.
0: جدا مهم هاي الجزئية اليوم. الثقة برضو كمان زي تفضلت بالحديث انه حتى المستثمر الاجنبي يعامل قانونيا مثل
1: أردني.
0: الاردن، هذه نوع من انواع
1: بالضبط
0: الثقه، بيعطيه نوع من انواع الامان انه انا الاجراءات
1: 100%.
0: هي واحده تطبق علي سواء كنت اردني او
1: بالضبط،
0: كنت غير اردني.
1: ولو صار ظرف معين
0: نعم
1: وما قدر يكمل في مشروع يكون عارف انه عنده فرصه ثانيه. يعني هي مثلا اجت على البلد
0: نعم
1: ظرف كورونا، جائحه
0: نعم
1: كورونا، كل المشاريع تعطلت، وديش في
0: نعم
1: مشاريع سكرت ومشاريع قدرت تكمل على رجليها.
0: فعلا في خاص موضوع القطاع الخاص.
1: بالضبط. هلا في فتره الازمات الاقليميه اللي بتصير هاي
0: نعم
1: كمان، يعني عمالها الشركات بتتعثر، شركات بتسكر، هاي بحاجة لدعم، بحاجة يكون في قانون يرجع يدعمها.
0: نعم نعم
1: يعني احنا شوفي عندنا البيئة الأردنية جاذبة جدا للاستثمار،
0: الحمد لله. نعم
1: بكفي يعني بالحرب اللي صارت الصواريخ نزلت على كل الدول العربية،
0: نعم
1: والدول
0: الحمد لله
1: العربية كبرى
0: الحمد
1: وفيها
0: لله.
1: استثمارات
0: نعم
1: بالمليارات زيادة عن الاستثمارات اللي عندنا.
0: نعم
1: الأردن هي نحكي الدولة الوحيدة اللي تم استهدافها وما تأثر
0: الحمد
1: لا
0: لله
1: بنيتها التحتية ولا
0: ولا
1: اقتصادها
0: اقتصادها. نعم
1: بفضل الجيش اللي عندنا وفضل
0: نعم
1: الأمان
0: الحمد
1: اللي
0: لله
1: عندنا.
0: الحمد لله.
1: طب نستغل هاي النقطة،
0: نعم
1: نستغل هاي النقطة يا جماعة، الأردن هي دولة آمنة يا مستثمرين، الأردن دولة آمنة
0: نعم
1: وفي قوانين عمالها بتشجعك على الاستثمار،
0: فعلا
1: في قانون إذا تعثرت يرجع يوقف معك، هذا
0: ما
1: اللي
0: هي
1: إحنا محتاجينه
0: ما هي
1: زيادة عن الموجود.
0: بونص.
1: بالضبط
0: نعم ما هي
1: بالضبط
0: اليوم من خلال حديثك تحدثنا عن موضوع دراسة الجدوى، قديش مهم دراسة الجدوى، يعني اللي بتعطي فعلا مثلا ممكن دراسة للواقع أو للمستقبل اللي ممكن يعود عليه
1: بالضبط.
0: المستثمر.
1: هلا
0: نعم
1: بداية
0: وفي جهات يعني للأسف إحنا عندنا كمان جهات خاصة تقوم بدراسة
1: نعم
0: الجدوى،
1: هلا
0: ممكن الحكومة ما بتقوم فيها للأسف.
1: كل دول العالم
0: نعم
1: الحكومة ما بتقوم
0: نعم
1: بدراسات
0: نعم
1: الجدوى،
0: إلى
1: تمام،
0: القطاع الخاص
1: قطاع
0: ممكن.
1: الخاص.
0: نعم
1: هلا دراسة الجدوى بصراحة جدا مهمة. شو هي
0: نعم
1: دراسة الجدوى؟
0: نعم
1: أنا ما أحكي دراسة الجدوى،
0: بيعطيني ممكن تصور
1: هي
0: للمستقبل أو العائد اللي
1: اكزاكتلي هلا
0: نعم
1: هي فيها دراسة سوقية،
0: نعم
1: دراسة للسوق للمشاريع المشابهة وللفرص اللي أمام هذا المشروع أنه يكمل،
0: نعم
1: وفيها دراسة فنية للأمور اللي محتاجها فنية مشان يقدر يبني مشروعه،
0: فعلا
1: وفيها دراسة مالية. الدراسة المالية بتكون بالعادة 10-15 سنة لقدام،
0: صح
1: بتبين وضع المستثمر متى
0: نعم
1: راح يتعثر، ممكن يمر بمرحلة من مراحل الإنتاج تبعه أو
0: نعم
1: يتعثر، ممكن يمر مراحل يكون عنده فائض مالي.
0: نعم
1: فالمستثمر قبل ما يدخل من المشروع بده يعرف مشروعه مجدي ولا لا، يأخذ قراره الاستثماري يكمل في هذا نحكي الاستثمار
0: أو لا.
1: ولا
0: نعم
1: يأجله ولا يلغي.
0: نعم ما هي
1: كثير مشاريع عمالهم بدخلوا بدون دراسات جدوى، وللأسف
0: ممكن
1: عماله
0: بتصدموا
1: بنصدموا بالواقع الموجود.
0: حتى من ضمن دراسة الجدوى ممكن يكون في هناك خطة طوارئ إذا كان في هناك ظروف قاهرة.
1: أكيد هلا
0: نعم
1: دراسة الجدوى لما يعدها المعد تبع
0: نعم
1: الدراسة دائما باخذ شيء اسمه نسبة تحوط، يعني على سبيل المثال المواد الخام بدها تكلف مبلغ معين،
0: نعم
1: لازم بيزيد عليه 5% 10% نسبة تحوط في حال فشل، صار ظروف إقليمية إقليمية
0: نعم
1: معينة
0: بالنقل ما نقل
1: اقتصادية
0: نعم صح
1: نقل زادت التكاليف عليه، يكون هو بالسيف سايد.
0: نعم نعم
1: بالضبط.
0: يعني اليوم من خلال حديثك وفي المقال انه المستثمر ما بدفع ثمن المباني والآلات والأرض، اليوم بدفع ايضا المخاطر البيئية اللي يعني بالمحيط اللي بيشتغل فيه،
1: 100%
0: برضو بتحمل هذه المخاطر.
1: 100%
0: نعم
1: 100%.
0: يعني اليوم من خلال هاي الحلقة اللي صدقا أنا سعدت بوجودك يا
1: وأنا
0: دكتور،
1: كمان فلاكس
0: وعلى هذا
1: تشرفت
0: يعني
1: أني أكون معكم بهاي الحلقة، وسعيد جدا بصراحة أني أكون معكم ونحكي بهيك مواضيع عمالها بتمس المجتمع وبتمس البلد وبتمس
0: نعم
1: الأمن الاقتصادي بالبلد.
0: فعلا يعني جدا مهم. اليوم لما نحكي عن استثمار احنا ما بنحكي عن أرقام في الاقتصاد، بنحكي عن ثقة،
1: أكيد
0: ومن خلال مقال حضرتك ومن خلال الطرح اللي تفضلت فيه اليوم ثقة المستثمر ممكن هي رأس مالنا اليوم، لحتى فعلا ثقة بالبيئة المحيطة، ثقة بالقوانين بالإجراءات. وفعلا اليوم أعطيتنا ممكن يعني وضعنا ممكن اليد على الجرح اليوم إنه يعني في بعض الإجراءات بدها تعديلات
1: أكيد.
0: لحتى نصل ببيئة استثمارية فعلا جاذبة وآمنة لا لا لا يعني للأردن، وأيضا إنه جهود جلالة الملك فعلا تتوج باستثمارات على مستوى عالمي تدخل الأردن إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: فإذا في كلمة أخيرة حابة تضيفها هنا دكتور.
1: الكلمة الأخيرة إنه نحكي الإشي الأساسي مش يقع على جلالة سيدنا ولا
0: نعم
1: على
0: نعم
1: الدولة، كمان في دور على القطاع الخاص، دور علينا إحنا
0: فعلا
1: كمواطنين، كل واحد

0: في مجاله.
1: نعم
0: يعني أنت كإعلامية لك
1: نعم
0: دورك توجهي المستثمر، تفرجيه للاستثمار،
1: نعم
0: للمناطق الاستثمارية اللي عنا، تعطيه قديش في عنا مشاريع ناجحة بالبلد، تظهري هذا الحكي.
1: نعم
0: أنا كمحامي على سبيل المثال دوري مثلا أوضح له شو في عنا تشريعات،
1: جميل
0: أكون
1: نعم
0: إيجابي بهذا الموضوع.

0: قادرة على النمو والاستثمار. اليوم مستمعينا زيارة جلالة الملك للصين فتحت أمام الأردن فرص جديدة، الاستفادة من هاي الفرص ما بتوقف إنه إحنا نوقع اتفاقيات، لا، تبدأ من قدرة الأردن على توفير بيئة استثمارية تجعل المستثمر يحول الفرصة إلى قرار وقراره إلى مشروع والمشروع فعلا إلى إنتاج وفرص عمل وتنمية. نعم. أشكرك المحامي الدكتور يزن عناب على هذه القراءة القانونية والاقتصادية، شكرا، شرفتنا. أشكرك. من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك وشكرا لك.
0: شكرا لك، وبتمنى نكون مستمعين اليوم وفقنا بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. نحيي زميلنا محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة الأمريكية، الأمير محمد علي باشا، الجزء الثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن السياحات الكثيرة التي قمت بها بقارة أوروبا في أول نشأتي منذ كنت في السادسة من عمري مكنتني من رؤية كل مهم في هذه البلاد، ولذا فكرت في تغيير وجهتي إلى البلاد الأخرى، خصوصا أن أوروبا الآن قريبة إلينا، والطريف أنها أصبحت سهلة والمغرمين بزيارتها كثيرون. فارتأيت في سنة 1909 ميلادية أن أسيح في بلاد اليابان، ولله الحمد وفقت إلى غايتي وقدمت لأبناء وطني الأعزاء نتيجة رحلتي بقدر ما استطعت وما رأيت. إن ميلي الغريزي للسياحة جعلني أوجه سياحتي هذه السنة إلى الولايات المتحدة وكندا وألاسكا، وبالجملة إلى الجهة الشمالية لأمريكا.
1: أهي دباجة الأمير محمد علي باشا في بداية أول كتابه للرحلة الأمريكية؟
2: صحيح يا شيماء، وقد تطرق في الدباجة إلى ذكر غرق الباخرة تايتانيك والتي أحدثت دويا هائلا في العالم، إلا أنه يقول إن حصول هذه الفاجعة لم يثني الهمم عن السياحات، وقد قال:
0: ولكن ولله الحمد نحن مسلمون مخلصون لله ولدينه الحنيف، نعتقد أن لكل أجل كتابا، فيقيننا بالله زادنا توكلا عليه، فلم ننثني عن عزمنا.

0: كراون برنسس سيسل فوجدها باخرة عظيمة وكبيرة، فقال:
1: وصلنا إلى الباخرة فإذا هي عظيمة ذات 4 مداخن كبيرة كأنها قرية عامرة. أهلها فرحون مستبشرون، تظهر عليهم علامات السرور والابتهاج. فلاقتنا هذه الجموع المستأنسة بصياح الحبور، ولسان حالها يقول: أهلا وسهلا. صعدنا على ظهرها فسمعنا نغمات موسيقى رجالها المطربة، فخففت عنا آلام السفر، وشكرنا الله إذ دخلنا في زمرة هؤلاء المسرورين. فأنا لم تسنح لي الفرصة لزيارة أكبر بواخر الأطلنطيك حتى يظهر لي الفرق بين الباخرة التي سافرنا عليها وبين هذه البواخر، ولكني أظن أنه لا يمكن أن تكون هناك سفينة أحسن ولا أبدع نظاما مما اختارها الله لنا وساقنا حظنا إلى السفر فيها.

0: كان انطلاق الرحالة في أول مايو أيار سنة 1912.
1: تحرك القطار من باريس إلى ميناء شاربورغ الواقع على شاطئ بحر المانش، ووصل الأمير إلى الباخرة

0: ضخامة السفينة ونظامها لفتت انتباه الأمير محمد علي، وقد ذكر أنه طاف في أحد ممراتها 5 مرات، فوجد نفسه وكأنه قطع ميلا إنجليزيا. أما عن المسافرين على الباخرة نفسها فقد قال واصفا إياهم:
1: إن المسافرين معنا كانت أشكالهم غريبة، ولم نر سيدة واحدة من الأمريكيات جميلة كالتي يراها الإنسان في أوروبا أو في مصر، وبالجملة كان الجميع من رجال ونساء كالصور التي تصورها الجرائد الهزلية المضحكة.
2: حالة البحر والتيارات البحرية والجو العام بين المسافرين والسياحة في المحيط شكلت مادة دسمة لرحالتنا، فكتب يقول:
1: أصبحنا والباخرة تمخر عباب البحر بسرعة مدهشة، والمطر يهطل مدرارا، والجو عابس، فصرت أسأل كل ضابط عن الحالة، فكان جوابهم: إن الحالة تطمئن، فلا الضباب يحدق بنا ولا هواء الجنوب يعصف علينا. قد يتصور البعض أن السياحة في المحيط لذيذة، ولا يشعر الإنسان بهيجان البحر لكبر البواخر، ولكن هذه الفكرة غير حقيقية، لأنه لا بد للبحر أن يتلاعب بأكبر باخرة كيف يشاء، وما على المرء إلا أن يتصور اتساع المحيط الهائل ونسبته إلى حجم الباخرة.
0: إلا أن محمد علي بالرغم من معرفته أن أسرار الطبيعة هائلة ومدهشة، يقر بأن البحث وحب الاستطلاع من مزايا الإنسان، وأن تنوير العقول لا يتم إلا بالسياحات، والتي تعلم الإنسان كل شيء وتظهر له الأسرار وما وصل إليه أقرانه المتمدنون من الرسوخ في العلم. ونسمعه يجزم بالقول:
1: إن أتعاب السفر تزول إذا استفاد الإنسان منها باكتساب ما ينقصه من المعارف، فإن لذة تثقيف العقول لا يعلوها لذة، فما أكبر سرور النفس عند وقوفها على مجهول. لاحظنا أثناء سفرنا أن المحيط يتغير في كل وقت، فبينما نراه هادئاً ينقلب هائجا، وبينما نرى السماء صافية نرى المطر يهطل بغزارة، وبينما الرياح ساكنة تهب دفعة واحدة فلا تبقي ولا تذر.

0: وصل محمد علي إلى أول مدخل نيويورك، والذي قال عنه إنه يستحق الالتفات إليه والإعجاب به، وكلما اقترب أكثر كلما تشوق لرؤية نيويورك أكثر.
1: كانت البواخر الراسية أو الذاهبة أو القادمة لا تعد ولا تحصى، أما المنازل الشامخة ذات العشرات من الأدوار فكانت تستلفت أنظارنا، فنتعجب من عظمتها، وبدأنا نشعر بكبر هذه البلاد.
2: عن عدد سكان نيويورك ذكر محمد علي أنه يبلغ 3 ملايين نسمة، وهي تعد بعد لندن أكبر مدينة تجارية في العالم، وأنها في الحقيقة هي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، ولو أن واشنطن هي مركز الحكومة وعاصمتها.
0: نزل في أحسن فنادق في نيويورك، ومع ذلك فقد خاب ظنه من عماله، ورأى فرقا عظيما بين فنادق أوروبا الكبيرة وبين هذه في النظام ووضع الغرف والترتيب العام والخدمة والنظافة. وفي هذا يقول:
1: كل شيء في نيويورك كبير وهائل، فالمنازل فوق 50 طبقة، وعدد غرفها يزيد عن 1000، وفي بعضها 10 مصاعد للصعود والنزول، ولكن ما الفائدة إذا كان النظام غير كامل؟
0: والأمير محمد علي يصف نفسه دائما بأنه ممن يحبون الهدوء والسكون، فكيف له طاقة على تحمل ضوضاء هذه البلاد؟ يقول:
1: أنا أعشق جمال الطبيعة، وكثرة الحركة في المدن العظيمة لا تروقني، فما أراه الآن في نيويورك من الحركة المدهشة جعلني أسأم الإقامة بها، وإني أشعر بنفسي كأنما وضعت في مصفحة أسطوانة جوفاء من الداخل والخارج، ومعي جملة من قطع الحديد، وقذف بي في شارع منخفض، فصرت أتدحرج ولا قوة لي أن أمنع هذا السير السريع وأتخلص مما أنا فيه.

0: تجول الأمير محمد علي في شوارع نيويورك، فزار الشارع الخامس وفيه أعظم وأكبر المحال التجارية، إضافة إلى سنترال بارك، وهو متنزه جميل في وسط المدينة، ومنه إلى شاطئ نهر الهدسون الذي أعجبته البيوت المشيدة على ضفتيه.
1: يقول عن الجسور العظيمة: لا تسل عنها، لأنها مدهشة ودقيقة الصنع. وقد لفت نظره كبر الجامعة الأمريكية وحسن موقعها وجمال بنائها، وفي هذا يقول:
2: لا عجب من ذلك، إذ إننا في بلاد المليارات. والمشهور عن أغنياء أمريكا الغيرة الشديدة والمنافسة حتى في الهبات العلمية، ولابد أنهم اختاروا من كل جامعة ما رأوه جميلا ومفيدا ووضعوه في جامعتهم. كما أنهم بثروتهم الهائلة يحضرون الأساتذة الماهرين والمخترعين المشهورين، لأنهم لا يظنون بدفع أجور عالية تحث المجتهدين فيهم.
1: ويغادر رحالتنا نيويورك فيقول:
2: ولم نشعر إلا ونحن بالقرب من شلالات نياجارا الهائلة. هنا وقفنا خاشعين أمام القدرة الإلهية، نعجب من جمال المنظر، وقد طال بنا الوقوف ولا نعلم لذلك سببا، إلا أننا سحرنا من عجيب ما رأينا، وذهبت أفكارنا في عالم آخر لم نعهده، حتى خيل إلينا أن ما نراه إن هو إلا أضغاث أحلام، كأن الطبيعة أرادت أن نتصورها بجلالها وعظمتها.
1: ولم يستفق رحالتنا من ذلك الخيال الذي ملك فؤاده إلا وقد أرخى الظلام سدوله، فصمم على العودة مع رفاقه

0: وقلوبهم جميعا متعلقة بذلك المنظر الذي ملأها عجبا.
1: يصل الرحالة محمد علي إلى شيكاغو، والتي هي أكبر مدينة تجارية وصناعية بعد نيويورك في الولايات المتحدة، وقد بنيت على مستنقعات. يقول عن منازلها:
2: منازلها لا تزال صغيرة، غير أنه ابتدأ في جعلها كبيرة ذات أدوار عديدة، وذلك للمنافسة بينها وبين نيويورك. فكلما هدم بيت صغير أقيم على أنقاضه آخر ذو 40 أو 50 طبقة.
0: لاحظ رحالتنا أن شوارع شيكاغو مهمة ونظيفة ومعتنى بها أكثر من شوارع نيويورك، وتوقف عند شيء رآه وأدهشه في تلك الشوارع. فماذا قال؟ لقد تحدث عن المدينة وعن سكانها الذين هم من أجناس مختلفة، وعن كثرة اللغات المتداولة، وعن جامعاتها ومكتبتها العظيمة المسمات باسم من أسسها نيوبيري، وعن حدائقها ومنها حديقة ليون بارك.
1: ولما عزم مع رفاقه على ترك المدينة، خطر له أن يكتب قليلا في رحلته عن حال المدينة ليلا، وعن أمور رآها ولا بد من ذكرها. فماذا قال؟
2: إن نساء مدينة شيكاغو يظهر عليهن الجمال، ولكني أنكر عليهن كل الإنكار تمثلهن بالرجال. يركبن الدراجات التي تسير بالبترول، وكنا نرى أحيانا سيدة أو رجلا أو فتى وفتاة راكبين على دراجة واحدة، وهذا بنظري شيء ممقوت.
1: نودعكم الآن أيها الأعزاء المستمعون، على أمل اللقاء غدا بكم في حلقة جديدة من رحلة الأمير محمد علي الأمريكية،
0: ودائما ضمن برنامجنا الشيق والمثير أدب الرحلات.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة صيحة

قال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني

أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا

فامن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى

خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

فإذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولا

وليا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن

يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن

عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم

آمنين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.